El Musical.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
5: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من صيف معانا من توا حتى النص نهار. حميدة الزغدودي في تعويض لي سهيل ماجري مع فقرات صيف معانا اللي نصوركم استنسوا بها من اللي بدينا البرمجة الصيفية. خذ فرصتك في ميزون بدو بتميم واجنين الدارك اللي تلقاهم حاضرين معانا في برنامج صيف معانا لليوم. حميدة الزغدودي مقدم الميكرو، اللي داري في الكوتي تكنيك، ألفانسيب في الإخراج الرقمي. خلينا نسلم عليكم والموزيكا تكون حاضرة في برنامجنا لليوم كالعادة.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: هلا وسهلا بكم الناس الكل في صيف معانا. بعد شوية باش تكون حاضرة معانا في فقرة بدو بتميم أمال، نحكيو مع سنتر باترفلاي بأكثر تفاصيل لي شنو خارج السنة للعرايس، السنة شنو هي الألوان، كل عام تتبدل المكياج، يتبدل الروب، يتبدل شنو لي توندونس اللي خارجين بصفة عامة. نحكيو لكم السنة على شنو هي الألوان اللي خارجة في صيف السنة إن شاء الله. سينو كانك ماشي هكا تبحيرة، ماشي عشوية، كين تحب تحضر حويجه في الدار، حكينا في الملح اليوم نحكيو حلو، نحكيو كيفاش تنجم تحضر حاجه حلوه في ساعه تحضر وتنجم تهزها معاك هكا مع قهيوه مع كاسيل عشويه تعمل بها كيف شفتو كانك انت هكا مغروم بالحلو. نعطيكم كيفاش تحضر كعبر اللوز اليوم، شايف فاطمه تكون حاضره معنا بعد شويه، حاجات سهلين وفي صفيصه ما ياخذوش وقت، والبجويه كيفاش يكونوا حاضرين باسهل الطرق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مازال مكملين معكم احنا في صيف معنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحثنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا وقايد باش نمشيو نحكيو لكم على عرايسنا سني وشنو هي المكياج وشنو هي اللي خارج وشنو هي اللي مش خارج باكثر تفاصيل مع ميل اللي تحضر بحثنا وسنتر ميل باترفلاي اللي باش نحكيو معاه باكثر تفاصيل بعد شويه على شنو هي خارج لعرايسنا سني في بدو بتميل.

0: دونك اسمها بدو بتمام.
1: اسمها بدو بتمام يا أمين.
0: ان شاء الله دينا سيزون تاع الفرح. دينا سيزون الفروحات. ان شاء الله توينسا كل فرحانين يا رب العالمين. ربي هاني الناس كل وربي يفرح الناس كل. لازمنا فرحه.
1: ايه حشتنا بفرحه. ايش خير من الفرحه وشختو هكا العرايس وفرحه
0: واللمه الحلوه
1: والعرس اللي يلم العائله الكل والناس الكل تبدا فرحانه وكل واحد من شيرته. اسمعوا كلها مزيانه وكلها لابسه وكل واحد
0: قاعدتنا الكل عسل. انا نقول لهم ديما ان شاء الله قاعدتنا ولمتنا الكل عسل يا ربي كلها فرح
1: ان شاء الله. باش نحكي بالسنه شنو خارج للعرايس ما نعرفش. اسمعني في شختو توا نصور انتوما باللي صلح لي المعلومه خدمتكم راهي ولات من اصعب ما ثم نظرا نظرا للديجيتال والفيسبوك والانستغرام والشيء اللي خارج
0: لي فوتو فيلتري توا يراو فوتو بالاي اي مخدومه ويراو لي فوتو بالفوتوشوب مخدومه وتقول لك نحبوا يولي هكا. دونك احنا سيفغي احنا التوانسه شعب ذواق شعب تبارك الله يفهم برشا في لي توندونس شعب عندنا ذوق عالي الحقيقه نتاع ربي ما ننكروش في هذايا نفهموا تبارك الله في كل شيء. العروسه كيف تجيك ديجا معناتها ما عادش العروسه نتاع قبل اللي كانت زيرو ميك اب مش لهي بروحها. توا تبارك الله تبارك الله تحب لابو تبدا جلوي تقول لك نحب لابو ميغوار نتاعي. دونك ننصحهم انا العرايس بعد هذا كله الحقيقه معناتها لازم واحد يتلهى شويه بالبوم نتاعو. عنا الشمس قويه برشا في بلادنا دونك واحد يحب الايفي جلوي والايفي. ننصح العرايس الكل معناتها فما مينيموم
1: لا مش ليل مش في ليله ونهار معناها لازمك تبدا عندك مينيموم تاع علق ليله شهرين ثلاثه وانت اللي هي بالبوم تاعك باش تحضرها.
0: اي فوالا كيما باغزومبل تجيك عروسه شعرها اكحل تبدا نوار كوربو معناتها من عند ربي ولا مسبوخ. تقول لك لا تجيك في الثلاثه ايام تاع العرس تقول لك لا نحب شعري بلون بلون بلاتين ماغيلين منغو. علاش؟ رات لي فوتو دونك ياثروا برشا توا شو فيسبوك انستغرام لي ريزو سوسيو يراو تصاور يراو معناتها الناس الكل معناتها
1: كيفاش تعملوا انتم كل واحد يجيب تصويره ويقول لك راجع
0: انا يعرفوني العرس الكل مع صحابي وخواتي برشا وبالحق معناتها نحبهم نخدم نعطي كل ما عندي معناتها نقول لك العروسه الماكياج لها اون ديغي باش الماكياج لياسمين بنتي باش خارجه في عرسها اي ورصه وليدي هذاك علاش نقعد ديما اصحاب برشا معاهم ونتواصل معاهم طبعا معناتها
1: ليه نعرف اللي انت تحب خدمتك وباسيوني على الاخر.
0: الحمد لله اون بلوس احنا مش لي سونتر اللي حالينا توا احنا لي سونتر تبارك الله انا سونتر نتاعي عنده توا 25 نخدموا معناتها تبارك الله ماناش معناتها توا يجيبوا لي في بناتهم اللي في الباك واللي عملت فيونساي واللي وياخذوا. انا فيزاجيست مش ماكيوز والناس الكل تعرف. دوكو كي يجيبوا لي تصورهم توا باش تجيب بنتها باش تعمل فيونساي اون ديغي تصاور الفيلتر والفوتوشوب نتاع توا وهي تصويره ناتوريل باباري فوتو نتاع التليفون عادي جدا. فهمت كيفاش معناتها سا سي هيبر امبورتون زيد
1: بيان سور
0: انا فيزاجيست مانيش ماكيوز ديما نعاودها فوالا. فهمت كيفاش
1: لهنا الفرق بالله بين الفيزاجيست والماكيوز. الفيزاجيست جست هي تقترح عليك شنو اللي يخرج عليك شنو اللي لازمك تعمل شنو اللي يواتيك وشنو اللي لا هكاكا غنزيدو نعرفوها من اكثر معاك انت
0: فوالا. شو توا المكياج ولا الكلهم معناتها المراه اللي عمرها 50 و 60 و 70 عام تقول لك ابون انا نحب في عرس بنتي ولا نحب نخرج انا عمري 20 سنه. ايفيكتيفمون احنا لي فيزاجيست نعملوا كوريكسيون بالامبر لوميير معناتها
1: اي عندكم لي زوتين تاعكم
0: الفيزاجيست يصلح يصلح الفيزاج مش المكياج. انا المكياج تخرج الناس الكل كيف كيف كي العروسه كي اخت العروسه كي البنات كي الحضارات الناس الكل كيف كيف. الفيزاجيست كل واحد تعطيه
1: هذيك تعمل البلوس
0: بيان سور حتى كي ترى تصاور تشوف عرفت كل واحده توندونس كل واحده ستيلها كل واحده معناتها الكلهم زعبانين كلهم احلاهم كلهم عرفت كيفاش كل بالحق معناتها اونتر تون
1: اللي تحب خدود تزيدها خدود اللي تحب فمها اللي تحب
0: أبار لي سوان توا فما دي سوان توا راهم فما الميكرو نيدلينغ فما ليدغا فاسيال فما معناتها فما لي سوان اكليرسيسون توا. وانا الناس الكل تعرف اللي انا اصمت على باز جو سوي عملت ديرماتولوجي وعملت جو سوي كيني على باز معناتها لي زو لي موسكل دو فيزاج الجلد البو معناتها الديرم نتاعنا معناتها لي ديتاي دي ديتاي نتاع الجلد والموسكل ولي زو نعرفهم الكل ونتقنهم معناتها ابار لي انا فيزاجيست وابار لي انا معناتها دونك ديما نقول لهم لي مساج لي سوان ديما العرايس ولا حتى موش العرايس حتى الكليونات نورمال حتى اللي حاضر في عرسه حتى اللي عنده فرحه في داره يتلهيش
1: اللي يحب وجهه يكون حاضر
0: برافو. فهمت كيفاش فيه شويه تو فما معناتها العالم تبدل الدنيا يتبدل توا، ما نحكيوش على مع تزريق ولا حد، لا لا لا،
1: حاجات ناتشورال طبيعيه،
0: نحكيو على سوا مع تبازيك ولي سوا سبيسيفيك اللي
1: توا تجميل لجراحي
0: وحتى لي مساج توا العالم الكل قدم توا لي مساج فاسيال توا الدنيا مقلوبه لي مساج فاسيال هكا لي شينوا لي كوريان وكل معناتها ما يعملوش
1: اللي عنده دوبل مونتون انت من غير اي فوالا من غير عمليه تجميل تتنحى حالك باللي مساج
0: برافو توا هكريت معناتها الكلهم تقول انا معناتها جوست باللي مساج معناتها معناتها مش انا فيزاجيست معناتها ما نزيدش نمسح حتى شيء انا من اصغر موسكل في الوجه اللي هو السفنكتير حتى ستيرنوك لي دو ماستويديان لا اوب دو مونتون لازمك تعرف لي ديتاي دو فيزاج باش انت كي تخدم
1: تشوف بريبار
0: لازمنا اون بريبار لا بو قبل ما نخدموا المكياج هذيك الغول نتاع الفيزاجيست مش مكياج انا
1: واذا كان هي ديجا حضرت البو اسهل ما فما انك تابليك عليها يخرج ازين مكياج
0: برافو كيفاش وهاني قلت لك توا العباد قلت تبارك الله قدمت ولا معناتها بالانستغرام والدنيا معناتها العباد ولا تعرف يحبوا
1: ولاو عندهم سكين كير وروتين
0: سكين كير في الدار ودني البو جلوي والمكياج جلوي ودنيا جلوي وشعري يلمع ودنيا معناتها ما فماش حاجه توا فما معناتها الحقيقه ما تبارك الله وني تري افونسي التوانسه بصراحه تبارك الله معناتها وني نمبر
1: لا احنا التوانسه نحبوا الزين ونحبوا رواحنا حاضرين ونحبوا رواحنا حتى اللي تغفل على روحها شوي ترجع
0: اكزاكتومون
1: العرايس ما نعرفش انا حتى العروسه تجيب لك تقول لك اسمعني نحب المكياج هذا انت تقول لها راهو هذا يواتيك هذا ننصحك معناها من المستحسن ما تعملوش
0: بيان سور خاطر العرايس على الاخر انا والناس الكل تعرفني معناتها جامبوز با حاجه اللي ما تحبش العروسه باغ اكزومبل هي تقول لي انا جو انا شيء انا ملي انا صغيره حليت عينيا كنشت كرا العرايس نحب حميري احمر في العرس عمري ما عملته انا شهوتي غوج
1: اي
0: انا الحقيقه نجم ناخذ بالخاطر ونجم كي تبدا ما عنديش لا روب ماهيش اسورتي تبدا فيها دي كريستو روز والا
1: نقنعها
0: وليش نعملوا الحاجه هذيك
1: اجا نجربوا
0: مي دوسمون افيك ديليكاتيس معناتها فهم العروسه ماك تعرف تبدا ستريسي تبدا العصابه تبدا ربي يعلم بها تبدا الحقيقه معناتها دونك معناتها لازم قد ما تبدا سيسه مع العروسه وقد ما تبدا ما توسع بالك معاها وقد ما تبدا وبتي سوا معناتها وتبدا
1: اللي خارج توا امال ميك اب نو ميك اب يقول لك هي هي تبدا عامله انواع المكياج الكل ميك تشوفها تقول ما عامله شيء
0: ومحلي
1: اها
0: كان ستيل نيود قبل توا ما عادش الستيل نيود توا ولا الستيل جلوي
1: والجلوي
0: ياسر مضخم وياسر حلو وياسر معناتها معناتها كومون دي
1: يظهر يظهر
0: ابار معناتها تحس ان تروك ترو فري معناتها تحس روحها الي فريش الكليونت بالجلوي ولا ياسر يعطي لوميير للوجه ياسر يدون بوكو دو لوميير معناتها بصراحه ما حتى لو كود فاتيغ خاطر احنا تعبين الحقيقه سورتو بطقسنا ولا لا بو تعبه ما لا بو تاعنا ديما تيرن خاطر شمسنا قويه بصراحه
1: وحتى العرايس بداو عندهم قضيه وحنا اسمعني
0: وحنا الحقيقه دونك اون توندونس ديما لا بو تاعنا اللي ترو غراس عرفت الحقيقه معناتها
1: ونا
0: ايباس ترو غراس لي بور ديلاتي عندنا بو دورانج بالحق معناتها كيصحى شويه في سو سور لا بو اي اي دونك دونك هذا الكل معناتها لازم بصراحه
1: في خدمه في خدمه والخدمه تكون تو سورتو العرايس توا عندك الوطيه وعندك نهار العرس وعندك الحمام اللي ولا عنده
0: ما ادراك ما الحمام الحمام توا معناتها 50
1: خانه
0: والله وراس الاولاد
1: علاه ديما شدوه في القايله
0: قايله وتلقاها الدربوكه وال معناتها
1: يعني فرقه
0: وسخانه والشتيح والسخانه ربي يفرح الناس كل بجاه سيدنا محمد
1: ما نعرفش تعرف
0: اي واحد يرد به هو بالحق معناتها نعمل حمام عروسه وعندنا البرانش بتاع العروسه يفات قال خلينا نقدوا ونجيبوا المشطات زاد للعرايس اللي يحبوا الكل اما بصراحه معناتها يفو الفيغ حمام في السخانه وقايله وشتيح ودربوكه معناتها
1: ترد بالك
0: مع العرايس كل واحد يرد بالك
1: ما تحسش هي هذيك الكل تعملوا ما تحسش بيه بعد تقول كيفاش عملتوا هذي وكيفاش كملت
0: انا هذي برافو اكزاكتومون
1: تبدا من الاول هذاك الكل واحد مش فايق بيه الكل
0: اكزاكتومون
1: لان اميل باش نحكيو معناها اللي خارج السنه هو المكياج جلوي تقريبا اها المكياج جلوي أمال اللي خارج معناها سناء.
0: المكياج جلوي ما عادش نيود سناء. المكياج جلوي ما تكون هكا كلها جلوينج. عرفت معناتها جلوينج ستايل ولا عرفت معناتها توتي فري تبدا العروسة فريشكا. تحس معناتها لابو كلها لوميير.
1: هذوما في المكياج اللي خارج. بالنسبة للبو راهو فيها دي مساج واللي يعملوا معناها لي سيونس مساج نتاع البو انها باش تبدا حاضر الوجه نتاعها.
0: سي نورمال بيان سور بيان سور للي يعرف بيان سور احنا ننصحوا العروسة كي تجي باش تعمل ريزرفاسيون نتاعها نقولوا لها راهو لازمك تبدا بالاسبوع على بكري راهو احنا البو نتاعنا تبدا عندنا اون بو فاتيغي اون بو ستريسي اون بو تبدا اتوندونس غريزاتر اون بو تيرن اون بو فيها تاش برون اون بو متى هذيك هو العوامل الطبيعيه اللي عندنا احنا تونس بلادنا سخونه برشا بصراحه دونك سي فري كو توا معناتها الناس كلها سكين كير في الدار ويحضروا بريباراسيون ايبيديرميك وكل مي فما حاجات بروفوند حميده اللي ما ينجموش يعملوهم وحدهم في الدار
1: بيان سور كيما الكادو اللي باش نلانسيوها احنا اليوم للعرايس
0: تجي ما تجيش يدلوا عليها بيان سور خلي يعملوا ان سوا ان تري بون سوا سبيسيفيك سي ايبر امبورتون معناتها مرحبا بالعرايس الكل ان شاء الله ربي يهني الناس الكل يا الله يا كريم وان شاء الله تونس الكل فرحانه وان شاء الله العائلات في تونس كل فرحانين يا الله
1: امين
0: والله يا ربي احنا ذاك شنو نتمنى ولا الناس
1: ان شاء الله
0: والله يا رب العالمين دونك ننصح الحقيقه نتاع ربي معناتها للعرايس معناتها نعطيهم ساعه لسوان غراتوي لو سوان خاطر لو سوان سي ان سوان بروفون معناتها يتوش لي موسك لي زو لي موسك بلوتو لا بو خاطر سي تري امبورتون معناتها باش كيكا اوموا تحضر روحها اذا كان عندها توا سيزون كلها فروحات دونك ما نتصورش فما ما فماش عائله في تونس توا ما عندهاش فرح في الدار تبارك الله وان شاء الله الناس الكل فرحانين يا رب العالمين بصراحه معناتها دونك فوالا
1: لانسيو هذوما
0: لانسيو لانسيو نفرحوا الناس
1: باتر فلاي هذوما لي سوان اللي نحكيو عليهم واللي قد ما تعمل انت راهو سكين كير انك تعمل سوان بروفون من عند ان سبيسياليست اللي هو يعرف كيف ما قلت انت لي ميسكل كل اللي في الوجه وكل ميسكل كيفاش يتعامل معاها راهو هذاك يزيدك انت نشاط وحيويه واحنا نسي في تونس اسمعني رانا ما شاء الله نخدموا نهزوا القرايه نجيبوا نطيبوا نخرجوا نخرجوا نتفرهدوا نعملوهم الكل
0: مناضله للمراه التونسيه مناضله للمراه التونسيه تبارك الله بسم الله ما شاء الله
1: والله لروحك
0: ان شاء الله ربي يعطيك الصحه الناس الكل دونك خدلوهم شويه ميسالش
1: والله العظيم
0: والله مرحبا بهم الناس الكل لي سوان باش نعمل لهم حتى لي مساج فاسيال وكل معناتها 50% بور لي سوان الكل العباد الكل خلي يجي ومعناتها يبروفيت عندنا لانيفرسير دو سونتر اللي ما حكيناش عليه اللي هو فوالا سي ان ايفينمون معناتها الحقيقه هي البرشة اللي عملنا 25 سيرفيس دونك للعرايس الكل عاملين 50% بور لي ماريي فوالا سي دي ديت ليميتي صحيح ما تخاف فما دي دات ديجا عبيناهم وكل فوالا عندهم لي روب لي توندونس جدد نتاع 2026 فوالا معناتها في لي باك مارياج دونك مدلين عرايسنا راهو مدلين عرايسنا راهو اميل جينار تلبس روبتها وتعمل مكياجها وتعمل شينيون نتاعها اللي عمرها ما صارت 25 انيفرسير دو سونتر قالوا لي ما تفهميش كلام لازمك يا امل لازمك
1: كسر الاسوان
0: لازمك يا مدام لازمك تعمل لنا حاجه اللي باش تفرح العرايس وباش تفرح الحقيقه نتاع ربي فوالا دونك عملناها متى جوست بور دو سمان اللي ما خلطش باش يعمل ريزرفاسيون ولا حاجه يجينا ويقعدوا الغسول نتاعو حتى يكش لاخر 2026 ان شاء الله ربي يفرح عرايسنا
1: يعطيك الصحه يا امل وان شاء الله ربي يفرح العرايس الكل ان شاء الله ديما عايشك ربي يخليك عايشك
0: والبروفيسيوناليزم نتاعك بسم الله ما شاء الله عايشك. والله وميرسي على الاستضافه
1: عايشك برشا نفرحوا نفرحوا بيك
0: احلى صباح مع احلى حميده
1: واحلى طاقه ايجابيه معاك
0: انا كل انرجي بوزيتيف
1: ما شاء الله عايشك يا امين شكرا ليك احنا مازلنا مكملين معاكم اهلا وسهلا بالناس الكل صباح الربح ان شاء الله للناس الكل والربح راه مازال متواصل من بعد زاده في سامر كويز لي كادو ديما موجودين ان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الخير يا ربي

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا في صيف معانا وما زلنا مكملين معاكم في برنامجنا. خلينا نمشيو لضيفتنا منال عبروقي خبيره تذوق زيت زيتونه.
1: صباح النور
0: لازم خبير زيت زيتونه باش يطلعوا
1: وي
0: زيت هذا من بلاد جينا هذا من ولايه جينا. انت جوست الذوق تعرف الزيت اصله فصله منال
1: نجمو نعرفه من يجي.
0: اها صباح النور منال، اهلا وسهلا بك من جديد معك انت باش نحكيو وندخلوا في عالم تذوق زيت الزيتونه هذيا اللي هو خلينا نقولوا جينيرالمون في بلادنا بلاد الخير بلاد الزيتون بلاد ما شاء الله اللهم صل على النبي. لازمنا نتذوقوا باش نفرقوا بين كاليتي باهيه كاليتي متوسطه ما نعرفش انا كيفاش غنزيدوا نفهموها اكثر العالم هذا معك انت.
1: باهي يعطيك الصحة سعودان على الاستضافة، خاطر ديما زيت الزيتونة يقعد ان سوجي انتيريسون لتوانسة. كما تعرف في السنين الاخرانيين تونس تعرفت بالبرودكسيون تاع الزيت قبل نقولوا نحن اوني دي برودكتور، من اليوم كي نشوفوا اللي نحن تونس ولا دوزيام والا تخوازيام برودكتور تاع زيت الزيتونة في تونس، دونك ولات فريمون حاجة تري امبورتونت. ان نذوقوا الزيت باش نعرفوا باهي ولا خايب، اسكو حاجة اوبليغاتوار؟ لا ماهيش حاجة اوبليغاتوار، لكن في دومينا اليوم اكيد عندنا برشا فلاحة، عندنا برشا دي نوفو بروموتور، عندنا برشا عائلات تسترزق من زيت الزيتونة سوغ ديفيرون نيفو، كوسوسوا من نيفو نتاع المعصرة، كوسوسوا نيفو نتاع معامل، كوسوسوا نتاع نيفو نتاع دي جون يعملوا في تريدينغ. معناتها كيما نقولوا تيسيو ايكونوميك قاعد يدور برشا وزالونتور نتاع زيت الزيتون، ماناش نحكيو كان على الفلاح اليوم. فما سفير كامله تحكي عليه. دونك وي تذوق الزيت ينجم يكون حاجه امبورطون في وسطك السيركل هذاك.
0: قداش حنا احنا من متذوق نتاع الزيت في تونس؟ معناها المهنه هذه موجوده وفيها برشا فيها. كيفاش قريت وكيفاش عملتوا باش تولي انت في الاخر مهنتك ذويق؟
1: باهي في الاخر اوني با نومبرو، ماهمش ما نجمش نقول لك اكزاكتومون شنو الشيفر، على خاطر مانيش خريجين معهد معين والا مانيش اليوم في تونس. اليوم لي ديرنيغ زاني ولات ديوان الزيت يعمل مثلا دي فورماسيون تاع ديغوستاسيون تاع الزيت، عندنا موغرون، عندنا يعني بوكو دانستيتيو في تونس يعملوا، مي ما كانوش ياسر معروفين. دونك لا بلوبار قراو لبرا. انا بيرسونيلمون عملت خاين اسبانيا، تعلمنا كيفاش نذوقوا الزيت، وكي روحنا لتونس ونسي باش نعلموا العباد كيفاش يوليوا يذوقوا.
0: سامحني قريتو معناها هي جوست فورماسيون والا انت كملت قرايتك مثلا في تونس وطلعت عملت انت فورماسيون في اسبانيا ولا فين ولا
1: نجم تقراها قرايه في حد ذاتها؟ نجم تعمل 3 ans، نجم تعمل 4 ans، نجم تعمل ماتريس، نجم تعمل ماستر في
0: تذوق
1: مع الانستيتيوت دوليفيي. فما يعني بوكو ديتابليسمون لبرا يقريو كو سا، حتى في تونس موجودين. من بعد تنجم انت تتخصص في مجال معين، تحب تعمل ديغوستاسيون بور دوفنيغ سوماليي نتاع زيت الزيتون، خبير في تذوق زيت الزيتون، والا تحب تعمل فورماسيون ماستر ميلر معناتها المعصره كيما نقولوا، كيفاش تولي ان بروفيسيونيل في انشاء معصره نتاع زيت. معناتها كل شيء يتعلم، قبل كنا نعملوه بطريقه بديهيه، الوالد ولا عزيزنا ولا ان باتريمون تاع الفامي ورثناه نمشي ونكملوا فيه. اليوم
0: يتعلموا على ابوه على عزيزه ويكمل يخدم.
1: اليوم الدنيا تبدلت، ليزيكزيجونس الانترناسيونال تبدلوا. اليوم كان نحبوا نبيعوا زيت في انجلترا ولا في سيدني ولا في امريكا دو سود، فما دي نورم لازمنا نحترموهم، ما عادش نجمو نمشيو كان بالاجداد شنو وراونا. دونك لازمنا نقراو، فما كاي تشارج، فما دي سيرتيفيكاسيون، وهذا الكل يتقرا معناتها. دونك وين الدومين ولا اوسع، ما عادش نحكي وكان شين دو فالور فيها فلاح ويبيع. اليوم الشين بتبدا من اللي نزرعوا للي نبيعوا للي نعملوا الكوتي ماركتينغ للي نذوقوا للي نربحوا لي ميداي اكسيتيرا اكسيتيرا.
0: باهي انت قلت لي اوني با نومبرو، معناها انتم ماكمش قد ما يستحق المارشي، نورمالمون تكونوا اكثر هكا ولا
1: وي اي نو؟ وي نو دون ان سونس لي بون كي نقول مانيش برشا معناتها مانيش ماهمش الاف كيما نقولوا، لكن موجودين اليوم ما شاء الله عليهم توانسه نلقاوهم. اليوم فما توانسه كي سياج سور في الكونسي انترناسيونال او ليكول معناتها لوكول اللي هي كيما نقولوا اعلى الهرم نتاع زيت الزيتون في العالم. اليوم نلقاو فيها توانسه اللي
0: لا معناها سوق شغل مازال تطلب
1: بالطبيعه،
0: مازال حاله فمها وتطلب قد ما يتكونوا معناها ناس في الدومين هذا قد ما

0: première qualité, extra vierge ماهوش extra vierge, fruité ماهوش fruité, monovariétal من شتلة واحدة ولا ليه, جاي من تونس, جاي من اسبانيا, منين جاي بالضبط. اليوم كما تعرف باش نشريه ولا باش نبيعه نذوقه. مثلا اليوم شنو باش نوجب اللي باش يفسر لنا مثلا الكلو هذاك
1: يسوى اكثر من اللي
0: سبيسيفيتي معينه كما نقولوا. دونك يلزمني نذوق, ما نجمش نبيع حاجه انا ما نعرفهاش, ولا ما نجمش ننصحك انت باش تشري هذيك وانا مانيش فاهمه شنو في وسطها. دونك اول عباد تستحقنا في المجال هذايا هما المعصريه, هما لي برودكتور, هما لي اللي عندهم ميزون بوتي, معناتها معمل نتاع تعبيه الزيت, خاطر الوحده ماهيش مربوطه بالاخرى. نجم يكون عندي معمل نعبي زيت, نجم يكون ما عنديش زيتون وما نعصرش زيتون, نشري زيت حاضر قبل ما نشري الزيت هذاك. والزيت عنده فالور معينه, ماهيش حاجه رخيصه. انا باش نشري بالكونتيتي, مانيش باش نشري كايها المواطن اللي باش يدخل سوبر مارشي يشري دابوزه ب 500 مليلتر ب 10000 يروح. نو, اليوم نحكيو على دي فالور كبار اللي ما عندناش الحق في الغلطه. دونك وقتها باغ اكزومبل هالي ديغوستاتور ينجموا يدخلوا.
1: معناها من المستحسن انت تقول فلاح وعندك زيت زيتونه تكون انت زاده ذواق
0: بالطبيعه,
1: باش تعرف تقيم الزيت اللي انت قاعد تنتج فيه
0: بالطبيعه. حاجه اكيده معناتها كانك اليوم باش تدخل تشري كرهبه من شوروم تاع كرهب والسيد ما ينجمش يفسر لك شنو لي زوبسيون اللي فيها, ما تشريهاش. سي اكزاكتومون باغي في الزيت, انت باش تقول له زيت اخضر وبنين, اوكي, مي شنو الشت لام تاعو؟ شت من الشمال.
1: سامحني كان قصيت عليك مناي, لا ما جوست نمشي نقولوا احنا والله زيت الشمال خير, والله زيت هذاك اخف, هذاك المعلومات العامه اللي اي مواطن ينجم قولهم لك.
0: ما تعرفش علاش, خاطر مالوغوزمون ماهيش داخله في الكولتور نتاعنا. انا كي قريت مع جماعه دي زيترونجي نتذكر فما عائله من الدنمارك قالت اللي صغارهم يقريوهم في ليكول كيفاش يفرقوا في الزيت. الدنمارك ما علاقه الدنمارك بالزيت, وقت اللي نحن في تونس اوني برودكتور وعلى البحر المتوسط والريجيم ميديترانيان والكونسوماسيون نتاع زيت الزيتونه في عاداتنا من الصغرى. اي بان كان تسال صغير عمره 7 سنين شنو الشتله اللي عندك في بلاد, معناتها اصلا كلمه شتله ما يعرفهاش. علاش كانت نجم تكون تتقرا مثلا, علاش لي بوكو با كانت تدخل في الكولتور نتاعنا. تو نجم نوليو ونحكيو على مش خاطر لونه اخضر ولا اصفر ولا حرقني ولا ما حرقنيش زيت الضوء, هذا ما لي بريجوجي لي عندنا. علاش هو دومين اكبر برشا من انها زيت الضوء ولا ماهوش زيت الضوء. هذا ميم لو تيرم ما عادش نستعملوه.
1: انت لو فات انك باش تذوق ويحطوا لك قداش من من من انواع نتاع زيت وحدك تفرز هذا شنو هي هذا شنو هي.
0: شوف هي سي اون فورماسيون دو ديغوستاسيون تمشي في برشا مجالات كيما زيت الزيتونه كيما دوتر برودوي. قبل ما نبداو الفورماسيون نتاع كيفاش باش نفسروا بيان سور للعبيد شنو منتظر منهم. انا اليوم كي نحط لك الزيت نقول لك راك باش تشم مثلا حاجات, خاطر اليوم التذوق يمشي سور دو نيفو, اولا على النيفو نتاع الخشم وثانيا على النيفو نتاع التذوق. معناتها حتى حطان الكيس في بلاصه معينه يحكم فينا اسكو نشموه ولا لا. معناتها نوريو للناس كيف وين يحط الكيس بالضبط, وين يشموا وشنو يلزمهم يشموا. كان شموا الحاجه هذيك مثلا نعطي اكزامبل, يشموا بوردغين, يشموا جناريه, يشموا الغازون, هذو في الحاجات الباهيه. في حاجات الخايبه حاشاك يشم ريحه نتاع موزيسور نتاع عندي نتاع حاجه مقلي, هذوكم يتكاليفيو في الخايب. وعندنا كيما الجرين قيدوا فيها جينيرالمون تتعمل في ان بانيل دو 8 بيرسون. علاش 8 عباد؟ باش انا ما نغلطش ما نغلطكش انت كي انا قلت حاجه باهيه انت ما تنقلش عليا. دونك هاك الجروب هذاك كل واحد باش يعطي البيرسيبسيون نتاعو هو شنو كي يشم وكي يذوق الزيت. نحنا كنقيدو باش نقربو سكون ابل اون ميديان, باش نقربوهم الكل الريبونس واحده. هكاك كي يبدا لي في دو جروب اكيد 5-6 يكونوا شاموا نفس الحاجه. يبدا فما ديفيرجونس كبيره هذا ما بعيد برشا, هذين نفهموا يراه السيد هذاك مثلا شرب قهوه قبل ما يدخل, خاطر عندنا حاجات لازم نعملوهمش قبل ما ندخل نعملوا التذوق. كانك مراه ما لازمكش تحط روج ا ليفر, خاطر روج ا ليفر ينجم يفوسيك الذويقه, القهوه, الدخان,
1: البارفان
0: جوستومون, حتى ليدين غسلين ليدين بجيل اسي بارفومي ينجم يفوس. دونك ماذا بيك تكون نوتر باش كي تدخل باش تعمل ديغوستاسيون دو ا جوسكا زد. كي يتلم الجروب هذاك ويخرج شنو الميديان اللي عملناها, دونك انا نقول لك شميت مثلا جناريه, باش تقولي قداش تعطيها انت اليوم على من 0 ل 10 قداش تعطيها ايفالواسيون اللي هي حاجه فخويتي. تقولي انا ظهرت لي 5, اللي بجنبك باش يقول لك انا ظهرت لي 4, اللي باش يقول لك 10, نتاع ال 10
1: بعيد برشا
0: فسر لي علاش. دونك سي اون ديسكوسيون في جروب اللي نخرجوا بها بان بانيل كومبلي, وكل جروب عنده ان شيف دو بانيل. الشيف دو بانيل هو هذاك هو اللي كيما نقولوا باش يكون الحكم بينات الناس اللي تتعلم في هذي نيفو, نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 جوسكا اسكو تخرج تولي عندك شهاده في التذوق. وباش تاخذ الشهاده هذيك ماهيش حاجه تتعلمها وتقول ساي تعلمتها. دونك اليوم نحكي لكم سي عندك انسترومون تاع ميوزيك, تعلمت بيانو, تنجم تعمل عام وبعد العام الثاني ما تعمل حتى شيء وترجع بعد عامين. دونك ديما نقعدوا نعملوا دي سيسيون دو ديغوستاسيون que ce soit en

0: تيرن ولا في شركات ولا في موجودين الزيفنمون هذوما اللي تقعد تدرب خشمك وفمك على التذوق. ووقتها يا اون ميموار اولفاكتيف تتعمل، دونك انت اوتوماتيكمون ملي باش تشم باش تتذكر اللي هذاك راهو شفناه قبل وعملناه قبل، ووقت عطيناه النوت كذاك اسكو نفسه نفسه ولا اكزاكتومون. دونك ما نظلموش كل شونتيون، نعطيوه ناخذوه نعطيوه حقه كما نقول. هذه حاجه صغيره من الايسبرغ،
1: من العالم الكل اللي واحد ينجم يدخل فيه وينجم يجربه. تقول انت اي مواطن نورمالمون وانت مستهلك لزيت زيتونه نورمالمون تكون عندك مينيموم نتاع هكا افكار نتاع هذا ريحته كيفاش هذا باش مش جوست من الشمال من الجنوب يحرق ولا ما يحرقش.
0: ابسط الاشياء ابسط الاشياء تكون فما الريحه تكون فما اللون. نحن هيت نبداو بالحاجات الصغار، انا كي نشري زيت زيتون اليوم في شنو نخبيه، نحطه في البلاستيك ولا لا، نبعده على الهواء ولا لا. اليوم ما شاء الله معناتها افيك تشات جي بي تي افيك جوجل افيك تو لي مويان اللي عندنا سوغ انترنت المعلومه ولات سهله. عندنا اليوم يسوفي نسال سؤال تو يعطيني فيش دو ا جوسكا زيت كيفاش نتعامل مع زيت زيتون في داري. دونك نبدا بالحاجات هذوك البازيك، نجم يكون انسان راهو مغروم بالبيزيت معناتها ما عندوش حتى بزنس في زيت زيتونة لكن مغروم يخمم ألونتيغ إن شاء الله في الغوتخيت باش يعمل كيلكو بيي ويعمل دار بين زيتون.
1: حتى الناس اللي تشري عولتها متاع زيت زيتون باش تخبي، الناس راهي تشري عولة متاع عام وباش يقعد له في الدار وباش يقعد له بنفس الكاليتي متاع زيت اللي خذيها من الأول، لازمك طريقة تخبي بها مش طور جينيرالمون يخبي في لينوكس معناها
0: سني حسيت اللي برشا عباد ولات واعية ولات تخبي في لينوكس. لكن
1: تستثمر بما أنك أنت تشري في زيت تشري كونتيتي كبيرة وتشري في زيت نتاع عام كامل وغالي مش متبع. ساعات يجي صابة غالية باش تستثمر تشري لها أنت أكل السيتيرن هذيك لينوكس يتخبى في لينوكس ويتخبى في بلاصة ظلام هكاكا.
0: سي سون يلزم يبعد على أكبر كان عليك
1: على الضوء نفهم شوية
0: يلزم يبعد على الضوء نتاع الشمس، يلزم يبعد حتى على الضوء ارتيفيسيال واندستريال كيما نقولوا، يتحط في بلاصة ما فيهاش هيوميديتي بلو نحميوه بلو يدوم لنا أكثر. معناتها نحنا الزيت نقولوا عندنا دي ال سي نتاع 18 موا 2 ans، ولكن نحنا قبل كنا نستعملوا في ديارنا زيت عامين 3 سنين ويقعد علاش يقعد خاطر يتي بيان كونسيرفي. قبل كنا نخبيوه في الفخار في لينوكس. ملي بدات لي براتيك نتاع البلاستيك والبلاستيك ترونسبارون وبلار ترونسبارون ويقعد نهار كامل في سوبر مارشي اكسبوزي للضوء، نروح به لدار نحطه اكسبوزي في الكوجينه اللي هي جينيرالمون الشمس تزرق فيها نهار كامل ودارنا معناتها بلوتو نحنا بلادنا سخونه. دونك ما فماش لي كونديسيون اللي تخلي لك الزيت يقعد اون بون كاليتي، حتى اللون يتبدل ويهبط اللون. متى لي براتيك هذوما اذا كان نعرفوهم من الاول انا كمستهلك
1: حتى الفوائد نتاعو
0: تمشي تشرب في جو دو ليف كيما نقولوا ما عادش.
1: بلي معلومه اخرى انت حضرت بحذين خلي يقول لك في القليان زيت زيتونه تقلي به ولا لا؟
0: انا كمان نقلي به هما تختلف الاراء فيها. علاش فيها بارتي صحيحه وبارتي غلطه. هو يقول لك زيت زيتونه كي يوصل 180 درجه يولي توكسيك اكثر منه بينيفيك، معناتها يولي ما يفيدش يولي حاجه خايبه. ولكن احنا اون سو دوموند شنو هذا اللي باش نطيبوه اللي باش يوصل 180 درجه؟ معناتها باللي مع موا كو باش تحط مقله خمس سوايع وهي تسخن وتقلي في كافتيجي على لونغور دو جورني اللي هي ماهيش حاجه هيلثي ما نصورش 180 درجه. وفي كل الحالات زيت الزيتونة باش يكون خير من الويل دو كولزا ومن من اي زيت مهدرج موجود في العالم، لا الكولزا ولا الزيت النباتي الاخر. اي زيت نباتي في الاخر اللي فيه افيك دي مانيير شيميك ميكانيك باش يخرجوا منه الزيت هذاك واللون هذاك. الوغ كو زيت الزيتونة يقعد في اخر الحال زيت مستخرج على عصره اولى وباش يقعد زيت الزيتونة. معناتها اشوازيغ اونتر لي دو اكيد نقلي بالزيت يوميا كنسم مع انه القليان ماهوش به.
1: اما نحكي واحنا معنا على
0: اللاكتيك
1: يعطيك صح. في حالة انت باش تشري زيت زيتونه شنو حاجات هكا ما همش المواطنين مش كلهم باش تولي خبراء وتفهم معناها، اما حاجات هكا دي زابيسي اللي لازمك انت تكون متمكن منها وتعملهم دي تيست هكا صغار باش تعرف اللي انت تشري في زيت كاليتي باهيه ولا.
0: اولا نعرف منين نشري قبل ما نذوق ونشوف اكسترا نعرف وين نشري. مالوغوزمون في تونس ثم اون براتيك بتدخ ما يشتوى مي في بيريود الميسره تشوفها وحدك لاحظها كي تبدا اكتوبر نوفمبر نراو برشا الفينومين نتاع زيت زيتونه اللي موجود في الدبابس بلاستيك على الكياس. انا هذاك يقتلني. علاش؟ على خاطر ما تعرفش لوريجين نتاع الدبوز منين. وصارت مره ان بوليميك الدبابس نتاع دياليز باعوا فيهم الزيت، ما تشوف انا شو نجم ندخل صغاري ندخل عائلتي خاطر سي موان شير دينار ولا 2000 لا مع كل احترامي للناس اللي تبيع وربيعين العبد الكل، ولكن اليوم pour des raisons de sécurité alimentaire معناتها حاجه صحيه ما نشريش دبوزه زيت اكسبوزي للشمس نهار كامل، ما نعرفش الدبوزه هذيك شنو كان فيها، شكون حط فيها فم، وشنو كان فيها برودوي من داخل، نلقى في وسطها زيت. دونك هذيك حاجه غالطه على الاخر. نجم نشري من المعصره كل قدر وقدره، نجم نشري من المعصره، نجم نشري من سوبر مارشي. لي سوبر مارشي في تونس يختلفوا في الدبابس في الماركت اكسيتيرا. اليوم فما دي بوتيك في وسط معصر تلقاهم يبيعوا دبابز، يبيعوا 5 لترات، يبيعوا 20 لتر. معناتها المارشي اي تيلمون غران، وعندنا منين نشري، عندنا شوا. اللي باش يشري بال 500 ملي لتر، اللي باش يشري 20 لتر اي بلس، معناتها لي بورس الكل موجودين، كل قدر وقدر. نعرف منين نشري. اون فوا مشيت مثلا المعصره ولا السوبر مارشي ولا غيره، عندنا نحن اونيتيكيت. اوغوزمون في تونس ما عندناش برشا زيوت تتباع. اليوم نشريو كان زيت زيتونه البكر الممتاز اللي هو ويل دوليف اكسترا فيرج، اللي هنا كما نقولوا لا بروميير كاليتي. لي زوتر دويل معناتها ويل فيرج لامبونت، هذوما كلهم انواع معينه ما تتباعش في تونس. دونك ديجا سور لو مارشي ناسيونال في تونس ما نلقاوهاش، نلقاوها لبرا ولكن في تونس ما نلقاوهاش اوغوزمون. باش نذوق نجم نشوف باش عبيت تقول لك اسكو لون الزيت
1: يفرق ولا غامق ولا
0: اسكو كي يبدا اخضر معناتها راهو باهي. لي اون فيت لون الزيت اخضر اصفر اكيد مش نلقاو دي ريزيديو نوار ونقولوا راهو هذاك اوكي. حد نحكي على اصفر ولا اخضر ولا مستخضر ولا مستصفر،
1: فاتح ولا غامق
0: اكزاكتومون. ماهوش فورسيمون زيت باهي ولا زيت خايب، هذاك يحكي على الزيتونه وقتاش النيفو دو ماتوريتي اللي قطفوا فيها.
1: وكل الحراره نقولوا احنا نتاع زيت مثلا كيف تحط زيت في فمك تحس ثم مطعم
0: الحراره كيف الحراره ماهيش كيما اللون. اللون سا ديبون من وقتاش قطفناها الماتوريتي، وقتاش كبرت الزيتونه. الحراره سي بارابور لشنو الشتله اللي خديناها. حتى اليوم يقولوا زيت الشمال حار على خاطره يتربى في مناخ معين. اليوم زيتونه في الشمال الغربي من الكيف لكريب وانت ماشيه عندها فما بيريود في الشتاء الشجره تبرد، ممكن فما حتى الجال، ممكن فما حتى الناج. دونك الزيتونه تتكمش تحمي روحها ومن بعد تخرج. هذاك علاش فيها تو دو بينيفينول اسي او. دونك ديما معروف زيت الشمال فيه تو دو بينيفينول محترم، العباد تحبوا تفضلوا. وبعد سا ديبون الكونسوماتور وين يحبوا. فما التوانسه يحبوا الموين اوريون مثلا الشرق الاوسط يحبوا حار، فرنسا اللي يقول لك راهو سي ان بو ترو اغ لي انا
1: حب زيت خفيف. كل واحد وشنو يحب تقعد اذواق.
0: دونك اللون ديبون من وقتاش قطفناها، والحراره ديبون من منين شخذيناه.
1: يا سيدي اذا كنت تحبوا تزيدوا تكتشفوا العالم هذا اكثر وتكونوا انتم زيد خبراء في تذوق زيت الزيتونه، فورماسيون اغانيي قيمه 500 دينار للناس اللي تسمع فينا. والله انا واحده من الناس ماذا بيا يربح فلاح ولا يربحها واحد هكا يستنفع منها اللي باش يبدا بها كارير ويبدا بها خدمته. فورماسيون بقيمه 500 دينار. خلينا نزيدوا نعرفوا عليها اكثر تفاصيل معاك منال.
0: باهي هي سافا سو ديغولي لو 25 و 26 جويي. الفورماسيون هذايا اللي ديفيزي سور نهارين. النهار الاولاني نحكيو فيه على تذوق الزيت، باش نحكيو على لو موندو ليكول في تونس اون جينيرال. شنو عندنا شتلات في تونس، وين يطلع الزيتون، شنو لي بون براتيك، شنو لي موفيز براتيك. بطبيعه تصلح للفلاح وتصلح للجون بروبونتور وتصلح حتى اللي ما هو ما عندوش فلاحه اما يحب يدخل في دومين تاع الزيتونه. دونك سي ان دومين بلو بروفيسيونيل. والنهار الثاني لا بارتي كوميرسيال، وين نجمو نبيعو، شنو لي زابيسي اللي زمنا نعرفوهم، خاطر اليوم اوكي عندنا برودوي محلاه وحاطينه في دبوزه كيفاش باش نبيعوه. دونك النهار الثاني اللي يدخل البارتي كوميرسيال لي زابيسي نتاع الاكسبور، وكيفاش اليوم تنجم تبيع هالدبوزه في المارشي الانترناسيونال.
1: ان شاء الله مبروكه للي باش يربحها، وان شاء الله كما قلت انت كسوا فلاح ولا باش يبدا بها كارير والمهني. ان شاء الله مبروك عليكم. فورماسيون بقيمه 500 دينار تربحوها في سمر كويز ان شاء الله من بعد ماضي ساعتين. شكرا لك، يعطيك الصحه منال. منال عبروقي خبير التذوق زيت زيتون على كل التفاصيل، ومحلي الحديث معاك منال، تعلم منك برشا.
0: يعطيك الصحه،
1: شكرا لك. هيت نكملوا معكم احنا، نرجع لكم بعد موجز 11:30. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: صيفوا معنا.
1: صيف معنا.
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة. جوكم.
1: تصيفكم وتبحيركم.
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال.
0: دورة في الفستيفال.
3: الماكلة الهيلثي.
0: بوتي وسبور ديتي.
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا ومازلنا مكملين معاكم في صيف معانا وقايت ناكلوا حاجه حلوه في ميزون.
1: في ميزون
0: في ميزون مع شيف فاطمه دريدي. اهلا وسهلا بك شيف، ايش نحوالك؟ عسلي. هذه ما أجواء المباشرة هكا تتفرجوا فيها، تركح في التليفون لللايف لللايف التليفون. وينك شايف شنحوالك؟
2: الحمد لله سبا.
0: الحمد لله. في صيف معانا، في كل مرة نقترحوا علي يسمعوا فينا غسيت مرة مالح مرة حلو تكون سهلة في صفيزة تحضر. ماك تعرف انت توا جو الصيف، جو الصيف الكوجينة ما لازمش تطول، ماذا بينا ندخلوا في ساعة ونخرجوا في ساعة.
2: أنا مع الخفلف الصيف تقتل الكوجينة، بس خلينا ينطيبوا صباح ينطيبوا العشاء.
0: ينطيبوا صباح ينطيبوا العشاء مع البرود. وإذا دخلنا للكوجينة وتلازينا باش ندخلوا، ماذا بيك غسات خفيفة وتخرج
2: لفلف
0: حتى لين يخرج الصيف.
2: لازمنا نتحكموا في الوقت وفي السخانة، لازمنا نعرفوا كيفاش باش نتصرفوا مع الكوجينة.
0: نبداو خارجين، في كل مره اقترحنا دي غوسيت مره ملاوي مره فريكاسي، هذوما الحاجات اللي ينجحوا في الصيف، واللي انت حتى باش تخرج عشويه وباش تهز معاك صغيراتك ترميهم في الكساك نتاعك هكيكه وتهزوا تاكلوا برا وتبداو قاعدين تعديوا العشويه كلها على البحر ولا فيما انت كاتب ربي باش تخرج. في نفس الوقت العبيد اللي مغرومه بالحلو واللي تحب الحلو وتحب حاجه حلوه تهزها،
2: ولا حتى قيوة العشية ولا قيوة على البحر وقتي قاعدة في المرسى والحلقة الويت
0: يعطيك الصحة
2: هذيك ناسيه وطاولت ويقعد غادي شيخة
0: يعطيك الصحة.
2: من السبعة متاع العشية نتصدر،
0: من السبعة متاع العشية نهزو وقت طويل وكل كريسي ونقعدوا غاديك تعمل قهيبتك تحط حاجة حلوة تتعشى وتروح
2: وتروح. والله
0: شنو باش نقترح عليهم شايف اليوم؟
2: والله اليوم هكا قعدت بيني وبين مخي قلت الصغار شي يحبوهم
0: ناي.
2: يحبوا الشوكولا
0: ناي.
2: وشكم يحبش الفوندون شوكولا؟
0: صغار وكبار،
2: صغار وكبار. سرتو كي يبدا اختي هكا سيح ويتحط في الصحن والعشيه مع كويس تي بنا، ما نحكي لك
0: بنا
2: لازم ساهل وخفيف ومش مش برشا مصروف ويتيب في سافيس ويقعد
0: ليديال هذا
2: ويقعد ما يصير له حتى شيء. دونك انا قلت نعملوا فوندون ونعمل معاهم كعبرات حلولوس.
0: سهلين وتكتك
2: ريت هاك حتى في السالة
0: تحضرها
2: تحضر معلك لما تحطهم في الكوجينة يتيبوا على رويحهم. الحلوسي ديجا في يعني في الكوجينة والحلول لك عبر تنجمه في السالة
0: تقلة تخدمهم على البرود.
2: على البرود انا ساعات في الفورماسيون نقول لهم اسمع لك تحت الكليماتيزور نقرا
0: الناس الكل
2: تحت الكليماتيزور ما فماش كليماتيزور ما فماش قرايه
0: وانتم مربيينكم يبدا الفور محلول
2: خدمتنا جهاد احنا
0: جهاد في فصل الصيف ان شاء الله ربي يعين الناس الكل ولا اللي يخدم في كوشه ولا اللي يخدم بالحق ربي يعينهم ربي يعينهم
2: ربي معنا دومين صعيب سيرتو في الصيف دومين صعيب
0: ان شاء الله ربي يعين الناس الكل. هيت خلينا نبداو بكعبر اللوز شيخ.
2: نبداو بكعبر اللوز بالنسبه لكعبر اللوز سهلين على الاخر. انا باش نعطيكم حاجه اكلي فيت في ما تاخوش برشا وقت اون بليس كو سا راهي ما تصبرش برشا على خاطر فيهم دو زوز طرق نتاع اعداد. باش نعطيو طريقه تراديسيونيل ومن بعد نعطيكم الطريقه البروفيسيونيل بالك شي تكون سمول بزنس شكون يعرف. احنا نحلوا البيبان ونحاولوا يعني باش ننفعوا الناس الكل. ناخذوا 200 غرام لوز ابيض مرحي ارض، تمشي لاي بحذيكم منعرفش انا ملحي ولا كلي بيع ماتيغ بخمير ولا في الدار تشري اللوز الابيض
0: وترحيه
2: المقشر وترحيه في الملاع نتاع الفلفل الاكحل تغسلها بالكدا وترحيه تحط معاه شويه سكر باش ما يزيتلكش. هذا اذا كان احنا باش نخدموه في الدار. ناخذ اللوز الابيض نرحيه في الملاع مع سكر محاور
0: ولا تشريه مرحي
2: ولا تشريه حاضر مرحي، فما شكون ما يحبش يشري حاضر يقول لك مخلط وتتيغا. على 200 غرام لوز ابيض باش ناخذوا من 50 غرام لل 100 غرام سكر محاور سلون البزوا نتاع الجو اللي يحب، فما شكون يحبوا سكري يحط 100 غرام 100 غرام على 200 غرام، فما شكون يحبوا ناقص سكر يحط 50 غرام.
0: واضح
2: لازم السكر يتحط في اللوز باش ما يزيطش.
0: ناي
2: ولهنا باش نلموه احنا يمشي يتلم بحاجتين، يا اما باش تلمو بالعطر شيه يا اما بالماء ورد.
0: ناي
2: هذه يعني
0: هو المستحسن
2: هو انت شنو تحب النكهه انت الجو اللي تحب عليها. فما شكون يعشق الجو نتاع العطر شيء، فما شكون يحب الماء ورد. الزهر نبعدوا عليه. الزهر ما يجيش في
0: الحليله،
2: ما يجيش في حلو اللوز، ما يجيش. عندنا الماء ورد وعندنا
0: العطر شيء.
2: العطر شيء كي لموه، باش لموه لموه بثلاث صوابعنا. ريت كي نخلط وك السكر المحور واللوز، نبدو نزيدو بالقطيره بالقطيره في
0: لين تحسو تلم
2: تلم هكا شوي شوي.
0: مو المصلح نعطر شيء على الشمس،
2: على الشمس هي العطر شيء اصلا تعطيك حتى جو بنين برشا. بعد نحطو على الطاوله نتاعي بكف يدي هكا نعجنوا أربعة خمسة مرات جمالكسي بكفي دايا
0: ريت لهنا يجينا. لا وريت هذوما لي زاستيوس اللي هما اكا بالصويب على اليدين ولا بكف اليدين راهي تفرق.
2: حتى زيت اللوز بليد في يعني يقول لك ديما حلو اللوز بليد، نخاف اللي يزيت لي. انت كي تبدا تلم فيه بصويبعك انت باش تحس التكستور نتاع اللوز نتاعك بين يديك. لو طون حسيتو مبلول وهكا وشرب وباهي وتقدر يعني انت باش تعمل معاه، تحطه فوق الطاوله بكف يديك، مش هكا بكف يدك هكا تعجنه بكف يديك أربعة خمسة مرات حتى لين يتجانس ويعلق شوي.
0: واضح
2: هكاك هذه العجينة متاعنا حضرت. بعد باش نفصله باش ناخذ، كاين عندنا ميزان باش نوزنوا 20 غرام البول، كان ما عندناش ميزان الغطاء نتاع الدبوزة نحطوا فيه سيلوفان ونغطي نسكر غطاء الدبوزة قد قد باللوز باش يجيوك الكعبات كلها قد قد.
0: اي هاي اسيوس، هاي اسيوس.
2: ما قلنا احنا باش نعطيو لي ديتاي نتاع نتاع الغسيت نتاعنا، عملناش احنا الكعبرات نتاعنا كلهم. هذوما يطيحونا في 350 غرام راه ما شاء الله، يعني كونتيتي جينيغوز على الاخر. اش قعدنا قعدنا كزينا من الفوق. انا بالحق حق جو سوي كونتر لي كولور، فمش نقول لك الكعابر الحمراء والخضراء هي صحيحه هما يعني راهو
0: يقعد ملون،
2: يقعد ملون هو غذائي. ماكي انا باش نعمل في الدار حاجه جو بريفير نبعد عليه. شنو نولي نعمل؟ نولي نزين بالفوربي سيك بالجوزه باغ اكزومبل، ناخذ جوزه كعبه الجوزه فوق الكعبيرات هذوكم باش نلصق. تقول لك انا هي هاني خذيت الجوزه وخذيت الفستق وخذيت البندق
0: باش
2: كيفاش تركح لي كعب. لان انا باش نعطيك دو زاستيوس. لاستيوس الاولاني كان عندك شويه عسل في الدار تلصق بالعسل عباره كل، والا طيب بشحور.
0: وكتري في الشحور
2: ولا كتري في الشحور وتقول لي انت بروفيسيونيل باش يلصقوا. فما سيرو جليكوز يتباع حتى دي بوات هكا صغيروني، تشري انت 200 غرام تحطهم في الفريجيدير لطون انت تبدا عندك عشويه ولا قاعده ولا خارجه ولا عندك ضيف ما تفسدش، تقعد حتى السيموا ما يصير لها حتى شيء. تجبد السيرو جليكوز نتاعك هذيك تحط منه شويه فوق اللي بوليت وتحط ترشق بها، كان باش ترشق الفستق كان باش ترشق البندق كان باش تعمل الجوزه كان باش تعمل لامون دي فيلي.
0: هذوما الكعابر نتاعنا حاضرين
2: حاضرين. فهمت شكون يحب نلفهم في السكر الاحرش؟
0: اي فهمت
2: نجم تلف في السكر الاحرش. لهنا ريت عطيتك انا ريت تشري 50 غرام 50 غرام تعمل لك لارجومون مشوى.
0: ديجا انت عبيتك البوات نتاعك وكل عشويه تجبد منها شويه، نجمو نشدوك نهارين ثلاثه
2: نهارين يشدوك.
0: اي شدو
2: هذه في ميزون. لكن انت باش تخدم بروفيسيونيل ديما نحكيو على سيرو رويال. هذه باغمي لي زاستيوس نتاع لي غران باتيسيري، يطيبوا سيرو حاضر يعجنوا به اللوز نتاعنا. ريت انت تقول انت بالعطرشيه ويبدا ماهوش نفس التكستور دو بات.
0: واضح
2: السيرو رويال هذا بروفيسيونيل، تنجم يعملوا كيما قلت لك سمول بزنس في الحلول اللوز نتاعنا. الغسيت نتاعو 200 غرام سكر فوندون موجودين راهم هذا حتى في لي غران سيرفاس، 200 غرام جليكوز 200 غرام ماء، ويتيبوا 10 دقائق على الغاز تخليهم يبردوا وتلم بهم اللوز نتاعك.
0: اوه هيك استوس على الكيف لهنا كيما قلت لكم فاطمه للسمول بزنس. سمول
2: بزنس لهنا نجموا نستغلوها في سمول بزنس وانت تبدا تتفنن. فما اللي مول سيليكون مثلا احنا حكينا تاويكا على لي بوليت، تشري مول سيليكون الشكل اللي تحب عليه انت،
0: انت تعمل
2: تعبي السيليكون نتاعك تخليها شويه تشد لك تشيح وبعد دي موليها وتزين كيف ما تحب.
0: وهذو مكعبر اللوز يكونوا حاضرين وصحة وبشفاء للناس الكل اللي يسمعوا فينا. نمشيو للفوندون شوكولا،
2: معشوق الجماهير الفوندون. كيف كيف مشينا الغسيت خفيفة وشارج متاحة ما هوش باجة وموجود في كل دار تونسي، يعني المواد الأولية متاحة بس يتعلق. باش ناخذوا كعبتين عظام باش ناخذوا عليهم 80 غرام سكر عادي، سكر العادي نتاعنا نتاع القهوه. باش ناخذوا بال نتاعنا الكسرونه ولا البال نتاع السلطه تكون نظيفه وشيحه ما فيهاش زيت ما فيهاش ماء نظيفه نظيفه نقولوا بيان بروبر بيان سيش، نحطوا كل العظام والسكر نتاعنا ونبدا نركضوا بها. كان عندك ركاذة مانيويل، كان عندك ركاذة الكتريك، كان بالفرشيطه، كان بالمغرفه، ليسونسييل تقعد تركض فيها لين اللون نتاعها يولي ابيض شوي يميل على البيضيه ويطلع كالسكر والعظام. اون باراليل عندنا 100 غرام شوكولاته اللي هما يجيو زوز توابع شوكولا نوار، توابع شوكولاته ذوكم اللي نشريوهم البات غلاس والا الكوفرتور، انت سولون اللي انت الجو اللي تحب عليها. باش ناخذ عليها 60 غرام زبده، تحب نباتيه ولا مارغرين لهنا كيف كيف انت، باش نحطهم حمام مائي يذوبوا مع بعض. نعاود 100 غرام شوكولاته 60 غرام زبده، هذوما باش نذوبوهم. 100 غرام 80 غرام سكر محاور وكعبتين 80 غرام سكر عادي وكعبتين عظام باش نركضوهم. من بعد باش نخلطوهم مع بعضهم ونزيدوا عليهم 40 غرام فرينة.
0: باهي هذوما الخليط هذا قداش يطيح من كعبة تقريبا؟
2: هذا يطيح لنا 6 كعبات.
0: 6 ما شاء الله
2: 6 كعبات لي فيرين صغيرونين هذوكم. من بعد ناخذوا لي مول نتاعنا صغيرونين لي فيرين نعبيوهم الاكثر شويه مش طر، نغطيوهم بالألمنيوم ولا بالسيلوفان نحطوهم في الكاسكيس.
0: هذوما باش يفوروا.
2: هذوما باش يفوروا.
0: سهل والله خير.
2: انا قلت لك انا راهي خفلف وسهله. وفما شكون ما عندوش فور، فما شكون قلت لك انا ما نحبش نخدم الفور في السخانه نسخن
0: برشا. لا حتى في الفور عادي تحرق لك
2: يتحرق لك، وهو خاطر في اسيوس يبدا شيح من برا ويبدا مولو من داخل. فهمت؟ باش نغطيوها احنا بالسيلوفان نحطوه في الكاسكيس يفور من 12 ل 15 دقيقة.
0: ما يفوتش.
2: ما يفوتش، خاطر كان باش يفوت 15 دقيقة باش يولينا براونيز وقتها.
0: انت تحطوا جوس معناها حطيت الماء انت في المقفول بارد والا تستنى يغلي وبعد
2: يغلي
0: تحط
2: الماء يغلي يعمل لك الفابور نتاعو.
0: وقتها تحط الكاسكيس وتحط الكعبات.
2: نحط الكعبات نتاعنا ونحسبوا بالوقت 12 دقيقة.
0: يكونوا حاضرين يبدالك من برا طيب ومن داخل
2: مول انت تفرغوا في تحطوا في الصحن تبدا هكا كل شوكولا
0: ليه راهو يعملوها.
2: هذو ما دو غوسيت بالحق ما فيهمش مصروف وبنين على الاخر. ساعات انا وليدي في الدار ما يتعشاوش ياخذوا كذا فندق معها كيس سيترون والا سموثي ولا ياغورت بنا على الاخر. هذوما اليوم اقتراحاتنا للحلول العشوية.
0: تجيب حدينا شيف ملا انت خاطر الغوسيت عرفتك بالليزاستوس تجيب حدينا في حصة اخرى ونعملوا ديزاستوس اخرين
2: ان شاء الله
0: للمستمعين وصحة وبشفاء ان شاء الله للناس كل. يعطيك الصحة
2: شيف فاطمة، ميرسي على الاستضافة. واللي يحب يعمل فورماسيون بروفيسيونيل شنعملوا؟
0: يجيك
2: يجينا يجي بحذنا لليكول نتاعنا ويتصل بينا على رقم 22 700 8823. وعدنا دي كادو حميده ان شاء الله. تحب توا ولا مره جايه؟
0: هات لي كادو للمستمعين زاد ينجموا يعملوا لي فورماسيون.
2: لي فورماسيون واللي اذا كان باش يقول لي سمعتك على الغاديو اذاعه كود برومو هذه توا خفله عنده 50% رميز في الفورماسيون نتاع دي موا نتاع دورة 2026.
0: يعطيك الصحة شيف، شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق. ومعك انت يكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم.
2: شكرا.
0: ان شاء الله نهاركم زين. بعد شوية تونس اليوم، معز العويني وبقية فريق تونس اليوم مباشرة من سوسة مع مباشرة من القطب التنموي في سوسة في إطار الاتفاقية مع سيتيام. شكرا لكم الناس كل وفي لمنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: في دونلو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
7: Fresh music. Fresh music.

0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين.
5: هاشتاغ تونسي،
4: هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين.
5: ديما متواصلين.
4: هاشتاغ تونسي،
5: هاشتاغ تونسي.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومستمعينا الكرام. أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من هاشتاغ تونسي من توا حتى للخمسة متاع العشية. نسلم عليكم الكل، نرحب كل الفريق اللي حاضر معنا، غفران في الديجيتال، وليد الريفي في الإخراج التقني، وهند السعيدي معكم في جولة في أجوان. إن شاء الله ربي يلطف الجو، إن شاء الله ربي يحميكم. الناس اللي يخدموا البرة توا، والناس اللي في الطرقات وساعة البال، يلزم يكون حاضر. وثنية زينة ليكم، وشكرا ليكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب من تونس للعالم ومن عالم إلى تونس. ديما نلتقي في الموعد هذايا في الشبكة الصيفية، أكيد هاشتاغ تونسي، البرنامج الجالية التونسية المقيمة بالخارج. ديما البرنامج يقرب إن شاء الله المسافات ويحكي على التوانسة وين ما كانوا، التوانسة اللي اختاروا يرجعوا لتونس وروحوا إن شاء الله لما باهية برشا وفيها برشا محبة وأجواء الصيف والاستياف ومع الأحباب والعائلة، واللي ما زالوا يعني ما روحوش إن شاء الله على قريب يكونوا في بلادهم، وعلاش لا، اللي يتبنعهم برشا ظروف إن شاء الله في عودة قريبة. أخبار الجالية، قصص النجاح، كفاءات تونسية، مبادرات ومواضيع ديما تهم كل تونسي يعيش داخل الوطن أو خارج الوطن، من تونس للعالم. فقراتنا أكيد كما تعودتوا عليها، نتحدث على أبديت الجالية، أخبار الجالية التونسية، نتحدث فقرة أنا تونسية على كفاءة من الكفاءات التونسية، زوم على الجالية أكيد حاضرة وضيف الهاشتاغ اليوم. فما برشا حديث على طبعا مخرجات الملتقى، ملتقى التحكيم، ملتقى اللي نظمته جامعة العمال التونسيين بالخارج. كل التفاصيل إن شاء الله برشا جديد في الإطار هدايا، ونحكو على ثقافة التحكيم وعلى الوساطة وأهميتها للجالية التونسية. أيضا اليوم باش نحكو مع الديوانة، ونحكو على الرحلات والموانئ اللي عاشت سوا حلق الويد ولا جرجيس، اللي عاشوا أجواء عودة ورحلات وأهمية دور الديوانة في الإطار هدايا. كل التفاصيل باش ناخذوها إن شاء الله في ركاب مع سي شكري الجبري. قبل ما نختم اللقاء خليكم معنا، أهلا وسهلا، الموسيقى حاضرة وليد، يلا نبدأ.

0: يلا نواصل معكم. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي تحقوا بينا في الاستماع. نتحدث على التوانسة المقيمين بالخارج. هو في حياة كل تونسي مقيم بالخارج حكاية ارتباط بأرض الوطن، بالدار، بالبلاد، بالعائلة، وأيضا إذا عنده مشروع زاد يحلم يكبره من يوم اليوم. المشروع هذا يمكن يتعرض لبعض طبعا الصعوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات مثل الإرث والعقارات والاستثمارات. حاجة مهمة جدا كي نتحدثوا على الوساطة، كي نتحدثوا على الحلول البديلة، وأكيد برشا تفاصيل على التحكيم وثقافة التحكيم والوساطة بعد شوية في ضيف الهاشتاج. ضيف الهاشتاج. وقت اللي تحثوا عن الجالية التونسية بالخارج، نحن نتحدثوا على ما نتحدثوش فقط على أرقام وتحويلات مالية وكذا، كما أشرت منذ قليل نتحدث على طاقات، على كفاءات، على مشاريع، على استثمار، وهذايا بالتحديد اللي كان محور الملتقى الدولي طبعا اللي احتضنته تونس من تنظيم جامعة العمال التونسيين بالخارج والمؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. مهم جدا الموضوع، مهم جدا حماية حقوق طبعا المستثمرين المقيمين بالخارج بيئة قانونية مرنة وسريعة. ناخذ أكثر تفاصيل على المشروع هدايا وعلى الملتقى هدايا تحديدا ومخرجات الملتقى هدايا. سعيدة باستقباله سي عصام الجويني، مستشار تحكيم دولي ورئيس المؤسسة الدولية للوسائل البديلة لتسوية النزاعات. مرحبا بك ضيفي الكريم، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، مرحبا بالكيف الفريق العامل معك،
0: أهلا وسهلا بك.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا على الاهتمام بهذا الملف.
0: ملف هذا الميكروس يا سي عصام، ملف مهم جدا كي نتحدثوا على طبعا ثقافة نحبوها، معناتها ربما متطورة في البرة، ولكن في تونس تمشي بخطوات
1: ما زالت محتشمة.
0: محتشمة نجم نقولوا.
1: أنا, نعم. أنا أنا أنا قلت لك بارك الله فيكم وبارك الله معناتها وشكرا على الاهتمام بهذا الملف. علاش الملف هذايا؟ هو معناها يعتبر من الحلول البديلة الفعالة.
0: نعم.
1: اللي هي غايبة على التونسيين بصفة عامة، سواء في داخل التراب الجمهورية أو خارجها. إيش معناها؟ احنا بالنسبة للتحكيم والوساطة، تحكيم والوساطة، فما ناس ما تعرفش، ما عندهاش فكرة تماما على هذه الآليات البديلة.
0: لو نبسطها قليلا،
1: حاولش نبسطها
0: يلا.
1: وفما ناس أخرين عندهم على فكرة مبسطة به، لكن يعتقدوا اللي هي آليات بديلة تخص عقود الطاقة، عقود البترول، العقود الاستثمارية الكبرى. والحال أنه هي نجم تكون في في في كل التعاقدات حتى اليومية، حتى في الكراءات مثلا. إنسان يمشي يكري فوند كوميرس لشخص، في العقد ينجم يحط هذه الآلية لتسوية المنازعات. شخص باش يبني دار مع المقاول كذلك ينجم يقوم ب يعني إدراج الشرط التحكيمي، يعني عندما ينشب نزاع بين الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم.
0: نعم.
1: هذا غايب تقريبا على كيف التونسيين. هذا الملتقى، وانا باش نضيف كلمه اخرى، هو الملتقى الدولي صحيح، لكنه الاول زاد كذلك.
0: نعم.
1: كلمه صحيح. الاول لانه يعني خاطب الوعي التونسي ويعني وتوجه الى كيف التونسيين يعني بمساج تاع نشر ثقافه التحكيم والوساطه عند التونسي، سواء كان داخل معنى أرض الوطن.
0: نعم.
1: أو خارجها.
0: به
1: لو نبسط الموضوع، احنا عادة عندما نكون متعاقدين نجيو في الفصل في فضل المنازعات نحطه محاكم تونس كذا، ولا محاكم تونس، ولا محكمة سوسة، ولا محكمة هي يعني المحكمة المختصة في فضل النزاع.
0: به
1: يمكن لهذا البند أن يتغير ويصبح كالتالي: كل المنازعات التي تنشب عن هذا العقد يمكن حلها عن طريق الوساطة، وإذا يعني لم تؤتي أكلها تلك الوساطة في ظرف شهر مثلا،
0: نعم نعم،
1: نمر إلى فض هذا النزاع عن طريق التحكيم.
0: به
1: آلية التحكيم هي وسيلة بديلة لفض المنازعات، معترف بها عالميا، والقانون التونسي رسخها كذلك في مجلة التحكيم.
0: به
1: يعني عندما عندنا نزاع نمشي إلى هيئة تحكيمية، تتشكل هيئة تحكيمية، وتلك الهيئة التحكيمية يعني تصدر قرارا تحكيميا هو حكم بات ويمكن تنفيذه كما انه حكم صادر على المحكمه.
0: نعم.
1: الايجابيات نتاعو شنو هي؟ السرعه والمرونه والسريه.
0: به.
1: نعم. السرعه يعني بالنسبه للمحكمه تجي مش تجي انت للمحكمه تقول لا احكم لي في عام ولا احكم لي في عامين ولا انهي لي النزاع نتاعي في كذا.
0: نعم.
1: انما في التحكيم يمكن للاطراف وهذه مرونه تثبت سرعه يمكن للاطراف ان يعني يشترطوا على هيئه التحكيم ان تنتج هذا الحكم في ظرف مثلا 6 أشهر.
0: نعم.
1: وهيئه التحكيم تلتزم بذلك. معناها انا عندما عندي عقد باش نعمله انا وياك نحطوا هذا الشرط التحكيمي، شو نحطوا فيه؟ نحطوا فيه عناصر اختيار هيئه التحكيم. معناها احنا بدنا نجموا ندخلوا في القاضي الذي سيحكمنا الشروط نتاعو اختصاصه، هذه النقطه الاولى.
0: نعم.
1: النقطه الثانيه نجم نختار القانون الموضوعي، القانون الذي نريد أن نطبقه على النزاع. نجم نختار كذلك الإجراءات التي نختارها. الإجراءات هذه كي نتخلصوا من الإجراءات التقاضي من قضاء الدولة تولي بسيطة. أنا الاستدعاء في التحكيم نجم يكون عن طريق الواتساب.
0: خلينا نعمل حاجة عملية، مثال عملي سي عصام. مثلا أنا مواطن تونسي نعيش في فرنسا ولا في إيطاليا وعندي مشكلة عقارية أو تجارية في تونس.
1: نعم.
0: شنو أول خطوة نقوم بها باش نتواصل معاكم؟ وأنتم كيفاش باش تشجعوني وأيضا تسويوا هل الوضعية هذه حتى نربح أكثر وقت وحتى ما نعيشش في تعقيدات ربما المحاكم؟
1: باهي، فتحت القوس أنت توا على موطينا بالخارج ونرجع بعد
0: لأن يعني البرنامج يهمهم.
1: نعم نعم نعم نعم. بعد نرجع لك. احنا اللي كنا نتكلموا فيه توا عند موطينا بالخارج أكثر تعقيدا. لماذا؟
0: أي.
1: لانه عنده معناها مساله عابره للحدود.
0: اي
1: عنده هو معناتها مقيم في مكان وعنده علاقات تعاقديه في دول اخرى.
0: أي.
1: قد تكون تونس قد تكون غيرها. ولات هنا هذه التعاقدات معقده من الناحيه القانونيه. كل دوله عندها خصوصيتها القانونيه وكل دوله عندها قانون الاستثمار نتاعها.
0: به
1: دونك هنا هذه المشكل الاول عند موطني بالخارج. المشكل الثاني هو مشكل لوجيستي بالاساس. معناها هو في فرنسا ولا في المانيا وعنده قضيه في تونس، يمشي ويجي ويجي ويرجع. فهمتني؟ وقت اللي انت في معناتها في المرحله التقاضي تعدي 6-7 سنين بين ابتدائي واستئناف وتعقيب، وتجي انت في 6 أشهر ولا في عام تاخذ قرار نهائي. هذا حتى من ناحيه لوجيستيه معناها ارحم بكثير. تو نرجع كيف تتم العمليه؟ فما يعني توجهين. احنا ما عندناش عقد وسنبرم عقدا. شخص من الخارج باش يبرم عقد في تونس باش يعمل استثمار في تونس باش يبني عماره باش يعمل حاجه. عند تحرير ذلك العقد ينص على بند اسمه فض النزاعات. يقول جي في البند هذاك يقول كل المنازعات الناشئه عن هذا العقد تنفيذه بطلانه تفسيره كذا يتم وجوبا حله عن طريق التحكيم.
0: نعم.
1: وهناك معطيات اخرى تضاف.
0: نعم.
1: به فعندما ينشب خلاف اوتوماتيكمون يمشي للتحكيم.
0: به
1: محكمه تصبح غير ذات اختصاص.
0: اي
1: به توا هذا السيد بيدو عنده مشكل جاري جاري ويريد ان يفضه عن طريق التحكيم ولا الوساطه.
0: به
1: فهو لابد ان يبرم عقدا بينه هو بين الطرف الاخر للذهاب الى التحكيم ولا الالتجاء الى الوساطه.
0: نعم.
1: واضحه النقطه هذه؟ دونك هذا هو التمشي الذي لان التحكيم والوساطه هما صحيح وسيلتين بديلتين لفض المنازعات.
0: نعم.
1: لكن مبنيان على اساس اتفاق الاطراف.
0: نعم.
1: أنا وياك نتفقوا باش نمشيو للتحكيم. فنمشيو للتحكيم.
0: نعم. وكان كملوا ساعة كاملة نحكوا عليه ظهر لي مازال برشا تفاصيل. ولكن خلينا نرجع للملتقى. هالمخرجات هذوما مهمين جدا جدا كي نسمع بإطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتقديم الإرشاد القانوني والتوجيه للجالية. المنصة هذه الآن مفعلة ولا لا؟ وإذا لا وقتاش باش تكون معناتها بتخدم على أرض الواقع؟ معناتها وقتاش تفعيلها؟ كيفاش يستفاد منها طبعا ابناء تونس بالخارج سي عصام؟
1: اي شوف
0: هو وبقيه النقاط اكيد
1: من أي.
0: نعم
1: هي مخرجات نعم. فيها 8 نقاط.
0: اي بسرعه
1: طبعا. 8 نقاط منها انطلاق الاتفاقيات اتفاقيات التعاون، منها تدريب، منها تكوين شبكه خبراء، منها كذلك يعني هناك العديد من النقاط.
0: نعم،
1: نرجع تو للنقطه هذه بالذات نتاع المنصه. احنا وقت اللي في خضم معناها التداول عندما كملنا يعني الملتقى عند المداوله، هذه المنصه هي مطروحه وهي من المخرجات، هذه مسلم به يعني به. يبقى هذه المنصه قاعد نخمونا يا ترى ننشروها هذا الخبر، نحطوها من جمله هذه المخرجات ولا نخليوها عنا حتى لين تبنى نهائيا ونعلن عليها في يعني في في ملتقى صحفي خاص بها به. لكن مشينا في التوجه منه التوجه الشفاف ترانسبارون ان احنا اتفقنا عليها دونك نحطوها. احنا مانيش خايفين يعني مانيش خايفين ان ما يعني لا تتم او
0: اي متاكدين من طبعا تفعيلها.
1: علاش؟ لانها بايدي تونسيه مخدومه
0: مهم جدا
1: باهي، منصه ذات مواصفات عالمي مش اي منصه، والمنصه هذه فيها خصوصيات. شنو هي الخصوصيات؟ فيها الخصوصيات الاساسيه اللي هي لوت كونتر معناها القرصنه السبراني.
0: اي هذا مهم،
1: حاجه مهمه،
0: الامن السبراني.
1: اي نعم
0: نعم،
1: كذلك السريه، سريه الملفات.
0: أي.
1: لما الناس تبعث لك ملفاتها لازم الملفات هذه باش تكون في دي بوات يعني محكمه الغلق، يعني باش تكون ملفاتها سريه.
0: نعم
1: به، هذه من ناحيه به، من ناحيه الشكليه وهي اساسيه. لكن من الناحيه العمليه
0: اي
1: احنا فيها ابواب ودرجات. يعني لما من يعني تونسي مقيم بالخارج يحب يعمل استشارة به، يبعث لنا لينا احنا، يلقى اون بوات تتعمل له كرياسيون، خلق بوات نتاعو هو شخصيا باش ما يتمش يعني اطلاع عليها من اي جهة كانت حتى من الموظفين نتاعنا به. دونك يتم يطلب منا استشارة، يقول لنا مثلا مو عندي موضوع كذا، هل يمكن أن نفذه عن طريق الوساطة أو عن التحكيم؟
0: نعم.
1: علاش السؤال هذايا؟ باش نرجع نقطة في التحكيم، لأنه هناك أشياء لا يجوز فيها التحكيم. يلزم يقول لك هو أنا عندي مشكل هذا، نجم نرحلوا للتحكيم الوساطة ولا لا؟ به. احنا نجاوبوه نقولوا له وي، هذا أون بو لو في أوتوريتي. به، باش يقول لك هو كومون فير؟ احنا باش نعطيوه كيف يمكن له اللجوء الى التحكيم.
0: هذه في المنصه،
1: في المنصه،
0: في المنصه مهم جدا، وتفعيلها ما زال سي عصام.
1: شوف
0: اللمسات الاخيره، مازال
1: اللمسات الاخيره. نعم. مش باش نقول لك علاش.
0: أي.
1: احنا علاش في الاخر بكل قررنا باش نعلنوا عليها وهي مازالت ما حضرتش، باش نخليوا الباب مفتوح لكل الجهات التي تود ان تعطينا يعني اضافات لهذه المنصة.
0: نعم، بقية المخرجات في رؤوس أقلام،
1: بقية المخرجات عن أهم مخرج،
0: لأنها مهمة جدا للجالية التونسية بالخارج.
1: نعم. كل المخرجات مهمة. أهم نقطة معناها تعجبني برشا هي لجنة المتابعة.
0: باهي،
1: فما لجنة نتاع متابعة كل المخرجات، عندنا لقاءات دورية ومواعيد محددة للالتزام بما تم الاتفاق عليه.
0: نعم نعم،
1: هي من جهة. به، هناك كذلك الاعداد شبكه من الخبراء. شبكه من الخبراء هذه تبقى على ذمه المواطنين بالخارج في عندما له عندهم استشارات في اي من الـ من الـ من الـ من الهندسه، في الكذا، في الاستثمار، في غيره، في المسائل القانونيه، هناك مختصين سيقومون بالاستجابه الى طلبه. كذلك يعني الاتفاقيات، عندنا اتفاقيات تعاون بين الجامعة وبين المؤسسة الدولية. وعندنا يعني معناها من المخرجات أنه سيتم أعلن عليها عقد ملتقى دولي آخر سيتم تحديد مكانه.
0: نعم.
1: وزمانه في وقت
0: واضح
1: لاحق.
0: مهم جدا هالمخرجات هذه، مهم جدا نقاط اللي حللتها وقدمتها سي عصام، لأنها ربما تشجع برشا ابناء تونس باش يستثمروا في بلادهم.
1: نعم.
0: كل الصعوبات والعراقيل ان شاء الله معناتها تتحل بالطريقه اللي كنت تحث عليها، تكون تونس وجهه جاذبه لابنائها باش يستثمروا فعلا. وكل بلاد لها بابنائها
1: ولا لا؟ والله كذلك.
0: نعم،
1: واقول كلمه انا كلمه جوهريه، الامن القانوني، كلمه جميله جدا.
0: جميله
1: شو معناها؟
0: مليانه
1: يعني بالضبط. يعني الانسان لما تبدا عنده اشكال وعنده يعني جهه تفصل له في ذلك النزاع، لان احنا عندنا كلمه نقولوها، قلنا قولوا العداله التي تتاخر قد تصبح ظلما. اش معناها؟ انا نجم يكون عندي حق في ميراث، لكن نجم الحق ذاك بعد التخبط في المحاكم وكذا ناخذه بعد 20 سنه. قد يكون رحل ذلك الشخص،
0: نعم،
1: شو يعمل به؟ احنا التحكيم يفصل في النزاع في وقت قياسي جدا. فهمتني؟ دونك هذه العداله السريعه هي حل، وهي تدعيم للامن القانوني.
0: نعم.
1: نقطه اخرى باش نقولها، رو هذه المؤسسه وهذا الملتقى وهذه الاشغال والمخرجات كلها مع بعض، هذه مش في تونس فقط. اش معناها؟ معناها لما يكون هناك شخص تونسي يعيش في المانيا ولا يعيش في اي بلاد اخرى، ممكن لنا معناها بالوسائل نتاعنا بستوندار انترناسيونال ان نؤمن له عمليه الوساطه والتحكيم سواء مع تونسي مثله في الخارج عرفه والا في شغل والا في عقد، وكذلك مع مواطن بالخارج كيف مواطن بالخارج معناتها الجنسيات الاخرى عندما تكون هناك، يعني تكون هناك عقود مع التوانسه. شو يقول له؟ يقول له نلتجئ الى مركز التحكيم بدوله اخرى.
0: نعم نعم،
1: نعلموه اللي فما مراكز تحكيم في تونس،
0: مهم جدا،
1: ونحن اكفاء للقيام بذلك، ونشرف معناها الدوله التونسيه ونشرف ابناء تونس في الخارج.
0: نعم، شكرا لك، يعطيك الصحه، ان شاء الله بالتوفيق لكم طبعا.
1: وسي
0: عصام جواني طبعا مستشار تحكيم دولي ورئيس المؤسسه الدوليه للوسائل البديله لتسويه النزاعات، تحياتي لك ونلتقي ان شاء الله في موعد قادم.
1: شكرا جزيلا لك.
0: أكيد بعد شوية ضيفتنا أنيقة جميلة جاتنا من ألمانيا، وأكيد في عطلة إن شاء الله بعد شوية كل التفاصيل معها بالفم والملاد. تقول لك أنا تونسية ومقيمة في ألمانيا ونخدم، وكفاءة من الكفاءات التونسية.

تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصل.

0: أكيد الأغنية يحسها كل مواطن تونسي مروح للبلاد ولا هو أكيد في خارج حدود الوطن ويحس بالحنين إلى أرض الوطن. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي يسمعوا فينا اللي يلتحقوا بينا في الاستماع. مواصلين معكم الرحلة حتى للخمسة. فقرة أنا تونسي نفتحوا فيها نافذة على حكاية التوانسة بالخارج، حكاية النجاحات وقصص نجاحات، تحديات وحنين.
1: أنا تونسي.
0: هي أنا تونسية لأن ضيفتي سعيدة باستقبالها، المرأة تونسية ناجحة ما شاء الله عليها، أنيقة، تخدم في ألمانيا، هي طبعا دكتورة في اللغة الألمانية، تقري اللغة الألمانية وأيضا تنشر الثقافة التونسية، وأيضا تقري زادة شوية اللغة العربية. شكرا لها على حضورها معنا السيدة ألفة الورفلي، دكتورة، وهي أيضا رئيسة فرع جامعة العمال التونسيين بالخارج في ألمانيا. مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة، يعيشك وربي فضلك، محلها لما تونس، محلها إذاعتنا، ونشكر ما وراء الستار اللي هما الجنود الخفاء،
0: وليد الريفي وليد اللي ناشط برشا ديما،
2: ما شاء الله عليه، ما شاء الله
0: عليه، موسيقية وايضا غفران في الديجيتال. مرحبا بالفريق الكل،
2: نشكرهم شكر كبير وكثير. نشكرك على الاستضافة.
0: منين نبدو الحكاية؟ شكرا ليك. منين نبدو الحكاية؟ ألمانيا.
2: حلمة.
0: ألمانيا اللي هي وجهة لبرشة تونس، خاصة حتى منذ قليل كنا نتحدث في الكواليس في قطاع الصحة برشا. برشا في التمريض والأطباء
2: والهندسة وفي كل المجالات. التوانسة مشرفينا وموجودين في كل المجالات، أما الأغلب في الصحة.
0: نعم.
2: أطباء و معناها ديزانفيرميير وديزانفيرمي. دونك وفي مجالات أخرى، الهندسة، الإعلامية، التكنولوجيا.
0: نعم.
2: في كل المجالات.
0: وانت تقري في لغة البلاد اللي انت فيها، ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك، منذ قليل حتى حاولت معناتها شوية هيك ندرد شوية بالألمانية. وليد معناتها فاتني برشا بمسافات يتكلم شوية بالألمانية، مش سهلة اللغة الألمانية. انت دكتورة في اللغة الألمانية، حكينا على الحكاية كيفاش بدت من الأول.
2: الحكاية بدت من توجيه البكالوريا، حطيت الألمانية في المرتبة الثانية، لقيت روحي سيي مدولي الاختصاص في كلية الأداب بمنوبة، دونك عملت المتريس في الجرمانيس، دونك قرينا الأدب والحضارة الألمانية، حتى الفلاسفة قريناهم بالألمانية، فرويد، هيجل، نيتشا، اكسيتيرا. دونك زدت حبيت هاللغة، قريتها هو 3 سنين في المعهد، وبعد سألت وين تتقرا اختصاص، قالوا لي في كلية منوبة، وكانت موجودة دون لو طون في بورقيبة سكول، المعهد العالي للغات، ما كانت يقراوا لغتين ما يختصوش، أما كلية منوبة تختص في الأداب والحضارة الألمانية. دونك حبيت هنا اللغة وتعمقت فيها، وقلت خليني نقرأ حاجة جديدة، علاش نقعد نقرأ الناس كل قرأت تاريخ، جغرافيا، عربية، في اللغات الأخرى اكسيتيرا، قلت خليني أنا نمشي مجال جديد نكتشفه كل شيء. ما راعني إلا وليت في كل صيف نمشي لألمانيا ناخذ بورس تابع الجامعة، تمشي للرسكلة ولا التكوين، وإلا كانت تجربة محلها، ما كنتش متوقعة لأنا باش نمشي.
0: وشدتك التجربة؟
2: شدتني التجربة لأنه اللغة الألمانية لا تدرس، معناها لا تكلمها، مش ألمانيا بركة، النمسا وسويسرا، وفما بلاد صغيرة ما بين سويسرا واسمها ليشتنشتاين. دونك عندك 4 بلدان تتكلم رسميا اللغة الألمانية.
0: يعني ما كنتش صعوبات غادي كي مشيت؟
2: لا، بل كانت الأيدي مفتوحة، وكانوا يفرحوا بينا برشا الألمان، لأنه باش يكونونا اللي كنا احنا المشعل في تونس، باش نقدموا حضارتهم وندرسوا لغتهم على احسن ما يكون. معناها كانت تجربة محلاها، وما توقعتش لي انا يوما ما باش نسافر من عام 96، وانا نسافر كل عام عندي راسكلة،
0: تقريبا
2: هما توا 29 سنة
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: 29 سنة.
2: وبعد درست اللغة الألمانية في تونس وبعد كان طموحي مش حد الإجازة بل درست في معهد اللغات الاختصاص الألمانية، لقيت نفسي نجم نزيد ندرس في الجامعة التونسية، دونك كملت الليسانيات العامة في معهد اللغات بتونس.
0: أي.
2: وبعد كي كملت الماجستير بتيتر حسن جدا جيت باش نتأطر في الدكتوراه، ما عندناش مؤطري دونك، وانا عندي معناها تاريخ مجيد مع ألمانيا والألمان
0: التحق.
2: وعندي التحق دونك قلت خليني نكمل الدكتوراه.
0: كملت الدكتوراه غادي
2: والله انكور في اللمسات الأخيرة
0: ان شاء الله بالتوفيق على الطالبة
2: في نفس الوقت
0: الباحثة خلينا
2: اي باحثة
0: الباحثة
2: وكله معناها وكانت تجربة مش سهلة أما أنا وصلت ولقيت الدعم من عائلتي من
0: تحياتنا ليهم الكل
2: عايشة.
0: أكيد ماهوش سهل وتمشي وتجي ومعناتها ما هو نعرف
2: يزمك التوفيق ما بين أنا وغادي
0: وتوفيق وعزيمة وصبر كبير برشا من العائلة ومنك أنت وأكيد إن شاء الله ديما ناجحة متألقة سيدة ألفة. نحكي شوية على وانت في ألمانيا واللغة الألمانية تحوش زادة أيضا ربما تنشر الثقافة تونسية تتحدث على تونس بتبين. الألمان غادي أكيد
2: كانت
0: تسوق للوجهات السياحية في تونس
2: ذيك الإشهار لبلادنا والتعريف بحضارتنا التونسية المجيدة هذيك كانت من أهم المحطات لدي وزاد دعمتني جامعة العمال التونسيين بالخارج بعملنا بالخارج وكيعرفوني أكثر دونك وقعت كريمي واقترحوا علي أن نكون منسقة عامة على الجالية التونسية والعمال التونسيين بألمانيا
0: أكثر أكيد بديت أكثر
2: بديت أكثر نقرب للطلبة نقرب للعملة نحاولوا باش نحلوا شوية مشاكل عن بعد ولا عن قرب بالواتساب اكسترا وسي حسين العريبي
0: حيوه برشا سي حسين
2: حيوه هو رئيس الجامعة أعطى ثقته الكاملة وقال لي كون أنت الممثلة وحاول أقرب الجالية وشوف مشاغلهم
0: أكثر صعوبات الجالية غادي في ألمانيا
2: ولا أكثر
0: سوى الطلبة ولا غير الطلبة
2: في البداية تكون لهم اللغة بعد ما يتمكنوا من اللغة الانتجراسيون الاندماج الاندماج وفهم النظام والقانون الألماني والمجتمع ويلزم يتأقلموا مع عائلاتهم وصغارهم اكسترا لكن التوينسة دي ما شاء الله عليهم يتأقلموا في أي مجال ومتمكنين من اللغات الكل الميزة الباهية في التوينسة إنهم وين تحطهم تلقاهم
0: وين
2: تحط نفسك السيبة دونك تلقاهم ما شاء الله عليهم بل قابلت خبرات وفي كل المجالات ما شاء الله عليهم تذكر فتشكر معناها والله يعطيهم الصحة يشرفونا في كل مجال
0: يعطيك الصحة سيدة ألفة نخدم معك بثلاثة هكا أسئلة قصار فيسع فيسع وفيسع فيسع تعدى الوقت معك الوقت فيسع أول بلاصة كي تجي لتونس تمشي لها أنت أصيلة سليانة ولكن عايشة في تونس أول بلاصة معناتها تحب تمشي لها مباشرة تشم الريحة فيها تشم جو العائلة
2: أول بلاصة هي مسقط رأسي سيدي برويس خاصة في ربيع نحب نشوفك الخضار والقمح والشعير وكل الأرض المنبسطة محلاها وخيراتها ما شاء الله ربي يوصل لهم كل شيء بالسالم من الزراعات الكل ونمشي لبنزرت
0: بنزرت أول معناتها ولا أفضل شاطئ تحب أكيد تعمل مهما درت الشواطئ الكل يلزم تمشي له وتعاود تمشي له
2: شاطئ ما بين راس جبل ومثلي فما كنت كاب زبيب وشط مامي هذيك الوجهة الأولى وخطر أقرب وبنزرت نحبها وعزيز على قلبي ونمشي لقليبيا زاد
0: ولقليبيا ونكمل بحاجة أكثر حاجة تتوحشها تطوال المدة في ألمانيا أكثر حاجة
2: نسمة تونس ريحة البلاد ضحكة الناس طيبتهم دونك تحس الابتسامة من المطار وانت طاردك وانت تبدأ فرحانة قلبك متشوق بتشوف الناس وشنو فم جديد وبالرغم اللي انا ما نبتاش برشا معناها نمشي ونجي ودونك اغلبية الوقت في تونس مع ذلك فرحة كبيرة بالنسبة لي ولأي مواطن في الهجرة تقاه وقتاش يوصل البلاد ويشم ريحة البلاد وما تصورش قداش فرحتهم، يبداو فرحانين يجروا وقتاش يخرجوا من المطار ويشوفوا البلاد. بالحق
0: حسيت بهدايا.
2: اي هاي شكرا.
0: شكرا لك.
2: شكرا للاستضافة ويعطيك الصحة وشاء الله موفقين الكل في تونس.
0: كمل الاستضافة سيدة ألفة. ريت في سافيسا
2: دوماج والوقت تعدى. نشكرك.
0: شكرا لك. يعطيك الصحة، نورتنا. أنا سعيدة جدا بحضورك معنا، تشرفت ونفتخر بك كمرأة تونسية ناجحة ومجتهدة وعزيمة قوية برشا، توا 29 عام هكا بين تونس وألمانيا. تحية لكل عائلتك الكل فردا فردا. ووقتاش ترجع لألمانيا؟
2: ولاين شو نجي مثلا في الصيف باش نرجع.
0: باش ترجع.
2: نرجع.
0: المدة هربت من السخانة.
2: اي سخانة برشا.
0: سخانة برشا كيما في فرنسا.
2: فرنسا ألمانيا سويسرا كلهم سنة بصفة خاصة، موجة من السخانة لا تطاق.
0: نعم. هذا هو إن شاء الله ربي يحميهم الكل. أمين. شكرا لك سيدة ألفة الورفلي، طبعا هي دكتورة في اللغة الألمانية وأيضا رئيسة فرع جامعة العمال التونسيين بالخارج، فرع ألمانيا. تحياتي لك ونلتقي إن شاء الله. شكرا ربي وفقك.
2: إلى اللقاء.

0: حب تونس في القلب مهما بعده طبعا التوانسة وعاشوا في الخارج، محبة كبيرة برشة تربطهم بتونس. منذ قليل كانت حاضرة معنا الدكتورة طبعا ألفة الورفلي وتحدثت برشة حنين ومحبة إلى تونس. نرجع لك ديما، عودة التونسيين بالخارج مش مجرد حركة عبور في الموانئ والمطارات، لكن أيضا هي موعد سنوي يتجدد مع هيكل لتأمين أفضل الظروف لأبناء تونس المقيمين بالخارج. بعد شوية كل التفاصيل مع طبعا الديوانة.
1: هاشتاغ تونسي
2: أبديت الجالية.
0: أبديت الجالية والديوانة التونسية حلقة أساسية في تسهيل الإجراءات وتنظيم حركة المسافرين، حتى إذا كان الوقت شوية معناته معاش برشا وقت خلينا ناخذوه معانا. وشكرا ليه على حضوره معانا سي طبعا شكري الجبري الناطق الرسمي باسم الديوانة. مرحبا بك سي شكري، أهلا وسهلا سيد العميد.
3: مرحبا، تحية ليك وكل عاملين معاك وكل مستمعي ذات الشباب.
0: احنا في اليوم معناتها في الليمات هذه والفترة هذه ظهلي في قلب موسم العودة، عودة والانطلاقة كيفاش تقيموها، خاصة في أكثر مرة تحدثت معنا وكنا معاكم في موضوع الرقمنة وموضوع التطبيقات، طبعا كيفاش سهلت، كيفاش تراو دورها اليوم بالنسبة للسنة؟
3: أكيد الحمد لله لحد الآن كل شيء ماشي على أحسن يرام، كما خططنا له كما حذرنا له، ما ثم حتى شيء يجي بالصدفة، ما ثم حتى شيء يجي معناها هكاك بغتة، كل شيء بالتحضير، كل شيء بالاستعداد، كل شيء بالبرمجة. الحمد لله عدينا عم ناول معناها سيزون مميزة، معناها عديناها أمبوسي باهية، كل المسافرين كانوا فرحانين، كل الملاحظين كانوا فرحانين بالسرعة بالسلاسة، بالإجراءات كانت سهلة كانت مبسطة الحمد لله. حتى سنة كيف دينا السيزون كنا حاضرين في ميناء حلق الواد، كنا حاضرين في ميناء جرجيس، وكبنا عودة تونسينا بالخارج وافتتاح الموسم، كانت الإجراءات مسهلة خاصة كما ذكرت سيادتك باستغلال التطبيقات الإعلامية اللي سهلت برشا برشا للعمل والإجراءات على المسافرين، ومكنتهم باش يتجاوزوا معناها كل الإجراءات في بعض الدقائق ويخرجوا من الميناء معناها في ظرف 5 و10 و15 دقيقة على أقصى تقدير.
0: نعم.
3: هذا في حقيقة بنجي كان يفرحنا، خاصة تطبيقة رخصتي، تطبيقة أمتعتي، تطبيقة التصريح بالعملة، هذا من 3 حاجات اللي يهموا المسافرين خاصة إلى حد الآن قاعدين يستعملوا فيهم، قاعدين يستغلوا فيهم، وهذاك علاش كل الإجراءات تمت بسهولة.
0: في الأسبوع اللي فات رحلة قادمة، الرحلة الأولى بالنسبة للسنة قادمة من مرسيليا حطت في ميناء جرجيس اللي يشهد قبيل

0: وخيانا وعائلاتنا المقيمين معناها بالجنوب التونسي وإلا بالوسط. الحمد لله كانت أول رحلة الأسبوع الفارط واكبناها معناها بحضور السيد والي المدين، بحضور السيد مدير عام للديوانة، بحضور معناها كافة قيادات وكافة مسؤولية السلطة الجهوية والمحلية والمصالح الأمنية. وكبنا معناها وصول أول رحلة، كانت رحلة مميزة، كانوا معناها فرحانين برشا بالرحلة هذه مواطنين بالخارج، ولقاوا معناها كل الهياكل وكل السلطة على أتم الاستعداد لاستقبالهم، وتعدات في ظروف طيبة وفي ظروف حسنة كما عودناهم، وبقدرة الله باش تتواصل الإجراءات وباش تتواصل الرحلات سواء عند الوصول أو عند الخروج عند المغادرة، بقدرة الله باش تتواصل كلها في نسق حثيث وبإجراءات مبسطة إن شاء الله.
1: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم سي شكري الجبري طبعا الناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية. شكرا لك على حضورك معنا. أيضا ما تبقى إلا باش نحيي شكرا لك سي شكري، نحيي وليد الريفي في الإخراج التقني، غفران في الديجيتال، هند سعيد كنت معكم من أمام الميكروفون. شكرا للجميع، ربي يحفظكم، تحياتنا وإلى اللقاء.
2: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين. هاشتاغ تونسي،
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. ديننا السمح.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعه الى حدود الساعه الخامسه مساء في كل مره مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، اهلا وسهلا اخويا محمد رمزي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله اوقاتكم بكل خير، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعه، فريق يسهر على تاثيره، زميلتنا الفا نصيب في الانتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، ها: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر، برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقولوا بربي الشكوى الربي، معناه متكثرش. علاش؟ لانه هذه ربما تكون شكل من اشكال الموجات السلبيه ونوع من، والحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوها، نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبين حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا

0: مش نحكيه طبعا التشكي والتذمر، قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيه ونبكيه شنو يلزمنا نعمله، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيه فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية طبعا، حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ، نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا قلوا ما يحس بجرح
0: ما يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم، جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي يعني زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى، بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره، وهو الآخر،
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكن أنا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا،
1: في حال الضيق وفي حال الضجر فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها، فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا، إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي، يشتكي يعني الحر والمطر، كان الدنيا باردة وما لا برد، كان الدنيا سخونة وما لا سخانة، كان الدنيا ريح ما لا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي باش يبدأ الحوار متاعه يبدا بالشكوى،
0: اي بالتاوه والشكوى، ومال نهار ومال سخانه ومال برد.
1: هذه الشكوى اخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات بين الازواج، يعني فقط النقطه هذه نحب نبينها، انه المراه تشكي برشا،
0: والله حتى بين الاصدقاء
1: والراجل يشكي برشا. شوف، عادي كما قلنا ان نشكيه، اذا كان انا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي، ولا الزوجه ما تشكيش لزوجها، ولا ما تشكيش البوك، ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت اليك. لكن احيانا انه اللي باش تشكي له ماهوش اهل انك تشكي له، ممكن يؤدي ذلك الى يعني قد يؤدي الى السخريه احيانا. ممكن الشخص اللي انت باش
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، وحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقة إلى إلى إلى
0: ألم،
1: ضرر وإلى ألم. فقبل كم مشاكل تحصل، يعني فما شكون اللي وحنا يهرب حتى من أشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيلة شيخ، شنو رأيك هات تعطينا نبدأ بإيجابيات الشكوى. كلنا نشكو
1: نعم.
0: وكلنا أنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي
1: حالته تشكي ربي
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا إلى الزوجة إلى الإبن إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام.
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط نعم. في مصابه في يوسف. نعم. عليه نعم. السلام
1: نعم.
0: طبعا
1: نعم. كذلك هو شوف يعني هنا كما تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا
1: الله سبحانه وتعالى. فلذلك
0: ومن سواه
1: يعني ومن سواه. فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى هذا سيدنا يوسف عليه السلام سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك ناجيت ربك في صلاتك في خشوعك في دعائك في صيامك في قيامك في الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى تعالى يستجيب لعبده
0: ويستجيب يعني أجيب الدعاء إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله
1: يحب من عبده أن يشكو
0: أن يشكو بالضبط
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا
1: أي فك علي
0: أي زياد أي
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس عكس. نتقرب إليه بكثرة الطلب
0: بالضبط.
1: في الدعاء هو شنو؟
0: طلب
1: موصيغة إنشائية للطلب هو طلب
0: نعم.
1: يعني ادعي بل الدعاء هو العبادة طبعاً يخصوا لها حصة أخرى
0: مخ العبادة الدعاء
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة
0: أو هو العبادة
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح يعني هذا كما قلت إن شاء الله نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك
0: وأوقات الدعاء
1: أوقات الدعاء نعم فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات
0: لله
1: الخالق سبحانه وتعالى
0: تشكو
1: ربي سبحانه وتعالى
0: ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
1: نعم زكريا
0: سيدنا زكريا
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا
0: نعم.
1: ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء. ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا
0: نعم. يعني في كلتا الحالتين خوفا وطمع
1: نعم.
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع نعم. في رحمة الله
1: خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: بالضبط.
1: نعم. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة، فما امرأة جايه تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم، أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود،
0: أقرب وحدة مانيش نسمع،
1: مانيش نسمع في حد شيء،
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة، يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة، وخلدت هذه الحادثة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض، من ضنك في المعيشة، من قلة الرزق. رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى له. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا، يعني سبحان الله، ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب. قال فصبر جميل، فصبر جميل، قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس، يترك ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، فما اللي تشكوله يسخر منك، ثم اللي تشكوله ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: ويرحمك وربما يكشف عنا الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك،
1: لشكون
0: إيه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع، يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: أي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، أنت تعاطف مع الآخر، أنك تهز معاه الحمل، بمجرد أنك تسمعه وأنك تواسيه وأنك تصبره، يعني وأنك وقت اللي هو في مصاب وتقوله إن لله وإن إليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ اللي احنا
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمة كبيرة برشا،
1: نعم،
0: أنه
1: نعم.
0: عنا شكون معناها نشكيه ويسمعنا، نعم. ويكون متعاطف معاك وما إلى ذلك. تعرف في دول أخرى يعني، وهذا
1: نعم
0: ما هوش غريب علينا، في دول غربية يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش معاش كون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوا.
1: نعم، وهو كذلك، حتى أنه ولذلك عليش تلقى أنه في كثير من هذه المجتمعات نعم أنه وقت ما عاش يلقى لشكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان. طبعا احنا طبعا مع تربية الحيوان والإحسان الحيوان أكيد، فهذا فيه أجر عظيم، لكن تلقى الإنسان يقول لك خويا أنا ما لقيتش خير، ما لقيتش كون يسمعني، فأني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف يعني مع يعني فعلا أنك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي الودود،
1: تلقى زوجة فعلا يا لأنه فما أدب على مستوى الإنصات، فما مهارة على مستوى التعاطف مع الآخر،
0: أنك والاحتواء والاحتواء
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو مش يشكل شكون؟
0: لزوجته زوجته وقرب الناس ليه
1: قالت له لا
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة.
1: لا والله لا يخزيك الله, الله أبدا الله. إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه
0: يعني يا ربي يعني يخليكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش مش بش يحكي مع زوجته لما حكالها شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان
1: شوف لهني
0: ونعمل مؤازرة يعني والمطلوب منتظر
1: إنسان يعني في مصاب وقت تقول له يعني تقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها تقول له أنت لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل اصبر واحتسب يعني شوف هذا ما يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون إنسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة يعني حزنت عليه وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها تقول هي شكون خير من أبي سلمة شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فشوف هنا كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى شوف راهو قديش علاش موضوع الشكوى مهم راهو قديش من إنسان عند الشكوى كفرة لا نعطيك كفرة والعياذ بالله يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله يعني يسيء الأدب أيضا في كثير من الأحيان مش ما يقولوش حاجة أخرى يسيء الأدب مع ربه ويبدأ يتضجر ويبدأ يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي يعني أنت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم لأنه مش كنت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم بيه لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في
0: التلفزيون
1: تعرفه معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش
0: تسمع بيه وما شافتوش المعاينة لا
1: وهذا طبعا ما يتسماش صحابي على فكرة يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبر صحابي نعم إلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
0: نعم خارج على نطاق
1: نعم فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راه ذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ في الـ في يعني في الـ في الـ في العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم فالشاهد هنا أنه الإنسان في لحظة الألم كي بتشكي قل خيرا أو لتصمت قل خيرا أو ما يربيش عمل تحتك ويا ربي اللي بتشكي اشكي ربي بأدب
0: بالضبط
1: وفوض أمري إلى الله
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز
1: وفوض أمري إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله نذكر ربي سبحانه وتعالى نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد يعني فكل لحظة هذيك لحظة الألم
0: قال خيرا بالضبط
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا
0: ولا
1: حول ولا قوة إلا بالله
0: ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثوا لها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، شارجعوا لهذا وعندما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا. وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل، فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل موجود في صفاقس. الله ربي يعاونك خويا محسن، أهلا بيك ومرحبا.
1: تحية ليك خويا رمزي
0: وليك،
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: أي بس ناس ما تكون على أبطل حويز يحلي ياما يعني يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط.
1: والشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك، نحكي معك أنا كفيف وعندي إعاقة بصرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: في الكنزية في تركينا نبدأ نعيط يا ويلي يا حليلي ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: أنا كنت نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقولك من فقد حبيبتيه وصبر لن يكون جزاؤه إلا الجنة.
0: سبحان الله
1: والحمد لله الحمد لله على خاطر الدنيا دي راهي ثانية
0: بالضبط.
1: أنت لو كانت هذه الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما تقى منها كيف الفرد كما وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل. معناتها لو كان جربي معناتها نشوف فيها أمل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. فلذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياة معناتها كما يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيو له، يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفه احنا كانسان.
1: فرق بين تختار انسان
0: يشكيلو
1: وفرق بين معناتها تتذمر وتتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: اي على طول النهار اي
1: على طول أي. النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوه الشكاء البكاء هذه
1: بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه. راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهم معناتها ما همش إذا كان بيشكي ما كانش يتخير حتى شيء. والله إذا تفضل كان ضغط في الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا إنسان مقرب ليه والله نسمع. أما يا أخوي واحد على أطفه وأبسط الحوايج على هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها. وعلى ذكر ما عنديش بالله هي الموضوع المواضيع كلها تصب في بعضها يا أخوي.
0: إي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكاية بالله نطلب منك طلب
0: لتفضل
1: معناتها نفخوا في حصة الماء ظاهرة وليت متسقية برشا اللي هي ظاهرة التسول. حتى والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: لا بارتو
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق معناتها، لأنه برشا عبيد والله هو في أمس الحاجة والكرامة نتاعه والأناسة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم إيه طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب كيفاش تحسبهم أغنى من التعفف، يعني من التعفف تقول هذا غني وهو محتاج وفقير وما إلى ذلك، ورغم ذلك وفيهم الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
1: والله يا أخي رمزي كسوة راجل كسوة امرأة سو انت كي تكثر تستخدم هاكا كما المرأة معناتها تبي يخدموا في الديار ب 30 وب 40 وب 50 دينار ما شاء الله خير من الواحد يبقى يمد يديه ويتوسع.
0: هات نشوفوا راي فضيلة الشيخ في المسألة هذه خويا محسن، انا الحقيقة راهو شاطرك الراي معناها انا معاك.
1: انا بحس روحي ما خرجتش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع الزوزة.
0: اي لا لا لا لا صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشك والتذمر كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنك ولا قدام وخاصة يختاروا راه هما يمشي لك للسبيطار يعرف اللي ناس كل وقتها معناها في وضعية نفسية هشة، يمشي لك امام المساجد خاصة ايام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح
0: أصبحت عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهار ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي، قد تحدثنا عن الصدقات، تحدثنا عن مصارف الزكاة، وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أنه بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
0: والعياذ بالله.
2: قالوا يا رسول الله وما
0: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
0: عندك متاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
0: ما تطلبش
2: ومد يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار. والعياذ بالله. معناته كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
0: الآخر،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
0: ولا عب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
0: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي له ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا أصبع ولا ليه باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي ولات ميسر عند الكثير. أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
0: يدور
2: الظاهرة
0: عليه.
2: وصل بي الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
0: طبعا منش يقطع لهم يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس كاميرا مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني كما احنا في الصحن الجامع عركة بأتم معنى الكلمة
0: بين
2: متسولين علاش على المكان. قال لي تعرف شفت، قال لي ريته هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك انت تشوف قل هذا يعني كفيف بقدرة قادر
0: ولا يشوف ولا بس عليك
2: أي. سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي
0: ولا يمشي
2: في العركة هذيك سبحان
0: بس.
2: الله يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع والعياذ بالله
0: طبعا.
2: فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامع وخارج الجامع لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
0: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع
0: ما زالت كسارت عندها أسبوع
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم لا تسنوا سنة سيئة على الأقل
0: بالضبط ما تعطيهوش
2: لا تسنوا سنة سيئة راهو
0: تولي
2: إيش معناتها وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه يعني هذا من المنكر
0: بيه.
2: النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد
0: تاعو
2: في المسجد يعني حاجة ضيحها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
0: يولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: سوالي سوق جمعة
0: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور حاجة أخرى أنت كتقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني وتشويش على المصلين هل لهذا بنية المساجد هل لهجل هذا لتشويش على المصلين وخاصة أنه فيهم
0: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم مش مقولش الناس الكل ما نعممش السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم وميسرة وراهم حافظينها يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه مثل ساعة وربعة وذاك يكمل مساعتين وذاك يكمل مساعتين ونص. نعطيكم حاجة اسألوا التاكسيستية اسألوا خيانة مستمعي سائقي الأجرة وخيانة تحية لهم
0: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه اسألوهم طب شو يقولوا لهم يعني ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بيلموا في بيه والله يتعارف
0: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعندنا زميلتنا صحفية فما مرة من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيل شيء ترى وتسمع العجب
2: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
0: وبربي يخص وحس اي هذا الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت ادرى بجارك
2: نعم
0: اللي هو بحذيك خونا محسن مازال معنا طبعا
2: تحيه خونا محسن بارك الله
0: خونا محسن مشى هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
2: نور البصيره
0: بالضبط يعني
2: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة شفت الكلمة محلاها يعني شفت كيفاش
0: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
2: سبحان الله
0: هؤلاء هذم الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
2: فعلا
0: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه وحتى شفت التدخل متاعه معناها
2: ولذلك
0: في درجة من الرقي
2: يعني أصحاب الهمم إن شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
0: بالضبط
2: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين
0: آمين يا رب فضيلة شيخ طبعا احنا مش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير عنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم ف يسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة الشيخ هو أهل الذكر
2: أكيد إن شاء الله يعني إن شاء الله نكون من أهل الذكر هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش
0: لأنه
2: احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
0: نافع المدني نافع
2: لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم هي رواية ورش
0: نعم.
2: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم
0: إيه؟
2: كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى.
0: إيه؟
2: وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
0: رواية،
2: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش.
0: ورش رايت.
2: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون.
0: قالون.
2: إيه؟ احنا في تونس كانت الأغلبية ورش.
0: ورش.
2: ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
0: ورش.
2: يعني ورش. الشمال الغربي هي. الجنوب الغربي يعني بقات فيها في ورش. بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله قاعدة رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش إن درست أكيد يعني
0: قصد.
2: هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت بارش لدرجة أنه ولينا كي نسمع من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معلش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ أي وعنا أي أي. لكن السند متاحها قاعد ماشي وينقص بارشة بالحق يعني الرواية يعني
0: اللي هي اللي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل
2: هو
0: أخرى
2: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر عندنا أربعة نماذج عندنا أربعة طرق عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط
0: بيه.
2: تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط
0: احنا توفى في الإسقاط
2: احنا في الإسقاط
0: في الإسقاط يعني الذئب الذيب
2: يعني نعم يعني مثلا في من أمثلة إسقاط الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
0: ولي
2: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت تولي أرايت
0: أرايت
2: أرايت
0: الذي كذب بالدين
2: هذا موجود عندنا في قالون
0: الذي
2: قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راي يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
0: ترى التخفيف
2: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
0: نقولوا
2: كاس,
0: كاس
2: ما نقولوش بئر
0: قولوا
2: بير ما قولوش فأس قولوا فاس
0: أي.
2: وهكذا أي. فالتسهيل هذا أو الإبدال أو النقل أو الإسقاط اللي هي كلها وجوه أربعة
0: قرشي الأصلي
2: نعم
0: حجازي
2: يعني هي أي. حجازية وهي من لغتي يعني قريش
0: الحجاز نعم.
2: ولذلك جاء القرآن يعني ليبين نعم أكثر من طريقة في نطق الكلمة. الكلمة يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبة باش يقول مثلا أنتم
0: أنتم,
2: أنتم يلقى صعوبة يقول أنتم مثلا
0: أي.
2: يلقى صعوبة باش يقول أرأيت
0: أرأيت
2: يقول أرأيت يجد الصعوبة باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا أما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرأ من أخوش من قالون وبعد من ورش ونبدأ
0: يعني
2: نحافظ على الرواية باش نقرأ بها ورش ورش قالون قالون,
0: قالون, قالون
2: حمزة إلى غير ذلك من
0: إذا كان اخترت أنك باش تنطق الهمزة تنطقها في قراءتك كل
2: نعم.
0: إذا اخترت أنك باش تسقطها أي شكل من أشكال الإسقاط سواء كان إبدال أو تخفيف أو غيره من المظاهر اللي ذكرت أنت تلتزم به إلى آخر القراءة هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمحت تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء
3: دينا سمحت

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله. نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت

خطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباح

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد أن من الناس من يفهم أن عندما ينعم المولى سبحانه وتعالى عليه أنه يحبه ويكرمه بذلك. اسمع جيدا لهذا القول. لقد ذم الله تعالى من ادعى هذه الدعوة فقال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. يعني ألا يعلم الإنسان أن الله تعالى أعطى الدنيا لأقوام كفرة طغاة يبتليهم أو يطمس بالنعمة على قلوبهم؟ ألم ترى إلى الذين كفروا وتجبروا من المترفين كيف ظنوا أن النعم التي فتحت عليهم هي من محبة الله لهم؟ فقال الله عنهم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عليهم بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي أن الله عز وجل بسط الدنيا وأنه كذلك ضيقها. هذا ليس للدلالة على محبته ولا على كراهته، بل هو يفعل ذلك لمشيئته بحسب حكمته سبحانه وتعالى. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: الماتينال جون عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. وزير التربية نور الدين النوري شدد أمس في كلمة ألقاها خلال اختتام أشغال الندوة الدورية للمندوبين الجهويين للتربية، شدد على ضرورة إنجاح العودة المدرسية القادمة من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق المستمر بين الجهات والإدارة المركزية. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية يعلن أنه تقرر بداية من السنة الدراسية القادمة اعتماد اتفاقية موحدة للخدمات الرقمية المدرسية لإفادة جميع المؤسسات التربوية الخاصة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التربية في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الرقمية. لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة عقدت أمس جلسة خصصت لمواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية. انطلاق الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب أمس في عدد من ولايات الجمهورية في إطار البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. في الشأن الدولي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران. أفادت وكالة مهر الإيرانية بأن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في أجواء طهران. أدان رئيس الوزراء العراقي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلنه مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكاية تحلى،
6: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير نصايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
20: نعيشوا معاك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
23: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
25: تسمعوا التونسي
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
26: عدل موجتك وصيف معانا
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب الخميس 16 جويلية 2026. على سلامتكم ومرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجون كالعادة اللي قلنا اللي يبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. أكتواليتي موسيقى فقرات اللي كما تعودتوا بها. لكن قبل هذا شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في المدينة الجون. باتشوين نعطيكم فكرة أولى عن حالة الطقس والحديث البريود هذه كلها، كان على حالة الطقس ودرجات الحرارة وقتاش باش تطيح وقتاش باش يكون فما الانفراش، كل التفاصيل تجيكم من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: يا رب. اللهم يا من سبقت رحمته غضبه، يا حليما على من عصاه، يا قريبا ممن دعاه، ارفع البلاء عن عبادك وأنزل رحمتك وشفاءك. تبنا إليك، عدنا إليك، أنبنا إليك. اللهم فكما أريتنا قدرتك فأرنا عجائب رحمتك، وكما أريتنا قوتك في ملكك فأرنا حلمك في عبادك. يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح.
1: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
2: الماتينال جاهز.

0: 46 دقيقة على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة شباب في الماتينة الجن. حالة الطقس اليوم، ويبدو أنه حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي وأنه درجات الحرارة باش تكون في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية، وباش تتراوح القصوى ما بين 34 و38 درجة، وتتواصل مرتفعة ببقية المناطق ما بين 42 و 48 درجة مع ظهور الشهيري. طقس اليوم باش يكون طقس سخون، قليل السحب بأغلب المناطق، دونك إذا كان فما إمكانية متاع تبحيرة على شليت، وبعد شوية نعطيكم فكرة من خلال فقرة شط اليوم وين تنجموا تبرمجوا وتنجموا تمشيوا. سينو حابين نسلم عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، ردوا لكم على روحكم خاصة في الطقس هذايا وفي مستوى ارتفاع درجات الحراره، دونك مهم برشا وانو باش تردوا بالكم على روحكم وباش تتخذوا كل الاجراءات الوقائيه، سورتو معناها من بين الاجراءات المتفق عليها الناس كلها والمختصين، وانو ما بين 11 و 4 متاع العشيه حاولوا ما تخرجوش من الدار، خاصه بالنسبه للعبيد الكبار ولا بالنسبه حتى للاطفال الصغار. دونك مهم هنا وانه باش تردوا بالكم على ارواحكم، سورتو زاد بالنسبه للصغيرات، وحتى اذا كان عندكم في البرنامج فما تبحيره، دونك حاولوا انه من 11 للاربعة زادا تردوا بالكم على روحكم. الكاسكيت ما تنساوش الكاسكيت، شرب المياه بانتظام، لانه شرب المياه والسوائل برشا مرات في النهار من غير ما تستنى وانك انت معناها باش تعطش، كما قلت انه تجنب اوقات الذروه والامتناع التام عن الخروج غير الضروري في اوقات الذروه، كيف حتى وقت اللي كتجيو خارجين. دونك مراية الشمس ماذا بيكم إذا كان يكونوا موجودين، وما تنساوش الكاسكيت وملابس خفيفة والحد من الأنشطة الرياضية في مثل الفترة هذه، لأنه هذه البلاغات هذه صادرة طبعا عن وزارة الصحة، وأنه إلغاء أو تقليص الأنشطة البدنية والرياضية وخاصة الشاقة منها، ورعاية الفئات الحساسة كما قلت، وأنه الأطفال وإلا المسنين وإلا أصحاب الأمراض المزمنة، والاتصال بالطوارئ عند ظهور أي أعراض ضربة شمس. اللطف عليكم الكل، دونك تنجم تتصلوا بالحماية المدنية على الرقم 198. دونك حاولوا قدر المستطاع وأنه تتجنبوا، وهذوما نصائح وإجراءات مهمة برشا واجب اتباعها لحماية نفسك وعائلتك، وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. بعد شوية رفيقة ريدي يعطينا فكرة عن حالة الطرقات في فقرة لنفو ترافيك، لكن قبل ذي محمد رمزي المنصوري كالعادة في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم، نهار 16 جويلية، في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير، اليوم الخميس 16 جويلية 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1918 ينتهي عهد قيصر روسيا نيكولا الثاني، آخر القياصرة الروس اللي حكم بلاد مساحتها سدس الكرة الأرضية مدة ربع قرن. نيكولا الثاني هو أغنى رجل عرفته أوروبا في وقته، وتقدرت أراضيه وعقاراته $50 مليون، والمجوهرات واللؤلؤ والألماس والياقوت $80 مليون، ودخله الشهري $1 مليون، يعني $24 في الثانية. أرقام خيالية تخلي الناس تحلم بالثروة، أما النهاية المأساوية ليه والعائلته تكرهك في كل ثروة. 1921 الكوكايين بصفة خاصة والمخدرات بصفة عامة وباء اجتماعي، مخاطر ومخلفات المأساوية كبيرة على الفرد والمجتمع. هذا اللي حب يوصلوا الزوز دكاترة الفرنسيين كازانوف وبرايان في تقرير هبتوه في نهار كيما اليوم، بينوا فيه الانتشار الواسع لاستهلاك المواد المخدرة، ولاموا على القضاء التساهل مع تجار الموت. اليوم أطفالنا وشبابنا مهدين بالآفة هذه، هذاك علاش دور العائلة أولا والمجتمع المدني ثانيا مهم برشا، والأهم دور الدولة في الضرب بقوة على أيادي اللي يحبوا يرعبوا مستقبل أولادنا وبلادنا. 2008 عميد الأسرى اللبنانيين سمير القنطار وأربعة أسرى أخرين يتم الإفراج عليهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل أسرى وجثامين بين حزب الله وإسرائيل، وكانت العملية بمثابة احتفال حضروه نواب ووزراء ورؤساء سابقين. أما اليوم سجون الاحتلال ما زالت معبية بإخواننا اللبنانيين والفلسطينيين اللي قالوا لا للظلم ولا للقهر ولا للاعتداء على الأرض والعرض، وربي يفرج كربهم في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.
4: الماتينال جون.

0: الصوت صوت ماجد المهندس راجعين يا هوا اللي وصلنا للسبعة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب. في كل مرة نحاولوا نوع من الموسيقى اللي تسمعوها معنا في الماتينا جون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا ديما على موجات إذاعة الشباب. وإحنا من بين الفقرات في الحقيقة اللي تعودتوا بها واللي نبدأوا بها طبعا اللقاء معكم في الماتينا جون على موجات إذاعة الشباب، حركة المرور، طرقات بديلة لتجنب الازدحام. كل التفاصيل في الانفو ترافيك مع رفيق الدريتي.
1: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
2: ماتينال جون
1: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
2: ماتينال جون
3: انفو ترافيك.
0: أنفوت رفيق مع رفيق دريدي. رفيق صباح النور.
4: صباح النور تاني ليك ولكل متابعين على إذاعة الشباب. نقطة خارجية في أنفوت خفيف من مدخل مدينة حمام الآن في الطريق الوطنية رقم واحد

0: رامبوان ميامي، وكذلك رامبوان المعروف برامبوان الغلة، وين مش بعيد برش على سوق السيارات، وين كذلك الحركية كبيرة في الوقت الحالي. نمشيوا للضاحية الشمالية، حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عادية لكنها تشهد كثافة مرورية. بالنسبة لطريق سريعة تونس حلق اليهود الحركية عادية دون استفاد مروري، ونفس الشيء بالنسبة لطريق قمر المرسى سيدي داود حديقة الثالث حركية عادية لكنها تشهد تصاعد خاصة على مستوى المرسى بالتحديد المشترك المعروف به رامبوان المطبعة. بالنسبة لأريانا الطريق الوطنية رقم 8 حاليا استيضاد على مستوى حي النزهة ومدخل مدينة أريانا بالتحديد باتجاه تونس العاصمة. بالنسبة لفواحي غرب تونس حاليا منطقة الدندان حركية كبيرة كذلك على مستوى تيرمينوس، وبالنسبة لمنوبة الطريق الوطنية رقم 7 ثم حركية كبيرة توا في مستوى حي الأمل باتجاه المفترق لداخل طريق شعيعي. بالنسبة للروتيك كيف حركية كبيرة واستيضاد مروري توا مسجل على مستوى خزندار في اتجاه المنارات المنازل والمطار تونس العاصمة كيف يتواصل الاستيضاد هذا إلى حدود مفترق مدخل مدينة باردو على مستوى مركب الهادي النيفر. من بعدك كيف ثم استيضاد في حي التحرير وحي ابن خلدون وتقاطم عليك سروا ديما نحكيو بروتيك باتجاه المطار. بالنسبة للطرقات السيارة لزوتوغوت حاليا طريق سيارة A1 تونس حمامات سوسة حركية عادية فقط كثافة مرورية في بيال مورنيغ، سيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية فقط كثافة مرورية في بيال سيدي ثابت. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب ويد الزرقاء وسلم الحركية عادية فقط ثم اكتزاز مروري توا في بيال الفجة في اتجاه تونس العاصمة. نسافر احنا الناس كل واحدة واحدة نوصلوا لاباس بحول الله.
1: شكرا رفيق، ان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، ان شاء الله بداية يوم موفق للجميع. بعد شوية زادة باش نحكيو عن الانقطاعات الظرفية والمبرمجة للكهرباء. البارح زادة قص الضوء في عديد الفترات تقريبا في برشا بلايص في تونس. أتوا نحكيو البارح طبعا شركة تونسية للكهرباء والغاز كانت جاوبت وقالت وأنه الانقطاعات الظرفية والدورية هذه اللي تشهدها مختلف مناطق البلاد هو إجراء فني وقائي للحد من الأحمال، ويتم اللجوء إليه عندما يتجاوز الطلب قدرة الإنتاج خلال فترة الذروة. كل حال احنا نأخذ من بعد شوية زادة كيف أكثر تفاصيل، ونذكر وأنه اليوم راه الطقس باش يتواصل صافي لقليل السحب بأغلب المناطق. بعد نشرة أخبار 7:30 احنا نأخذ أكثر تفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. المؤكد وأنه الانفراج وحتى البارح زادة طبعا في فقرة ميتيو معنا في الماتينال كانوا دخلوا طبعا جماعة الميتيو وممثل المعهد الوطني للرصد الجوي قالوا أنه بداية الانفراج بش يكون بداية الأسبوع القادم تحديدا معنا بداية من نهار 3. طبعا بعد شوية نزيدوا نفهموا أكثر الحكاية وقتاش بش يكون الانفراج المؤقت على مستوى درجات الحرارة. صحة دائما إن شاء الله لكم أنتم وين ما كنتم، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. 7:40 من بعد شوية طبعا كما تعودتوا توب سبور معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد المشتك تسمع.

سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمي معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا على فيم في تونس الكبرى على 88.6، وإلا تابعونا على www.radiojeune.n. نهائي كأس العالم لكرة القدم إن شاء الله نهار الأحد انطلاقا من 8 متاع الليل بين بطل العالم المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإسباني. البارح الأرجنتين تقلب تأخرها لانتصار مثير في الدقائق الأخيرة على حساب المنتخب الإنجليزي بزوز أهداف مقابل هدف، ويضرب موعد بطبيعة المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الإسباني في نهائي كأس العالم. نجم قولو ريمونتادا الدقائق الأخيرة، الأرجنتين تتأهل للمرة الثانية لنهائي كأس العالم بريمونتادا. أهداف المباراة تحققت عن طريق جوردون في دقيقة 55 للمنتخب الإنجليزي قبل ما يعدل إنزو فرنانديز النتيجة في الدقيقة 88. انتظر المنتخب الأرجنتيني 88 دقيقة كاملة باش يحقق تأهله للدور النهائي لكأس العالم. قلت سجل في الدقيقة 88 فرنانديز، ومارتينيز سجل هدف الانتصار والتأهل في الدقيقة 90+2 للمنتخب الأرجنتيني. صدق أو لا تصدق، المنتخب الإنجليزي هو الوحيد في القرن الحديث اللي لعب الدور النصف النهائي لكأس العالم وما حفظش على التقدم متاعه. المنتخب الوحيد اللي تقدم مرتين، أولا في النصف النهائي كأس العالم وخسر في مرتين، 2018 ضد المنتخب الكرواتي و2026 ضد المنتخب الأرجنتيني. أكيد عديد الأرقام في المباراة هذية، كيف ما قلنا أكثر اللاعبين الأرجنتينيين مساهمة بالأهداف في نسخة كأس العالم من سنة 1966. نحكيه على ليونيل ميسي مونديال 2026 ب 12 مساهمة، دييغو مارادونا مونديال 86 ب 10 مساهمات، وليونيل ميسي زادا 2022 ب 10 مساهمات. شو كان كلام هاري كين بطبيعة قيدوم المنتخب الإنجليزي بعد المباراة؟ قال ميسي هو أفضل لاعب عبر التاريخ، قال حاولنا نوقف قدر المستطاع لكن كل ما وصلت الكرة ليونيل ميسي يعمل بها اللي يحب عليه. بتبيع يكون عندك لاعب في حجم لاعب ممكن لن يتكرر في تاريخ كرة القدم العالمية، يكون حاضر المنتخب متاعه. كيف ما قلنا نهي كأس العالم لكرة القدم نسخة 2026، الموعد باش يكون نهار لحد انطلاقا من 8 متاع الليل في الملعب ميت لايف في نيو جيرسي بين إسبانيا الأرجنتين. نهائي الأحلام بين في صراع مرتقب بين زوز منتخبات بتبيعة، هل سيواصل ماتادور الإسباني التألق متاعه وإلا مرة أخرى المنتخب الأرجنتيني باش يعتلي عرش العالم؟ الحقيقة باش تكون في النهائي بين سحر لامين يامال وخبرة ليونيل ميسي باش يترقب العالم نهار 19 جويليا. نجم نقولوا ليلة كروية استثنائية تنجم تخلد بطل جديد، وإلا تأكد هيمنة بطل مازال يرفض التنازل عن عرشه العالمي. نمشي لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. مازال الاتفاق النهائي بين بطبيعة الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بطبيعة كيف ما قلنا في انتظار تسوية الأمور مع فريق نهضة بركان المغربي، مازال ما فماش إمضاء رسمي للعقد بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب معين الشعباني، لأنه باش يكون فما اتصالات مع الجامعة المغربية بخصوص الشرط الجزائي لمعين الشعباني مع فريقه نهضة بركان المغربي. جديد النوادي التونسية يوسف البليلي باش يباشر التدريبات اليوم وغدوة مع فريق الترجي في حديقة حسن بالخوجة في انتظار التحاقه نهار السبت بزملائه في تربص عين دراهم. من المنتظر وأنه يمضي رسميا للترجي يوسف البليلي
عقد لمدة زوز مواسم. الترجي يتفق مع المهاجم عادل بالطيب وكيل أعمال اللاعب موجود في تونس للتفاوض حول بقية التفاصيل، وفي حال حسمها باش يوقع في الأيامات القادمة. الترجي اللي كان أعلن رسميا على صفحته البارح عن تعاقده مع اللاعب الدولي محمد الحاج محمود حتى موفى جوان 2029. بتبيعة نذكروا أنه الحاج محمود كان لعب مع فريق النجم الرياضي الساحلي ونادي لوغانو السويسري. عادل بالطيب زاد اللاعب يوصل لتونس في نهاية الأسبوع لإتمام المفاوضات مع الترجي. ديارا يقترب كذلك من الإمضاء من فريق الترجي الرياضي التونسي. كيف ما قلنا أكيد الترجي بانتدابات مهمة في فترة الميركاتو الصيفي لقادم الاستحقاقات اللي أبرزها بتبيعة كأس ربيعة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. الترجي الرياضي الجرجيسي من المنتظر وأنه يمضي عقد لمدة زوز مواسم مع اللاعب آدم الطاوس. اتفاق رسمي بين الفريق واللاعب آدم الطاوس. كيف كيف أمل حميم سوسة حكينا المرة الأخرى، قلنا قائمة وحيدة لرئاسة النادي، وعاد المرجين سيتولى رئاسة الأمل الرياضي لحميم سوسة في الفترة القادمة. نحكيه زادة على جديد في كرة السلة، نحكيه على فريق النجم الرياضي الساحلي والهيئة التسييرية متاعه اللي أعلمته أنه تقرر تعيين تركيبة فرع كرة السلة بتعيين أيمن الدهش كرئيس فرع كرة السلة بفريق النجم الرياضي الساحلي. كيف كيف الاتحاد الرياضي المونستيري يمدد عقد حارسه أحمد سليمان لمدة زوز مواسم إضافية. المستقبل الرياضي بالمرسى أعلن تعاقد مع المدافع ومتوسط الميدان الدفاعي يكون خلفه لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر. هذه أبرز التعاقدات في فترة الميركاتو الصيفي. نرجع نحكي على التعاقدات لكن في كرة القدم العالمية. فريق بايرن ميونخ الألماني يعلن تعاقده الرسمي مع النجم المغربي إسماعيل السيباري لمدة 5 مواسم قادم من فريق بي إس في إيندهوفن مقابل تقريبا 75 مليون يورو. بتبيعة بعد امتياز إبراهيم السيباري مع المنتخب المغربي في كأس العالم. والجديد زاد يجينا من اللاعب أمريك أوباميانغ اللي ينتقل لفريق ديبورتيفو لاكوروني الإسباني قادم من فريق لوام مقابل 1.5 مليون يورو. هذه أبرز التعاقدات بالنسبة للاعبين بتبيعة في فترة الميركاتو الصيفي، خاصة بعد المشاركة مع منتخباتهم في كأس العالم لكرة القدم. نحكي على كرة اليد، الكرة الطائرة الشاطئية. البارح انطلاقة واعدة للمنتخب الوطني التونسي في البطولة العربية المقامة بالمغرب بحصيلة إيجابية بعد تألق منتخب الرجال ثنائي آدم المدب وعزيز الإنجليز بالعلامة الكاملة. زوز انتصارات، انتصار على ثنائي المغربي وانتصار على ثنائي البحريني. بالنسبة للسيدات هزيمة الثنائي لميس لوراسي وآمنة دبيت في زوز مقابلات الأولى، لكن يبقى الأمل قائم بالنسبة للتدارك لمقابلات اليوم. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياض على موجات إذاعة شباب. تبي عم ذكر بتأهل البارح بطل العالم المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم لكرة القدم بعد انتصاره على المنتخب الإنجليزي 2-1. نذكركم بالموعد كيف ما قلنا نهار الأحد في ميت لايف في نيويورك في نيو جيرسي، نهائي كأس العالم بين منتخب من أمريكا اللاتينية حامل اللقب الأرجنتيني ضد منتخب يمثل القارة الأوروبية المنتخب الإسباني. نهائي الأحلام كيف ما قلنا، يواصل وإلا ليه المتدور الإسباني التألق متاعه، وإلا المنتخب الأرجنتيني يواصل اعتلاء عرش العالم. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياضة. تسمونا كل عاد على الفريكونس متاعنا على الفيم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. نهاركم زين نسكل.

0: 27 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم. طريق سلامة للجميع، إن شاء الله بداية موفق للجميع. بعد شوية موعد نشرة أخبار 7:30 مع زميلتنا صبرا البلعزي، يقعدوا معنا في الاستماع راجعين، وبعد هي نمشيوا للميتيو. أهل الميتيو، ناخذوا فكرة عن حالة الطقس اليوم والانفراج وقتاش باش يكون على مستوى انخفاض درجات الحرارة. كل التفاصيل اللي معنا في المدينة الجن حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سيفنا أضوي وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
2: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترند
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: نشرة الأخبار
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب نبدأها بأبرز عناوينها أيام إعلامية للتوجيه الجامعي انطلقت أمس بسوسة على أن تكون قريبا في جابس وتونس لتوجيه الطلبة الجدد وتوضيح المسارات التكوينية أمامهم تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة يتواصل المؤتمر الدولي الصيفي بشط مريم الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب تنتظم بعدد من الولايات ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة اليوم الإعلامي الأول للتوجيه الجامعي بكلية الطب سوسة أشرف على افتتاحه أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد الذي أكد أن الهدف من هذه الأيام هو تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية وسينعقد اليوم الإعلامي الثاني بالمعهد العالي للغات بجابس يوم 17 من جويلية الجارية على أن يكون اليوم الإعلامي الثالث بمدينة العلوم بتونس يومي 22 و 23 من جويلية الحالية
6: نكون قد حذرنا في الغالب زوج سيناريوهات حسب عدد الناجحين ويقع ضبط طاقة الاستيعاب بالتنسيق مع المؤسسات والجامعات والهدف الأساسي اللي احنا نبغله هو كل تلميذ ناجح في البكالوريا يبدأ عنده مقعد في الجامعة التونسية الوزارة تؤمن زادة بأهمية الإعلام وحرصنا كون المعلومة توصل للطالب للتلميذ في جميع أنحاء الجمهورية كنا في العادة نعمل يوم مبارك في تونس السنة نظمنا 3 أيام وطنية لولا هذه في سوسة وإن شاء الله نهار الجمعة في جابس نهار 22-23 ستكون الأيام الوطنية بمدينة العلوم بتونس والغاية منها هي توفير المعلومة الدقيقة والصحيحة لفايدة التلاميذ باش يعرف مسارات التكوين باش يلقاو أخصائيين ومستشارين يرشدوهم
5: تم مؤخرا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل سيستفيد منه الطلبة والأساتذة والباحثين وذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي تتضمن أكثر من 400 كتاب رئيس جامعة القيروان محمد الغندور
7: الفضاء هو خطوة أولى في الانفتاح الجامعة التونسية من بينها جامعة القيروان على الفضاء الجامعي الأمريكي وأحنا بعض الاختصاصات في هذه الكلية فيها اختصاصات الأنجليزية والأنجليزية التي تدرس أيضا على التاريخ الثقافي للولايات المتحدة فهي مبادرة طيبة من قسم الأنجليزية الذي أنا قام بالاتصال وقام بالتنسيق في هذا لإنشاء هذه المكتبة هي مكتبة رقمية ولكن في نفس الوقت هي فضاء للعمل باش يستفيد منها إن شاء الله الطلبة الباحثين المدرسين على خاطر ثم عديد الكتب تقريبا أكثر من 400 كتاب يحمل الثقافة الأنجليزية الأمريكية والثقافة الأمريكية بصفة عامة، معناها هو خطوة أولى نحو الانفتاح أكثر لعدة مشاريع أخرى اللي هي مش تكون مشاريع ثنائية بين جامعة القيروان والجامعات الأمريكية.
5: تواصل وزارة التشغيل والتكوين المهني تنفيذ برنامج تونس المهنية الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الإيطالي ويهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب. ويتضمن برنامج تونس المهنية 4 محاور استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية واعتماد آليات تكوين مبتكرة وحلول رقمية والارتقاء بجودة التكوين وجاذبية المراكز بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل. المنسق الوطني لمشروع تونس المهنية محمد علي الشريف:
8: هدف من المشروع هذايا تحسين تشغيلية الشباب من خلال تعسير البنية التحتية للتكوين المهني في قطاعات تخص سياقة معدات الحظائر والشغل العمومية، قطاع السياحي زادة كيف ومحور تركيب المصاعد في تخص مركز القطاعي للتكوين في ابن سينا والمركز القطاعي للتكوين في الشغل العمومية بالمرنقية ومعهد التكوين في مهن السياحة بالحمامات. دونك المراكز المعنية بالمشروع، ثم بعض مراكز الفتاة. في المشروع هذا يمتد على 3 سنوات، انطلق في جويلية 2025، توا تعدى العام الأولاني من المشروع هذا. عن مرحلة الدراسات توا بصدد الإتمام، معناها المرحلة الأولى لإنجاز الدراسات والبرمجة لتطوير بعض البنى التحتية في المراكز هذه المعنية لاقتناء معدات، معناها تكوين مهني، معدات نقصد بها معدات بيداغوجية، الانطلاق زاد في دورات تكوينية تخص المكونين، تخص تحيين برامج تكوين مهني.
5: الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة موضوع المؤتمر الدولي الصيفي بشط مريم الذي انطلقت أشغاله أمس وتتواصل إلى 18 من جويلية الجارية ببادرة من الجمعية التونسية للجودة في التعليم وبالاشتراك مع جامعات سوسة والمنستير وجابس وجندوبة. رئيس الجمعية التونسية للجودة في التعليم بلقاسم بلغيث:
9: الجمعية تنظم بالاشتراك مع جامعة سوسة وجامعة مسير وجامعة جابس وجامعة جندوبة المؤتمر الدولي 39 في التربية والتعليم، وهو الدورة 15 في المسافية تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة. وسيشتمل هذا المؤتمر على مداخلات علمية يقوم بها معناها مختصون وأكاديميون من تونس ومن دول أخرى مثل الجزائر ومثل العراق وغيرها، بالإضافة إلى المداخلات هناك ورشات تطبيقية ميدانية بعض منها حول موضوع المؤتمر، حول الرقمنة، حول الذكاء الاصطناعي، حول أهمية الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم، وهناك ورشات أخرى اختارها المشاركون. بالنسبة للمشاركين عددهم يفوق 100 من ولايات مختلفة ومن خارج تونس وكمدخلين منشطي ورشات أو حاضرين كذلك.
5: افتتحت مساء أمس من ولايات زغوان وبن عروس وجندوبة فعاليات الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب الذي ينتظم على مدى شهر إلى غاية 15 من أوت القادم بمختلف ولايات الجمهورية. الإدارة العامة للمطالعة تنظم سنويا هذا الحدث ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة، ويهدف إلى الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة وتحديدا المكتبة والوصول إلى الجمهور العريض في الفضاءات العامة. مديرة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب ليلى السالمي:
10: هذه التظاهرة تنتظم من خلال شبكة المكتبات العمومية في كامل تراب الجمهورية، وهي فرصة باش يكون الكتاب رفيق المصطفين أينما كانوا، سواء كانوا على الشواطئ في المدن الساحلية أو في الأماكن الخاصة والعامة من منتزهات غابية وواحات الجنوب التونسي. تخرج المكتبات من جدرانها، تكون فما ورشات داخلية ورشات خارجية، الهدف منها التثقيف والتربية والتحسيس والترغيب في المطالعة والتشجيع على ارتياد المكتبات العمومية. تنفتح المكتبة العمومية على محيطها الخارجي، يتم التركيز على مواضيع مهمة، أهمية البيئة والمحافظة على النظافة، حسن استعمال التكنولوجيات الحديثة كيف تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستعمال الآمن للإنترنت.
5: في الشأن الثقافي أيضا تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولية لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل في محطة جديدة لأعرق المهرجانات الفنية في تونس. ويتضمن المهرجان برمجة تضم 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. في أخبار العالم، أفادت وسائل إعلامنا الرسمية بأن غارات جوية أمريكية هزت العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع تصاعد القتال بسبب مضيق هرمز. في الأثناء، أكدت قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية أن الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام الضغط العسكري لتحسين موقعها التفاوضي مع إيران. أدان رئيس الوزراء العراقي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان شمال البلاد، وفق ما أعلنه مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. نقطة النهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. أيام إعلامية لتوجيه الجامعي انطلقت أمس بسوسة على أن تكون قريبا في جابس وتونس لتوجيه الطلبة الجدد وتوضيح المسارات التكوينية أمامهم. تحت عنوان الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة، يتواصل المؤتمر الدولي الصيفي. الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب تنتظم بعدد من الولايات ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
13: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: مع سامي فرتونة
2: وإن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وإن ما كنتوا 47 دقيقة. مرحبا بكم إذا كنتم زلتوا كيخلطوا علينا في الاستماع يوميا. نبدأ معكم اللقاء من 6 متاع الصباح موزيكا متنوعة فقرات استضافات لكن ديما 8 غير بوع على موجات إذاعة الشباب وقيد الميديو.
0: طقس اليوم
2: وطقس اليوم باش يكون مع صبحي بن احمد بين المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور صبحي ومرحبا
3: بك. صباح الخير خويا سامي، تحيه ليك فريق العمارك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الشباب.
2: اهلا وسهلا بك. الطقس صيفي بامتياز، ارتفاع درجات الحراره من الصباح لليل، ملي تخرج الصباح حتى ملي تقوم معناها تحس الدنيا سخونه. على حسب ما شفنا وحسب ما سمعنا وانه بدايه الانفراج حسب التوقعات باش تكون بدايه من الاسبوع القادم. هات معك انت، خلينا ناخذ اكثر تفاصيل.
3: نعم صحيح، هو تقريبا مواصفات صيفية وكذلك قاعدين نعيش في معناتها موجة حر حقيقية هذه الأيام. معناتها كنا نشرنا نشرة متابعة يوم الثلاثاء واليوم إن شاء الله باش ننشروا نشرة أخرى إلى تواصل هذه الموجة إلى غاية آخر هذا الأسبوع إن شاء الله. نحكيه على درجات حرارة أكثر معدلات العادية، يصل الفارق ما بين 10 و 11 درجة. طقس حار وقليل السحب على أغلب مناطق البلاد، رياح من قطاع شرقي ضعيفة في معتدلة، البحر قليل الاضطراب على بعض السواحل، والحرارة تبقى أقل بقليل بالمناطق الساحلية الشرقية مع رطوبة مرتفعة ما بين 34-39 درجة، وما بين 42 توصل حتى 48 درجة بالمناطق الداخلية لجهة شمال غربي، جهة جندوبة، جهة كذلك الوسط الغربي القيروان وكذلك جهة الجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله نسجله بتونس العاصمة كحرارة قصوى بعد الظهر 42 درجة، نسجله كذلك بالمناطق الداخلية لتونس الكبرى جهة برج العمري منوبة وكذلك بعض المناطق الداخلية لجهة باجة 46-47 درجة، الجندوبة 48 درجة هذا اليوم، الكاف 45 درجة، القيروان 45-35 بالمنستير مع رطوبة مرتفعة، سوسة 41 درجة، سفيقس 38 كذلك رطوبة مرتفعة، 44 بكفصة، توزر 46 وتطاوين ب 41 درجة بتطاوين وجربة 40 درجة. بالنسبة اليوم الغد بتواصل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وبالتالي نحكيه على أرقام أكثر معدلات العادية بفرق يوصل حتى 11-12 درجة في بعض المناطق. 48 درجة بشكون معناتها موجودة يوم الغد ببعض المناطق كما الشمال الغربي كما الوسط الغربي كما كذلك الوسط وجهة الجنوب الغربي، توصل حتى 48 درجة بجندوبة بتوزر ببلي بالقيروان. تونس غدوة ممكن نسجله 45-46 درجة. بطبيعة الحال نحكيه على موجة حر تدوم حتى آخر هذا الأسبوع وحتى بداية الأسبوع القادم. ردوا بأن توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقاية من المخاطر الصحية والمضاعفات معناتها من الإجهاد الحراري وضربة الشمس، ردوا بأن شرب كميات هامة من الماء، تجنب الشمس في أوقات الذروة، البقاء في أماكن مظلة، تجنب المجهود البدني وخاصة في أوقات الذروة المجهود البدني الشديد بطبيعة الحال، العناية أكثر بكبار السن وتفقد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، وإن شاء الله تمر بسلام وإن شاء الله فما مؤشرات نتاع انفراج بداية من الأربعاء القادم وخاصة آخر الأسبوع القادم فما انخفاض وإن شاء الله يوصل هذا الانخفاض هام معناتها بعشرة درجات. وهذه هي معناتها فترة جويلية معروفة فيها معناتها الموجات الحر ديما نسجلوهم في هذه الفترة إن شاء الله تمر.
2: أما المعدلات كانت أعلى من المعدلات العادية في شهر جويلية هكا ولا لا؟
3: في الحال كي نحكيو على المعدلات العادية نحكيو ديما على معدلات وتقاست معناتها تقريبا على منذ 50 سنة. قاعدين نعيشوا الأعوام الأخرى الكل معناتها في موجات حر متتالية وسجلنا حتى معناتها أرقام قياسية. البارح ما سجلناش، سجلنا أرقام صحيح كبيرة برشا 48 درجة بجهة جندوبة وكذلك بجهة نصران ولاية القيروان، لكن ما سجلناش أرقام قياسية اللي هي معناتها 51 درجة تحت الظل بجهة القيروان اللي سجلناها عام 2024. وإن شاء الله تمر كما قلنا بسلام ورب يعطينا على قد ما نقدره وردوا بنا كما قلنا ديما وإن شاء الله تمر بيه.
2: يعني غدوة تقريبا أسخن النهار في الجماعة هكا ولا ليه؟
3: غدوة صحيح، غدوة النجم نحكيه على أسخن نهار ممكن ياسر على الشمال والتونس الكبرى وأحوازها، لكن ما يعنيش اللي هي حتى يوم السبت ولا حتى سخونة بالقدام.
2: واضح. شاء الله ربي يعطينا على قدر الجهيد. شكرا لك يا صبحي، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك احنا سمعنا خذينا فكره عن حاله الطقس اليوم، لكن راهو غدوه ومن هنا زاد لنهايه الاسبوع، خاصه انهار غدوه باش يكون فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحراره. يقول لي محمد عن طول الانفراج وقتاش؟ حسب صبحي بن احمد وتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي انه بدايه من الاربعاء القادم تقريبا جميع اخرى باش نواصلوا في نفس المعدلات الخاصه بدرجات الحراره. ان شاء الله ربي يحميكم الناس كلها وين ما كنتوا. 57 دقيقه حتى للعشرة الصباح ديما في المدينه الجون على موجات اذاعه الشباب.

0: 57 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. نعمل طلع على عناوين جرائد ومواقع اليوم الخميس 16 جويلية 2026 مع رفيق دريدي في فقرة غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال،
0: غوفو الماتينال مع رفيق دريدي. رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي، مرحبا بك وبكل مستمعينا ومشاهدينا على صفحة إذاعة الشباب وكذلك مستمعينا وين ما كانوا. غوفو الماتينال جولة في أهم الأحداث والأخبار الوطنية والدولية والرياضية الواردة في الصحف الورقية وكذلك العناوين الإخبارية الإلكترونية. واليوم عنا زوز صحف ناطقة بالعربية وزوز صحف ناطقين بالفرنسية. البداية بجريدة الصباح، موضوع سامي في الأيامات هذم أثار جدل، أثار انتقادات، القطع الدوري للكهرباء. هذا اللي صار في بعض المناطق اللي تسجل تقريبا من بداية موسم الحر هذية توا في الأسبوع اللي فات وكذلك الأسبوع هذا. ونقرأ عنوان من جريدة الصباح في الصفحة الأولى: درجات حرارة عالية ضعفت معدلات الاستهلاك، أستاج تعتمد القطع الدوري للكهرباء تفاديا للبلاك أوت والحفاظ على التوازن بين الانتاج والاستهلاك. كل التفاصيل إذن في الصفحة الرابعة من جريدة الصباح الصادرة اليوم، وذارينا حتى في تفسير تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لكن ما عندوش حتى مصدر رسمي الحقيقة. فهوني توضيح يجي من جريدة الصباح، كونه مثلا أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر وحدها ب 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، 4.8 جيجا وات في جويلية 2024. معناها نقولوا كونوا المكيفات تقريبا معناها يعادل استهلاكها، فمشكون يقول 3 إلى 4 ثلاجات في نفس الوقت معناها يكونوا يخدموا، خاصة إذا كان تكون درجة حرارة المكيف منخفضة جدا، معناها تعديله على 16 درجة راو هذاك خسرت فلوس ومعناها إجهاد للمكيفات. وكذلك
0: هو المعروف معناها وأنه استعمال المكيفات خاصة بكثرة في أوقات الحرارة الشديدة معناها هذا أول حاجة يؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة، لكن ثم برشا ناس قالت

0: كابل يكون أقوى من الفولتاج ولا أقوى من الجهد العادي، فيمكن هذاك اللي يسبب إشكال. فهوني يمكن سيمي للنجم نقوله الحقيقة للنجم نقوله أنا كون عملية الديلستاج هذه القطع الدوري للكهرباء ولا إزالة الأحمال ولا تخفيف الأحمال كما يتقال، فقط إذا كان ممكن معناها الناس يمكن تتفهم ومتفهم الشيء هذا، هو كونه مثلا الكهرباء نجم مثلا يتقص لتفادي البلاك اوت، لانه اذا كان يصير بلاك اوت معناها يمكن المده طول معناها من نهار نهارين ثلاثه ايام معناها، وهذا الحقيقه ما نصورش كانوا معناها شخص يقول مثال خلي يخدم الضوء خلي يصير بلاك اوت، لا. لكن اللي يمكن القيام به حسب رايي هو جداول تتنشر معناها للعموم، كونه راه كيما مثلا تعمل ساعات السونيد ولا كيما تعمل ستيك في الايامات العاديه راه باش يتم قطع الكهرباء في النهار الفلاني من اليوم الفلاني. اذا كان وانا نتصور كانوا فما نوع من الجدول موجود معناها عند الشركه لتخفيف الاحمال، لانه ما نتصورش بصفه اعتباطيه معناها كيما الفيديوهات اللي ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم مثلا تاو نقصوا على ما عرفش الجهه هذه من بعد نقصوا على البلاصه هذه، فعلاش ليه ما يتمش نشره هذا للعموم والناس تعرف مثلا راهو ولاية مثلا بن عروس باش يقص فيها الكهرباء في مثلا معتمديات مثلا رادس ولا اللي هو ولا مثلا ولاية مثلا سوسة مثلا في معتمديات معينة ولا
1: والقطاعات خاصة في أوقات الثروة معناها لحدناها.
0: المهم توفير المعلومة معناها ما نتصورش كون الناس عندها إشكال مع تخفيف الأحمال مقابل تفادي البلاك أوت، أكيد معناها يقول لك ميسيرش نقعدوا ساعتين ثلاثة بلا ضوء ولا نقعدوا ثلاثة أيام، فإذا كان ممكن يتم نشر هالجدول هذا وإلا الترتيب متاع قطع الكهرباء للعموم حتى الناس تعرف معناها في كل يوم ولا يوميا ولا بأي طريقة، المهم تترك معلومة عند الناس كانوا راه باش يقص الضوء باش الناس زادت تقرأ حسابها، لأنه سامي فما لي كونسنتراتور دوكسيجين وفما حتى أمور أخرى، والبارح شفنا حتى فيديو فما مصعد كهربائي أسانسور معناها تبلوكا وقت اللي الضوء تقص معناها بمواطن ولا بزوز معناها وصارت إشكالية، فهذايا إذا كان ممكن توفير المعلومة نوفرها. نواصلوا مع بقية الأخبار الواردة في غوفيو الماتينال في صحفنا، ونحكيوا على موسم الحرائق مع الأسف الصباح تكتب تسبب إلى حد الآن في 3200 هكتار موسم الحرائق يجتاح الغابات والجبال وجهود متواصلة للحماية المدنية، كل التفاصيل في الصفحة 8 من جريدة الصباح الصادرة اليوم. موضوع آخر زاد اليوم الحقيقة كتبت عليه جريدة الصباح كذلك في علاقة بي واقيات الشمس هذية les écrans de soleil، تكتب واقيات شمس مقلدة خطيرة والجهات الصحية تحذر هذوما لي زيكرون هذوما غير مطابقين للمواصفات ويتم ترويجهم بصفه غير قانونيه، كل التفاصيل في الصفحه الرابعه من جريده الصباح الصادره اليوم. نكملوا مع بقيه الاخبار اللي عندنا في غوفيو ماتينال ونمشيو نحكيوا على عطله الصيف اليوم، تكتب لو كوتيديان ناطقه بالفرنسيه، تكتب لي تونيزيان لي فاكونس ديتي التونسيون وعطله الصيف اديو لي زوتيل بونجور لي ميزون دوت، اذا دور الضيافه وجه جديد وشكل جديد من اشكال السياحة عوض النزل، وكل التفاصيل في الصفحة الرابعة في علاقة بأهم دور الضيافة الموجودين والخدمات اللي يقدموها. نكملوا مع جريدة الشروق ونحكيوا في موضوع آخر، تكتب تطبيقات وألعاب إذا ترجع عليها في جريدة الشروق، وكذلك مجموعة من التطبيقات اللي تحذر منهم إذا الشروق، وكذلك تكتب في علاقة بعصابة وعصابات لتهريب المخدرات، تكتب أفرادها تخصصوا في تهريب المخدرات وتبييض الأموال 30 سنة سجنا وخطايا ب 500 مليون لعصابة دولية، كل تفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق الصادرة اليوم، عودة على عمليات النوعية هذه اللي صارت في الفترة الأخيرة في علاقة بمكافحة تجارة المخدرات. نكملوا مع جريدة الشروق كذلك، تكتب وزارة الخارجية انتداب 50 كاتب شؤون خارجية، كل تفاصيل في الصفحة الثالثة، مجموعة من الانتدابات المهمة حاليا في الفترة هذه، ينضافوا لي كذلك الانتدابات اللي كانت أعلنت عليهم وزارة الداخلية، معناها زوز انتدابات كبار، وكذلك وزارة الخارجية كذلك انتداب 50 كاتب شؤون خارجية، الموعد يكون في شهر سبتمبر على ما يبدو مع الاختبار متعدد الأسئلة والخيارات لQCM، وكل التفاصيل كما قلنا في الصفحة الثالثة. كذلك جريدة الصباح تكتب في علاقة بالبنية التحتية لانطلاق في تعبيد القسط الأول من الطريق السيارة تونس جلمة الأ2 لوتوروت 2. إذن في الثانية باش يبدأ تعبيدها في الفترة هذه الطريق السيارة تونس جلمة، أكيد المشروع هذا

0: الضخم والمتواصل بنسق حثيث في مختلف أقساطه، فك العزلة أكيد، وربط عديد المناطق والولايات بالطريق السيارة من ولاية الانطلاقة معنا من ولاية بنعروس تقريبا إلى حدود ولاية زغوان، كذلك ولاية القيروان وصولا إلى ولاية سيدي بوزيد. فهذا الطريق السيارة أكيد يتواصل ومن شأنه ومهم جدا في علاقة بربط مختلف الجهات بالعاصمة وببعضها كذلك. نقرأ من جريدة في علاقة بتمثال اللي تم معناها بنائه لحنبال في سلقتة في ولاية المهدية، تكتب لو كوتيديان هانيبال سلقتة لا ستاتيو كيفي ديبا. هذا النصب لحنبال اللي أثار الجدل الحقيقة في علاقة خاصة ب معنا نعرفوا حنبال ورمزيته التاريخية معنا في تونس، والجدل كان خاصة على الزي والدرع والسيف اللي ما كانش يشبه معنا السيف اللي كان عند حنبال حسب طبيعة هذوما الصور والروايات اللي تم تداولها. فكل تفاصيل إذن في الصفحة الثامنة. ومرة أخرى هذوما معنا اللي تحطوا في بعض المدن وفي بعض الولايات معناها النصوب التذكارية هذوم من جديد معناها الجدل يثار حول فنيا معناها انتقادات فنية هي بالأساس، وكونه معناها تمثال حنبال اللي هو رمز معناها في تاريخ تونس يمكن ماوش ما يشبهش معناها حنبال ماوش حنبال. فالتفاصيل في صفحة ثامنة. كملوا فقط سامي مع الرياضة. البارح شفنا نصف النهائي الثاني بين الأرجنتين وإنجلترا وفوز الأرجنتين في اللحظات الأخيرة على المنتخب الإنجليزي. تكتب الشروق الأرجنتين وأسبانيا يقصيان إنجلترا وفرنسا، نهائي مثير بين إسبانيا والأرجنتين، الموعد نهار لحد 8 متاع الليل في ملعب ميت لايف. كذلك تكتب الصباح بعد مباراة مثيرة ومشوقة، الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا وتفتك منها تأهل النهائي في وقت قاتل. كل تفاصيل في صفحات الرياضية لجريدة الصباح.
1: شكرا رفيق، يعطيك صحة. كانت هذه قراءة لأبرز عناوين جرائد ومواقع اليوم الخميس 16 جويلية 2026، معنا ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة.
1: ماتينال جون
2: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 8:17 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار لكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة إلى الفضاءات العامة والشواطئ، سؤال يطرح نفسه هو كيف نجعل القراءة سلوكا يوميا ترفيهيا للمواطن التونسي في الصيف ومهوش مجرد نشاط عابر. تقريبا هذا هو مضمون الدورة الجديدة الخاصة بالمصيف الوطني والمهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 اللي كان بدأ من البارح ويتواصل حتى 15 أوت 2026. فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب واللي تنظمه الإدارة العامة للمطالعة سنويا بالتزامن مع العطلة الصيفية. أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع مشكورة على تدخلها معنا مدام ليلى السلمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب. صباح النور مدام ليلى ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح الخير، شكرا، يعطيك الصحة.
0: مرحبا بك معنا. دونك قلت أنه المهرجان اللي يرفع شعار الخروج بالكتاب من الفضاءات المغلقة إلى الفضاءات العامة والشواطئ، كنت سألت سؤال وأنه اليوم كيفاش نجمو نخليو القراءة سلوك يومي ترفيهي للمواطن التونسي في الصيف وما يكونش مجرد نشاط عابر.
1: في الحقيقة هذا اللي نحاول نقوم به على مستوى معناها وزارة الشؤون الثقافية اللي ينتظم الدورة 33 من مصيف الكتاب تحت إشرافها بالطبيعة، ينتظم كذلك من خلال شبكة المكتبات العمومية. قاعدين نحاولوا في المكتبات العمومية في كل فرصة باش نحاولوا أن نخليه الكتاب يكون رفيق كل معناها الرواد ورفيق كل يعني فرد من أفراد المجتمع. هذاك علاش احنا نغتنم فرصة الصيف ونعرف اللي معناها ما عادش فما ضغوطات الدراسة أو معناها مختلف يعني الأنشطة الدراسية والكل. يعني قاعدين ندعيو باش المصطف أينما يكون يعني في جغرافية بلادنا تونس، سواء كان من الشمال أو من الجنوب أو مدن ساحلية شواطئ أو كذلك المدن الداخلية وفي الجنوب، إنه يكون الكتاب رفيق للأسرة، رفيق للأفراد. هذا من خلال الورشات ومن خلال العروض اللي تنظمهم المكتبات في كامل تراب الجمهورية. عروض هي في الحقيقة ترفيهية تربوية تثقيفية اللي نحاولوا من خلالها مرروا العديد من الرسائل التحسيسية في المحافظة على البيئة، في الاستعمال الآمن للإنترنت، في معناها العديد من إتاحة الفرصة للتعبيرات الثقافية الإبداعية اللي نجموا يمارسوها الأطفال أو اليافعين كذلك. هي فرصة المكتبات العمومية تنفتح على محيطها الخارجي، تدخل في شراكات عمل مع العديد من المكونات سواء كان مؤسسات عمومية أو مؤسسات خاصة أو كذلك مجتمع مدني أو المنظمات الوطنية كذلك اللي عندهم دور كبير في الفقرات هذه. معناها المكتبة تولي معناها قريبة للمحيط متاعها، معناها ثم تشجيع على العمل التطوعي، تشجيع على العمل الجماعي كذلك. معناها هذا الكل من أجل معناها تنمية معناها ملكات الإبداع عند وليداتنا خاصة، والتشجيع على ارتياد المكتبات واستغلال أرصدتها واستغلال خدماتها. علاش لا؟
0: بالأرقام الدورة 33 تعتمد على شبكة ضخمة اللي ضم تقريبا أكثر من 440 مكتبة عمومية ومتنقلة في 24 ولاية. المؤكد وأنه تم التنسيق اللوجستي لضمان وصول الكتاب إلى المناطق الداخلية والمناطق الحدودية اللي ما عندهاش ربما وجهات ساحلية.
1: هو في الحقيقة البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة اللي متكون من العديد من الفقرات ومصيف ما الكتاب هو فقرة مهمة منه اللي تعمل في الصيف. نحاولوا معناها من خلال البرنامج هذا في كل مرة كونوا نوصلوا الكتاب وين ما يكون، وخاصة من خلال العديد من التظاهرات. شبكة صحيح احنا معناها المكتبات العمومية سواء كانت فارة أو متنقلة هي تعد حاليا 443 مكتبة، والمكتبة المطلقة تلعب دور كبير ياسر في إيصال معناها الكتاب كما كنت انت تقول للمناطق يعني الحدودية والمناطق النائية والداخلية، معناها اللي ما يكونش عندهم مكتبة قارة قريبة منهم. تتعوض المكتبة المتنقلة تولي هي تلعب دور بطبيعة، هي مكتبة قائمة الذات وتنقل كل خدماتها للمستفيدين اللي يحتاجوها.
0: واضح. به نكمل معك مدام ليلى، وأنه النشاط الصيفي هذا يزامن في كل مرة مع التحضير المستمر للبطولة الوطنية المطالعة. ربما مصيف الكتاب يساهم في فرز وتدريب الأبطال التوانسة اللي يتنافسوا في الدورات القادمة للبطولة.
1: أكيد احنا طور جينا في يعني في مرحلة التصفيات المحلية للدورة الخامسة من البطولة الوطنية المطالعة اللي كانت انطلقت من 25 أفريل الفارط وتتواصل حتى ديسمبر 2026. يعني بداية من شهر جويلية انطلقت التصفيات المحلية التي ستليها التصفيات الجهوية، وفي مرحلة أخيرة التصفيات الوطنية اللي بتكون هوني في القاعة المغطاة برادس، وين ما يترشحوا 70 مترشح عن كل ولاية يجتمعوا كلهم في كل بطبيعة الفئات العمرية. احنا عنا 7 فئات عمرية في البطولة الوطنية المطالعة، لأنه السنة زادت فئة أخرى معناها خلافا على الدورة الفارطة الدورة الرابعة. احنا زدنا فئة أخرى في الحقيقة، قسمنا 2 فئات وخرجنا منهم فئة ثالثة، لأنه القيمة اللي من خلال يعني بطبيعة التقييم بتاع الدورة الرابعة اللي الفئة هذه ظلمت شوية، لأنه فئة 7-8 سنين ما خدتش حظها في خاصة اللي عليها إقبال أكثر من 6 سنوات يعني. يعني وليوا عنا 7 فئات عمرية، ذلك عليش 70 معناها مترشح عن كل ولاية في 24 ولاية بطبيعة باش يتقابلوا على التصفيات النهائية.
0: واضح. مدام ليلى سالمي شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. ليلى سالمي مديرة إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا فيما يخص الدورة 33 الدورة الجديدة للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب اللي ذكروا أنه انطلق من البارح ويتواصل حتى 15 أوت 2026.

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا، وشكرا لكم اللي في كل مرة وأنه تختاروا تبدأوا الصباحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب. 8:30 الموعد في موجز الأخبار مع زميلتنا صبرا البلعزي، وبعد الموجز كالعادة الموعد يكون مع الطربيات، وفي كل مرة نختاروا لكم أغنية من أغاني زمن الجميل لكن تكون بأصوات شبابية. واليوم باش نقترح عليكم
1: الماتينال جون مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أيام إعلامية لتوجيه الجامعيين انطلقت أمس بسوسة على أن تكون قريبا في جابس وتونس لتوجيه الطلبة الجدد وتوضيح المسارات التكوينية أمامهم. وزارة التشغيل والتكوين المهني تواصل تنفيذ برنامج تونس المهنية الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الإيطالي ويهدف إلى تحسين تشغيلية الشباب. الرقمنة في التربية والتعليم ودورها في التحول المجتمعي والتنمية المستدامة موضوع المؤتمر الدولي الصيفي بشت مريم الذي انطلق تشغيله أمس وتتواصل إلى 18 من جويلية الجارية. الدورة 33 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب تنتظم حاليا بعدد من الولايات ضمن البرنامج الوطني للترغيب في المطالعة. مساء اليوم تنطلق فعالية الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل متضمنة 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح المسرح الأثري بقرطاج. في العالم غارات جوية أمريكية هزت العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع تصاعد القتال بسبب مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في بلايص ما تتنساش تكبر فينا ومعانا. تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
0: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك
3: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا في الماتينا الجورنال، المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. الحديث هالنهارين السخانة وارتفاع درجات الحرارة، لكن مع السخانة برشا ناس اللي والكلنا لاحظنا اللي فما قصان متاع ضوء معناها في مختلف الولايات، والتوانسة يحبوا يسألوا علاش يقص الضوء وقت السخانة، معناها النار تولي نارين، نار الطقس ونار قصان الضوء. الإجابة باش تكون مع مدام هند النيفر، مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز. صباح النور مدام هند، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: صباح الخير ليك ولكل مستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك،
1: شكرا على وتيحتي الفرصة.
0: مرحبا بك، وإحنا في كل مرة نحب ناخذ المعلومة من مصدرها. والتوانسة يسألوا مدام هند علاش يقص الضوء وقت السخانة.
1: بالضبط، علاش يقص الضوء هذايا السوجي تاع الساعة معناتها.
0: أي وتقريبا الناس كلها معناها يعني تسأل في السؤال هذايا علاش معناها يقص الضوء.
1: إن شاء الله ربي مكني باش نعطي
0: التفسيرات
1: اللي تنجم تكون بسيطة ويتقبلها في خرافينا، مع العلم اللي احنا معناتها من منبر هذايا خلي آخر نطلبوا المعذرة للشيء اللي قاعد صاير، وصاير علينا احنا التوانسة الكل بما فيهم أعوان السيك معناتها. ما همش معناتها من استثنائيين ما الشيء ذي. تقول لي علاش قصان الضوء؟ قصان الضوء ما يجيش شكيكة بصفة اعتباطية. في انت احنا توا بلادنا كيما ترى في بضع ايامات قاعدة تعيش في موجة حر استثنائية وارقام قياسية خارجة عن المستويات ما متعودين بيها. دونك يقولوا احنا موجة حر متواصلة وارقام في ارتفاع، نقولوا ضغط كبير على على المنظومة الكهربائية نتاع الشركة. مش معناتها ضغط كبير معناتها في وقت ويجي تلقى الحرفاء الكل قاعدين يجدوا في التيار الكهربائي فرد وقت، يصير عنا ذروة صيفية اللي هي معروف بها توا نجيب نتواصل ونقولوا عليها، اللي هي من ماضي ساعة 5 تاع العشية. هذه أكثر وقت هو حرج تكون فيه طلب على الطاقة
0: من ماضي ساعة الخمسة.
1: أي من ماضي ساعة تاع الخمسة بعد ساعات توصل حتى 6 تاع العشية دي موجة الحر ليامات هذوما اللي قلنا هي استثنائية. دونك هنا يصير الطلب كبير على المنظومة، دونك الناس الكل تجبد في التيار الكهربائي فرد وقت بصفة مكثفة، وهذا ناتج سختو على استعمال مكثف للمكيفات. المكيفات توصل حتى عنا استهلاكي فوق 30% من الاستهلاك العادي في وقت الذروة، وهذا ناتج عن مكيفات. المكيفات الحقيقة هي البوست أكثر بوست معناتها نقولوا احنا غول في الدار في وقت الصيف اللي هو قاعد ياكل في برشا تيار كهربائي. به يبدأ عنا دونك برشا طلب وعنا قدرة انتاج اللي هي الحقيقة توا حاليا ما تفوتش 5000 ميجاوات، يعني النقص هذي مش احنا نحافظوا على توازن المنظومة الكهربائية وما يصيرش خلل، يلزمنا نحافظوا على التوازن بين العرض والطلب. دونك نتلجأوا مالوغوزمون كما نقولوا اختيار ليس معناتها هكيكا كما قلنا، هو اختيار ضروري اضطراري لوقاية الشبكة واستمرارية التزويد باش نحافظوا عليه ولسلامه المنظومه ككل.
0: هنا سامحني مدام هند، ما ثماش امكانيه وانه في وقت القصان معناها تكون فما بلاغات باش الناس تبدا في بالها اللي عنده اباري والا الاجهزه الكهرومنزليه معناها يكون في باله وانه يكون فما تابلو باغ اكزومبل راه الضوء باش يتقص في تالور في في ولايه كذا في كذا في كذا، على الاقل يكون فما بلاغ معناها كيما توا ساعات نلقاو اللي السونيت حتى كي باش تقص الماء تخرج البلاغ معناها هذايا، لكن احنا نلقاو احنا بغيسكومون معناها الضوء يقص من غير حتى سابق اعلام. اي تفضل.
1: نجاوبك عندك حق، احنا هنا ايش قلنا؟ الانقطاعات هما انواع الحقيقه.
0: أي.
1: فما انقطاعات مبرمجه اللي يقولوا احنا يلزم نعملوهم وقت صيانه، وقت فما عطب فما خلل على المنظومه معروف به باش ما احنا باش ندخلوا على على الشبكه، هذاك مبرمج.
0: أي.
1: فما اللي هو يجي سويت العطب ولا حاجه من عند الحرفاء يعملوا ريكلاماسيون، دونك تخرج فرق التدخل على الابانه في الميدان باش باش ما تترجع العطب هذيك، وهذه ثالث نوع من الانقطاع اللي هو قلنا انقطاع دوري مفاجئ هو غير مبرمج وفي لفترة وجيزة معناتها اللي هو ما يفوتش الحقيقة بين نص ساعة وساعة من زمان، قلنا هذا باش نتحصلوا على التوازن بين العرض والطلب ونستحفظوا على استمرارية التزويد وعلى المنظومة ككل. هنا عندنا شو معنى احنا تقنينا نتاعنا في مركز التحكم عن بعد كيما تقول انت تابلو دو بور يشوفوا الولايه الكل معناتها الولايات الكل المناطق الكل الجمهوريه التونسيه ويعرفوا الضغط حسب ارتفاع الحراره وين يبدا مركز معناتها على الخريطه الكل وفي الابان معناتها وفي وقت يلزموا ياخذ ديسيزيون اللي بشي ينقص شويه على تخفيف الاحمال في البقعه ذيك في الزون ذيك في الوقت ذيك. دونك يصعب علينا الحقيقه باش نتواصلوا مع الحرفاء اللي هما معنيين بهالقطع الدوري. دونك هذيك علاش ما نجمناش نخرجوا للاعلام ماذا بينا لو كان عندنا معناتها كما نقولوا احنا فيزيبيليتي معناتها نجموا نعرفوا وين باش يصير بالضبط رانا نخرجوا ونعلموا ونقولوا اللي راهو باش يصير في المنطقه هذيك قطع دوري من الى معناتها في حدود الوقت الفترة الزمنية بالزونة ذيك المعينة.
0: بالبلغة.
1: مع العلم اللي هو صارت ارسالات معناتها فما مراسلات خرجت من الاقاليم مشات للكبار المستهلكين والصناعيين باش تحثهم باش ياخذوا احتياطاتهم في قطع اللي هو القطع المبرمج باش نبرمجوه معناتها احنا القطع الدوري في بين الساعة الثانية نتاع الظهر حتى الستة نتاع العشية باش هما ياخذوا احتياطاتهم باش يشوفوا كيفاش معناتها مع الريجيم دو فونكسيونمون نتاعهم في عند الحورة معناتها باش نقلوا العبء ونقلوا معناتها وقع الانقطاع هذايا على الدوره معناتها تاع الريجيم فونكسيونال
0: تاع الحرفاء. مع هذه فما برشا ناس يقول لك معناها وانه من المفروض انه تكون فما استعدادات معناها لمواجهه ارتفاع الاستهلاك خلال فصل الصيف. تعرف اللي احنا تو على سنين واحنا نعيشوا على التغيرات المناخيه معناها نعرفوا اللي الصيف في كل مره ولا سخون برشا في تونس. برشا اللي يقول لك وانه من المفروض انه استيك تحضر روحها معناها شويه تعمل استعدادات كبيره مثلا دعم قدرات الانتاج كما تطوير مشاريع الطاقه الشمسيه وغيرها من الوضعيات.
1: اي صحيح احنا نقول لك حاجه
0: قلت.
1: احنا اللي بريباراتيف نقولوا احنا التحضيرات للموسم الصيفي يبداو من اخر شهر نتاع الموسم المقضي معناتها مثلا احنا بالنسبه للسنه التحضيرات هذه صارت من سبتمبر 2025 بدينا نخدم على التحضيرات التجهيزات نتاعنا كانت معناتها الدوريات المصيانه وبعد الجاهزيه نتاع وحدات الانتاج نتاعنا كلها حاضره باش تواكب معناتها الاستهلاك الصيفي السنه هذيا خليها 2026 مع العلم ديما نعاود نقول اللي هما موجه الحر اللي جات هذيا معناتها موجه استثنائيه فاتت الحدود فاتت التوقعات شفتوا حتى مش حتى في تونس برك هو صاير حتى ما تقرا حتى في الكويت معناتها في البحر الابيض المتوسط فرنسا ايطاليا الجزائر هم جيراننا لهنا معناتها بلايص البرتغال اسبانيا كلهم يحكوا بموجة الحر هذيا وتعرف شلون صار شيء
0: اي فما تغييرات مناخيه زاد اللي العالم يعيش عليها اي تفضلي
1: يعيش عليها دونك احنا هنا دراسات دقيقه في طور الانجاز معناتها ماهيش باش تاخذ هنا بدينا عليها هذيا هذيا ان شاء الله في الايامات الجايه ان شاء الله تسمعوا لي فما مشاريع جدد
0: ان شاء الله
1: فما معناتها تقويه تسكي خطوط وتركبات محاولات معناتها باش يصير عليهم جرد كبير وفي التواصل.
0: باهي نكمل معاك مدام هند فيما يخص القصان مازال باش يتواصل معناها في الفتره هذه ولا لا؟ وسؤالي الاخير بالنسبه للناس اللي قالت وانه القصان هذه تسبب لي في اضرار تخص الاجهزه المنزليه، شو نجاوبوهم هنا؟
1: باهي انا في النقطه الاولى اذا كان موجه الحر باش تتواصل في النفق هذايا
0: هو حسب المعهد الوطني للرصد الجوي وانه من هنا الجمعه جاي. اي
1: يقولوا هل هي باش تواصل اذا كان شي تواصل باش يكون معناتها الضغط كبير على المنظومه كما قلت لك واللي ماهيش باش تقدر تتحمل معناتها الطلب هذايا اللي معناتها اللي ضمان الاستمراريه وسلامه المنظومه باش يتواصل مالوغوزمون
0: القطع الدوري الكهرباء
1: باش يتواصل القطع الدوري مع العلم اللي احنا توا قاعدين معناتها نلموا في
0: اي الصوت بعد شويه مدام هند لو تسمح اي مدام هند الصوت بعد شويه لو تسمح اي مدام هند لو تسمح مدام هند الصوت بعد شويه مانيش نسمع فيك بالكدا مدام هند
1: اي هاني معك
0: اي نسمع فيك اي شنو قلت لي سامحني معناها خاطر ما سمعنيكش في الاخر
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في الست ساعات القادمه نكون احنا في الوقت القريب باش نحاولوا نجمعوا المعلومات على كل معناتها على كل الجهات فماشي ما نجموا نرشدوا اكثر ما يمكن معناتها القطع هذايا ويكون على علم معناتها الحرفاء المعنيين بالقطع هذا باش نجموا نعطيوا الفتره الزمنيه حسب التقرير للمنطقة هذيك، وينجم تكون الاتصال يكون أكثر فاعلية، ومعناتها نقولوا احنا السيبلي معناتها للحرفاء نتاع الجهه هذيك في الوقت هذاك اللي نجموا يتعرضوا للقطع الدور.
0: واضح. والنقطه الثانيه فيما يخص الاجهزه المنزليه معناها الاضرار.
1: اي اذا كان الحقيقه هي البروسيدور موجوده من قبل، معناتها في اي قطعه كهرباء معناتها تكون اللي مسؤوله عليه الشركه، المواطن المتضرر اللي عنده اجهزه ضرت سويت الانقطاع هذا نجم يتقدم بملف للإقليم اللي هو راجع عليه بالنظر، يعمل فيه المطلب ويحط فيه الفاتورات نتاع الأجهزة اللي تكسرت ولا اللي ضرت مع تسويت لها انقطاع هذايا. وإذا كان جهاز جديد وتهلك يعطينا الفاتورة نتاع الشراء نتاعها، وإذا كان جهاز معناتها باش يصلحوا يعطينا معناتها دوفي معناتها احنا نقولوا كشف كيف التصليح نتاعو. وفما بيان سور بروسيدور موجوده ومع معناتها شركه التامين اللي احنا متعاقدين معاها تاخذ معناتها مجراها الملف، وفي الاخر معناتها يسوغا رومبورسي معناتها بالسور تعويض للحريف هذا اللي تعرض للضرر.
0: خبيا مدام هند يعطيك الف صحه، شكرا ليك على كل التفاصيل. بارك الله فيك. هند النيفر مديرة الإدارة التجارية والتسويق بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا فيما يخص القطع الدوري للكهرباء. 8:55 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. قبل الغنية ألفانسيب كالعادة تكون حاضرة معنا، وسمعتوا هكا انيماسيون تخص ستيلو حتى تخص كذا وكذا، دونك المؤكد انه ألفا نسيب حاضرة معنا في فقرة جود فايبس.
2: انتم تسمعوا في الماتينال جون،
3: ماتينال جون
2: كل يوم من اثنين للجمعة من ستة للعشرة،
3: ماتينال جون.
4: Good vibes.
0: ألفا صباح النور.
5: صباح النور سامي. هو راه ما فماش جود فايبس من غير امبيونس.
0: اي بيان سور. لا بون هيمور اللي نحبوها توصل.
5: فوالا. باش نخرجوا شويه من مود هذايا قطع التيار الكهربائي والسخانه وكل شيء، باش نمشيو شويه نشوفوا اخر التظاهرات اللي باش تصير اليوم وفي الويكاند. نبداو ببرنامج اليوم من تظاهره همس الامواج بقليبيا اللي باش تكون بشط الميموني بقليبيا. التظاهره راهي باش تبدا مع 6 نتاع العشيه، باش نلقاو فيها ورشه مسرح، عروض رقص ومضات مسرحيه، تنشيط مسرحي للاطفال، عروض رسوم ومسابقه في الرسوم الفسائيه معها عروض موسيقيه. نفكروا اللي الدوره الثانيه من البرنامج الوطني للمدن الشاطئيه الخاصه بولايه المستير مازالت متواصله حتى لنهار السبت 18 جويلية للشباب اللي يحب يعوم ويتفرهد ويشارك في الانشطه اللي باش نلقاوها بشط نخيل بالمنستير. باش نلقاو في البرنامج انشطه رياضيه متنوعه، ورشات تكوينيه، تنميه المهارات الحياتيه، وانشطه ترفيهيه. الايفينمون هذا باش يبدا راهو من 8 نتاع الصباح حتى لاخر العشيه. غدوه تبدا تظاهره امواج المهديه من البرنامج الوطني لتنشيط الشاطئ، وتبقى حتى نهار الاحد 19 جويلية بالكورنيش الثاني بالمهديه. التظاهره راهي باش تبدا من مطلث نتاع العشيه. نلقاو في البرنامج مسابقات والعاب، ورشات تنشيطيه وعلميه، عروض فنيه وترفيهيه، مسابقات رياضيه، وعروض فرجاويه. نبقاو في برنامج تنشيط الشباب وولايه المهديه. غدوه زاده فما تظاهره ترجيش المدينه الشاطئيه المبدعه 2026 بشط ترجيش، باش تبقى اليوم وغدوه البرنامج فيه عروض فنية، ورشات صحية، مسابقات رياضية، ومسابقات وجوائز. غدوة ينطلق مهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، الدورة 36 للشباب اللي مغروم بالمسرح، الخاصة بولاية سليانة، وباش يبقى نهارين جمعة وسبت. باش نلقاو في البرنامج عروض مسرح في الأصناف المختلفة، العروض الفردية، العروض الجمعية، وعروض الأطفال. العروض راهي باش تكون بداية من 8 نتاع الصباح حتى المسعتين تقريبا نتاع القايلة، ونلقاوها الكل بالمركب الشبابي بسليانة. مهرجان الشباب ولاية مدنين شعاره فكر قبل، باش يحط الرحال نهار لحد 19 جويلة بمنطقة أركوب معتمدية ميدون من منطقة جربة. الجورنية هذه باش تبدأ 6:30 متاع العشية، باش نلقاوها في البرنامج ورشات فنية، تكوين وتشغيل، عروض مسرحية، عروض موسيقية، سهرات فنية ومسابقات. نمشيو الأخبار المخيمات. تفوج دار شعبان الفهري للكشافة باش ينظم المخيم نتاعو سمارت جارديانز بالرمال من ولاية بنزرت من 2 أوت حتى 8 أوت. باش نلقاو في البرنامج مغامرات، ألعاب تحدي، أنشطة تربوية، سباحة، وألعاب شاطئية. نتعداو للفوج الكشفي بقلعة الأندلس اللي باش يقيم المخيم الصيفي نتاعو بالحمامات، باش يكون من 31 جويلية حتى 8 أوت. باش نلقاو في البرنامج نتاعو مغامرات بحرية، ورشات تكوينية، سهرات، وسباحة، وألعاب شاطئية. ونختموا بالمخيم الصيفي التابع الفوج حي الحبيب للكشافة جهة صفاقس. باب التسجيل راه مازال مفتوح، مازالوا فما شوية بلايص للي يحب يكون، وباش يكون بالمنستير من 23 جويلية ل 30 جويلية للي يحب يبعث صغيرات، ومازال فما راهو بلايص. باش نلقاو في البرنامج نتاع المخيم هذا رحلة لجزيرة كوريا، زيارة افريقيا بارك، زيارة مدينة الألعاب، السباحة، وورشات بيئية. كانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
0: شكرا ألفا. بعد شوية نعود نستقبل رفيق دريدي في اللف، ورفيق ديما على موجات إذاعة الشباب.

إلا لما تخلي العيلة تملي تقرب ملي كده ملي في ملي القلب يدق أكيد مع عيلتي. أنا بقى مستكفي بيهم الدفي بيهم الدفي هما اللي حيلتي.

التسعة ودقيقتين ديما على موجات إذاعة الشباب تخنفس على خرم المتينة الجون حتى للعشرة تصبح. رفيق الدريدي ومع هو لنفوت رفيق.

0: زال فما اكتظاظ نسبي في المفترق المعروف بيرون بوان ميامي في المروج واحد, كذلك في حاليا منطقة حي ابن سينا فما اكتظاظ نسبي, لكن بالنسبة لمنطقة الياسمينات فما اكتظاظ كذلك في المفترق الرئيسي, كذلك في بن عروس الحركية عالية. بالنسبة للضواحي الشمالية حاليا أرينا الوطنية رقم 8 ما زال فما اكتظاظ على مستوى حي النزهة قبل مدخل مدينة أرينا, في الاتجاه المعاكس فما اكتظاظ في الشرقية, وفما اكتظاظ كذلك على مستوى المركز العمراني الشمالي محاولة الشرقية مطار تونس كارتاج الدولي, حركية كبيرة في اتجاه لاك على مستوى محطة الفريت البضايع. بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى حركية عالية لكن ما فماش اكتظاظ, وبالنسبة لطريق قمارة المرسى سيدي داود حدائق كارتاج فما اكتظاظ على مستوى المفترق المعروف بيرون بوان المطبعة. بالنسبة للي جايين من قمارة في اتجاه الوطنية رقم 9 الضواحي الغربية حاليا الشعاعية اكس ما زال فما اكتظاظ على مستوى باردو, تحديدا مفترق مدخل مدينة باردو من جهة مركب الهادي النايفر, ومن بعد في ما بين حي التحرير حي ابن خلدون الى حدود التقاطع مع ليكس تروا سيدي حسين. حاليا فما اكتظاظ كبير في المفترق الرئيسي حاليا في الطريق الجهوية بين طريق الجهوية 37 و39, وكذلك بالنسبة لحاليا منطقة منوبة فما اكتظاظ تحديدا على مستوى دوار هيشر في اتجاه وادي الليل. نمشي ولي طرقات السيارة حاليا طريق سيارة A1 تونس حمامات سوسة فما اكتظاظ نسبي على مستوى بياج مورنيك في الاتجاهين. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت الحركية تقريبا عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج منزل جميل. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء أبو سالم حركية عادية باستثناء اكتظاظ مروري وكثافة كبيرة في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة. نشوفوا المناطق السياحية حاليا الحمامات في وسط البلاد فما اكتظاظ كبير الحقيقة في مختلف الأنهج والشوارع, كذلك في منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببركة الساحل فما اكتظاظ نسبي في المفترق الرئيسي, كذلك مدينة منزل تميم حاليا فما حركية كبيرة واكتظاظ في الطريق الجهوية 27 قبل المفترق الرئيسي في المدينة هذه. بالنسبة لقليبيا كذلك حركية كبيرة في وسط البلاد خاصة في شارع الشهداء, في البقية حركية عادية بالنسبة للطريق الرابط بين قليبيا وحمام الغزاز, كذلك إلى حدود درع علوش الهوارية الحركية تقريبا عادية ما فماش اكتظاظ مروري.
1: شكرا رفيق على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا, ديما معاكم حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجنة.

صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.

التسعة وعشرة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية باش نحكي على نشاط الكشافة التونسية. نشاط الكشافة التونسية اللي بدأ البارح الأربعاء 15 جويلية 2026 بالمقر المركزي للمنظمة مشروع لنزرع المستقبل، في خطوة اللي تأكد طبعا الكشافة التونسية واللي هي من أعرق المنظمات اللي تأكد من خلالها التزامها بحماية البيئة وتعزيز العمل التطوعي من أجل التنمية المستدامة. حفل الانطلاق كان البارح، واللي أشرف عليه القائد العام للكشافة التونسية القائد محمد علي الخياري، وفي الحقيقة كانوا حاضرين مجموعة من الضيوف، ممثل عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، كيف زادة من الإدارة العامة للغابات ومشروع نزرع المستقبل. إن شاء الله من بعد شوية ناخذ أكثر التفاصيل، اللي يهدف إلى زراعة 100,000 شجرة بمختلف جهات الجمهورية، وهذا في حد ذاته يساهم في حماية الغابات وتعزيز التوازن البيئي، إلى جانب دعم انخراط الشباب ومكونات المجتمع المدني في العمل البيئي والمناخي من خلال تنفيذ حملات التشجير، فما برامج التوعية والتحسيس البيئي، فما تكوين القادة الشباب لقيادة مبادرات مجتمعية، المبادرات هذه اللي تكون مستدامة. في إطار حفل الافتتاح تم إبرام اتفاقية الشراكة ما بين الكشافة التونسية والإدارة العامة للغابات لتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين، بما يضمن حسن تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه في مجال المحافظة على الثروة الغابية ودعم الجهود الوطنية لحماية البيئة. المشروع هذا هو في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية من أجل انتقال إيكولوجي في تونس. الكشافة التونسية من خلال هذا المشروع توظف الطاقات الشابة العمل التطوعي للمساهمة في حماية الثروات الغابية، ترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية والمساهمة في بناء تونس اللي تكون أكثر طبعا استدامة. التفاصيل هذه كلها إن شاء الله احنا من بعد شوية أتوا ناخذوها ونفهموا بأكثر تفاصيل المبادرة هذه اللي كما قلت مشروع نزرع المستقبل. هنا نحكيه عن الكشافة التونسية ودورها في حماية البيئة وتعزيز العمل التطوعي من أجل التنمية المستدامة. وراو في كل مرة احنا معناها يعني نحلو بارونتيز ونقولوا إذا كان فما الإمكانية وأنه باش تقيدوا أولادكم معناها في الكشافة من اللي هما صغار، علاش لا؟ لأنه وقت اللي نحكيو عن الكشافة التونسية نحكيو عن الالتزام، نحكيو عن الصبر، نحكيو عن تجربة محلاها اللي تنجم تفيد الصغير. ودايوغ معناها الصغار كلها معناها تكبر معاهم روح المسؤولية اللي تزرعها فيهم الكشافة. دايوغ فما المخيمات الشتوية، فما المخيمات الصيفية، أقرب فوج اللي تنجموا تمشيوا له الكشافة التونسية والأفواج اللي موجودين في مختلف الجهات في مختلف الأعمار، والاستفادة المؤكد وأنه في كل مرة تكون حاصلة للصغيرات. 9:14 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب في المدينة الجنة.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 9:19 ديما على موجات إذاعة الشباب من جديد. مرحبا بكم إذا كانكم مازلتوا كي خلطوا علينا في الاستماع. ديما على موجات إذاعة الشباب. كنت حكيت قبيلة شوية عن المشروع مشروع نزرع المستقبل، دونك حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. ومشكور على تدخله معنا القائد عبد المنعم سعايدة عن الكشافة التونسية. قائد صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
4: صباح النور، مرحبا بك يا الغالي. جيت للتصحيح فقط، عبد المؤمن.
3: عبد المؤمن، مرحبا بك يا قائد، اهلا وسهلا بك. نورتنا نورتنا سي عبد المؤمن. باهي، نحكيو دونك عن المشروع هذا، المشروع الخاص بالكشافه التونسيه، المشروع اللي يبين مدى اهتمام والتزام الكشافه التونسيه بحمايه البيئه وايضا تعزيز العمل التطوعي للتنميه المستدامه، هكا ولا لا؟
4: طبعا أيه. بارك الله فيك وشكرا على اتاحه الفرصه اللي ديما موجوده اذاعه الشباب معنا ومرافقتنا للكشافه التونسيه اللي طرح معناتها كل المشاريع نتاعنا وعرضها للناس. دونك احنا اليوم البارح كانت عندنا افتتاح مشروع نظره على المستقبل، مشروع نظره المستقبل اللي هو الهدف العام نتاعه غراسه 100,000 شجره على مساحه 100 هكتار. دونك 100 هكتار هما أيه. الأرض اللي باش تكون إن شاء الله عليها الغراسات هذه. إحنا العدد هو كبير الحقيقة،
3: والمشروع سمح لي يمتد على 18 شهر، يظل حتى لأكتوبر 2027.
4: طبعا أيه؟ هو المشروع يمتد حتى 18 شهر على معناتها بالشراكة مع الإدارة العامة لإدارة الغابات وبدعم من وكالة التعاون الفني، وكالة التعاون الألماني جي زيد. وهو أصلا يعني المشروع هذا ضمن المشروع الكبير باجيكت اللي هو ممول من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتنمية، اللي يعني المشروع هذا يعتني من أجل البيئة وبيئة مستدامة. المشروع هذا بش يكون فيه 100,000 شجرة. 100,000 شجرة هذا ما بش يتقسموا على جزئين. الجزء الأول يكون هو الرصيب الأكبر ل 180,000 شجرة اللي مش يكون فيها سميناها ربوزمون، يعني إعادة تجهير، إعادة تجهير المناطق اللي هي صارت لها حرائق، يعني المناطق الغابية اللي صارت حرائق اللي بش تكون معناتها تم تحديدها مع إدارة العامة للغابات في منطقتي طبرقة وزغوان من فحص معناتها من ولاية زغوان. وأيضا 20,000 شجرة الجزء الثاني هذا بش يكون يعني في كامل وتراب الجمهورية، بش يكون فما بالتنسيق مع الصورة المحلية بطبيعة ومع الإدارات الجهوية المعنية بالأمر هناك باش يتم إحداث مساحات خضراء. المشروع هو ينصب في محاربة التغيرات المناخية اللي قاعد نعيش فيها البلاد، يعني منها محاربة التوازن البيئي من خلال غراسة أكثر عدد ممكن الأشجار والمحاربة للآفة هذه اللي قاعد تعيش فيها البلاد. وأيضا فما هناك جزء كبير اللي هو التدريب، يعني تدريب القيادات.
3: 48 قائد يظل يكشفي هكا ولا لا؟ معناها السفراء للبيئة باش يكونوا
4: سفراء للبيئة، اللي باش التدريب هذا باش يصير بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة الفلاحة مع إدارة العامة للغابات، باش ياخذوا تدريب معمق معناتها في كيفية الحفاظ على المغابات، كيفية الأشجار، كيفية كذا. الهدف احنا باش يكونوا هم السفراء في جهاتهم ويمثلوا الكشافة التونسية باش تحصلوا على شهادة تأثير البيئة هذه اللي هما باش يخدموا بها عن طريق عام سنه كامله او سنه ونصف كامله. احنا اصلا الهدف الغالي معناتها من المشروع باش نقطعوا مع الماضي انه نغرس الشجره ونمشي معاش نتبعها. احنا تم احداث ايضا يعني سيستم دي سويفي هذا اللي هو منظومه متابعه بالعربيه، منظومه متابعه اللي هي باش تخلينا نغارانتيو يعني نضمنوا نجاح النمو شجر الاشجار،
3: استدامه الاشجار بعد غرسها معناها.
4: طبعا أي. لانه احنا مانيش عمليه مش نكون مقتصره على يوم التشجير نغرسوها ونمشوا لها، باش فما زيارات معناتها للمواضع الاسمده والادويه المناسبه للري اللي غيره كذا. بالطبيعه فما نقطه مهمه جدا لهنا اللي هي اللقاء اللي يقول لك انا كيفاش نغرس الاشجار هذوما وشنيه نوعيه الاشجار وشنيه كذا. انا باش نفسروا الموضوع هذا، احنا راهو ماهوش الكليما في الجنوب كيما الكليما في الشمال، ماهوش الكليما كيما في كل ولايه تقريبا
3: عندها خصوصيه
4: معينه. لذلك معناتها كان النقاش عن النقطه هذه مع الاداره العامه للغابات والحمام، والحمد لله كان يعني نشكرهم بالمناسبه لذلك لانه وفروا لنا كل التسهيلات المناسبه لنجاح المشروع هذا. باش تكون كل ولايه عندها الشتلات الخاصه باللي تتماشى مع المناخ هذاك اللي باش تزرعها في المنطقه هذيك، باش ايضا نضمنوا انه نجاح يعني المشروع، فهمتني؟ هذا في المجال الكبير. وايضا باش يكون عندنا الجزء الاخير اللي هو يعني أي. انشاء مسار ايكيولوجي
3: في المركز الوطني باش تدري يظهر هكا ولا لا؟
4: طبعا هذا هو اللي هو باش يكون متنفس لكل العائلات اللي هناك، باش يكون بمثابه معرض كبير يعني فيه يعني كل انواع الشتلات الموجوده، كل الخصائص الاشجار اللي موجوده في تونس، كذا يكون متنفس يعني صبغه وسياحيه للاهالي الجهه هنا وللناس حتى الزوار كلهم ينجموا يزوروه ويتفقدوا. ان شاء الله باش نتلقوا في معناتها في بدايه السنه القادمه ان شاء الله مع موفر المشروع يعني في نهايه شهر اوت صيف العام الجاي يكون حاضر ان شاء الله باش يكون قبله لكل الزوار.
3: طيب الهدف طموح جدا هو زراعه 100,000 شجره، والمشروع باش يمتد على 18 شهر حتى لاكتوبر 2027. قائد شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا، القائد عبد المؤمن سعايده عن الكشافه التونسيه، دونك المشروع البيئي الاحدث والابرز للمنظمه اللي هو مشروع نزرع المستقبل اللي تم افتتاحه رسميا البارح 15 جويلية 2026 بالمقر المركزي لمنظمه الكشافه التونسيه. 9:25 دقيقة، في الخمسة دقائق هذوما رفيق الدريدي في فقرة بيتك.
0: انتم تسمعوا في الماتينال جون
2: بيتك.
3: رفيق مرحبا بك من جديد.
5: بونجور سيمي ليك ولكل متابعينا كازي تي في. شين يوتيوب في البرازيل عامله الجدل، شنو صار؟ بثت المونديال كامل على القناه هذه في يوتيوب باسلوب الحقيقه جديد ومبتكر، تنعرفوا بعد شويه التفاصيل. اوبن اي اي طور جهاز يتفاعل صوتيا كالبشر، كيف زاد نعرفوا شنو اللي في الجهاز هذايا في بيتك اليوم. والبدايه بسامسونج اللي تكشف على فليكس تيتانيوم دي زيكرون جدد يعالجوا عيوب الهواتف القابله للطي، وسامسونج تكشف على تقنيه هذه تمهيدا اعتمادها في الجيل الجاي من لي جالاكسي فولدبل القابلين ليها طي، بعد بهدف تعزيز متانة الشاشة مع الحفاظ على تصميم يكون نحيف برشا. وشركة تقول كون التقنية تعتمد على إعادة تصميم البنية الداخلية للإكران لتحقيق التوازن بين المتانة وسهولة الطي، وما يظهرش خاصة كلي فيسور هذوكم اللي يبدأوا في الوسط في لي سمارتفون اللي هما بليابل قابلين للطي. تقول سامسونج كون فليكس تيتانيوم تستند الخبرات اللي اكتسبتها عبر 7 أجيال من جالاكسي فولدبل، وتجمع بين زوز مكونات مصنوعين من التيتانيوم، نعرفوا التيتانيوم وقوة صلابة المعدن هذايا، بالإضافة للوحة داعمة من نفس المعدن التيتانيوم اللي مع بعضهم يكونوا يعزوا متانة الكروم على الحفاظ على قدرته على تحمل عمليات الطي المتكررة. دونك كوني فليكس تيتانيوم باش يكون هو المستقبل بالنسبة لسمارت فون فولدبل. والمزيد من المعلومات باش تتعرض في حدث امباكت في وقت لاحق من شهر جويليا هذايا. نحكيو على اوبن اي اي و ما سماوه مواقع بالرفيق الذكي. اوبن اي اي تطور جهاز يتفاعل صوتيا كالبشر، تم تصميمه باش يؤدي دور المساعد الشخصي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في محاكاته في تطوير يمكن تجربه اليكسا وجوجل هوم. فاوبن اي اي دونك تطور الجهاز هذايا اللي هو باش يكون سهل الحمل بين الغرف، امكانيه استخدامه في الكوجينه لتلقي ارشادات الطهي، معناها تسالوا على روسيت يبدا يعطي فيك في روسيت بشويه وانت تبدا طيب. نجم زاده كيف يتحكم في أجهزة المنزل الذكي وتشغيل المحتوى الصوتي، يعني الجهاز هذا نجم يتربط مثلا باكينة القهوة بالفرجيدير بالتلفزة بكل شيء، معناها تقوم انت صباح تقول له صباح الخير اعطيني طقس اليوم كيفاش، يعطيك طقسة يحضر لي القهوة، يلانسي معناها أمر يعطي أوردر لماكينة القهوة باش تحضر القهوة. بعديك نجم مثلا إذا كان فرجيدير سمارت مثلا يصب لك اسمين من فرجيدير، معناها انتر كونكتيفيتي كاملة. الحقيقة هذا سامي هو المستقبل، معناها في علاقة بالذكاء الاصطناعي بالحق، معناها الشخص يولي نجم يقوم صباح ما يعمل حتى شيء، الماكينات هي اللي تقوم بكل شيء، معناها جوست يحك سنيه وكا ويقعد على الطاوله ومربوط زاد
3: حتى حكين سنين تلقى له حل،
5: نجم يلقى له حل اكيد معناها. وهذا زاد كيف نجم كما قلنا يكون حتى مربوط بماكينه الخبز هذيك اللي تسخن الخبز كيف زاد تحط وتعطيه اوردر كيف يسخن ومن بعديك يخرج الخبز هذا من الماكينه. نوفيو بكازي تي في هذه قناه اكثر من 40 مليون مشارك، وجدل كبير اثرت القناه هذه باسلوبها، معلقين يعلقوا على الماتشات الشباب اللي تعدوا مخر في المونديال بدي بيجاما يبداو معناها كانهم في الدار قاعدين وانتر كونيكتيفيتي زاد كبيره مع المشاهدين على القناه هذه كازي تي في. هزه في المشهد الاعلامي في البرازيل وكذلك اشهارات عديده لمواقع الرهان الرياضي والقناه هذه خذت الحقوق الكامله للمونديال. شوف سامي معناها قناه يوتيوب خذت الحقوق البث الكامله بما فيها 49 مباراة حصرية خذيتهم هي وعديتهم في البرازيل بتبيعة معناها في داخل البرازيل في تحدي مباشر لشبكة تي في جلوبو العملاقة اللي هي كانت حقوق المونديال حصرية لها.
3: شكرا رفيق سلوى المجني ومعها هي موجز 9:30 قد معنا في الاستماع. احنا رجعينا.
2: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق، تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
6: عدل موشتك تسمع صوتك.
1: عدل موشتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب. عدل موشتك تسمع صوتك.
2: لما تصيف.
8: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
8: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
9: من 6 ل 8 متاع العشية،
2: وانت تحت الباراسول
8: تاكل في البامبالودي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
8: نقترح عليك كتاب تقراه
2: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
8: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
8: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
8: لما تصيف.
2: لما تصيف
8: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
8: لما تصيف.
2: لما تصيف
8: بريحة البلاد.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
10: موجز الأخبار
11: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم موجزا للأخبار. قسم علوم الحياة بكلية العلوم بتونس التابعة لجامعة تونس المنار أعلن عن إطلاق عرض تكويني جديد ومحدث بعنوان السنة الجامعية 26 و2027، يتضمن أحداث إجازة جديدة في مجال علوم البيولوجيا بمسارين مبتكرين، وذلك في إطار مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. ببادرة من جامعة صفاقس تتواصل اليوم بمعرض صفاقس الدولي فعالية الدورة 28 للمعرض الجامعي 26 و2000 تحت شعار التوجيه وبناء مهن المستقبل. المعهد العالي للغات بجابس يحتضن غدا اليوم الإعلامي الثاني للتوجيه الجامعي على أن يكون اليوم الإعلامي الثالث بمدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 من جويلية الحالية، وتهدف هذه الأيام إلى تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية. تم مؤخرا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان تركيز مكتبة رقمية وفضاء للعمل سيستفيد منها الطلبة والأساتذة والباحثين، ذلك في إطار انفتاح الجامعات التونسية على الفضاء الجامعي الأمريكي، تتضمن أكثر من 400 كتاب. حرارة الطقس اليوم في تراجع نسبي قرب السواحل الشرقية، وتتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة، وتتواصل مرتفعة بقية المناطق بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشيلية. يكون الطقس حارا وقليل السحب بأغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوية. وفي أخبار العالم، شهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية الليلة الماضية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطار سمنان ومنشآت حيوية في عدد من المدن وسط تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري قصف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن باستخدام الصواريخ والمسيرات. وجددت الخارجية الباكستانية دعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجة ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
12: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: 49 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، ديما معكم حتى للعشرة تاع الصباح في المتينة الجول. السخانة هذه وارتفاع درجات الحرارة يظل حلها تبحيرها.
1: شط اليوم،
0: شط اليوم كل حدا مع رنيم الربعة ورنيم. صباح النور.
2: صباح الفل سامي.
0: ومشتزنا اليوم
2: بي اليوم باش نخرجوا شوية من الشواطئ المعروفة ونكتشفوا مع بعضنا جوهرة مخفية في الشمال الغربي التونسي. وجهتنا هي شط كاب نيجرو، معتمدية نفزة من ولاية بيجا واللي يبعد على وسط العاصمة تونس حوالي 2.5 ساعات بالكهرباء. اللي يميز كاب نيجرو مش البحر وحده، أما الإحساس اللي تعطيه البلاصة. تسمعوا صوت الموج أوضح من أي صوت آخر، وتستنشقوا هواء نقي ممزوج بريحة الغابة والبحر. وإذا كنتم من الناس اللي يحبوا يكتشفوا الطبيعة، نجموا تستمتعوا بمراقبة الطيور، ولا تعملوا مارش بين المسالك الغابية اللي تطل على البحر، ولا تقعدوا فوق المرتفعات وتتمتعوا بتليلة بانورامية على الساحل. مع نهاية النهار تتحول البلاصة للفضاء مثالي للتصوير، خاصة وقت الغروب وين تمتزج زرقة البحر بخضرة الغابة في مشهد طبيعي يخطف الأنظار. ومن الخدمات والحاجات اللي لازم تعرفوها قبل ما تزوروا كاب نيجرو، انه الشط محافظ على طبيعته البكر، دوك ما فيهوش خدمات سياحية على عين المكان، لا كراء للمظلات ولا الكراسي ولا محلات تقريبا بتشريوا منهم. دوك ننصحكم تحضروا اللي تستحقوه معكم من قبل ما توصلوا، كيما الماء والحاجات الخفيفة، دونك وإلا تجيبوا معكم زيدا حتى الباراسول وكل، إذا تحبوا تعديوا نهار كامل باش تعيشوا تجربة بكل راحة وتستمتعوا بجمال البلاصة. وباش توصلوا شط كاب نيجرو، نمشيو في اتجاه بيجا ثم معتمدية نفزة، ومن بعدها نوصلوا ديريكتومون الكاب نيجرو في طريق داير بيه كاين الغابات والمناظر الطبيعية. معناها في الطريق راك ماكش باش تراك كاين المناظر الطبيعية الخلابة.
0: واضح، يعطيك الصحة رنيم، شكرا لك. وأهم نقطة وأنه يجيبوا كل المستلزمات متاحهم، معناها سورتو الباراسول، لأنه ما ثماش غادي كشكون معناها يكري الباراسول وإلا الكريسي. دونك هذه نصائح طبعا للزوار، معناها وأنه تجيبوا كل المستلزمات. ومهمة النقطة هذه، راهو باش غاديك حتى كي توصلوا تكون الوضعية مرتاحة ومناسبة ومريحة، وتستمتعوا بال أجواء، لأنه الشاطئ راه غير مهيئ معناها يعني بالكامل، وينصح بجلب كل المستلزمات كما قلنا من طعام ومياه. لكن هذا ما يمنعش وأنه البحر يعاوب. باغ كونتخ فما بحورات يقول لك بلاكة هكا نقاوة كبيرة يمنعوا السباحة هنا هنا. دونك هنا بربي ردوا بالكم، لأنه الشاطئ راه ماهوش محروس، الشاطئ راه ماهوش مهيئ. دونك مادام فما بلاكة وأنه يمنعوا السباحة هنا هنا، ما قبيل نقول هنا من عشر شو نعص السباحة هنا، دونك ماذا بينا نتفاديو وما نعموش وما ناخذوش الريسك، سيختو راهو البحر ما فيش الريسك. إن شاء الله ربي يحميكم. ردوا بالكم على ولادكم زاد صغيرات، ردوا بالكم الشامبرير اللي تبدا مسيبة سيختو في البحر، ما تقولش راهو الطقس سخون، لأنه راهو اكزاكتومون مزيد الحذر في كل مرة والحذر في كل الوضعيات الجوية. طبعا حتى كي يكون طقس سخون ديما تردوا بالكم والحذر واجب. صحة دايما ليكم انتم وين ما كنتوا. 49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب.

0: 49 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، وفي إطار المواكبات جامعة قرطاج اللي تنظم اليوم يوم إعلامي جهوي حول التوجيه الجامعي لسنة 2026. دونك اليوم الإعلامي اللي في الحقيقة هو بدأ منذ قليل بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدري باش يتم استقبال الناجحين الجدد في البكالوريا لإرشادهم حول آليات التوجيه الجامعي والتعريف بعروض التكوين في المؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة قرطاج. وهنا معناه مهم وأنه لشوا توا معناها يعني بعد الباك، فرحة الباك وإن شاء الله ديما فرحين، لكن لشوا اللي باش يحدد مسار المستقبل راهو مهم برشا. مشكور على التدخل وحاضر معنا صديقنا سي عبد القادر الحمدوني باعتباره مدير قسم العلوم للبيئة بالمعهد طبعا العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببوش صدرية. سي عبد القادر صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير سامي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي إذاعة الشباب، وأنا أكلم فيك مباشرة من المعهد العالي لعلوم وتكنولوجية البيئة برج صدرية التابع لجامعة قرطاج، اليوم الجهوي التوجيهي للطلبة الجدد وإدخالهم وإدماجهم في الحياة الجامعية. اليوم عدد كبير من الطلبة حاضرين الآن، الطلبة الجدد حاضرين معنا في الفضال هنا في المعهد العالي للبيئة. اليوم ليس فقط ما يتعلق بالتوجيه بل كل ما يتعلق بالحياة الجامعية، باعتبار أن المؤسسات الجامعية اللي موجودة في ولاية نابل موجودة لإعطاء فكرة عن التكوين الجديد، خاصة أن هذه السنة سنة إحداث الإجازات الجديدة، وهناك ممثلين على ديوان الخدمات الجامعية للشمال لإعطائهم فكرة عن كل ما يتعلق بالسكن والمنحة والقروض، هناك ممثلين على شركة النقل وشركة السكك الحديدية كل ما يتعلق كذلك بالنقل، هناك حضور للطلبة الجدد لعائلاتهم، وكذلك هناك عدد كبير من الأساتذة من مديري الأقسام اللي يحاولوا كل واحد أنه يجاوب على التساؤلات اللي موجودة عند الطلبة، ليس فقط في علاقة بالمؤسسات الموجودة بجامعة قرطاج، بل احنا هنا حبوا نجاوبوهم على كل أسئلتهم والإيضاحات اللي طلبوها كل ما يتعلق بالتكوين الجامعي، لأنهم هذا طلبة اليوم في حاجة إلى معلومة حقيقية، معلومة من الواقع، معلومة من مثل ما يقول من الميدان. هم يعني جاءوا من مختلف معاهد، تونس، بن عروس، ريانة، نابل، وتقريبا حتى من مناطق الداخلية، يحبوا ياخذوا فكرة على التوجيه، على التكوين الجامعي في
0: الجامعة التونسية. فوالا، ومهم تحديد طبعا مسار التوجيه. سي عبد القادر شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها، بارك الله فيك، ان شاء الله بالتوفيق طبعا لكل تلاميذ البكالوريا، تلاميذ الناجحين. مهم وقت اللي نحكي لو ويزم تعرف معناها شنو اللي تحب، شنو اللي تختار. صحيح هو فما انكادرمون، فما تاطير، فما ايام عالميه للتعريف بالتوجيه الجامعي، لكن فما ساعات حتى لي بارون زاد اللي يعاونوا، لكن خلي التلميذ معناه خليه هو يختار، لانه في الاختيار باش يتحمل مسؤوليه اختياره. كي يختار حاجه المؤكد انه راهو باش يكون يحبها، وحاجه كي تحبها راهو تنجم تنجح فيها. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق والحظ السعيد لكل التلاميذ. الفنسيب هاي موجوده بحذايا معايا، نعملوا طلع على المهرجانات في فقره فلاش المهرجانات.
2: اصبح رباح، صباح الخير والنجاح، عدل موجتك، تسمع صوتك. فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات.
0: الفنسيب مرحبا بك من جديد.
3: اهلا وسهلا بك سامي من جديد. باش نبداو في فلاش المهرجانات بسهريه الحمامات اللي كانت نهار 14 جويليه، كانت سهريه تخلط فيها الحنين بالخلق والابداع، تظن مسرح الهواء الطلق بالحمامات، عرض نوستالجيكا المهدي الملهي. العرض ما كانش مجرد استعاده الاغاني الماضي، هو كان قراءه موسيقيه جديده برؤيه معاصره، وين امتزجت المقامات الشرقيه مع الايقاعات الغربيه. السهريه هذه اثوها اصوات تونسيه خذيت الجمهور اللي كان حاضر بقوة في رحلة عبر الأنماط والأزمان. البداية كانت مع لسعد السندي اللي سافر بالجمهور في عالم الأغنية الغربية الخالدة، مع من بعد هيثم هلال رجع الهيبة الأجواء الطرب الشرقي الأصيل، أما مهدي العلاني زاد على السهرية نكهة لاتينية حركة المدارج، والنصيب الأسد كان للفنانة رنا زروق اللي تنقلت بصوتها القوي بين روائع محمد عبد الوهاب، سميرة سعيد وكوكب الشرق أم كلثوم، قبل ما تختم وصلتها بتحية لتراثنا التونسي وصوت المرحومة صالحة.

0: وفي الندوة بعد العرض أكد صاحب العرض مهدي المولي أنه نوستالجيكا يلوج ديما على تقديم الأغنية الراسخة في الذاكرة الجماعية برؤية خاصة في التوزيع من شيرتها عبر ترانيز الروق على علاقتها الخاصة بمسرح الحمامات وجمهوره الاستثنائي، واعتبرت المشاركة هذه محطة هامة وتجربة متكاملة في مسيرتها.
1: بدني شوك من اللي حسيته من العبيد، من ركح، من نوستالجيكا، من الموسيقيين شنو عملوا ورايا، من مهدي، مني أنا، من حسيت عندي فوضى حواس الحقيقة، ما الكل في الباهي الحق. حسيت روحي اليوم خذيت ثقة أكثر في روحي، وحسيت روحي باش نتعدى المرحلة ما خير وما أقوى وباش نطور روحي.
0: نمشي لبقية الأخبار في فلاش المهرجانات. اليوم الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 53 مهرجان المنستير الدولي باش يكون موجود بقصر الرباط بالمنستير مع 7 متاع العشية للكشف على برمجة المهرجان. اليوم زاد فما اللقاء الإعلاني الخاص بالدورة 31 المهرجان النسيج بقصر الهلال مع 11 متاع الصباح بقصر بلدية أقصر الهلال. اليوم باش نلقاو شيرين اللجمي موجودة بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي بتطاوين في إطار الدورة 34 من مهرجان تطاوين الدولي. الإعلان على مهرجان تبرق الدولي في دورة 62 اللي باش يكون من 25 جويلية حتى 8 أوت، واللي باش تقدم للجمهور تبرق 11 عرض فني ما بين عروض فنية وعروض مسرحية. الافتتاح باش يكون بعرض 24 عطر لمحمد علي كمون، والاختتام باش يكون عرض لكازو. غدوة الافتتاح الرسمي لمهرجان بنزارة الدولي الدورة 43، الافتتاح باش يكون بعرض لآية دغنوش، ونختمو بالافتتاح الرسمي للدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي اللي باش يكون اليوم، واللي باش يحييه الفنان صبر الرباعي بعرض اسمه تحت الياسمين. قاعدين نشوفوا ليمات هذه في برشا تحضيرات كبيرة للحفل هذا، وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش مهرجانات.
2: شكرا ألفة على كل المعلومات الخاصة بالمهرجانات، ومعك انت في كل مرة طبعا جولة تخص المهرجانات الصيفية. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا صبر البلعزي وسلوى المجري اللي كانوا حاضرين معنا في الأخبار. شكرا ليك ألفة، يعطيك الصحة.
0: عايشك سامي.
2: مرسي بوكو.
0: شكرا سامي.
2: شكرا على الكلمة الحلوة. شكرا الرفيق دريدي زاد كيف كيف راني من ربعوي في فقرة شط اليوم، محمد عنطول، وبعد هو وليد ريفيا وبشي بدأ معكم الرحلة حتى المساطين. وليد هكا ولا ليه؟ حتى المطلثة وبعد التبحيرة في بنزرة باهية معناها على كيف تكون رد بالك سيغتو بعد الشمس، معناها بعد الأربعة ولا بعد حتى الخمسة. عوض في الورغي تحذر في روحة تبدأ معكم صيف معنا بعد شوية بداية من العشرة تاع الصباح. سامي فرتوني يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
3: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
3: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
3: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
3: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
3: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
3: تسمع التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة.

نتعرف عليك بطبيعة كما تعودنا مع مختلف لي زونتربرونور في الفقرة هذه. أيضا فقرة في ميزون باش تكون مع بلال الوشتيتي، الشيف بلال الوشتيتي في كل مرة يقترح علينا طبق صيفي 100%. بدو بتمام اليوم مع الدكتورة ابتهال الحاج مبارك وتعطينا دي زاستيس دو بوتي ولا دي سوا بطبيعة، وأيضا جنين الدار كما تعودتوا مع المختص في البستنة سيد وحيد أجنحاني. هذوما فقرات الحصة على امتداد ساعتين إضافة إلى الإيقاعات والأنغام، خاصة نوصيكم ردوا بكم على روحكم، شمس قوية برشا، تتجنبوا أوقات الذروة، نعوموا في الذروة حتى كان نعوموا مضابينا بين الحداش حتىش للأربعة ولا حتى من تواحد حتىش للأربعة، نبعدوا على الشمس، نجيوا تحت الباراسول، نشربوا برشا ماء، خاصة الكبار في السن ابتداء من 65 سنة يبدأوا معناتها ما عاش يحسوا بالعطش، راهو العمر علينا حق، كل شيء ينقص بالحق، الكبير في العمر ما عاش يحس بالعطش. ديكو إذا عنا كبير في الدار ولا حتى جارنا دق عليه الباب، والكبار في الدار نذكرهم باش يشربوا الماء، ينسيوا رواحهم، نشربوا برشا ماء، واحنا زادة اللي ياسر نخرجوا البرا في الشارع بحكم الخدمة ولا نقضيو ما ننسيوش نشربوا الماء، والصغار نوصيهم زادة باش يشربوا الماء ويقعدوا على الشمس حتى لو كان يعوموا في البحر. هذه بعض التوصيات بالطبيعة، وإن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل. باش نبداو مع أولى الإيقاعات والأنغام، باش نبداو مع بهاء سلطان في بكلم نفسي.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا
6: حتش النصف النهار بالضبط 10:12. نذكركم بفريق الحصة وليد ريفي في التكنيك، ألفا وغفران في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. باش نمشي وليد إلى الفقرة الأولى وفقرة خوذ فرصتك.
7: خوذ فرصتك
6: مع هيبة الشيبي. مرحبا بك هيبة، أهلا وسهلا.
7: مرحبا بكم،
6: شرفتنا.
7: يعطيكم الصحة على الاستضافة. مرحبا بالمستمعين الكل.
6: شكرا ليك. انت صاحبة مشروع تيرابيا اوزو فيردي، انا نقرا فيها بالايطاليا فيردي، هذيك هي
7: تيرابيا.
6: تعرفوا عليك ساعة الباركور نتاعك، انت شنو درست هيبه، وبعد فكرة المشروع والخوض في ميدان ريادة الاعمال. طبعا
7: انا بيوتكنولوج، قريت ومن بعدك تخرجت، عملت d'autres formations تبعين tout ce qui est les plantes médicinales. حبيت نتخصص في المجال هذايا، معناتها على خاطر مغرومه باللي tout ce qui est recherche scientifique، les extraits spécifiques des plantes نحب نبحث فيهم. ومن غادي
6: بديت نقدم للميكرو، هذا ايش قاعد يحكي معايا وليد في الكاسك. تعلي في صوتك شويه فقط، حشيمه شويه هيبه، نسيسوها بشويه يا وليد.
7: دونك بيوتكنولوج، تخرجت نحب لي ريغيرش سيانتيفيك، نحب معناتها البحث العلمي توسكي لي بلانت ميديسينال، نحب نبحث فيهم مش كاين لي بلانت، معناتها لي زيكستري اللي في وسط البلانت. Donc, j'ai le projet بتاعي, Thérapia Ozo Verdi, qui consiste à fabriquer des compléments alimentaires, des huiles thérapeutiques. وقعدت نعمل في لي ريغيرش سيانتيفيك نتاعي، وخذيت براءة الاختراع. مازلت كيف خذيتها تو ما عنديش برشا، معناتها سي ان بروسيدي ديكستراكسيون دي زيكستري سبيسيفيك من وسط لي بلانت ميديسينال.
6: سي سا. باهي الفكره، انت ما بعدش على اختصاصك.
7: ما بعدش
6: هذا اكيد. الفكره في الخوض في ميدان رياده الاعمال، علاش حبيت تدخل لونتربرونيا؟ بيان كو هو ميدان هكا صعيب شويه، فما بروفيل معين يلزم لا بيرسيفيرونس، الناس اللي تحب الريسك ولا ما تخافش من الريسك، اي سورتو برشا يقول لك المراه ما تحبش تاخذ برشا الريسك، ماذا بها مسمار في حيط وكهو.
7: جوستومون باهي، انا كيف قريت معناتها اول بدايتي في البيوتكنولوجي، ديما يقريونا يقولون راهو البروفيل نتاع الشعبه هذه يلزم يتخصصوا في لي بروجي.
6: من وقتها دراسه في حد ذاتها
7: ملي نقرا، دونك من وقتها ترسخت في مخي بشويه بشويه. والبدايات بتاعي نمشي ونجي على بيرو دومبلوا، المدير مكتب التشغيل قال لي راه فيك لا كاباسيتي انك تحل بروجي.
6: شجعوني
7: يعطيهم الصحه، شجعوني. من وقتها بديت نخمم معناتها، ولقيت روحي عندي غرام كبير باللي بلانت ميديسينال، اي سورتو مش كان لي بلانت، لي زيكستري اللي في وسط البلانت. ومن غاديك بدا الغرام معناتها نتاع البحث نتاعي. عديت برشا وقت ما بين عام ونص وعامين وانا ما بين لي لابوغاتوار دو ريشيرش باش تحصلت على البروفي هذه، معناتها خدمه نتاع عامين سور تيران. سي با انها جات فكره تو دان كو بزنس بلان تخدم تفتح البروجي، نو. خذينا برشا وقت في لي ريشيرش نتاعنا، في نجربوا في لي برودوي، معناتها توا الحمد لله عندنا دي زافي من عند لي ميدسان، دي زافي دي زوتيليزاتور تاع لي برودوي نتاعنا.
6: شنو الصعوبه اللي لقيتها في الاول؟ معناها
7: صعوبة في لي ريشيرش اي ديفلوبمون، تلقاني من مخبر المخبر باش نعمل الريشيرش اللي حاجتي بيه، ما لقيتش انكادرومون معناتها في ريشيرش اي ديفلوبمون. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية كيما أي باعثة مشروع، هو التمويل نتاع المشروع نتاعها.
6: جوستومون اي لا ماجوريتي تقولوا انه التمويل هو
7: التمويل.
6: اي كيفاش دونك تصرفت؟
7: التمويل انه انا عديت باركور دو فورماسيون افيك اسوسياسيون ايطاليان، تشياس وهما اللي وثقوا فيا معناتها واعطوني ان سوبفونسيون دو 4000 يورو وكملوا لي 1000 يورو ومن وقتها بديت البدايه نتاعي.
6: هذاك علاش الاسم نتاع البروجي تاعي ثيرابيا اوزوفيرجي
7: فوالا. ومن وقتها معناتها قالوا سيد الفكره باهيه فيها ان كوتي دو نوفاسيون دعموني اطروني ولانسيت البروجي نتاعي معناتها وبديت نتستي في لي برودوي في الفورمولاسيون خدمت برشا سور تيران سي با اني حليت ومشيت ديريكت في الفونت
6: اي فوالا دونك ميزا بار انت الغرام نتاعك والاختصاص نتاعك درست سوق الشغل معناها فما بروبليماتيك موجوده معناتها باش نبعدوا على كل ما هو شيميك هذيك هذيك الفكره نتاعك
7: هو ديجا البروجي تحل في دون لو كادر دو بروجي جرين
6: شي جرين اب شي جرين
7: اب انا توا انكوبي في شي جرين اب معناتها عاونوني برشا
6: نحييهم
7: الانكوباتور يعطيهم الصحه جمعيه لاتي اف زاده بارك الله فيهم طريقه الخدمه نتاعهم حتى كيف يحطوا لك دي زيكسبير فما الينيومون من تعدى من اكسبير لاكسبير معناتها يعطيهم الصحه شكر من القلب هذا نبعثه لهم دونك البدايه نتاعي كانت مع خذيت سوبفونسيون تستيت لي برودوي نتاعي وبديت مازلت كيف بديت معناتها في
6: في البرودكشن نشوف سي دي ويل دو ماساج هذيك جيل كريم
7: مش عندهم لاكتروز هذايا عندنا فيه بلوزيور افي لي ميدسان هو والكومبليمون
6: معناتها تلتجيو لاراء الطب
7: بيان سور بيان سور ودايور يتباعوا كاين اترافيغ بريسكريبسيون واترافيغ لي فارماسي اي
6: فوالا معناها كيفاش قاعده تروج المنتوج نتاعك توا
7: كيف بديت ديريكت معناتها نمشي ونعرف بالبروجي نتاعي معناتها
6: وي معناها شي لي ميدسان
7: وي شي لي ميدسان
6: لي فارماسي
7: ولي فارماسي اي لي بارا فارماسي وعندنا توا دو كلينيك نتعاملوا معاهم
6: فوالا باهي باش نختم معاك اذا باش تنصح الشباب اللي يسمعوا فينا اللي شويه متخوفين من ميدان رياده الاعمال هذا لونتربرونيا هذايا بيان كو كان نظهر لك تظهر لي حشيمه شويه لكن ناجحه معناها ما يغركش
7: لا ما يغركش صحيح هكا طبيعتي هو طبيع كما نقولوها اما الخدمه سي
6: حاجه اخرى
7: حاجة أخرى.
6: اذا شنو الكاليتي لازم يتحلى بها لونتربرونيا
7: يلزم يتحلى بالصبر يلزم يحب الحاجة اللي يخدم فيها وحاجة أخرى ما يسلمش في حلمته احنا فما برشا صعوبات اعترضنا برشا صعوبات يلزم يشد صحيح ويواصل ويعرف كيفاش يواصل معناتها وإن شاء الله هنطيحوا معناتها في أيدي أمينة اللي توصلنا معناتها وتثق فينا
6: يعطيك الصحة شكرا لك هبة الشابي بروجي ثيرابيا اوزوفيردي شكرا لك كل ما هو بيو معناتها ديزيكستري دو ويل مهضومة دو ويل ثيرابيوتيك اباز ديزيكستري سبيسيفيك البلانت ميديسينال شكرا لك شرف في فرصة أخرى كل ما فما جديد مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب سنة 10:04 باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام في صيف معنا

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا. مونديال 2026
0: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
5: كأس العالم لكرة القدم
0: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
5: أمريكا الكندا والمكسيك
0: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخبارية. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يقدم اليوم خلال لقاء بمقر دار المؤسسة بالبحيرة واحد، يقدم دراسته الاستراتيجية بعنوان الرياضيات في قلب التنمية في تونس، التشخيص ورهانات واستراتيجية الإصلاح. وتسلط الدراسة الضوء على الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لتراجع مستوى الكفاءة في الرياضيات في تونس، وتبرز أهمية إصلاح هذا المجال كرافعة لتعزيز القدرة التنافسية والابتكار والنمو الاقتصادي. تحت شعار نختار اليوم لنقود الغد، يحتضن المعهد العالي للغات بجامعة جابس غدا فعالية اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي. ويتضمن اليوم الإعلامي محاضرات حول عروض التكوين وأفاقه المهنية، ولقاءات مباشرة مع أساتذة جامعيين ومع مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، ومعرض للجامعات والخدمات الجامعية وعروض التعليم العالي العسكري والتكوين المهني. ينتظر أن تستقطب الدورة الثالثة من منتدى تونس الدولية التي سيتم تنظيمها يوم 21 من جويلية الجاري بتونس أكثر من 2300 مشارك و150 شركة ومؤسسة ناشئة عارضة. وتشرف على تنظيم هذا الحدث جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا هذه السنة تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي. ويهدف هذا اللقاء إلى تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم وخلق ديناميكيات جديدة في تونس. ينظم ديوان التونسيين بالخارج خلال الفترة الممتدة بين 23 من جويلية الجاري والسادس من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار دعم مساهمة الجارية التونسية في التنمية الاقتصادية وتشجيعها على بعث المشاريع والاستثمار في مختلف جهات البلاد. وفي أخبار العالم، وسائل إعلام رسمية في الجزائر أفادت أن 11 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع في دار للأيتام على مشارف العاصمة الجزائرية في وقت مبكر من صباح اليوم. 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف للعدو الإسرائيلي على مدينة غزة. الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي برعشيت وبيت يحون جنوب لبنان. قيادة العسكرية المشتركة الإيرانية تهدد بتدمير كافة البنية التحتية في المنطقة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: صيف معنا،
5: صيف معنا،
6: صيف معنا،
7: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
8: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
9: جوكم،
10: تصيفكم وتبحيركم،
9: بيدون لو بحذنا،
7: نصايح استيفال،
9: دورة في الفستيفال،
11: الماكلة الهيلثي،
9: بوتي وسبور ديتي،
12: بوتي وسبور ديتي،
10: صيف معنا.

0: عيني عليك نانسي عجرم على موجة إذاعة الشباب في صباحنا الصيف معنا بلوتو ورحلة تتواصل حتى نصف النهار. ديما معكم وليد ريفي في التكنيك وغفران في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. لين باش نمشي مع سيد وحيد اللجان حاني المختص في البستنة في فقرة جنين الدرك.
1: جنين الدارك.
0: مرحبا بك سي وحيد، اهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح الخيرات اختي عوات، صباح الخير مستمعي اذاعه الشباب الكل.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. اليوم اخترت لنا النبته ولا الورد، هكا اسمها الختمي الوردي.
2: اي هكا كما احنا نعرفوا هي تسميه مشرقيه الختمي الوردي، اما راهي معروفه في تونس الغوست خيمير. علاش غوست خيمير؟ على خاطر اولا الزهرة متاعها بشكل وردة كبيرة مفتحة، زهرة المفتحة، ثم تخيمير خاطر جاي من تخي بالإنجليزية شجرة، بالتالي هي تعلى تطلع حتى بسهولة تطلع للزوز متر، ومعناتها يعني لاغوست خيمير كتبقاها في جنينة أولا تفرض روحها وحدها، لأنها أولا تعطي برشة برشة ورد كبير، ثم بوكيات بوكيات تحطهم، معناتها الغوست خيمير كي تطلع الفوق تطلع تجذب الانتباه بالالوان نتاعها، عندها برشا الوان زاهيه حلوه.
0: اي هاو ومام تو قاعده مع الباساج هذايا قاعدين نعديو في تصاور للورده هذه، ورم تصاور غيال هكا ولا
2: هذوما غيال بطبيعه الحال غيال، وخاصه نحب ناكد على الانواع اللي نختارهمكم راهم ساهلين راهم موجودين من الغرائب. شخص كان نلقلك الصورة أنا بعثالك سيد عواد كونها تطلع حتى في الكياس حتى في المدى تطلع يعني مش نوريك
0: وشبيبة برشا مزينة
2: شبيبة هي أنا يعني من الملبسي ترش وملبسي يعني الخبيزة يعني احنا هي بنت عم الخبيزة وإحنا نعرف إن الخبيزة موجودة بكثرة في تونس وبالتالي معناتها كانت تلاحظ الخبيزة كالنورة متاحة الموف هذه في ألوان أخرى والخبيزة ما تعليش أما هذه تعلى بالقداب بالقداب احنا نستعملوها في التيزاج نستعملوها أولا كي تلقى عندك مثلا فيراندا وإلا كلوتور ولا حيط على الحيط تظهر تخش عليها جدار أخضر منور زاهي بالنوار وراهو معناتها إذا كانت تزرعها مرة ما عادش تنحاها من دارك بالكل ما عادش تنحاها علاش على خاطر هي كي تطلع شفتك النوار هذوكم هذوكم بعد يتقفلوا بالضبط كيما الورد يوليوا زريعة وزريعة في آخر الصيف خطرية تبارك الله تقعد أربعة وخمسة شهور منورة تقعد فترة كبيرة متاع إزهار يعني خليني نقول لك من شهر جوان حتى الأكتوبر وهي مزهرة وكي تشيح في الأخر أكن الزريعة تهبط في القاع وتعود تطلع عن جديد بالتالي نعود نقول احنا نختار ازهار اولا تتاقلم مع المناخ التونسي المناخ المتوسطي المذبذب شويه واللي ناقص ماء وفي برشا سخانه ثم ان نبته السيختو لاغوست خيمير عندها خاصيه كونها ما تتقطعش من دارنا وعندها برشا الوان ابريد تعرف شو معناتها ابريد معناتها اذا كان شفتها غوز عام جاي طلع لك احمر وطلع لك مصفر
0: تبدل اللون نتاعها
2: يعني اكل الحبيبات اللي طيحها في الارض ما همش معناتها بالضروره يطلعوا احمر والا وردي ينجموا يطلعوا الوان الكل وهذاك يزيدها بهجه ورونق لك الحديقه نتاعك وانا انا عندي برشا امثله كونه الحديقه اللي فيها لاغوست خيمير تجذب الانتباه انت تدخل للحديقه هي لان هي عاليه وفي شكل معناتها الروز المحلول هذاك المفتح وعندها قلبها يعني خليني نقول لك تشوف الغوز غوز القلب نتاعها يكون اصفر كي تشوف هي حمراء القلب نتاعها يكون ابيض الى غير ذلك
0: الو
2: انا معك اكثر سؤال
0: اي نسال كيفاش نعتنيو بها توا
2: أنا السؤال هذا راني نعاود نقول لكم راهو نختار لكم في نباتات سهلة في العناية أولا نأكد ونعاود راهي تمشي مع نوعية التربة نتاعنا عادة التربة نتاعنا
0: تتأقلم معناها هي بطبيعتها
2: تتأقلم أو بلوز تتها من كي تقاتلها صغيرة هي في ماء في مع بداية ما تلقى اسقيوها وإذا كان طلعت الفوق سي ما عادش أنت. أنا ديما نقول اللي يحب بزيد نوار زيد ألوان ما ينساها باش كيعطيها صل ماء مرة في الأسبوع ولا مرتين في الأسبوع، يعطيها
0: وديه حتى في الحرارة هذه معناتها.
2: لا ديما نقولوا عاد السقيان ديما مش في الحرارة، في الصباح بكري
0: ولا لا معناتها أي في الصباح بكري ولا العشية ديما نفس الاحتياج نفس الكونتيتي نتاع الماء.
2: كيف راه الروستريمير أنا كيما قلت لك كيما الخبيزة، وإذا كان قلت لك كيما الفاشي معناتها متأقلم تأقلم معناتها كبير مع المناخ نتاعنا، فهمت؟ دونك نعاود نأكد كيما عمرة الأخرى عطيتكم السيلوزية اللي هي موجودة بكثرة واللي هي مش معروفة، هذه معروفة يعرفوها ما يسميوهاش وما يستعملوهاش، موجودة في الأسواق وإذا كان زرعت منها شوية تولي بحول الله عام الجاي عندك وتعطي لجيرانك زادة كيف كيف.
0: ما شاء الله اي راوها احنا قدش تزين الديار مع معناتها ضيف رونق للديار. ها قلت انت الاعتناء بها معناتها كخبير انت بطبيعة الاعتناء بها سهل جدا ما تطلبش عناية كبيرة، وديما انت تقترح علينا نباتات معناها بسيطة في الاعتناء
2: بطبيعة. واللي الناس انا ديما نقولوا احنا قاعدين فقرة متاعنا كونوا نحبوا الناس في النوار ونحبوهم بطريقة فعلية كونوا ما يتعبوش برشا. انت هذوما النباتات متاعنا متاع البحر المتوسط حتى جاءوا من طقوس اخرى متأقلمين مع المناخ متاعنا، ثم راهم ما همش غاليين في مقدور الناس الكل.
0: فوالا يعطيك صحة، شكرا ليك سي وحيد الجنحاني مختص في البستنة، واقترحت علينا اليوم لاغوس تخيميير هذيا اللي مزيانة برشا وفيها برشا ألوان. شكرا ليك، احنا باش نواصل مع اللقاءات ومع الأنغام في صيف معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار.

ملكة جمال الكون ثامر حسني والشامي على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا. وصلنا العشرة واربع وخمسين دقيقة. نجد لكم من تحية وين ما كنتوا، أجمل تحيات كل من وريد ريفي في التكنيك، غفران في الديجيتال، عواطف الورغي من أمام الميكروفون. نحب نحيي برشا برشا عربية الجماعي اللي هي تحب تهدي أغاني الحصة، وخاصة أغنية يا بنات يا بنات لبنتها وعادشة لربي فضلها لك، عمرها فقط 6 شهور، ربي فضلها للبيبي اللي تحفونها. ونشكروك عربية الجماعي اللي هي في الاستماع، ورحلة تتواصل حتى منتصف النهار. مازالت فقرة بدو بتمام، وفقرة أيضا في ميزون عاديو الكمالة عربية نغم اللي حبيت عليه. ننسي عجرم يا بنات يا بنات تهديها لبنتها وعد.

حسام حبيب على موجة إذاعة الشباب. فرق كتير وصلنا ل 11 ودقيقة ورحلة تتواصل في صيف معانا حتىش منتصف النهار. نمشي نمشي إلى فقرة بدو بتمام باش تكون مع السيدة ابتهال الحاج مبارك اللي هي الدكتورة باحثة في العلوم البيولوجية أخصائية في مستحضرات التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. المكالمة الهاتفية يقول لي وليد انقطعت بين نعود الاتصال بها ناخذ نعم نغم ثم نواصل.

0: في الفترة هذه معنا سيدة ابتهال حاج مبارك، هي دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرة التجميل الطبيعية ومستخلصات النباتات الطبية والعطرية. صباح النور مدام ابتهال، أهلا وسهلا بيك.
1: بيحكم ورد وفل وياسمين مدام عواطف ليك والمتنية إذاعة الشباب.
0: شكرا ليك. هو نصايح اللي تقدمهم لنا في الفقرة هذه يهموا راهو العرايس ويهموا الناس الكل بصفة عامة حتى في سير الأيام، وخاصة العروسة ولا الناس اللي عندها فرح ولا عندها مناسبة. اليوم اخترت لنا مدام ابتهال أهمية تنظيف البشرة قبل النوم، أنواع مزيلات المكياج والبديل الطبيعي للمواد الكيميائية. طبعا
1: ولا دونك احنا حبينا نقعدوا في التيم نتاع الصيف نتاع الفروحات. الطبيعه فينالمون فات المستحضرات التجميل نستعملوها توا ولات برشا بيسكو عندنا مناسبات وكل شيء، وحتى اون فات لي برودوي نحطوهم توا في الصيف ك لي ديكران اللي هما تلقاهم ساعات واتر بروف، والا لو فات اون فات نعاودوا نحطوا ليكران تاعنا بليزيور فوا في النهار، هذاك مش يعمل لنا طبقه اللي هي لازمها تتنظف في الليل. وجينيرالمون ما دي بوان اللي معناها نعملوهم بالغلط، ورغم اللي تلقانا مثلا نشريو برشا فلو معناها
0: نصرفو برشا
1: كريمات ولا وسيرومات غاليين ونزيدو مكياج سيني وكل شيء، من بعد تقول لك الوجه نتاعي تاعن الوجه نتاعي تاعب وبشرتي مش قاعده معناها اليفولو كما نحب ولا لونتروتيان تاعها معناها سي با كوم معناها انا نحب. وهذا يرجع الغلط بسيط نجم نكونوا احنا نعملوه ما غير ما نفيقوا يوميا، معناها اللي احنا ما نغسلوش الوجه نتاعنا بباهي. دونك اليوم معناها حبيت ندخل باش نشوفوا اون فيت نعطيكم لي استوس والاسرار العلميه البسيطه بخطوات صحيه لتنظيف امن من غير اضرار للبشره نتاعنا. اول حاجه لازم نحكي فيها هي الاغلاط اللي تتكرر كل يوم واللي يستعملوها اغلبيه الناس، معناها كسوا عرايس والا الناس عاديين، اللي هو نغسلو بصابون او غسول يكون البيهاش متاعو ننكنترولي. معناها احنا نحب نوضح حاجة، اللي جدا متاعنا راهو ربي خلقها حامضية شوية، يعني البيهاش متاعها 5.5 باش تحمي روحها. دونك كي نغسلوها مثلا بصابون عادي يكون البيهاش متاعو فيه معناها سودة، اللي يكون البيهاش متاعو عالي يعني يفوت 7 مثلا، دونك يبدأ في 8 هكاك. بالطريقة هذه كأن عملنا عملية تقشير ومعناها انا اتاكي الخط الدفاعي متاع البشرة متاعنا. دونك إذا البشرة متاعنا شيحة والأتندنس باش تكون شيحة، دونك تزيد تولي شيحة أكثر، وإذا البشرة متاعنا ميكسة دغاس راهي مش تولي تفرزنا في برشا زيوت، على خاطر البشره هي بطبيعتها اون فوا اغريسي راهي تزيد تنتج الزيوت باش تحمي روحها.
0: دونك مدام ابتهال ذكر روحك وين وقفت انت توا، فقط خاطر انا نحب نحل بارونتيز باش نسهل سؤال يسالو جاني حتى على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك، كي قلت انت تقشير وتولي البشره اغريسي وكل شيء، هل انه هوني باش نسال حاجه اخرى مش في السوجي اللي انت اقترحت لي دغا فاسيال، دونك تراو انه منصوح بيه ولا نتجنبوه ولا مش برشا؟ خاطر وكانه فما شكون يقول لك اللي دغا فاسيال معناها هي كانها شويه تكون عنيفه على الجلده، بتترك الكوش اللي تحمي الجلده تتقشر. ليه
1: en fait هو il faut faire معناها la différence ما بين le peeling ولا التقشير الخلايا الميته وبانك انت تعمل يوميا اون اغريسيون للبو. اول حاجه اللي دغا فاسيال لازمها تكون عند مختصين معناها عندهم لي زاباراي كونفينابل اي سورتو لي برودوي كونفينابل، اللي هما مش تستعمل لك نيمبورت كيل برودوي، بالطبيعه لازم تكون برودوي هذاك يعني طبيعه البشره وما يخليهاش يفا با لاغريسي فينالمون. هو مش يعمل تقشير للخلايا الميته ويخلي بالعكس يحل المسام وينظفها. باغ كونتخ اذا انت تستعمل ان صابون البيهاش نتاعو يعني يكون بازيك، راك مش تهلكها، معناها انت خاطر هذاك تعرض يومي، التكرار هذاك مش يولد لك معناها اون اغريسيون برولونجي. داكوغ؟ دونك هذاك علاش معناها هو باهي لي دغوا فاسيال فينالمون كيما قلت لك كيبدا مؤطر، لكن بطبيعة مش تستعملوا كل يوم، فهمت؟ دونك اوكازيونيل
0: يتعمل مرة بعد مش مشكلة.
1: فوالا دونك مش تنظف به البشرة نتاعك، لكن احنا نحكيو على العادات اليومية اللي تكون البشرة نتاعنا تتعرض لها. يعني d'une opération journalière. Donc, avec un michi,

0: نتاعها فينالمون مش يهلك البيهاج نتاعها ومش يسبلنا من ذاك
1: دكا
0: دونك نزيدو اون فيت ا بار البيهاج نتاع الصابونه ولا الغسول عندنا اون فيت الغسولات اللي تبدا الريحه نتاعو متر هكا سنتري يبدا فيه برشا ويعني برشا تشبوشه اذا عملك هذاك والبري نتاعو بيان سور يبدا معناها أعرف راهو معبي بالعطور الاصطناعية والمواد الحافظة الكيميائية اللي مشامل أول حاجة حاسية وأخطر فيها ذاك الكل اللي فيهم نفتالات هذوما مواد معناها نستعملوهم في المواد العطور الاصطناعية باش تشد الريحة معناها pour concentrer que l'odeur باش تجيك ديما l'odeur فاوحة أما علميا يتسميو مواد مخلة بالغدد الصماية ce sont des perturbateurs endocriniens يعني يخترق الجلدة ويمشي حتى للدم ومعناه يعمل خربطة في الهرمونات نتاعنا دونك لي برودوي ترو بارفومي ترو موسون ا ايفيتي بيان سور ا بار اللي تلقاهم معناها دوريجين ناتورال وتلقاهم في مخابر بيان سور تلقاهم بيان كونترولي وكل دونك هذوكم راهم يعرفوا شنو يختاروا نزيد على هذاك فما ناس تقولك باهي انا فينالمون مش نعمل نرجع ل ان اوتر تيب نتاع كيما ليدروفاسيال فما شكون يعمل لو بيلينغ كو سوا ميكانيك بالطفل بال يعني يقول لك نعمل غسول هكا لي بتيت ولا موليكول ان فيت لي
1: الو
0: اي مدام
1: ما فماش ريزو باهي مدام ابتهاء
0: باهي تسمع فيها توا خير
1: توا احسن اي
0: باهي قلت لك شنو ان فيت المواد اللي معناها تعمل هذا كيف كيف تقشير اغريسيون للبشره دونك هذاك سورتو يفو ايفيتي الزون اللي تحت العين خاطر هذاك مش يسبب لنا الهالات السوداء وشفتوا اسرع طريقه باش تظهر عندنا تجاعيد تحت العين واخطر حاجه في هذا كل ان احنا نرقدوا بالمكياج نتاعنا ننساو ولا ساعات من التعب واحد يروح معناها يرقد حتى في القايله معناها بعد ما ندخلوا للدار دونك اول حاجه نعملوها راهو نحيوا نظفوا الوجه نتاعنا صحيح من لي زيكرون والا المكياج خاطر هذاك يتسمى جريمه في حق البشره لانه يسكر المسام اول حاجه والجلد تقع تتعرق تحته والنتيجة
1: يبدأ
0: البشرة نتاعنا ما تتنفسش تولي الوجه نتاعنا باهت وشغطو يتظهر لنا فيه الحبوب شنو هو ان فات مع معناها لي بيريود توا ولات رانا برشا قصنمي وبرشا معناها فينالمون دي تروبل نتاع المي وساعات نمشيو اون في ان ديبلاسمون ومنهزش معايا لي دي ماكيون تاعي ولا سوان كومبلي دونك نجمو نهزو معانا فينالمون l'homicellaire. L'homicellaire, généralement, t'es FIFA. في نفس الوقت فيها لا تكنيك اللي هو فينالمون المكياج بما انه ماده دهنيه دونك حسب القواعد العلميه الدهن ما ينحي كان دهن دونك احسن حاجه نختاروا اكل الاوميسيلير بيفازيك تلقى فيها الزيت وتلقى فيها الماء دونك دونك نبلوا القطنه هذيك ونمسحوا بها ومن بعد نجموا نستعملوا كاتونر بديل للكيميائي نجموا نستعملوا مياه الورود دونك نجموا نستعملوا ماء الورد بالنسبة للبشرة الجافة البشرة المختلطة نجمو نستعملو الخزامة والبشرة الحساسة نجمو نختارو لها ماء الكامومي وإذا عنا الحبوب وإلا اللي تشبغون دونك نجمو نستعملو ماء اللوبان دونك إذا ما عليك
1: ماء اللوبان كيفاش معناه هو يتباع ولا
0: أنا ماء تقصير
1: يتباع مش معناها ماء اللوبان
0: تقصير
1: أي مش معناه نفخ اللوبان
0: لا مش هذيك مش هذيك ان فيت ماء تقصير هو فينالمون خاطر يهز لي موليكول اللي فيهم المضادات للبكتيريا اللي تسبب لي زاكني وفي نفس الوقت عنده ان بوفوار اكليرسيسون دونك يفتح البشرة ويعمل لها كل في ليفتينغ دونك مادة طبيعية دونك عملت بديل للكيميائي النجم زادا نستعملوا بديل صحي وطبيعي اللي هما الزيوت الطبيعية المعصورة بالبرد دونك هما زيوت نباتية بكر معصورة على البرد كيما زيت اللوز الحلو والا زيت المشمش هذوما زيوت خفيفة دونك تحط قطرات منها في يدك وتعمل بها كل مساج خفيف ومن بعد نمسحوا بالقطنة ونعاودوا نرشوا برشا ماء ليديدرولا المياه الأزهار المقطرة دونك مش نحي أنت أكل قاعد لك من المكياج وفي نفس الوقت مش ترتب البشرة نتاعك وترجع لها البيهاش الطبيعي نتاعها داكوردو قولي مثلا كيفاش مثلا لقيتش هذوما الكل ونحب نصنع مثلا لوميسيلير نتاعي في الدار. دونك ناخذ 90 مليلتر من ماء الازهار المقطر، زيدو مغرفه ما يعادل 5 مليلتر من الزيت النباتي هذاك، ونزيدوه مثلا 5 مليلتر من شامبو الاطفال اللي هو يكون خالي من السلفات. دونك مغرفه مغرفه ونزيدوها ال 90 مليلتر نتاع المياه، نخلطوهم بالباهي ونمسحوا بهم بيان سور الوجه نتاعنا هكاك، نحيوا المكياج، نحيوا ان فيت لي زامبيورتي اللي كانت على الوجه نتاعنا، ونكملوا بيان سور ديما نفشفوا الوجه نتاعنا باللي زيدغولا. راهو اللي زيدغولا الحقيقه من اللبسات السحريه اللي نحبها برشا وتنفع برشا برشا، سورتو كي يبداو باردين. دونك توا مع الصيف وكل شيء دو بريفيرونس يفو لي ميتر في الفريجيدير، منك انت تفشك لك الوجه نتاعك وتعطيها ترتفو تنقصلو من السخانه، وسورتو ان فيت تنظفو كل سوا معناها بعد ما تنحي المكياج، والا حتى كي نغسلو زاده بمواد اللي هي اكيليبري بيان سور راهو ما فماش ما خير منه. ديما نرجعو finalement pour résumer, en fait il faut avoir un démaquillant, un très bon démaquillant. La حقيقه فما راهم دي ديماكيون او ناتورال، دونك تلقاهم التركيبه نتاعهم مدروسه، في نفس الوقت تنحي لك المكياج بلطف حتى تلقاه لطيف على العينين وما يعملكش كل ريتاسيون في الدوره نتاعهم، في نفس الوقت يغذيها ويعطيها كل شيء ريبولبي. سينو اذا ما كناش ديماكيون نجم نستعملوا لي زوميسيلار كما قلنا، نجمو راهو زادا نستعملو لي سافون سور غرا باغ اكزومبل، معناها اذا ناخذ الصابونه سور غرا وتلقى البي اتش نتاعها معدل ومعناها عندي ثقه في المخبر اللي خذيته منه، راهو زادا ما عندكش حتى اشكال في استعمال الصابونات او الغسولات اللي بيان سور تبدا البي اتش نتاعها معدل ويحترم البي اتش نتاع البشره نتاعنا.
1: ولا يعطيك الصحة، نصائح ثمينة جدا مدام ابتهال الحاج مبارك، دكتورة باحثة في العلوم البيولوجية، أخصائية في مستحضرة التجميل الطبيعية ومستخلصة النباتات الطبية والعطرية. اليوم الموضوع كان أهمية تنظيف البشرة قبل النوم، زادة أنواع مزيلات المكياج والبديل الطبيعي للمواد الكيميائية اللي أنت اقترحتهم علينا. شكرا ليك، إن شاء الله في مصافحة إذاعية أخرى.
0: دمتم في صحة وجمال.
1: شكرا ليك زيدا، ان شاء الله نهارك زين. الى اللقاء، احنا باش نواصل مع لقاءات ومع الانغام ديما انتم في الاستماع لصيف معنا حتىش نصف النهار. عوض في الورغي من امام الميكروفون، وليد ريفي في الديجيتال، وغفران في وليد ريفي في التكنيك، وغفران في الديجيتال. نواصل مع لقاءات ومع الانغام. ابو عيشي قلبي.

0: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري. وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات إلى غاية الخامس من أوت المقبل لانتداب 50 خطة في رتبة كتبة الشؤون الخارجية للدخول إلى مرحلة التكوين بالمعهد الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على الشهادة الوطنية الإجازة نظام أمد أو شهادة الأستاذية أو ما يعادلها في عدة اختصاصات تشمل اللغة الإنجليزية والترجمة والقانون العام والعلوم الاقتصادية والجيوبوليتيك والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية. الإدارة العامة للغابات وقعت أمس اتفاقية شراكة مع منظمة الكشف التونسية تحت إشراف وزارة البيئة ضمن مبادرة نزرع المستقبل، وتنص الاتفاقية على غراسة 100,000 شجرة بالمناطق الغابية وبعدد من المؤسسات التربوية والفضاءات العمومية ودور الشباب والمراكز الكشفية، إلى جانب إشراك 1,300 شاب وشابة في الأنشطة البيئية وتكوين 48 قائدا كشفيا في مجال نشر الثقافة البيئية. وزارة الشؤون الدينية أعلنت اليوم عن افتتاح موسم العمرة 1448 هجري الموافق لي هذا الموسم 26/2027، وذلك تبعا للبلاغ الصادر عن المملكة العربية السعودية بشأن بدء موسم العمرة وتطبيقا لمقتضيات المذكرة التوجيهية لتنظيم موسم العمرة الصادر بتاريخ 13/2026. وأكدت الوزارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على ضرورة إبرام عقد عمرة بين وكالة الأسفار والمعتمر حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، وذلك ضمانا لحقوق طرفينا. مكتب مجلس الوطن للجهات والأقاليم قرر برمجة جلسة عامة يوم غد الجمعة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 26/2030. من المنتظر أن تلتئم يومي 13 و14 من أكتوبر المقبل فعالية الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود ترانسكولي 26/2 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تحت شعار لوجيستيك ذكي مبتكر وناجع. وتنظم هذا الحدث الغرفة الوطنية للنقل السريع للطرود التابعة لمنظمة الأعراف بهدف إرساء منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيكل العمومية والخاصة المتدخلة في قطاع التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية واللوجستيكا. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بين الكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادمنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحبنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: and begin to groove.
1: باندوليرو باريس لاتينو لزاني 80 باش خليوكم تسمعوا ما تبدلوش الموجة مع الموسيقى هذه والريتم هذه. وصلنا ل 11:46 دقيقة في صيف معنا موسي معكم حتىش المنتصف النهار. نجد لكم التحية وين ما كنتوا ديما وليد ريفي في التكنيك ونورهان في الديجيتال عواطف الورغي من أمام الميكروفون باش نعطيكم شوية فكرة على حوالي الطقس لهذا اليوم. تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيلي اليوم ويكون الارتفاع ملحوظ خاصة غدوة الجمعة 17 جويلية باش تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 38 درجة وتتراوح القصوى بين 44-49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39-43 درجة. بالنسبة كما قلنا الطقس باش يتواصل بأغلب الجهات معناتها حار وبداية الأسبوع ينتظر باش تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية. بالنسبة للبحر فإنه قليل الاضطراب اليوم بأجمل المناطق وإن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. كما قلت لكم نبعدوا على أوقات الذروة ما نمشيوش في الشمس برشا. إذا اضطرينا باش نخرجوا في الشمس بهيك المظلة القديم لك الأسعاف هذيك وتبدأ كبيرة باش تغطي وتحمي أو كوليد جيب مظلة معناها أحسن ما تعمل بالحقرة وطبيا منصوح بها مش معناتها مظلة بلاستيك ولا يلزم تكون الأسعاف باهية. أيضا نلبسوا الألوان شوية الفاتحة شوية مش الغامقة مفضفضة هكاية شوية. نشربوا برشا ماء كما قلت لكم اللي عنده كبير في الدار وتجاوز عمره 65 سنة بين 65 سنة فما فوق راهو الكبار ما يحسوش بالعطش هذه علميا معروفة كل شيء سبحان الله يتراجع حتى انه كل تحس بالعطش معاش الكبير يحس بالعطش ينسى روحه فماذا بينا نشربوه الماء كما نشربوا زاد الصغار نشربوا زاد الماء للكبار ونذكرهم باش يشربوا برشا ماء. واحنا زاد بيدنا نبداو في الشارع معنا ماء ويبدا ماء فخي مش خليوها في الكهرباء وبعد نشربوها والكهرباء تزيد 20 درجة حرارة في الشمس معناها ردوا بنا نخليوا الأطفال معناتها في الكهرباء ونمشيو نقضيو حتى على الدرج نهبطوا معنا يضطرينا إذا اضطرينا خرجنا الأطفال معنا وإن شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. احنا باش نواصلوا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: love you. هكا غنيو البونيم في الحقيقة الأغنية اسمها ساني مش I love you ساني وغادي من ساني هو لا يميت ذو ما الشمس فريمون تقيل معنا وتعشي معنا ومعنا في الليل زيدا ربي يلطف بينا. إذا مش مشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة في ميزان
1: في ميزان
0: في ميزون مع شيف بليل الوشتيتي من المفروض يكون حاضر معنا في الاستوديو لكن الغالب ياسر سيركيلاسيون تعذر عليه يكون حاضر معنا. مرحبا بك بليل اهلا وسهلا. الحمد لله مرحبا بك بليل ان شاء الله لاباس وباللطف وسيسروعك في الثنيه
2: نعتذر على الغياب.
0: مرحبا مش مشكل ينجم يصير. اذا احنا بسرعه اعطينا ترى هكا غسيت خفيفه في سته نجمو سته دقائق سبعه دقائق ماكسيموم بليل.
2: دونك باش نعملوا سيطه خضراء هكا توا ليتيو شويه فقوس شويه طماطم شويه العظم نتاع الكاي كان موجود معناتها بون غادي شويه ثما ما فيه قيمه غذائيه كبيره. نقصوا هكا سليطة نتاعنا شوية شوية كيكا فقوس نجم نزيدوا شوية تفاح الغلة الموجودة العوينة كذا ونعملوا نديد فينيغريت اللي نعمل شوية زيت زيتونة شوية قارة سالي بوفر كان عنا موتارد نرحيوه مع بعضهم نجم مثلا نزيدوا شوية حاجة من الغلة معناتها نرحيوها الكل مع بعضها وذيك تكون الصوص فوق السلطة نتاعنا
0: السلطة.
2: بالنسبة للصوص تو باش نعملوا الشكشوكة تاع قيمة طبيخة القراعة سهلة. دونك ناخذ قراع الأحمر شوية فلفل طماطم الكل مع بعض وبصل نخلطوهم مع بعض ما نقليهم الكل مع بعض في مغرفة متاع طماطم وشوية زيت مغرفة هريسة عربي شوية تابل كروي وملح فلفل أكحل وشوية كركم ونخليهم يتقليوا شوية جس نمرقوهم بشوية ماء ونخليهم تيبوا ثلاثة أسخطوهم باش نعملوا لحمة لحمة السناخ ناخذوا ترونش سكالوب جست نعمل لهم بوالي على دو كوتي دوبلاش لازم النار تكون عاليه ونحطوا مش ناخذوا شويه ايبينار سبناخ شويه فرماج رابي عظيمه مصموطه مرابيه وعظمه نيه نخلطوهم مع بعضهم شويه ملح فلفل اكحل ونحطوهم فوق اللحمه نتاعنا هذيك ونحطيهم في الفور جست شوية فروماج من فوق باش تعمل الجراتيناج وعندنا شوية شكشوكة مع هاك الحيمة معناتها الحيمة نتاع هذيك الجراتيني وسلايطة وهذاك هو يكون منيو خفيف اللي عرفت ما يقلقش برشا ومش
0: سريع التحضير وصحي زايدة في نفس الوقت. يعطيك الصحة شكرا ليك شيف بليل شكرا ليك شالا في مصافحات أخرى بطبيعة وطريقة سلامة ليك ونقولك شالا شهية طيبة معك انت نوصلوا إلى ختام حصتنا لليوم من صيف معنا شنوصلوا مع النغام بعد شوية تونس اليوم مع فريق الحصة الكل بطبيعة أجمل تحية كل من وليد ريفي كان في التكنيك غفران في الديجيتال نورهين ولا غفران بكر ونعيت لها نورهين روا غفران في الديجيتال عاود في الورغي من امام الميكروفون ان شاء الله نهاركم زين باي باي

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم،
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح فيستيفال،
2: دورة في الفيستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.
4: لمة صيف
5: مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد،
6: سام الويسر وبشير خلف الله.
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
3: من الستة للثمانية متاع العشية،
4: وانت تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالولي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لمة صيف بريحة البلاد.
7: خواتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من تونس اليوم. تحيه لكم الناس الكل من ما كنتوا حاضرين معاكم كالعاده من توا نص نهار و3 دقائق مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعه ونص. قلبنا اليوم البارح لقيتو معز العويني في تونس اليوم. اليوم تلقاو يسال زواوي معاكم، حاضره مع ليكيب الكل كالعاده باش نحكيو كما تعودتوا، ناخذوا مواضيع نحكيو فيها اهم زاده واخر الاخبار. من بعد شويه نتحدثوا على الاستعداد النفسي لما بعد البكالوريا والتوجيه الجامعي والحياة الجامعية. ضيفتنا حاضرة معنا في الاستوديو بعد شوية، وأيضا زادة باش تكون عنا في نفس الإطار متابعة للأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي. زادة كيف كيف سي عبد القادر الحمدوني باش يكون حاضر معنا ويعطينا أكثر تفاصيل حول الأيام هذية اللي هي بطبيعة موجهة أساسا للطلبة. نتحدث زادة أيضا على الاستثمار والحوكمة بعد ما كانت عبر جمعية الدفاع عن المساهمين الأقلية عن انشغالها من قرارات بعض الشركات المدرجة بالبورصة بعدم توزيع توزيع الأرباح على المساهمين. زدنا نحكي على برنامج العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة المتعلق ببرنامج الأمان الاجتماعي، وهل فعلا ألغي المنشور عدد 5؟ هذا الكل بعد شوية مع الخبير في الحماية الاجتماعية سيد بدر السماوي. أيضا عنا عودة على مخرجات زيارة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنافسة نجم الطاقة.

0: مع بقية الفقرات أيضا ومع إيكيب كاملة. سي حبيب مرحبا بك.
1: تحية طيبة لمستمعات ومستمعي إذاعة الشباب والفريق العامل معنا. اليوم 16 جويلية 2026، عندنا 16 جويلية 1881، وعندنا 16 جويلية 2014. شنو الرمزية 16 جويلية 1881؟ أنه في صفاقس وقت ملحمة كبيرة رفض الاستعمار الفرنساوي على أساس أنه رفض اتفاقية ما تسمى بالحماية هي اللي هي الاستعمار، ووقعت مواجهات كبيرة استشهد فيها تقريبا 1000 معناها، وتجند فيها 4000 مجاهد. هي وقعت في صفاقس لكن معناها تجندوا من مختلف الجهات رافضين للاستعمار الفرنساوي، وهذه ملحمة بأتم على الكامل لناس رفضت الاستعمار ودافعت على كرامة البلاد وعزة الوطن. 16 جويلية 2014 عملية إرهابية أدت إلى استشهاد 15 من أبطال المؤسسة العسكرية في جبل الشعامبي في عين التلة. يعني الناس هذوما قدموا رواحهم معناها في سبيل أنه إحنا توا نعيشوا في بلاد، هذوما حراس الوطن، نعيشوا معناها في أمان. هذوما الناس اللي يلزمنا نتذكرهم ديما ونقولوا راهو هذوما اللي ضحوا من أجل تونس، لأنه 15 من الأبطال هذوما من عز شبابهم، ثم اللي متزوج ثم اللي مش متزوج، اللي خلفوا وراءهم عائلات وأطفال. يعني باش نبينوا قيمة التضحية من أجل تونس، من أجل أهنا نعيشوا في أمان.
0: ولا شكرا لك سي الحبيب. دونك إيكيب كاملة حاضرة معاكم حتى الماضي ساعة ونص في تونس اليوم.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل من بكم انتم هذه تونس. اليوم مصين معكم اللقاء حتى الماضي ساعة نص كما قلت في أول الحصة، باش نتحدثوا على التحضيرات بالنسبة لتلاميذ البكالوريا اللي نجحوا في البكالوريا بالطبيعة حياة جديدة السنة فيهم اللي هي الحياة الجامعية. التحضير النفسي كيفاش يكون، خاصة بما أنه حياة كما قلنا باش تتبدل عليهم من الليسي باش يتعداو ديريكت للجامعة، كيفاش باش تكون هل الباساج هذايا؟ احنا باش نحاولوا ناخذوا اكثر تفاصيل ونحاولوا نفهموا اكثر، خاصه فيما يخص التلاميذ بالنسبه للتبديل هذا اللي باش يكون بالنسبه ليهم والحياه الجامعيه. باش نتحدثوا اكثر زاده كيف على الايام الاعلاميه الجهويه للتوجيه الجامعي لسنه 2026 من تنظيم جامعه قرطاج، ومن بعد زاده كيف باش نمشيو مع سندا طالب صانعه محتوى مختصه في الشان التربوي باش نحكيوا معها هي باكثر تفاصيل بطبيعه كما قلنا على الحياه الجامعيه ما بعد البكالوريا، كيفاش نجموا نحضروا نفسانيا التلامذه نتاعنا لل حياة الجامعية. أما سينا خلينا توا تصفيت نخدم مع بعضنا مباشرة بالهاتف سيد عمر بن موسى، وكما قلنا نتحدث على الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي. أستاذ عمر مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام، مرحبا.
0: شكرا لك وتحية كبيرة لك، وتحية سي عبد القادر الحمدوني اللي حاضر في الأيام هذية. دونك الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي لسنة 2026 من تنظيم جامعة قرطاج بطبيعة اللي هو موجه للتلاميذ، تلاميذ الناجحين في البكالوريا حول التوجيه الجامعي. مهم جدا الأيام هذية لأنه التلميذ وقت اللي ينجح في البكالوريا ربما كل ما يعرفه هو أكل ورقة متاع التوجيه اللي يزمو يعمرها، ربما في بعض الأحيان ما تكونش حتى عنده فكرة كبيرة برشا على الجامعة اللي باش يمشي لها ولا على الاختيارات الموجودة. فمن المهم توجيه التلميذ هذايا وإلا طالب المستقبل في الأيام هذه. أستاذ عمر
1: مرحبا.
0: مرحبا.
1: دونك مرحبا بك. دونك هذا هو الغاية الأساسية معناتها من الأيام، أيام التوجيه الجامعي هذه، باش نوضحوا للطلبة الأبناء المتخرجين اللي خذوا البكالوريا، نوضحوا لهم أهمية الاختصاصات الجديدة بالطبيعة، ونحطوا لهم المعطيات الكل على ذمتهم باش نوجههم باش يحسنوا اختيارهم وباش يعرفوا شنو الشعب اللي تتماشى مع مؤهلاتهم وتكوينهم التربوي.
0: الطلبة ولا التلاميذ اللي هما طلبة مع طبيعة في المستقبل، شنو تقريبا أكثر الحاجات اللي يسألوا عليها ولا اللي يبدأوا ما همش معناها فاهمينها كما يلزم وينجموا يلقاوا الإجابة في الأيام هذه؟
1: هي أكثر سؤال معناتها شفته أنا من خلال معناتها محاورتي بعض التلامذة والأولياء، هو شنية الشعب وشنية الأفاق، سيرتو الأفاق متاع الشعب الجديد، الأفاق متاع الأفاق التشغيلية لهذه الشعب، وشنية الاختصاصات اللي تتماشى مع مع مع تكوينهم معناتها، فهمت؟
0: بالنسبة للتلاميذ اللي ناجحين جديد في البكالوريا، نعرفوا أنه سكور يفرق ما بين شعبة وشعبة وما بين معناها جامعة وجامعة أخرى، فهل أنه فما زاد كيف تساؤلات حول السكور، كيفاش يتحسب، شنو حظوظ مثلا التلميذ باش أنه يمشي الجامعة وجامعة أخرى لا؟
1: بالضبط، هو بالتحديد من من من ناحيه السكور معناتها هو مبوب في دليل التوجيه الجامعي طريقه احتساب السكور، لكن في الاشكال كونه في طاقه في علاقه بطاقه الاستيعاب، ساعات معناتها في طاقه الاستيعاب لعدد البقاع في كل شعبه، وكذلك معناتها ينجم معناتها هو في الاختيارات نتاعو، انا الاختيارات اللي يحطها الاولى، انا الاختيارات اللي تحط من بعد، باش ما يخسرش معناتها يعمر اختيارات ويخسرها في الأخير. بالتالي يلزم يكون هو فما رابط بين الاختصاص، بين طاقة الاستيعاب في كل شعبة. مثلا انت باش تشوف الطالب يلزم يشوف السكور نتاعو ويشوف عدد البقاع في شعبة مثلا الرياضيات، مش كيما عدد البقاع في شعبة العلوم التجريبية، مش كيما عدد البقاع في شعبة العلوم التقنية. دونك هو يلزم يكون فما رابط بين السكور، بين الاختصاص وبين عدد البقاع، باش ما يتمش معناتها ما يخسرش اختيار هكاك في يكون اختيار.
2: سي عمر بالله ماذا بينا زيد توضح النقطه نتاع التمثيل في خصوص القرب الجغرافي، يعني هامه جدا خاصه للطلبه اللي يسمعوا فينا توا، واهميه كيف يختار اختصاص في الولايه نتاعو.
1: هو معناتها باش يكون عنده تمثيل بنسبه ما يقارب 20% معناتها من معناتها اذا كان يكون معناتها الاقتصاد الشعبه اللي اختارها تكون في مؤسسه جامعيه قريبه من مكان سكناه معناتها باش يكون عنده اكثر شانس ما باش ياخذها بارابور للطلبه اللي جايين من اماكن بعيده معناتها في اطار معناتها كما نقولوا معناتها باش تشجيع الطلبه باش يكونوا معناتها اقرب ما يمكن لاماكن سكنهم وباش يكون يقدم في اريحيه معناتها هذا معناتها مساله نجم تعاونهم برشا في اختياراتهم وتعطيهم فرصه باش يتحصل على شعبه في مكان قريب ياسر من مكان سكنه.
2: تو ثم اقبال من طرف الطلبه
1: بالضبط اي بالضبط احنا توا في كيف نشوفوا مثلا على مستوى مؤسسه المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيا البيئه لاحظت كونه اغلب الزائرين هما من المناطق المجاوره للمعهد معناتها من حمام الانف من بورسعيد من سليمان من نابل دونك معناتها مساله التنفيذ موجوده ديجا وفاهمينها اغلب الاولياء واغلب الطلبه فهمت
0: الايام هذه اليوم كهو سي عمر
1: بالضبط احنا في معنا مساء المعهد نتاعنا اليوم اكاهوش.
0: فوالا شكرا لك يعطيك الصحه استاذ عمر بن موسى على جمله التوضيحات اللي قدمتنا. نذكر الايام الاعلاميه الجهويه للتوجيه الجامعي لسنه 2026 من تنظيم جامعه قرطاج بالمعهد العالي للعلوم وتكنولوجيا البيئه ببرج السدريه. دونك اللي يسمع فينا ومازال ما مشاش ينجم عنده الفرصه باش يلتحق غادي وياخذ اكثر تفاصيل حول التوجيه الجامعي وكما قلنا الحياه الجامعيه جدا اللي تستنى التلاميذ. رحب بضيفتي سندا طالب صانعة محتوى مختصة في الشأن التربوي معها هي باش نحاول نحكي أكثر على التهيئة النفسية بالنسبة للتلاميذ الناجحين في البكالوريا كيفاش باش ينتقلوا للحياة الجامعية الجديدة وخاصة كيفاش يتأقلموا خاطر كل شيء جديد معناها سواء من القراية اللي باش يقراها خاصة إذا كان باش يبعد على دارهم ويمشي مثلا باش يسكن في فويي وإلا بشكري إلى آخره معناها تغيير جذري تماما. نذكر عام اللي خذيت الباكم مشيت للفاك كشفت البعد بختو معناتها في منو بقريت اما كشفت البعد نفسيتي ديجا تعبت بعد ما تبيع واحد بشويه تعب دونك فما من الاول لكن خلينا نقولوا شويه الرهبه الخوف من الجامعه ومن الحياه الجديده اللي تستنى في التلميذ. سندا مرحبا بك.
3: عايشك مرحبا بك وعايشك شكرا على الاستضافه.
0: تحيه ليك. دونك نحكيو معك انت وبما انك صانعه محتوى وشابه فديما التاثير يكون اكثر على الشباب وخاصه شباب ينجحوا في الباك مره اخرى نقول لهم ان شاء الله مبروك وان شاء الله بالنجاح والتوفيق
3: إن شاء الله مبروك.
0: هو مفتاح باب جديد يتحل فوالا. دونك الحياه الجامعيه كما قلنا حاجه مستاهله باش تبدل عليهم برشا حاجات فكيفاش يتحضروا له الحياه هذه
3: عسى يونس كل. دونك حبيت اول حاجه ساعه نقول التهيئه نبداوها من قبل الفاك فما حاجه نعيشوها برشا لجان بما فيهم انا معناها عشتها هو اول ما ننجحوا من الباك ديريكت عباره الوقت يولي يجري عرفتك ما لقيناش مانيش فاهمين اسكو نرقدوا نرتاحوا نختاروا بالرسم شو باش نعملوا خاطرها ديسيزيون كبيره وكبيره ياسر معناها انا نتفكر وقتها هكا دقيقه 90 هي وما اخترتش الحاجه اللي حسيت الوقت ما زازانيش. دونك هذيك هي الحاجه حبيت نخدم معاها مع لي جون توا انه على قليله ما نضيعوش الوقت في حاجات فارغه مثلا زاد فما حاجات اخرى زاد يصيروا للي جون معناها في العمر هذاك هو التاثير يجيك ديما شكون ما جاهش مثلا في عمرنا وقت 19 يقول لك اسمعني انا ننصحك امشي الحكايه ذي يجي الام والبوم بكل حب يقول لك اسمعني ولدي انا راني قريت الحكايه ذي وخدمت الحكايه ذي ماذا بيك انت تمشي في نفس الثنيه نتاعي هذي يخلق نوع نتاع ستريس على خاطر نحبوا الرضي والعباد هذوما الكل احنا ديجا فرحه الباك كثريت الوقت
0: وخاطر يقولي سامحني فما خوف زاد عند التلميذ يقول لك كان نختار ربما الشعب اللي نحبها انا وما نسمعش كلام اللي اكبر مني واللي عندهم تجربه خير
3: نجم
0: غلطه فوالا
3: وزاد ينجم حتى الام والبو يتغشوا من الاكسبيرونس نجم يقول لك معناها من الديسيزيون نجم يقول لك لا كاريمون يقول لك لا لازم يمشي مثلا خاصه في الانفورماتيك لازم يطلع انجينيور لازم هكا وهكا وهكا اللي توا انا اصلا نحب ندعو حتى لي بارون باش انهم يعملوا كيما نقولوا ريشيرش صغرونا على شنو هو اللي باش يتنحى من هنا لعشر سنين قدام شنو هو اللي ما عادش باش يكون موجود معناها توا بالاي اي وبالتكنولوجيا وبكل شيء فما خدم كمان بشويه بشويه عمرها ما توصل تعوض العبد ديما حتى معناها التكنولوجيا والاي اي كل لازم شكون من وراها يتحكم فيها اما فما خدم بالرسمي توا مثلا تقدمت تحسنت هو بيدو صغير معناها توا
0: فما خدم جديده حتى باش تخلق
3: اكزاكتومون فما خدم جديده باش تخلق دونك لازم ياخذ وقته في يعمل الريشيرش هذيا وبالنسبه لي انا قبل هذا الكل قبل ما يقول لك انا شنو الخدمه اللي باش نخدمها يقول لك انا مع شنو مرتاح انا شنو الحاجات اللي انا بيه فيهم ناتوريلمون هذيك هو في لي وركشوب معناها اللي نعملوهم هذيك اكثر حاجه نخدموا عليها هو معناها هو السكيلز نتاعو فيش بيه ناتورالمون شنو الحاجات اللي نجم يرتاح بهم خاطر اون بو جامي معناها ناخذوا ديسيزيون فينال الحياه تتبدل نجم على قيله تبدا بدايه باهيه مثلا انا من الاول ما قريت بزنس وعملت معناها انفورماتيك من الاول بديت انفورماتيك على خاطر الوالد ربي يخليه ومن بعد الحقيقه صعب عليا البريبا معناها قلت فيش قاعده نعمل مازلت كي ارتحت من الباك ونرجع نقرا في بريبا انا وقتها ما كنتش غادي يا اخي بدلت مشيت عملت
0: يعني بزنس. هون يلزم حتى التلميذ يشوف نفسيته هو وقابليته هو كما قلت انت مثلا يدخل بريبا نعرفوا برشا خدمه وبرشا دهب وبرشا انضباط وتعب الى اخره اي دونك يا اما انت عندك البوتنسيال هذايا وباش تنجم تكمل فيه واذا كنت تعرف روحك ما عندكش البوتنسيال هذايا
3: وزاد نحب نشجع اللي راه تنجم تبدل
2: هو ابو يسال هو جانبين هو موضوع الحوار بين الاولياء والشباب على اساس انه الشباب عندهم فكره احسن على التطورات العلميه والتكنولوجيه وبفضل الايام التوجيهيه كذلك الاقتصاد الجديده هذه النقطة الأولى اللي ساعات يحب يورث المهنة نتاعه الأبناء وهذا ما يجي تو تبدل كما قالت السندة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هو الرغبة نتاعه والإبداع نتاعه ساعات هو عنده مشروع في ذهنه يحب يوصل له
3: أي عنده مشروع في ذهنه يحب يوصل له وإلا حتى فما حاجات ريت في عظمى نتعب مثلا فما عبيت لقاهم طيارة في الكوميونيكاسيون تلقاه يعرف يحكي انسان مرتاح مع الحديث ثقه سوسيابل يدور مع العبيد وكل شيء تجي تحطوا الانسان هذاك في بوست ما يحكي مع حد عباره عنده سكيل مش نورمال ينجم يخليه فرحان احنا الاوبجيكتيف نتاعنا انه يخدم فرحه هي موجوده راهي الفورمولا ذي نجم نوصلوا لها انك تعمل حاجه اللي تحبها وميم طون تعمل منها فلوس وتوصل حتى منها برشا فلوس على خاطرها حاجه فريمون تحبها وتولي وقتها ما عادش كتخدم وتروح تعب ولا تروح فادت تولي تخدم وتنجم حتى تخدم بعد الوقت وتنفستي فيها للاخر دونك نحس اللي المرحله هذه ما همش قاعدين يعطيو فيها في برشا وقت هاني قلت لك من برشا حاجات الزربة مانيش قاعدين نخلطوا ريت ما وصلت توا ريزلتا كلمة ما عنديش برشا ان الحقيقة في الوقت ذي وقت نعوض في النوم اللي مرقتوش معناها
0: الفريق ذي يبدأ واحد تعب وقتها من المراجعة
3: ونحب نرتاح ونحب نبحر ونحب وهو فهمت كيما نقول ونحب نعوض معناها الراحة هذيك باش من بعد جيت تلقى روحك ما عادش خالط
0: ودجا نختاروا
3: تختار. ديجا نختاروا من قبل مده في تنبك كستريس انت ديجا تختار في معناها في شنو تحب تكمل نحس اللي الحقيقه المرحله هذه
0: يعني ساعات ترى انه في المرحله هذه يمكن الاختيار يكون غلط
3: اي الاختيار ينجم يكون غلط ينجم يكون سوء افيم تاع ستريس وينجم يكون سوء افيم تاع انفلونس مثلا انا بابا نخاف منه نسمع كلامه نقطه ورجع للسرو ذيك انا واحده من الناس شنو عملت اللي هي معناها ما عنديش برشا لي 6 سنين التالي الباك نتاعي معناها كان ديما كنت نخاف ونقول لي با يعرف خير مني با يعرف خير مني
0: كيفاش جاتك الجرأة باش بغادرتو انت يعني توا هوني نتوجهوا للشباب اللي كيف
3: اكزاكتومون هذه حاجه ياسر مهمه للعباد اللي في عمري راه نحب نقول لكم اللي ريت امنا وبونا راهم ديما يحبونا الخير اما كان ماهمش باش يراونا فاهمين رواحنا كان ماهمش باش يراونا ماك الحكايه اللي نحبوها نجموا نعملوا منها فلوس ونجموا نعملوا منها مستقبل راهم ماهمش باش يكون عندهم ثقه فينا معناها ريت راني ضايع انا مثلا با بعد تو ما كملت ماستيري وكل شيء ومن بعد قلبت مشيت كوميونيكاسيون ومشيت في الجو نتاع البرود والتصوير والافلام والجو هذاك ماهيش
0: قاعده انا كنت تحبها
3: ماهيش اكزاكتوم اختار حاجه مش نحبها نموت عليها اما با من الاول يقول لي بنتي راك باش تضيع روحك راك باش تضيع مستقبلك راهي الحكايه هذه ماهيش ستابل وقت اللي فسرت له ووريته البلان نتاعي من هنا لستة اشهر من هنا لعام وبلوز او موا بديت ندخل فيه فلوس ونعرف كيفاش نجيري فلوسي راهو زاد بشويه تعب ما كنتش برفيت من الاول راني تعبت شويه معايا العائله الحقيقه اما بالوقت فهموني وبالوقت برسمي يقول لك والله سند عندها حلم وميش حلم تافه مش كلي والله نحب درا شنو مي يبدا مش فاهم روحه العبد مش عامل بلان مش عامل بزنس بلان انا اللي كنت فاهم واللي بديت كيما نقولوا با اسمعني با راه راديو ذي عيط لي راه لاسوسيسيون ذي عيطت لي راه عندي ورك شوب راني مع فهمت حاجات هكا عندهم قيمه يقول لك اي والله
0: تعمل شي حاجه
3: في نيتها صحيحه اما راه من الاول باش تتعب باش انك تقنعهم بحاجه اللي هو مستنسين به
0: يعني يلزم هو التلميذ يكون في حد ذاته فاهم روحه فاهم شنو يحب يعمل شنو التوجه اللي يحب يمشي له وشنو ما الحاجات اللي يحب يعملهم باش ينجم يقنع كما قلت انت العائله بالاختيار نتاعو
2: ناكدوا انه هو راه قرار مصيري معناها ماهوش سهل يعني باش يحدد مصير حياه الانسان معناها ناخذ دونك يعني باش الناس تزيد تفهم تتناقش مع بعضها وتسال حتى اهل الذكر ثم شكون يمشي الانسان ثم شكون يسال واحد مختص في المجال ويمشي له يقول له راهو هل انه معناها الاختصاص هذايا معناها كيفاش بديت الى اخره يعني يعني هذا هام جدا. وثم شكون يعملوا قلت سند انه بعد ما يتخرج يعمل اختصاص ثاني لانه توا الاختصاص وحده فقط ما يكفيش.
0: مهمين السكيلز اليوم اكتساب المهارات الجديده راهو مهم جدا. ما انت ما تنجمش تقعد تقرا حاجه ربما اللي توا بالتطور كما اللي نحكيوا عليه تنجم ثلاث اربع سنين تولي الحاجه هذيك قديمه ما عادش تنفع. فمهارات جديده متطلبه برشا ويلزم ديما واحد يبدل ويغير. سند انتم قاعدين تعملوا قلت لي في دي ورك شوب مع التلامذه مع
3: في دي ورك شوب توا مع التلامذه توا بورانستون معناها دي ورك شوب مع جماعه الباك سميناهم الباك فاك ولا من باك الفورماسيون خاطر ساعات انسان يبدا من كثر ما مغروم بحاجه تحسه جوست ما يستحقش انه يعمل على سيكل 5 سنين المعلومه هذه مثلا من با عندنا هذيك على جد. ونحب نقول راهو لي جون هذه اهم معلومه براسي حاب نقولها لي جون في عمري انا وفي وقتها 18 و19 راك ماكش باش تعرف شنو تحب تعمل في حياتك في عشريناتك. راهو من العشرينات نتاعك مجعولين باش ما تخافش وباش تجرب وباش تغلط وباش تعاود
0: وتكتسب مهارات جديده
3: واخرج من الكونفورت زون نتاعك. معني مثلا ريت انا خاف باش اني نحكي مع العباد لا لا لا في العشرينات جرب انك تحكي مع العباد ادخل لي كلوب حط روحك في دي ريسبونسابيلتي. انه من اكثر الحاجات اللي نحبهم في البريود اللي فات هما لي كلوب ولي ستاج بالرسمي هما اللي يعطيوك عينه بالرسمي على شنو يستنى فيك نهار اخر. دونك على قد ما تجيك فرصه باش تعمل دي ستاج اعملهم على قاعده على قد ما تجيك فرصه باش تدخل مع دي كلوب وتاخذ دي ريسبونسابيلتي على بكري خوذ. هذه هي شنو نجم ننصح على خاطر اون بو با سافوار ما نجمش. ريت انا قعدت باغي ليميناسيون وين وصلت راه اللي ما كملت ماستيري باش بالرسمي دخلت نخدم وقتها 4 شهور وحسيت روحي ماهيش بلاصه معناها ريت اوكي نجم نعملها اما نجم نكون ايبانوي في بلاصه اخرى اكثر برشا. قعد برك السؤال وقت اسكو نجم نعمل فلوس من الحكايه هذيك ولا اي با طلعت تنجم تعمل فلوس معناها هذيك واش نحب نقول لي جون. وان شاء الله يا ربي جوست توا عندنا دي وركشوب معناها اللي يحب كيما نقولوا ان شاء الله يتحق بينا نجم معناها يتصل بينا على الباج انستغرام تاعي سندا طالب
0: أوكي.
3: موجوده على انستغرام موجوده على تيك توك نعاونوهم باش على قليلة يفهموا هما فيش باهين ايموشنيلمون بسيكولوجيكمون انا فيش باهي صحابي شنو يقولوا عليا انا فيش باهي حاجات نعملهم بطريقه سهله حاجات من خاطر فما برشا دي زيكزيرسيز زاد نعملوهم كيما الايكي جاي كيما برشا حاجات اخرى تسهل علينا اوموال البروميير ايتاب
0: تعاونوا
3: ما ندخلش فلو وما ما ندخلش ظلام جست نسمع في كلام العائله هذيك هي. شكرا
0: شكرا لك يعطيك الصحه سندا طالب صانعه محتوى مختصه في الشان التربوي كما سمعتوا تدخلوا على الباج نتاعها البروفيل نتاعها انستغرام اذا كان تحبوا تلتحقوا بالورك شوب هذوما وكيف تاخذوا اكثر تفاصيل تلقاو تبداو تلقاو السنيه نتاعكم وان شاء الله بالتوفيق لكم الناس الكل. هذه تونس اليوم مواصلين معاكم حتى الماضي ساعه ونص نرجع لكم بعد موجز امبي نص نهار ونص.
4: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
5: تونس اليوم
4: تونس اليوم.
5: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار
0: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. المعهد العالي للغات بجابس يحتضن غدا اليوم الإعلامي الوطني الثاني للتوجيه الجامعي على أن يكون اليوم الإعلامي الثالث بمدينة العلوم بتونس يومي 22 و23 من جويلية الحالي. وتهدف هذه الأيام إلى تأمين حصول كل ناجح في البكالوريا على مقعد في الجامعات التونسية. نظمت اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا أجري 3 2026 لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. وتهدف هذه التظاهرة وفق مديرة دراسة المشاريع بالوكالة ابتسام المهيرية إلى التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي وإبراز الامتيازات التي تضعها الدولة على ذمة باعثي المشاريع. المجمع المهني للطاقات المتجددة دعا كل من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تسريع استكمال الإطارين الفني والتنظيمي اللازمين لدخول نظام اعتماد حلول تخزين الطاقة الكهربائية بالمنازل حيز التنفيذ في أقرب الأجل بما يمكن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من مزايا تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية. تتواصل لليوم الثالث على التوالي عمليات إخماد الحريق الذي اندلع مساء الاثنين الماضي بجبل بوغانم الواقع بمنطقة حمام ملاك بسيدي عبد الرازق بمعتمدية الكاف الغربية، وفق ما أكده اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية. وقد تدخلت الحماية المدنية لإطفاء 210 حرائق خلال 24 ساعة الماضية، ودعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من إطفاء أعقاب السجائر جيدا قبل التخلص منها وعدم رميها في الطبيعة، إضافة إلى ضرورة التبليغ عند مشاهدة دخان أو نار مشتعلة. وفي نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي أفادت بتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيل اليوم، ويكون ارتفاع ملحوظا يوم غد الجمعة إذ تتجاوز الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و13 درجة، وتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية حيث تكون بين 39 و43 درجة. ويتواصل الطقس حارا بأغلب الجهات إلى غاية بداية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويلية الجارية. نشكركم على حسن الإصغاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا، دمتم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: دباير صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
17: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
20: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
22: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
23: نعيشوا معاك الحكاية.
24: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
25: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
26: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
27: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
28: تسمعوا التونسي
27: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
29: عدل موجتك وصيف معانا
30: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
31: إذاعة

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل في تونس اليوم، مواصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص بالطبيعة، باش نواصلوا ونتحدثوا في مختلف الأخبار اللي عندنا. بيان سور احنا نتبعوا معاكم كما نقولوا اون ديريكت لحظة بلحظة، باش نحاولوا زادا نرفعوا شوية التأويلات حول المنشور عدد 5 اللي تقال انه تم إلغاؤه، واللي هو هذايا ماهوش صحيح، واللي باش ناخذوا فيه اكثر تفاصيل بالنسبه للناس ربما اللي ماهيش عارفه شنو المنشور هذايا. نحكيوا على برنامج العلاج المجاني والعلاج بالتعريفه المنخفضه المتعلق ببرنامج الامان الاجتماعي، اكثر تفاصيل وتوضيحات في الموضوع. حاضر معنا ومشكور على تلبيه الدعوه الخبير في الحمايه الاجتماعيه سيد بدر السماوي. سي بدر مرحبا بك.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بك المستمعين.
4: شكرا ليك، يعطيك الصحة سي بدر على قبول الدعوة، ديما حاضر معنا وتعطينا أكيد الإضافة والإجابة الصحيحة. نحكيه على المنشور عدد 5، خلينا ساعة نجاوب على السؤال، هل ألغي المنشور هذايا كما يتم الترويج ليه؟
5: المنشور عدد 5 اللي أصدر في أكتوبر 2025 يتعلق بشروط إسناد المنح المالية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. نعرف أن برنامج الأمان الاجتماعي فيه زوز خدمات أساسية، اللي هي المنح المالية اللي تتعطى فقط للعائلات الفقيرة، وعندنا العلاج اللي فيه نوعين، فيه العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. المنشور عدد 5 كان تعرض إلى شروط إسناد المنح المالية، وفي المنشور عدد 5 يقول أنه الأخر بالكل يقول راهو هذايا المنشور عدد 5 اللي يتعلق بالمنح المالية راهو تنقيح للجزء الأول من المنشور اللي صدر في 2024، وراهو بعد فترة مش يصدر منشور آخر يتعرض لإعادة النظر في شروط إسناد العلاج. وتول منشور عدد 6 هو اللي يتعلق بالعلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة. إذن المنشور عدد 5 وعدد 6 يتعلقان بموضعين متوازيين، ولا علاقة للمنشور 6 بالمنشور 5 خلاف لما تم الترويج له. إذن عندنا المنشور 5 و 6 زوز مع بعضا يعوضوا المنشور يصدر في 2024 فيما يخص إجراءين اللي هما المنح المالية و التعريفة المنخفضة والعلاج المجاني. إذن المنشور عدد 6 يتعلق فقط بإسناد العلاج المجاني والتعريفة المنخفضة.
6: هو الدكتور باش الناس تفهم أنه المنشور هذية ما يعطيش، ما هوش قانون ولا أمر، وإنما هو المناشير هذية تفسيرية. حتى المنشور عدد 6 موجه للإدارات الجهوية للنهوض الاجتماعي، وبعد حتى في الأخر في المنشور يوضح الجانب هذية. ما أنا جيد نفسر هل اللي يحكي الكرني الأبيض والكرني الأصفر هكا ولا؟
5: بالضبط، هو العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة يقع ضبطهم حسب نظام التنقيط اللي نص عليه الأمر الصادر في 2020. يقع تصنيف العائلات حسب الدخل متاعها وحسب الظروف الصحية إلى آخره. إذن المنشور هذايا الإضافة متاعه مقارنة مع ما تم سنه في منشور 2024 هو أنه وسع من قائمة المنتفعين بالعلاج المجاني والعلاج بالتعريف المنخفضة. نعتبروه فيه تم فيه جانب مرونة كبير ياسر ضمان الحق في الصحة. مش نعطي بعض الإضافات اللي كانت ما كانتش موجودة قبل، هو أنه قبل كان ما يعطي العلاج المجاني والعلاج بالتعريف المنخفضة إلا لأولي الحق، يعني الرئيس الأسرة ومعاه الناس اللي معاه في العائلة في الكفالة اللي هما الزوجة والأبناء. المرة هذه زاد عمل استثناء اللي هو غير أولي الحق، معناته ينجم يكون ابن ما عادش معناتها في الكفالة عازب ولكن يعيش في نفس تحت نفس السقف، ولكن هو معناتها عنده ظروف صحية خاصة اللي تجعله ينجم يكون مع العائلة، هذا غير دي الكفالة. وثم زاد الأصول اللي نجم يكون عندهم دخل، وثم أيضا اللي يبدأ عنده تغطية اجتماعية. إذا المنشور هذايا أعمل استثناءات للناس اللي عندهم أمراض وظروف صحية تتطلب مصاريف باهظة، دونك هنا نص على ما يسمى غير أولي الحق. من حاجة أخرى هما كيبدأ واحد في العائلة عنده ضمان اجتماعي، ينجم يكون الانخراط في منظومة ضمان اجتماعي ما تكفيهش باعتبار عنده مصاريف باهظة، ينجم يكون مع رئيس الأسرة في العلاج المجاني أو في التعريف المنخفضة. إذا المنشور هذايا تميز بمرونة كبيرة ضمانا للحق الدستوري في الصحة، وهذه الإضافة الكبيرة اللي لازم نركزوا عليها. تبقى من ناحية أخرى راهو هالمرونة هذه في نفس الوقت كانت مصحوبة داخل نفس المنشور بالتركيز وبالدعوة على حث الناس اللي ينتفعوا بالعلاج المجاني وخاصة اللي ينتفعوا بالتعريف المنخفضة إلى التوجه نحو العمل المنظم وإلى الانخراط في الضمان الاجتماعي، لأنه لوحظ وهذا يظل تحدثنا عليه في المناسبات السابقة أن هناك ناس اللي خاضعين للضمان الاجتماعي يخدموا، سواء يخدم لحسابه الخاص أو يخدم لدى مؤجر، ولكنه يحاول قدر الإمكان أنه يستفيد من منظومة البرنامج الضمان الاجتماعي في حين أنه خاضع للضمان الاجتماعي. وهذه النقطة اللي لازمنا نبرزوها، راهو الهدف من المنشور هذايا ومن المناشير هذية اللي تضبط إجراءات وشروط الانتفاع، راهي ما هيش إقصاء من يستحق، بالعكس إذا كان يقع إقصاء من يستحق هذا مش معقول، ولكن زاد أن الإنسان اللي ما يستحقش وعنده منظومة الضمان الاجتماعي أو يلزم يكون منخرط، زاد ما فيها بأس أنه نطبق عليه القانون. تقولوا اقصاء راه مش معناته ما عندوش حق في العلاج، اما يكون في منظومه اخرى اللي تتناسب مع الدخل نتاعه ومع الظروف الاجتماعيه.
6: هو دكتور الحقيقه ثم هك البحث الاجتماعي يعملوه الاخصائيين الاجتماعيين، ويبدو انه المراجعات هذه تتم كل سنتين اعتقد.
5: اي حسب القانون برنامج الامن الاجتماعي القانون الاساسي يقول المراجعه تقع بصفه دوريه كل سنتين، وثم يعني اجتهادات يقوم بها الاخصائيين الاجتماعيين. والمنشور الجديد اضاف ليها انه في بعض الحالات الاستثنائيه المدير الجهوي للشؤون الاجتماعيه يلقى ثم حاله صحيه حرجه وحسب نظام التنقيط وحسب المنظومه المعلوماتيه ما عندوش حق، ينجم يجتهد ويعطيه بصفه استثنائيه العلاج لمده سنه، ثم يقع النظر في ذلك تبقى اللجان الموجوده حسب المقاييس. يعني هناك مراعاه للظروف الصحية الصعبة التي قد يمر بها المنتفعين ببرنامج الأمن الاجتماعي أو أولي الحق منهم أو حتى غير أولي الحق.
4: شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ بدر السماوي على جملة التفاصيل اللي قدمتها. نحن مواصلين معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونصف.

0: رجعنا لكم من جديد. هذا كان حسين الجسمي بالبنت العريض. احنا نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. من بعد شويه احنا تاك بالكواليس قاعدين اغ كيما يقولوها اونتين، قاعدين نحكيوا على السخانه وارتفاع درجه الحراره اللي غدوه باش توصل حتى ل 46 درجه. غدوه باش يكون نهار سخون برشا. دونك من بعد شويه تو نسمعوا زميلنا احمد بدران العفاوي كان خرج للشارع وكان احكي وخذ راي الناس في هالحراره هذيا الكبيره وارتفاعات وارتفاع درجه الحراره اللي اليوم ولا حاجه خلينا نقولوا عاديه. اي عاديه خاطر باش نوليو نعيشوها ديما بسبب التغير المناخي، لكن درجه الحراره المرتفعه هذيا هي اللي ماهيش عاديه ويلزمها اكيد حلول في العالم الكل. سينا توا قبل هذيا الكل راح نعرفوا حتى الاقتصاد راح يتاثر بالسخان
1: اكيد،
0: ما تنجمش ما يتاثرش معناها اكو شو يصير على الذهب اليوم، شو يصير على السخانه وما عامله في الاقتصاد. تو سويت مع الاقتصاد اليوم مع وليد المايري.
2: الاقتصاد اليوم.
0: مرحبا وليد.
3: مرحبا مرحبا مره اخرى وصال، وتحيه للي يسمعوا فينا الكل. نبداو بالاخبار اللي تتعلق بالفلاحه. الكميات المجمعة من الحبوب على المستوى الوطني بلغت 10.08 مليون قنطار، منها 9.5 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك، بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع. وفما 588 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركة إنتاج البذور. عملية تجميع الحبوب تتواصل بمختلف مناطق الإنتاج في ظروف عادية، تزامنا مع تقدم عملية الحصاد اللي بلغت نسبة 86% على المستوى الوطني حتى نهار 13 جويلية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن ديوان الحبوب. في الولايات التونسية نلقاو بيجا تتصدر قائمة الولايات من حيث الكمية المجمعة ب 2.242 مليون قنطار، أي ما يعادل 22.25% من الكمية المجمعة على المستوى الوطني. ثم نلقاو بعدها ولاية بنزرت ب 1.398 مليون قنطار تقريبا 14%، ثم سليانة 13.6%، ثم الكاف نلقاوها في المرتبة الموالية ب 13.5% وجندوبة ب 10.12% في المرتبة الموالية. كمية الحبوب اللي تم إجلائها إلى غاية 13 جويلية، وهذا رقم زاد مهم، سواء عبر الوسق نحو وحدات ديوان الحبوب أو من خلال البيع إلى المطاحن، بلغ تقريبا 4 مليون قنطار. نواصل مع الأخبار الفلاحية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ كشف أنه تونس صدرت منذ بداية الموسم حتى لنهاية شهر جوان الفارط تقريبا 352 ألف طن من زيت الزيتون، منها 48 ألف طن من الزيت المعلب. 30 ألف طن الرقم هذا كان عام ناول، وهو ما يتجاوز إجمالي صادرات الزيت المعلب المسجلة خلال كامل الموسم الفارط. يعني تعدينا من 30 ألف إلى كامل الموسم إلى 48 ألف طن من الزيت المعلب المصدرة حتىش الجوا، ونعرف أنه الموسم مازال متواصل، يعني باش نجم نوصل حتى إلى ضعف الكميات اللي صدرناها عم ناول بالنسبة للزيوت المعلبة. الوزير أكد خلال حفل توقيع وحفل توزيع عفوا جوائز الدورة التاسعة لمسابقة الديوان الوطني للزيت الأفضل في تونس، نحكي على زيت الزيتون البكر الممتاز لسنة 2026، قال أنه الديوان باش يواصل جهوده لدعم الترويج لزيت الزيتون التونسي مع التركيز على تطوير صادرات الزيت المعلب والبيولوجي نظرا لما يوفره من قيمة مضافة وتعزيز لمكانة تونس في الأسواق العالمية. الدورة التاسعة، وإحنا نحكي على هذه الدورة التاسعة للمسابقة السنوية لأفضل زيت زيتون بكر الممتاز لسنة 2026، كانت شهدت مشاركة قياسية وصلت ل 145 عينة من مختلف ولايات الجمهورية. ثم 36 عينة في 5 فئات توجت، من بينها فئة صغار المنتجين اللي أحدثت لأول مرة، وتم تقييم العينات حسب المعايير المعتمدة في مسابقة ماريو سوليناس الدولية، بما يعزز ثقافة الجودة ويشجع المنتجين على اعتماد أفضل الممارسات الفنية للارتقاء بتنافسية زيت الزيتون التونسي. من الأحداث القادمة في بلادنا نمشيو حتى لشهر اكتوبر 13-14 اكتوبر، تونس تحتضن فعالية الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود. ترانسكولي 2026 بمقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعه التقنيه. شعار هذه الدوره الافتتاحيه لوجيستيك ذكي مبتكر وناجع. الحدث هذا من تنظيم الغرفه الوطنيه للنقل السريع للطرود التابعه لمنظمه الاعراف، ويهدف وتهدف هذه التظاهره الى ارساء منصه مرجعيه تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهيكل العموميه والخاصه المتداخله في قطاع التوصيل السريع والتجاره الالكترونيه واللوجيستيك. وتهدف هذه التظاهره الى الخروج بتوصيات عمليه تساهم في اثراء الحوار حول مستقبل القطاع وتعزيز التنسيق المشترك لترسيخ الثقه بين كافه حلقات سلسله القيمه في الاقتصاد الوطني الرقمي. خبرنا الموالي ديما خبر وطني ونفرح به بما انه يجينا من روسيا. وزارة النقل الروسية أعلنت أن شركة الطيران المصرية بيراميدس إيرلاينز نفذت أولى رحلاتها من موسكو إلى تونس في خطوة تمثل انطلاق عملياتها التشغيلية في السوق الروسية. وزارة النقل الروسية كانت قالت في بيان لها اليوم الخميس نقلا عن موقع روسيا اليوم: الرحلة الأولى للشركة المصرية الجديدة في السوق الروسية أقلعت من مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو وعلى متنها 200 راكب في رحلتها من موسكو إلى تونس. وكانت الشركة نفذت في اليوم السابق رحلتها الأولى من مطار بولكوفو في سان بيترسبورغ وعلى متنها 200 راكب أيضا، علما بأن الشركة لم تكن شغلت أي رحلات إلى روسيا سابقا. الوزارة وزارة النقل الروسية أوضحت أن الشركة ستسير رحلات يومية على المسار المونستير موسكو، في حين ستنافس 3 رحلات أسبوعيا من وإلى سان بيترسبورغ. وبدخول بيراميد إيرلاينز السوق باتت ثاني شركة طيران تشغل رحلات بين روسيا وتونس، وهو ما يعزز خيارات السفر للمسافرين على هذا الخط. نمشي للمؤشرات المالية اللي باش نختموا بها حصتنا أو فقرتنا اليوم. في حصة اليوم مؤشر تيونانديكس يوصل إلى 21231، ارتفاع قياسي للمؤشر تيونانديكس إلى حد الآن قبل ما توفى الحصة. الارتفاع ب 2.3% 2.30% مش 0.3 2.30% مقارنة بإقفال حصة البارح. 63 شركة مدرجة تعرف تداول إلى حد الآن. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 1,150,000 سهم بحجم مالي جملي فات 16 مليون دينار، ومن خلال أكثر من 3500 عملية تبادل. برشا شركات تعرف تبادل كما قلنا في هذه الآونة، أهمها وباش نختار زوج شركات اللي رقم المعاملات فات 1 مليون دينار، نلقاو أكثر حجم مبادلات لشركة بنك الأمان 4.4 مليون دينار إلى حد الآن. وإلى حد الآن شركة البنك الوطني الفلاحي 2.5 مليون دينار، وهما زوج شركات الأكثر تبادلا من حيث القيمة. من حيث العدد متاع الأسهم نلقاو شركة إسمنت قرطاج ب 268,000 سهم. أهم ارتفاع كان لأسهم شركة بهاش بنك ب 6%، وأهم انخفاض كان لأسهم شركة سوتيتيل ب 4.5%. الأورو اليوم صباح ب 3.372 دينارات مليم، والدولار ب 2.942 دينارات مليم. بالنسبة لاحتياطي العملة حتىش 15 جويلية 2016 وصل إلى 22,955 مليون دينار، أي ما يعادل 91 يوم استيراد. الرقم هذا قلنا 22.9 عمناول كان 25.6 مليون دينار، أو ما يعادل 98 يوم توريد. يعني في عام تراجعنا تقريبا بسبع أيامات، وفي الحقيقة تراجعنا بعشر أيامات في ظرف نهارين، والسبب هو سداد تونس لسند يورو بوند أو القرض الرقاعي الأوروبي بقيمة 700 مليون أورو أو ما يعادل 2,350 مليون دينار. نختم بأسعار الطاقة. النفط الخام حوالي 79 دولار للبرميل الواحد، ومزيج البرانت يوصل حاليا في الأسواق العالمية إلى 84 دولار للبرميل الواحد.
1: الاقتصاد اليوم.
2: شكرا وليد. نقطتين. النقطة الأولى الزيت المعلب اللي عام كامل 30,000 طن، توا لحد الآن عمناول توا 48,000 طن. احنا هذا هي السياسة، خاطر نعرفوا انه مداخيل الزيت المعلب اكثر من المداخيل الزيت السائب، وهذه يلزم ماذا بينا اكثر معنا، والخطة متاعنا والاستراتيجية انه نزيدوا من تصدير الزيت المعلب اكثر من
3: أنا الزيت السائب. فرحتني النسبة متاع الزيادة، وصلنا توي تقريبا اكثر من 50-60% مقارنة بعمناول، نجم نوصل حتى ل 100% مقارنة بعمناول، بما انه موسم التصدير مازال ما توصل حتى لشهر سبتمبر. فبالتالي اشخاص انه كل عام يتم مضاعفة الكميات اللي نصدروها معلبة، وأيضا كميات نتاع الزيت البيولوجي. كما كنت تحكي أستاذ، القيمة المضافة للزيت المعلب تبقى دائما أعلى من الزيت السائب اللي قاعدين نصدره فيه.
2: النقطة الثانية هي عندنا 92 يوم توريد بالنسبة لاحتياطي العملة. علاش؟ الخطر تونس خلصت 700 مليون أورو، معناها اللي هي 2350 مليون دينار، وهذا يعني تونس معناها وفية بالتزاماتها المالية. هذا من شأنه أنه يخلي التصنيف متاعها السيادي معناها واضح، وأنه للرسالة للمختلف الهيئات المالية المنحة لتونس أنه تونس معناها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة أني قادرة أني توفي بالتزاماتها المالية، وهذا يخليها تجم تقترض، خاصة وعنا عديد المشاريع في المخطط 2026-30 في حاجة إلى تمويلات أجنبية.
0: فوالا، شكرا لك وليد، يعطيك الصحة. الاقتصاد اليوم تلقاوها كل حصة من الاثنين للخميس في تونس اليوم مع وليد النويري، موصلين معكم حتى الماضي ساعة ونص. تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
4: من الاثنين للخميس،
1: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
4: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
0: رجع لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل. هذه تونس اليوم، باش نمشيو مباشرة مع زميلنا فيصل شاب اللي موجود في جندوبة. تحية ليك فيصل، مرحبا.
5: مرحبا بك مصطفى، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: شنو أحوال الطقس الساعة قبل كل شيء؟ سخونة برشا يظهر لي.
5: الطقس ما تنفعش علي، الطقس الحقيقة سخونة الحقيقة. سخونة. في تونس الكل الحقيقة يلزمنا نردوا بالنا الحقيقة، الناس اللي قاعدين حتى يسمعوا فينا، التنقل يشربوا برشا ماء، والمظلة والتربوشة لازم
2: عامل مظلة ما يا فيصل.
5: لازم، انا عندي تربوشه
2: الحقيقه. لا لا اشري مظله، اي
5: انتي لحبيب تفرق المظله، فما نوع يفرق ويلزم مظله باهيه تحمي السخانه هذه على الاقل.
0: فوالا، دونك وين موجود بالضبط فيصل؟
5: احنا موجودين في جندوبه، تحديدا في جامعه جندوبه، نواكبوا الدوره الرابعه المعرض التوجيه الجامعي في جندوبه تحت شعار جامعه خضراء بتميز عالمي في خدمه الاستدامه. لهنا التوجيه الجامعي لفائده ناجحي بكالوريا 2026، برنامج ثري كان تلقى اليوم الصباح من خلال ندوه صحفيه في مقر الجامعة، تم من خلالها تقديم البرنامج والمسارات التكوينية في جامعة الجندوبة والاختصاصات المتوفرة في جامعة الجندوبة. أيضا تم أيضا تقديم بعض الأسئلة والتواصلات مع المشاركين في هذه التظاهرة في هذا المعرض، والدول اللي الدول الشقيقة اللي تشارك في هذه التظاهرة من خلال التعهدات، ومع جامعة جندوبة نحكي على الجزائر، نحكي دولة الجزائر الموجودة حاضرة اليوم، وأيضا اتفاقيات مع جامعة ليبيا، وأيضا عديد المنظمات الأخرى. لهنا اليوم باش نحكي أحكي بعض الطلبة فيما يتعلق بربما الأسئلة والاستفسارات اللي يبحثوا عليها لهنا في هذا المعرض، معرض التوجيه الجامعي، اللي لقاوا ربما الظالة أمتاحهم لقاوا بعض التوجيهات وبعض النصائح اللي قدموها العارضين اليوم اللي موجودين مختلف الجامعات التونسية في ولاية جندوبة، سريانة الكيف وباجة. معنا احنا امال الاستاذة امال علوية، استاذة جامعية، باش نحكيو معها شوية ربما على التوجهات متاع الطلبة ومولات الطلبة، ونحكيو بدرجة اخص على الاختصاص اللي ربما تشتغل فيه. مدام امال مرحبا بك.
6: عاصمة مرحبا، نعرف بروحي، أنا دكتورة علوي أمال، اختصاص علوم اقتصادية في كلية العلوم القانونية الاقتصادية والتصرف بجندوبة جامعة جندوبة. اليوم موجودين في عرس متاع التوجيه الجامعي. الحقيقة بعض الكلام اللي كان تقال في الندوتين اللي أقيموا، معناها الندوة الصحفية والافتتاح، اللي كان كلمات سواء رئيس الجامعة أو الوفد المتحدث مشارك من الشقيقة الجزائر، وإلا أيضا المندوب الجهوي للتربية بجندوبة اللي كان ضيفنا اليوم واللي تسلمنا من عنده دفعة التلامذة اللي ولوا طلبة ورحبنا بهم في في في في في عالم في التعليم العالي سواء في جامعة جندوبة أو في الجامعات الأخرى. حبينا باش يكون اليوم معناها مختلف، المؤسسات التابعة لجامعة جندوبة كانت حاضرة مع النسيج الاقتصادي، يعني ما شاء الله كانوا حاضرين معنا، معنا نذكر البعض اللي هم البريد التونسي، هانس السيد اللي هم بعض الشركاء الاقتصاديين والفاعلين، وهم عنا عديد الشركات الحقيقة اللي هي متفاعلة واللي قاعدين نخدم مع بعضنا في في كل معناها ليزيفينمون اللي قاعدة تعمل فيهم جامعة جندوبة واللي هم متعددين. باسمي اليوم كأستاذة جامعية في الاقتصاد وك ممبر في البول دو ليتيجون انتربرونور جندوبة اللي هو الحقيقة قاعدين نخدموا برشا على الانتربرونوريا بالنسبة ليزيتيجون، جيت اليوم أنا المداخلة متاعي كانت موجهة للطلبة اللي نجحوا، بديتها بالتهنئة للطلبة هذوما فهم تلاميذ ما ولوا طلبة ورحبنا بهم، وبعد بديت تحكيت شوية على الباركور متاع الاقتصاد والتصرف، أهميته بالنسبة للطالب، أهميته في على مستوى في الأفنير، معناها في علاش نختاروا بالضبط، علاش نختاروا الاقتصاد والتصرف بالنسبة هو اختيار مستقبل، جامعتنا شنو حضرت بالضبط، الكلية شنو حضرنا بالضبط، وكان هذا الحقيقة مختلف المسارات اللي موجودة سواء في الاقتصاد أو في الـ في الـ في الـ في التصرف. حاولت نفسر للطلبة أهمية الاختيار متاعهم، على أن أساس يختاروه، هل مسار هذا شنو باش يوصلهم، وشنو اللي ديبوشي، معناها حسن الطالب ديما يتسائل باش نخدم، وقتاش باش نخدم، وين باش نخدم، كيفاش باش نخدم. فحاولنا الحقيقه باش نفسروا شنية المجالات المفتوحه واللي هي عديده وعديده جدا بالنسبه للطالب في الاقتصاد والتصرف. والحقيقه يمكن انا حكيت على المجال متاعي، ما هي مجالات العمل المفتوحه لجميع المسارات، يعني سواء في مسار الاعلاميه واحنا في جامعه جندوبه المسارات متعدده ما شاء الله، احكي عليها رئيس الجامعه ومانيش نعاود انا باش ما ندخلوش في الاعادات، اما عندنا عديد المسارات، يعني تقريبا ثم 9 مسارات مختلفه اللي هم يتيحوا للطلبة الغد انهم يختاروا حسب الميولات متاعهم وحسب المستقبل متاعهم وحسب التكوين الاكاديمي والشعب الاكاديمية اللي جونا بها من البكالوريا. نهنوهم مرة اخرى، نعاونوهم في الاختيارات متاعهم، وقفنا معاهم وفسرنا لهم، ان شاء الله نتملو لهم مستقبل واعد، وان شاء الله بقدرة ربي يشرفونا في جامعة جندوبة واللي هي جامعة واعدة، جامعة مسؤولة، جامعة المستقبل. وشكرا.
5: صح.
0: شكرا شكرا لك فيصل.
5: اكيد وسال احنا باش نلقاو على صفحه اذاعه الشباب عديد التسجيلات اللي تتعلق بالطلبه وتاثيراتهم، اكيد حتى الشراكه اللي مع البريد التونسي اللي كانت تتحدث عليها السيده امل علوي فيما يتعلق بتسهيلات للطلبه اللي طلبه 70 جامعه جندوبه، اتفاقيه شراكه مميزه بين البريد التونسي. هذا هو تقريبا العمل اليوم والمعرض اللي يتعلق بالتوجيه الجامعي اللي نظمته جامعة جندوبة.
0: شكرا لك، تعطيك الصحة زميلنا فيصل شاب، وإحنا باش نواصلوا في نفس الإطار ونتحدثوا ونحكيوا على زادة كيف أيام إعلامية للتوجيه الجامعي، يوم إعلامي وطني حول التوجيه الجامعي تحت عنوان نختار اليوم لنقود الغد بالمعهد العالي للغات بيجابس. أكثر تفاصيل باش تكون مع السيدة أحلام الدخلاوي الشاطر المديرة العامة لشؤون طالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاضرة معنا مباشرة بالهاتف. سيدة هندة مرحبا بك. باه مازال سيدة أحلام، باه نمشي والبدران في انتظار أنه سيدة أحلام تكون حاضرة معنا، نحكي كما قلنا على الحر والوقاية من الحر مع زميلنا أحمد بدران العرفاوي.
7: صباح الخير خويا.
8: صباح الخير.
7: نشف
8: ديما منشفة في عمرنا احنا الكبار، قد ما واحد ياخو احتياطاته في السخانة هذه يلزم تصير طول كبار. شوف مش نكلم الكبار، هي راي السخانة هذه على الكبار والصغار. اولا الواحد يحافظ على روحه، يخرج الصباح بكري، هذوما الناس المتقاعدين ما يحاولش باش يخرجوا في الخوائر ولا حاجة، يحاولوا ياخذوا الاحتياط نتاعهم في قضياتهم الصباح بكري ويروحوا على بكري. ثانيا شربان برشا ماء، الواحد ما يعرضش روحه للشمس ويقعد الشمس ولا حتى البحر بدا بيه يمشي امس الصباح بكري ولا لا في الليل المخر. القوي هذه ما استوى اليوم لازم حشاك الشمس هذه الواحد هي ياخو حشاك بقل على راسه والمناخ كله تبدل العالم كامل والصغيرات زاد كيف كيف الماء الماء الماء
7: اش عامل في السخان
9: انا وخي النار عاد تشعل يا وخي حناني والله الواحد لا يقد يخرج لا يقضي لا شيء واش نعمل يلزمني نخرج للضروره احكي واش نعمل اللي عنده قضيه الواحد ما يلزمه يخرج نستحفظ

0: مجور وحنا علينا المزاجور
1: تونس واخبارها
2: من الاثنين للخميس
1: من 11:30 الماضي ساعة
2: تونس اليوم
3: جانيكم من جديد في تونس اليوم واصلين معاكم اللقاء حتى الماضي ساعة ونص. بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا مدام حليمة الداخلي بشاطر، نذكر المدير العام للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحكيه على اليوم الوطني بجيبس غدوة، بطبيعة نحكيه على التوجيه الجامعي، أكيد تقريبا توا كل شيء يدور حول التوجيه الجامعي في الجامعات، وبالنسبة لوزارة التعليم العالي بعد شوية إن شاء الله تكون حاضرة معنا. لكن قبل احنا باش نكملوا أكيد مع الضيوف نتاعنا ونكملوا زادة كيف كيف مع المواضيع، نتحدثوا على الاستثمار والحوكمة في تونس، خاصة بعد ما عبرت جمعية الدفاع عن المساهمين الأقلية عن انشغالها من قرارات بعض الشركات المدرجة بالبورصة بعدم توزيع المرابيح. أكثر تفاصيل احنا باش ناخذوها مع دكتور عبد الرزاق حليز رئيس الجمعية، بطبيعة باش عرفنا بالجمعية ونحكي وزادة كيف كيف على الإشكال هذا، ربما علاش كيفاش شنو هو اللي يخلي الشركات وخاصة شركات رابحة في البورصة ما توزعش بطبيعة على المساهمين نتاعها الأرباح. خلينا ساعة قبل نرحب بيك سي عبد الرزاق، مرحبا بيك.
4: بيك بارك الله فيك مدام ميشيل، مرحبا بيك سي حبيب السماوي، مرحبا بالسيدة وسيدات المستمعين. إن شاء الله أن نشكرك على الاستضافة الكريمة هذه، يعيشك. كان تحب وكان تسمح ان نعطي معناتها توضيح على الجمعيه نتاعنا. هي الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المساهمين، لاسوسياسيون دو لا ديفونس دي اكسيون مينوريتير دي سوسيتي كوتي اون بورس، معناها الشركات المدرجه بالبورصه. فما مساهمين صغار معناتها عندهم دي اكسيون معناتها اقل من 5%، اوتوماتيكمون هالمساهمين الصغار هذوما حاولنا احنا تكون عندنا جمعيه عندها سنوات، الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المستثمرين مساهمين بشركات مدرجة بورصة، هي جمعية ذات نفع عام تكونت منذ عشرات السنوات، تخدم في تأسيسها وتنظيمها لأحكام المرسومة عدد 88 سنة 2011 للقانون الجمعيات المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، متعلق بتنظيم الجمعيات أو الإطار القانوني الذي يضبط حقوق الجمعيات وواجباتها في تونس. تعد احنا براتيكمون عندنا بريسك 700 منخرط في الجمعيه نتاعنا. المنخرطين هذوما راهم ذات معنويه ولا ذات طبيعيه، ذات ماديه، فهمت؟ كما تستند الجمعيه في عملها الى قوانين القانون الداخلي. دونك نشوفوا الهيكله والتنظيم كان تحبوا، فهمت؟ دونك تعتمد الجمعيه منهجيه واضحه في الدفاع عن صغار المساهمين، تقوم على خمس ركائز اساسيه. اول شيء الرصد والمتابعه، بمعنى متابعة أداء الشركات المدرجة بالبورصة وتقاريرها المالية، والتقارير المالية بالطبيعة هذيك تنشر في الكونت بتاع السي ام اف وتنشر في البورصة. دونك نتبعوها نحن، دونك نحن نجدوا ونتابعوا كل النشريات اللي تنشرها شركات المدرجة بالبورصة. التوعية والتثقيف، ننظموا ندوات وننظموا دورات تكوينية للمساهمين المشاركين الصغار المساهمين هذوما، ونعطيهم كيفاش يقراوا الموازنات المالية.
5: وموجود عندكم صفحة في
4: عندنا صفحة فيسبوك موجودة، دونك تتقف كل المشتركين معنا،
5: نوجد فيها تقريبا المعلومات هذه كلها
4: بالطبع، وعندك كل ما تساؤلات تطرح ونجاوبهم كل المساهمين الصغار هذوما. دونك عندنا نمثلوا زاد نمثلوهم نحن في نعمل اجتماعات مع شركات الكوتين بورس قبل ما يخرج، قبل ما يعملوا جلسة العامة نطلبوهم احنا ونقعدوا نحضروا مع لي بي دي جي والكونسي ادمنستراسيون، نحضروا معهم باش نناقشوا من الموازنات الماليه وناقشوا فيها من القرارات اللي باش ياخذوها في الجلسه العامه. كل شركه كل
5: معناها ثم حضور، معناها
4: حضور لا نحضروا بالكدا لان توم بعد نقول لك ثم شنو عندنا نقائص وعندنا
3: هو بالنسبه للجمعيه سي عبد الرزاق، معناها حتى العباد تفهم كي نقولوا المساهمين معناها الناس هذوما تساهم نوعا ما في الشركات هذه، والا فقط يعني هي بيدها داخله في البورصه وباش تربح من الشركات هذه.
4: هما المنضمين تحت الجمعية هذية كلهم مساهمين، احنا نحاول نأطروهم ونرافقوهم في لما نمشي نشريو معناتها الاسهم هذوما، باش نحن نوضحوا لهم الشركات اللي تنجم تعطيهم معناتها نفع خير من شركات اخرين. سكون ابل مور التمون دي فينانس دو بورتفوي، فهمت؟ سي مور التمون، نعاونوهم نحن ونعطيهم ثقافه ماليه باش ينجموا يكونوا يربحوا اكثر من اللي يبداو وحدهم، باش نخليهم يحتاطوا من لا قدر الله خساره ولا من لا قدر الله معناتها مساهمه في شركه ماشي ذات معناتها مردود طيب.
3: حتى ربما نسهلوا على المستمع بالنسبة للجمعية هذه، معناها اللي عنده مثلا شوية فلوس ويحب ينفستي في البورصة.

0: وهو بطبيعة مش بش يدخل وحده ما عندهش معناها معناتها راس مال كبير الى اخره، فيختار انه يكون مع شركات معينه. انتم كجمعيه معناها مثلا اللي يسمع فينا كما قلنا عنده شويه فلوس، كجمعيه تاطروه وتوجهوه باش يكون من المساهمين هذوما اللي نجم يدخل عن طريق الشركات في البورصه.
1: والله مدام يسال، هي راهو احنا هدف نتاعنا تشجيع الاستثمار
0: أكيد،
1: وإحنا تو في ذات شباب معناه من منطلق الراديو متاعنا، نحب نعطيهم معناتها رسالة للشباب الكل، وإنه يدخل معناه يتولي عنده ثقافة باش يفهم مش معناه البورصة. عليه مدام يسأل، لو مثلا أنت عندك 1000 دينار لو كان تصبه في أنت في دفتر الادخار ما تكونش عنده مردودية كيما المردودية في البورصة. خاطر في البورصة مدام يسأل تربح من شيرتين، الشيرة الأولى وقت اللي أنت عندك مردودية كيما كنت في سيادتك كنت تحكي تو فما مردودية في ديفيدوند نتاع ربيح توصلك، وفما مردودية أخرى اللي هي أهم برشا اللي هي لافالور دو لاكسيون. أنت كي تشير لاكسيون معناتها لو كان شفت شركة المدرجة بالبورصة تلقى ديزاكسيون نومينال نتاعها ب 10000 و 20 ب 30 دينار، وتلقى لافالور مارشوند في البورصة تلقى ب 160 دينار، معناها اللي يشريه ب 10 و 20 و 30 دينار معناتها المردودية نتاعو لو كان يبيعها تتربح 4 مرات. دونك مردودية خير من اللي بارني. معنا نحن كشباب ندعوهم باش يتولي عندهم ثقافه في البورصه باش ينجم يبداو حتى ب 1000 دينار ب 500 دينار
2: معناتها. ديما ديما سي عبد الرزاق كلامك صحيح، الاستثمار في الاسهم خير، لكن ديما خير من الناس مخبيه فلوسها في ديارها.
1: توتافي هذا شيء
2: خير من الناس تو عندنا برشا ناس مخبيه، اما الادخار في البريد ولا البنوك
0: كما قال
2: فرص افضل بالعكس مستوى شراء الاسهم في الشركات هذه.
1: سي سماوي نأيد كلامك بطريقه اخرى، معنا نأيد كلامك بطريقه اخرى. وقت اللي انت عندك 1000 دينار حطيتها في البوسطه، الألف دينار هذيك إل فا با بروند اون فالور اجوتي. انت برا البرا مثلا، مثلا البرا ترى المترو مثلا ب 800000 ب 1000 دينار، بعدها باش تقابل فين، لكن انت باش تلقى فلوسك لا بيردو دو فالور بارابور لا لا واسو دي بري دو سيت مانتا دو دو دو تيرا. لكن انت في البورصه، انت في البورصه باش تقعد ديما الاسهم تطلع والمرابيع تطلع، معناها باش تربح من كل جهات وتولي عندك ثقافه، وانك انت تشارك في الشركات اللي هي ذات معناتها مردوديه اكثر من شركات أخرى. لكن زاد
2: بمعناتها فيها بحث مواطن شغل وتحريك الاقتصاد،
1: فيها استثمار كبير. معناتها الناس كل التونس كل ندعوهم معناتها من منطلق الاذاعه بتاعكم بارك الله فيكم ان نشجعوهم باش يدخلوا في البورصه، راهي
0: تولي عندنا ثقافه
1: تولي عندنا ثقافه البورصه، ونجموا مدام يبداو بشويه. راه معناتها شاب ياخذ 500 دينار ولا ما عند 1000 دينار ما عند بوه يبارن يخليه ينجم يدخل بها بورصه وراهي مربحه، وينجم يبيعها في كل وقت. راه مش معناها مش مطالب باش تكون بلوكاج معناتها موجود، بالعكس ينجم في ظرف شهر ولا شهرين في البورصه نجم الفلوس هذيك توفى دو معناتها تربح عشرات المرات من الايبارني عندك. دو بلوس مدام البورصه الايبارني عنده ريتون سورس، هذا روتين ريسورس من تنقص وزيد مدام دو نو جور الباك ولا تعمل معناتها ديفري دو تينيت كونت، معناها زيد تخسر القيمه نتاعها ديفري تينيت كونت والريتون ريسورس ما عندهاش مردوديه كيما في البورصه. والبورصه مدام كيما نعاود نفكر كنا راهي تسجيل الاستثمار في تونس، وتونس عايزين يعني احنا كنا الكل دونك ماذا بينا الثقافه هذيا نتاع ثقافه البورصه، ماذا بينا يكون الشباب يكون عنده معناتها فكر عليها باش ينجم يدخل وتولي عنده معناتها ثقافه بشوي تولي بالحق يجاري ان بورتفوي تري امبورطون.
0: سي عبد الرزاق سامح سي الحبيب خاطر حاضره معنا السيده احلام باش نرجعوا لك اكيد، واحنا نحكيو كيما قلت على الشباب وعلى تشجيع الشباب، نحكيو على الشباب مواصلين، الشباب اللي نجح في البكالوريا ومواصلة الأيام الإعلامية حول التوجيه الجامعي، نحكيو على اليوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي بالمعهد العالي للغات بجيبس اللي باش يكون غدوة. أكثر تفاصيل حول اليوم هذايا وحاضرة معنا سيدة مدام أحلام الدخلاوي الشاطر المديرة العامة لشؤون الطلبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مدام أحلام مرحبا بك على موجة إذاعة الشباب.
3: على عسلامة، مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك انت على قبول الدعوة ايضا. دونك معك انت باش ناخذوا اكثر تفاصيل حول اليوم هذايا، نذكروا يوم اعلامي وطني حول التوجيه الجامعي باش يكون غدوة بالمعهد العالي للغات بجيبس. مدام احلام مدام احلام به مدام احلام تسمع فينا؟ به نعاود ونرجعوا مرة أخرى نتصلوا بالسيدة أحلام ونواصل معاك سي عبد الرزاق. دونك نحكيو على البورصة ونحكيو على صغار المساهمين خاطر بما أنه ما عادش عندنا برشا وقت، خلينا نحكيو توا على الإشكالية اللي صايرة أنه فما شركات رابحة في البورصة وعندها الأرباح متاعها، لكن المساهمين يظهر لي مش حابين معناها يوزعوا الأرباح هذية. شنو هو الإشكالية بالضبط اللي صايرة معاهم؟
1: مدام ويسال هما الناس اللي يسيروا في الشركه هما معناتها لو كونسي ادمنستراسيون اللي هما جينيرالمون تقام ماجوريتير اكسيونير وماجوريتير اكسيونير مش معناتها عندهم 70-80% نجم يكون عندهم 30-40% ماكسيموم. تصور ما بحبيت تفهم انا قيمه المساهمين الصغار كي تلمدوا الكل راهم يقولوا 60% كي تلمدوا معاهم راهم يقولوا 60%، لكن اللي يسيروا في المؤسسات المدرجه بالبورصه هما ناس عندهم اسهم 30-40% بعضهم، دونك هما يسيروا الشركات المدرجه بالبورصه هذه منها البنوك. دونك هما يطرحوا في لي زافيش نتاعهم بابليكاسيون نتاعهم يقولوا رانا باش يوزعوا مثلا 80% من الارباح. لكن ما رانا في الجلسات العامه وانهم يسبستين ما يوزعوا كان 30-40%. علاش يتكوا
0: اقل من اللي
1: ديكلاروه من اللي صرحوا به؟ علاش يرتكزوا مدام يسال يرتكزوا على منشوره خرجت من بنك سنترال تقول اللي معناتها راهو البنك سنترال تعطي نوت للبنوك ما عادش تعطي معناتها امكانيه انهم ياخذوا معناتها فلوس من البنوك باش يعملوا دي امبورتاسيون. دونك يلزم يتعاملوا على الموارد الخاصه نتاعهم. دونك يقول لك بالنسبه لهم هما احنا ماذا بينا نخصوا معناتها ان فون بيان بريسي بور لي امبورتاسيون بيسك النوت دو بنك سنترال ما تعطيناش امكانيه باش نتصلوا البنوك نتاعنا وتعطينا موارد ماليه باش نجموا نعملوا امبورتاسيون. هما هذاش علاش يتكوا فهمت. لكن نساو اللي هما معناتها يظلمونا احنا كمستثمرين صغار، خاطر المستثمرين صغار عنده فلوس معينه الهدف نتاعو هو بالطبيعه انه المردوديه نتاع لي ديفيدوند فهمت.
2: دونك زيد حقه
1: بالطبيعه اي هو مش ياخذ هذه زاكسيون سيستنى في المردوديه نتاع لي ديفيدوند فهمت. معناها كانوا نجموا مثلا كيما شركات اخرين في عوض يوزعوا مثلا 80% يوزعوا 50% يوزعوا 40% فهمت. معناها ويتجهوا للاقتراض معناتها فهمت ولا يحلوا ولا يحلوا في الكابيتال نتاع الشركه يقوي في الكابيتال نتاع الشركه اي بيان سور
2: يحلوا المساهمه
1: يحلوا المساهمه فيكتيفمون يحلوا المساهمه ويجيو ناس مشاهرين ويقوي في الكابيتال وناخذوا احنا كمستثمرين صغار ناخذوا مردوديه ولو نسبيه ما فما مردوديه معينه فهمت
0: معينه ومعقوله تكون
2: يستشيروهم يستشيروهم يجمي يقول لهم
1: احنا نعطيهم ديما
2: الارباح تولي يشري بها اسهم مثلا
1: اقترحنا عليهم برشا مرات هذيك صح اقترحنا عليهم برشا مرات الشركات هذوما وخاصه الشركات اللي تعمل امبورتاسيون كيما الشركات اللي تجيب في السيارات ولا غيره
0: تورد
1: تورد الصدارة غيره. دونك يلزمهم فون امبورتون باش ينجموا هما يشريوا معناتها معناتها الماتريال ولا
0: يوردوا
1: اللي حشدوا بيه باش يخرجوه يبيعوه في السوق معناتها الوطنيه. دونك انا حبيت ان
0: اي بالنسبه لكم شنو هو الحلول اليوم قدامها الاشكاليه هذه نوعا ما كيفاش تنجموا ولا شنو اللي باش طلبتوا المؤسسات هذه باش حتى على الاقل كما قال سلاح بي مثلا تولي تشري اسهم في عوض يعطيوك الفلوس الكل والا كما قال هو تزيد تشجع على المساهمات اخرى جديده هذا كله ما لقاش معناها ترحيب منهم.
1: والله مدام ميسان هذاك علاش عندنا غدوه العشرة نتاع الصباح عندنا ريونيون كجمعيه مع سي ام اف فهمت وعلى الاطارات نتاع سي ام اف باش نقترح عليهم جمله من الاقتراحات اللي معناتها
0: هذه حق حتى عد
1: معناتها بالطبيعه خاطر مو سي ام اف هو اللي يقول هو الكونسي مارشي فينونسي هو اللي يراقب معناتها سيروره وديمومه الشركات المدرجه بالبورصه ويكون معناتها ينجم يعطيهم الاقتراحات نقترحوها نحن على سي ام اف باش يعطيو حق المستثمر الصغير باش ما معناتها فهمت باش ما يكونش معناتها على بريد دو سي دروا
0: فهمت.
1: دونك انا حبيت كما ترشمنا نقول لك كيفاش نكسبوا ثقه المستثمرين الصغار. دونك السؤال هو كيفاش نطرحوا نفسه وكيفاش يمكن البورصة التونسية تستقطب ثقة المدخرين الصغار. أول شيء مدام وسيلة حبيب أول شيء هي فما إزم الشفافية والإفصاح معناها فما لا ترونسبارونس فينانسيير نتاع سي سوتي كوتي بورس ما نجمش يغطيو على خاطرش القوانين تفرض عليهم باش ينشروا الموازنة المالية والتقارير المالية نتاعهم قبل بشهرين وقبل كذا قبل التنوين الجسامبلي جنرال بالطبيعة باش نحن كمستثمرين صغار نشوفوا أنا توا احنا كجمعية عندنا معناها نجموا نقابلوهم ونجموا نجتمعوا بهم لكن مجموعة المستثمرين لازم تكون معناها فما شفافية على الإفصاح في توفير المعلومة الدقيقة ومفهوم اللغة باللغة العربية من والأداء نتاع الشركات فهمتي وتبسيط التقارير المالية المستثمر العادي الشباب مثلا يولي يفهم هل معناتها التقارير هذه كيف يلزم تحمينا كعقلية في تفعيل آليات قانونية تحمي المساهمين الصغار من قرارات المساهمين الكبار التعسفية وخاصة في عمليات زيادة رأس المال. إذا كان حاب يزيدوا رأس المال باش يقعدوا ديما هما لي ماجوريتير ولي مينوريتير باش يقعدوا ديما وفما توزيع وعادل للأرباح وفما رقابه فعاله بطبيعه كيما جبت لك سيماف، اذا فما رقابه فعاله تجي تكون معناتها اكثر معناتها حضور في الرقابه، ويلزم تثقيف مالي للزاكسيونير مينوريتير، ويلزم معناتها نوجه سؤال للمستمعين كذا كيف كيف اذا كان شنو الحاجات اللي هم يحبوها معنا باش تكون عندهم ثقه في المارشي فينونسي باش نجم نوفروا لهم باش هما زاد يساهموا في الاستثمار وفي في البورصه.
2: تو اجتماع غدوه توقعوا ثم حلول؟
1: احنا عندنا بعثنا لهم توتون باتري دو بروجي دو ريزوليسيون باش يطرحوهم على الشركات المدرجه بورصه مع سي حاتم المدير العام تاع السي ام اف غدوه العشره باش نتعاملوا
0: نحاولوا تلقاو الحلول
1: ونلقاو الحلول باش نحميوا السوق الماليه عامه ونحميوا المستثمر
0: ونشجعوا خاصه انت المستثمرين هذو
1: ونشجعوا بطبيعه الشباب باش يستثمروا في البورصه باش تكون عندهم ثقافه جديده في البورصه.
0: فوالا شكرا لك، يعطيك الصحه دكتور عبد الرزاق حريز رئيس الجمعيه الجمعيه التونسيه للدفاع عن صغار المساهمين. ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك. واحنا باش نمشيو مباشره مع زميلنا مكرم الهديجي انديكاتيف ترتيحه صغيره ونرجعوا مع زميلنا مكرم.
4: تونس اليوم. اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور. تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل مواصلين معاكم اللقاء بطبيعة في تونس اليوم. باش نمشيو مباشرة مع زميلنا مكرم الهديجي من القيروان نحكي ونرجع على مخرجات زيارة وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سي صلاح الزويري. تحية لك مكرم.
6: تحية لك وصال، تحية لك كل الفريق، تحية لكم جميعا. بالفعل وصال نرجع على زيارة وزير الإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزويري اللي كان أدى زيارة عمل البارح في ولاية القيروان، كان عايد خلالها والوفد المرافق ليه كان معتها حاضر، كذلك ولي القيروان عاين تقدم نسق أشمال مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف باء في مدينة حفول بتمتد على مساحة جبلية تقريبا تقدر بحوالي 14 هكتار وبطاقة استيعاب تبلغ 105 سرير، وبلغت الكلفة الجبلية للمشروع تقريبا حوالي 95 مليون دينار، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال إلى حد اللحظة وحد المعاينة حوالي 20%. الوزير كان حث وصال ممثلي المقاولات المكلفة بالإنجاز على الالتزام بالأجال التعاقدية المحددة والحرص على استكمال المشروع قبل الأجال المبرمجة ووفق المواصفات الفنية المطلوبة لضمان الجودة في الأشغال. وزيارة كانت بالأساس للمتابعة الميدانية لنسق الإنجاز وكذلك ضمان دخول المرفق الصحي الهام في معتمدية حفوز حيز الاستغلال في أقرب الأجال، بما يستجيب أكيد لانتظارات مساكني الجهة في تحسين الخدمات الصحية ويقصر عليهم المسافة خاصة في التنقل للقيروان المدينة للمعالجة وإلى الخدمات الصحية. ولكن كذلك في الزيارة هذه وصال كل من المدير العام للبنايات المدنية اللي كان حاضر، كذلك معتمد حفوز مدير الجهوي للتجهيز، مدير الجهوي للصحة، عدد من الإدارات المركزية والجهوية ونائب مجلس الشعب عن جهة القيروان، وكذلك ممثلي المقاولات والمصالح الفنية المعنية وعدد من الإدارات المحلية. الزيارة كذلك معناتها ما حدثتش في مستشفى حفوز، كانت أيضا في نطاق المتابعة الدورية لمشروع طريق السيارة تونس جلماول يمتد على طول 15.5 كيلومتر، منها 11.5 كيلومتر قصد ولاية القيروان، وكان عاين وزير التجهيز والإسكان في معاية والي القيروان تقدم أشغال القصة عدد 8 على مستوى حظيرة أشغال أفريقيا، على مستوى الطريق الوطني عدد 3 بحاجب العيون في النقطة الكيلومترية 200، من تم تقديم عرض مرئي حول الجوانب الفنية نسب الإنجاز بالكيلومتر ومراحل الانتهاء من الأشغال، كما تحول لمعاينة المنش المائية الكبرى على واد زرود من النقطة الكيلومترية 169-400، وأشار إلى أنه ينجز لأول مرة في تونس منشأة مائية كبرى بتقنية حديثة تضمن صلابة المنشأة وتتلائم مع خصوصية الموقع الجغرافي للواد، وكان أكد مع كافة المقاولات الموجودة على عين المكان على اعتبار سنة 2026 سنة الانطلاقة الفعلية لإنجاز جسم الطريق، وكان شدد على تسخير كافة الإمكانيات وتسهيل كافة الصعوبات لدخول كافة المشروع حيز الاستغلال مع موفى سنة 2027. ونذكروا أن الكلفة الجملية للمشروع تقدر بحوالي 1.7 مليار دينار بتمويل مشترك بين الدولة التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يتوزع على 8 أقساط. بلغت نسبة تقدم الأشغال على المستوى الجملي للمشروع حوالي 40%، في حين تجاوزت نسبة الإنجاز في القسم الثاني 47%.
0: شكرا لك، واضح يعطيك الصحة مكرم، تحية لك. شكرا لك. مباشرة من القيروان احنا بسرعة باش نمشيو مع السيدة أحلام الدخلاوي الشاطر المدير العام للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتحدث على أيام التوجيه الجامعي ولا يوم التوجيه الجامعي اللي باش يكون غدوة بجيبس. مدام أحلام مرحبا بك من جديد.
7: أهلا مرحبا، عايشك،
0: تحية ليك. دونك معك انت نحاولوا في تقريبا 3-4 دقائق نحكيوا على يوم الإعلامي الوطني حول التوجيه الجامعي اللي باش يكون غدوة بالمعهد العالي للغات بجيبس.
7: اوكي شكرا. دونك قبل انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي اللي باش يكون يوم 27 جويلية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت ان باش تقدم المرافقة اللازمة والإحاطة لكل ناجحين في البكالوريا من خلال تنظيم أيام إعلامية وطنية. دوك اللي فتحناها البارح في سوسة، وغدوة إن شاء الله في مش نكونوا في جابس، ومش نختتمه يوم 22-23 جويلية في مدينة العلوم بتونس. البرنامج هو ثري ومتنوع، فيه محاضرات يأمنها محاضرات حول العروض والتكوين الجامعي، يأمنها أساتذة مختصين، كذلك مش يكون فما معرض لكل الجامعات التونسية موجودة في جابس، وكذلك للتعليم العالي العسكري والتكوين المهني، بالإضافة إلى لقاءات مباشرة مع مستشاري الإعلام والتوجيه وأساتذة مختصين باش يقدموا كل المتدخلين هنا باش يقدموا كل النصائح والمعلومات الدقيقة حول عروض التكوين في وآفاقها المهنية والجامعية. باش يكون ثم قصص نجاح، دوك عرض قصص نجاح لبعض الطلبة اللي هما ظنوا من الأول التوجيه كان فاشل، لكن في الأخير بعد إتمام الدراسة وراوا اللي هو فما نجاح وفما آفاق جديدة ما كانوش ينتبهوا لها. كذلك قصص نجاح في بعض المشاريع اللي طلبة اختاروا شعب ما اختاروهاش هما، ما كانت مفروض عليهم، ما فينالمو نجحوا في المسيرة متاعهم. تكون فما محاضرات في مجال الوعدة، في مجال الطاقة المتجددة، التكنولوجيا الحديثة، كيف في مجال الميتي ميديا والوسائط المتعددة، ما ننسوا زاد العلوم الإنسانية، باش يكون فما محاضر حول العلوم الإنسانية والأفاق متاعها الأكاديمية، وعلوم التصرف والعلوم الصحيحة. دونك كل المدخلين باش يكونوا على ذمة الناجحين في البكالوريا والأولياء متاعهم باش يجاوبوهم على كل أسئلة والاستفسارات قبل الانطلاق في دورة التوجيه، باش يكون زادة موجودين دوين خدمات الجمعية الثلاثة باش يوفروا لهم إجراءات سكن، المنح والإحاطة النفسية والصحية للطلبة، خاطر هم تلامذتنا اليوم هما في مقتبل السنة الجامعية باش يكونوا الطلبة متاعنا تجدد واللي رحبوا بهم في الجامعة التونسية.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة سيدة أحلام، تحية لك، مشكورة جدا على كل التوضيحات اللي قدمتنا. سيدة أحلام الدخلاوي شاشر المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتوفيق لكل تلاميذنا وطلبتنا. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم، تحية كل الفريق اللي كان حاضر معكم، الفغفران بدران معز وليد سي الحبيب ويسار مقانا، كمش نقول لكم شهر طيبة، باي باي.
8: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
9: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: نشرة الأخبار.
1: وزارة التعليم العالي تشرع في تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات لمواءمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي. المعهد العالي للتربية يفتح باب الترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة لسنة الجامعية المقبلة لتطوير قدرات المربين. يوم مفتوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج للتشجيع على بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي في تونس. كانت هذه عناوين النشرة، إليكم التفاصيل، مرحبا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لمواءمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة إلى إحداثات جديدة لأعداد مهن الغد، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. التأكيد للمدير العام للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي أحلام الدخلاوي.
2: إثر حملة التأهيل اللي قامت بها الوزارة والإدارة العامة للتجديد الجامعي، هناك بعض الشعب اللي تم تجديدها في محتواها بربطها بمتطلبات سوق الشغل على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وكذلك إحداثات جديدة لإعداد مهن الغد، خاصة في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبرني، كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، البيئة والطاقات المتجددة. كذلك ما ننساوش الاختصاصات العلوم الإنسانية اللي صار فيها تجديد، ومعنى إضفاء شعب ذات الأبعاد والاختصاصات المتعددة، أو بالشراكة بين مؤسسات جامعية ذات اختصاصات مختلفة ومتكاملة.
1: المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر فتح اليوم باب الترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة. هذه الإجازات تعتبر نقلة نوعية في العروض التكوينية تماشيا مع إصلاح المنظومة التربوية، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. مديرة المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بباردو عايدة كريشان تضيف لنجاة حسن:
3: نعلن اطلاقنا اليوم فتح الترشحات للتسجيل في الإجازات الجديدة للمعهد المؤهلة بداية من السنة الجامعية 2026-2027. عندنا 6 إجازات وطنية جديدة تعتبر نقلة نوعية في عروضنا التكوينية تماشيا مع إصلاحات المنظومة التربوية. هناك 5 إجازات نوعية موجهة حصرا للمربين وإطارات التدريس بالمدارس الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني والعلمي. نذكر الإجازة الأولى، وهي إجازة تعتبر الواجهة الأكاديمية للمعهد، وهي الإجازة في علوم التربية، إجازة في اللغات والبيداغوجيا للتعليم، الإعلامية للتدريس، الإجازة في الرياضيات والعلوم للتدريس، الإجازة الخامسة اللغة والأداب والحضارة العربية. ثم الإجازات اللي تخص المعلمين والمربين، الهدف من هذه الإجازات هو تمكين المربين والمعلمين من تطوير مهاراتهم، تمكين المربين من أدوات متطورة ليقودوا القسم بتمكن رقمي وبيداغوجي. عندنا إجازة السادسة ولأول مرة في المعهد، هي الإجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي، وهذا المسار الجديد يعتبر رهان على المستقبل لمواكبة التحول البيئي والتقني والتكنولوجي العالمي، وهذا المسار يفتح آفاق مهنية واعية.
1: هذا وسيبقى باب الترشحات مفتوحا على امتداد شهر كامل بهدف تمكين المدرسين من التسجيل في هذه الإجازات الجديدة وفق عايدة كريشان.
3: نحن نؤمن بأن الاستثمار في جودة التكوين هو أكثر طريق للنهوض بمنظومتنا التربوية. نحن ندعو جميع الراغبين في تطوير مسارهم العلمي والمهني إلى الانضمام إلى المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر لنصنع معا كفاءات تونسية قادرة على التغيير. هو منارة علمية يهدف إلى بناء جسور نحو تعليم متطور ومستقبل مستدام. اليوم تبدأ فتح الترشحات مستمد مدة شهر كامل، ولمزيد المعلومات يمكن لكل الراغبين أن يزوروا موقع المعهد أو الصفحة الرسمية الفيسبوك للمعهد، يلقوا كل المعطيات وروابط التسجيل.
1: نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا: نظمت اليوم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. هذه التظاهرات تهدف للتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي وإبراز الامتيازات التي تضعها الدولة على ذمة باعثي المشاريع، وفق مديرة دراسة المشاريع بالوكالة ابتسام المهيري.
3: هو فرصة للتونسيين المقيمين بالخارج باش يتصلوا بالأبياء يجيوا على عين المكان ولا عندهم رابط إلكتروني دونك أون ليني. عنا عديد المؤسسات اللي متدخلة في مناخ الاستثمار، فما الإدارات الفنية وزارة السلاحة كما الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي، الإدارة العامة للموارد المائية بالحصول على رخص الآبار، فما زادة الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، فما إدارات زادة تابعة وزارة المالية زادة متدخلة في امتيازات جبائية، معنا زادة الديوان الوطني للملكية العقارية بالديوان التونسي بالخارج، المركز الوطني للهجرة، كيف عنا دار المصدر البنك المركزي. احنا كهيك الأبيال كنا موجودين للإجابة على أي أسئلة استفسار يطلبها باعث نتاع مشروع فلاحي. مازال هو في طور الفكرة ولا سيجسم، هو يحب يجسم الفكرة نتاعو ولا عنده إشكالية في المتابعة نتاع المشروع نتاعو.
1: ومن أخبار الطقس، في النشرة تتواصل موجة الحر ببلادنا، ومن المتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا حيث تتجاوز الحرارة المعدلات العادية. وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لعشر ولايات مرجحا إسناد اللون الأحمر غدا لبعض الولايات، وفق المهندس بالمعهد صبحي بن أحمد.
0: تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل خلال هذا اليوم، ويكون الارتفاع ملحوظا خاصة يوم الغد الجمعة، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تقريبا يتراوح ما بين 8 إلى 13 درجة، كما تتراوح درجات الحرارة القصوى عموما ما بين 44 و 49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية اللي باش تكون فيها درجات الحرارة ما بين 39 و 43 درجة بطبيعة الحال مع ظهور الشهيل بعدة مناطق. درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة تقريبا حتى يوم الأحد، ما زال متواصلة درجات الحرارة مرتفعة قد تصل إلى حدود 49 درجة خاصة بجندوبة يوم الغد. لذلك بالنسبة لخريطة اليقظة، تقريبا اليوم اعتمدنا اللون البرتقالي على 10 ولايات، يمكن يوم الغد أكثر بكثير معناتها المناطق المعنية بموجة الحر واللون البرتقالي، وإن التزم الأمر معناتها باش نمروا إلى اللون الأحمر ببعض المناطق يوم الغد.
1: ونختم بالشأن الثقافي، حيث تنطلق مساء اليوم فعالية الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل في محطة جديدة لأعرق المهرجانات الفنية في تونس. ويتضمن المهرجان برمجة تضم 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح، وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على ركح مسرح الأثري بقرطاج. المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية هند المقراني تضيف:
4: فيها العديد من العروض الثقافية، تنوع ثقافات من جميع بلدان العالم، الجزائر حاضرة، سوريا حاضرة بعد غياب طويل، الفنانة الكبيرة ميادة الحني، والشاب محمد خيري اللي يذكرنا بالقدود الحلبية لما كانت تثري ركح مسرح كارتاج. هناك ماجدة تعود زادة بعد غياب طويل، ثم أمينة فاخت فنانتنا الكبيرة، ثم من إيطاليا عرض أوركسترالي جميل جدا روندو فينيتيانو في إطار التبادل الثقافي مع المركز الثقافي الإيطالي، هناك عرض فلامينكو من إسبانيا زادة تيرا بنديتا. سنة حبينا نجدو اللقاء بذا جاكسون كتحية وفاء للفنان الكبير ملك البوب. هناك العديد من المفاجآت ومن السهرات القيمة والشيقة الطربية الرومانسية.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. وزارة التعليم العالي تشرع في تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات لموائمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي. المعهد العالي للتربية يفتح باب الترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة لتطوير قدرات المربين، ويوم مفتوح لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج للتشجيع على بعث المشاريع والاستثمار في القطاع الفلاحي في تونس. مع أجمل تحية هادية رودي لاندورسي، إلى اللقاء.
5: في النهار ولا في الليل، شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
6: إذاعة شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عد الموجتك تسمع صوتك.
9: توب سبور. مساء الخير مستمعين الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في هذا الموعد الثاني من أخبارنا الرياضية واللي باش نحكيو فيها على الماركات وتنقلات اللاعبين والتحضيرات والإطارات الفنية لفرق الرابطة الأولى لاستعداد الموسم الرياضي الجديد. البداية بفريق الترجي الرياضي التونسي، من المنتظر أن يوسف البليلي رجع لأجواء التدريب تدريبات التحضيرات مع الفريق اليوم الخميس استعدادا للعودة ومارسة نشاطه مع الفريق. في المقابل امضاء العقد سيكون بداية الأسبوع الماضي بين الطرفين. نذكر كذلك وأن الترجي الرياضي كان انتدب اللاعب الشاب الكاميروني اللي كان ينشط في فريق مستقبل سليمان الموسم الماضي، عمره أقل من 19 سنة ويلعب وسط ميدان بعقد لمدة 4 سنوات. نحكيه عن اللاعب الكاميروني فيرنانديز، وكتكون الانتدابات إلى حد الآن بعد منتصر الصيد مروان صحراوي، راد شيخاوي، خير الدين الهداوي ويوسف بشا في انتظار تأكيد باقي الانتدابات. والمفاوضات مازالت متواصلة مع اللاعبين، مع عدة لاعبين من تونس ومن خارج تونس. الملعب التونسي وانتداب رسمي للمدافع المحوري وسام الشوالي، وعودة لهذا اللاعب لفريق والأم اللي كان بدا مع أصناف الشبان في الفريق. في المقابل نور الدين الفرحاتي حارس الملعب التونسي وكذلك اللاعب اسكندر الصغير باش يواصلوا المشوار رسميا مع الفريق. النادي الإفريقي وحديث عن إمكانية عودة أسامة السهيلي لحظيرة النادي بعد تعثر المفاوضات وسقوط صفقة الخالدي البحريني في الماء، ممكن ياسر هذا اللاعب يرجع لأجواء النادي الإفريقي. النادي الإفريقي اللي كان يتدب اللاعب غسان المحصي اللي انشط الموسم الماضي في فريق ترجي جرجيس بعقد لمدة 3 سنوات. النادي الرياضي السباقسي وتقديم الإطار الفني الجديد للفريق اللي يتركب من نبيل الكوكي، نادر الهبيري وكريم النفطي زوز مساعدين، وليد بن حسين معد بدني مدرب للحراس، معد بدني قيس الغطاس وكذلك بن سعدة، ومكلف بالإحصاء بو صرصار بسام بو صرصار. النادي فريق نجم المتلوي ومفاوضات متقدمة جدا مع المدرب أمين جارا اللي كان الموسم الماضي يشرف على فريق مستقبل سليمان ليكون هو المدرب الجديد لفريق نجم المتلوي. وهكا إذا تم الاتفاق مع أمين جارا ونجم المتلوي ما يبقى كان فريق اتحاد بن قردان إلى حد الآن بدون مدرب. نذكر بسرعة بالإطارات الفنية لفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مستقبل مرسى عماد بن يونس، النادي الأفريقي فوزي البنزرتي، ريغي شام بالنسبة للترجي ترجي رجيس، موصف مشارك، العمران أمين الباجي. وعلى ذكر فريق العمران، فريق العمران يرجع اليوم لأجواء التدريبات في ملعب العمران انطلاقا من 5 متاع العشية. سقيت الدير يسري بن كعلة، حمام سوسة، محمد علي لفقة، باجة لسعد معمر، النجم الرياضي نادي سفاقسي نبيل الكوكي، الملعب التونسي ماريكو، النجم الرياضي الساحلي براكوني، الاتحاد المناستيري فاز الفرنسي، ونادي حمام لنف شمس الدين الزوادية. نادي حمام لنف دخل منذ الأمس في تربص تحذيري في برج السدرية إلى غاية يوم 21 جويلية الجارية. الشبيبة القيروانية في انتظار القرار النهائي اللي للطعن اللي كانت قدمت فيه بخصوص الترتيب النهائي للموسم الماضي، وكانت الجامعة نظرت فيها يوم أمس وتم تأجيل القرار للأسبوع القادم. الطاقم الفني لفريق النادي البنزرتي الموسم الرياضي الجديد يتركب من محمد عزيز كمدرب أول، سفيان غنام وهيثم المزي كمساعدين، محمد علي الجزيري مدرب الحراس، وائل الذوادي وكمعد بدني، ورامي حداد للإحصاء. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين طاقم تحكيم تونسي بقيادة درصاف القنواتي لإدارة المباراة الدولية الودية اللي باش تدور هذا المساء انطلاقا من 8 متاع الليل في مدينة الرباط المغربية بين المغرب والملاوية. حمام سوسة رسميا قبول قائمة عادل مرجان اللي باش يكون هو الرئيس القادم لفريق حمام سوسة. إلى رياضة القاعات والبداية بكرة اليد ودائما مع تنقلات اللاعبين كذلك لاعب النادي الأفريقي وسقيت الزيت اللاعب رامي أحمام جاته عروض من فرنسا وسلوفينيا من الدرجة الأولى وإمكانية واردة لخوض تجربة احترافية بالنسبة لهذا اللاعب أو العودة لفريق الأم النادي الأفريقي. في المقابل محمد علي البحري ينضم رسميا إلى نادي كرة اليد بجمال إلى غاية موسم 2027. في الكرة الطائرة البطولة العربية الكرة الطائرة الشاطئية بالمغرب اليوم الصباح المنتخب التونسي للذكور المتركب من آدم المدب وعزيز الإنجليز كانوا فازوا على ثنائي المنتخب الليبي 2-1. تونس كانت نحكيه على السيدات منتخب السيدات يلعب اليوم العشية ضد المنتخب المصري غدوة كذلك ضد ثنائي مصري كذلك بعد ما كان خسر ضد المغرب يوم أمس. ونذكر بالنسبة لهذه البطولة المتواصلة واللي تدور فعاليتها بالمغرب بطولة العالم الكرة الطائرة أقل من 17 سنة اللي بتصير في الدوحة من 19 إلى 29 أوت القادم. أول مباراة المنتخب التونسي ستكون نهار 20 أوت القادم ضد الهند ثم نهار 22 ضد رومانيا وضد إيطاليا يوم الأحد 23 أوت القادم. نهاية الأسبوع أكيد باش تكون حاسمة لكأس العالم 2026 لأنه الاختتام سيكون يوم الأحد 8 متاع الليل مع النهائي إسبانيا الأرجنتين. الأرجنتين من أجل اللقب الثاني على التوالي في المقابل إسبانيا من أجل اللقب الثالث هذا الموسم. والنهائي الصغير سيكون نهار سبت انطلاقا من 11 متاع الليل بين المنتخب الفرنسي والمنتخب الإنجليزي. المنتخب الإنجليزي اللي كان خسر البارح مع الأرجنتين وهاريكين نجم المنتخب الأرجنتيني قال بعد المباراة أنه محبط بسبب اللاعبين بسبب الإطار الفني بسبب الجمهور من الخسارة والخروج من الدور النصف النهائي. نذكروا أن مباراة الدور النهائي نهار الأحد 8 تاع الليل ستكون في نيوجيرسي بنيويورك في ملعب يتسع ل 82500 متفرج. الصراع كذلك من بين ميسي بين مبابي بين هلا بين هاريكين كذلك بين هذا الثلوث من أجل تصدر طالعة الهدفين في كأس العالم 2026. نقطة النهاية نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: مالي ساعتين وثلاثة دقائق. تحية لكم الناس الكل. هذي اليوم وعد اليومي من الاثنين حتى الخميس من ماضي ساعتين حتى الأربعة في سامر كويز. السلام عليكم الناس الكل. شكرا بارك الله فيكم. تحياتي لكم الناس الكل. شكرا لكل من اختار أنه يسمعنا في الوقت هذي. شكرا لمن اختار أنه يكون موجود حاضر معنا بنمرو تليفون 71-844-411. هذي نمرو تليفون كتحبوا تكونوا موجودين كالعادة. تلعبوا معنا كدوات موجودين حاضرين كدوات. اليوم عنا لونيت من مجموعة النظرين بيكونكت. عنا اشتراك في تقي أكاديمي. عنا أيضا باك حلويات نوران كعك ورقة زغوان. عنا أيضا تيكيت باش كونوا موجودين في مهرجان هذا سعادة كالعادة. خليوا سعادة عادة من 8 حتى الماضي ساعة متاع الصباح من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة نجم تاكل وتلعب في كارت أجلاند. تكيات من هدايا كارت أجلاند ويويو أيضا باك إكلابير. دونك هذوما الكادوات اللي نلعبوا عليهم في حصة اليوم. كل حصة فما كادوات يكونوا موجودين للربح. أيضا أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا وأنتم قراب من دوغا وتحبوا تكونوا موجودين في مهرجان دوغا دورة 50 بالنسبة للمهرجان هذي المهرجان العريق اللي انطلق من نهار 10 جويليه باش يتواصل حتى نهار 25 جويليه. كان تحبوا تكونوا موجودين في عرض الفنان رؤوف ماهر تنجموا تكلمونا وتقولوا لنا نحبوا نكونوا موجودين ونحضروا الحفله هذه. نجموا نعطيكم تيكيت باش تكونوا موجودين. سينو فما زاده سهريه الفنان المصري حكيم نهار 18 جويليه. دونك كان تحبوا زاده تاخذوا تيكيات كادو من البرنامج ليكم ومن اذاعه الشباب باش تكونوا موجودين في حفل الفنان حكيم. سينون سلام على الناس الكل. سلام على الكيب اللي موجوده حاضره معنا. حمزه في التنسيق العام لفقرات الحصه. اريج في الاخراج الرقمي. وليده الريفي في الاخراج التقني. كريم الزغبي سلام عليكم الناس الكل. برشا موسيقى موجوده حاضره نبداها توت سويت. وليد توفيق فلاش باك ايه محلى هالسمرة في توقيت ماضي ساعتين وخمسة دقائق. انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.

0: دانس فلور ما في ساعتين وثلاثة عشر دقيقة. أنتم تسمعوا في سامر كويز حتى للأربعة.
1: عادل موجدك يربح
2: سامر كويز.
0: سامر كويز كالعادة موجودين حاضرين معكم. ديما ذكركم 71-844-401 نمبر التليفون كتحبوا موجودين ولا تكونوا موجودين حاضرين معنا باش تلعبوا وتفوزوا معنا بكادوات. ديما نقول كادوات كل نهار تلقاو معنا مجموعة من الجوائز اللي ان شاء الله مرافقينكم بها تباعا حتى نهاية الصيف زوز متبارين. وكل عادة نحاولوا أن يكون بنايا وليد يكونوا موجودين حاضرين معنا وقت يبدأ فما تليفونات من الأولاد ومن الرجال يكونوا موجودين، لأنه دائما نقول أنه تقريبا العدد الأكبر والأكثر هما من الأنسات ومن السيدات. زوز تليفونات حاضرين معنا، خلود من أريانا وعمر من بنزرت. نبدأ بخلود وليد من أريانا. عسلامة خلود.
3: عسلامة خويا كريم، تحية ليك وتحية ليك في الكل، تحية الخويا وليد وتحية الخويا حمزة.
0: شكرا
3: وإن شاء الله ربي يعينك من الفريق الكل.
0: شكرا خلود. زي خلود نتعرف عليك، شو تعمل في الدنيا؟
3: والله توقعنا في الدار لحكاك ما نخدمش.
0: أيوة.
3: دونك الله غالب، هذيك هي الزوج.
0: واضح خلود. مع خلود فما عمر من بنزرت. عسلامة عمر.
4: أهلا كريم، مرحبا.
0: شو أحوالك؟
4: الحمد لله، لاباس أنتو؟
0: الحمد لله. عمر يظهر لي مش عمر تشارك معنا أنت.
4: عمر لا لا، أول مرة.
0: أول مرة، أوكي. شنو تعمل في الدنيا؟
4: عمر من مدرسة، نحن في شركة خاصة، عندي زوج أولاد وشاب.
0: أوكي. اي سيدي، بالتوفيق لكم الزوز اكيد جدا. باش نبدا بخلود من اريانا، كل حد عنده سؤال سينو نمشيو الى سؤال فيصل بعد لحظات. البدايه تكون معك انت خلود. خلود، السؤال يقول شنو هي اللغه الرسميه للبرازيل؟ هل هي البرازيليه الانجليزيه ولا البرتغاليه؟
3: البرازيلية
0: اللغة الرسمية للبرازيل. برازيلية قلت انت؟
3: اي
0: ما. في بالي سؤال سهل خلود.
3: سمحني، الانجليزية
0: غيرتها انجليزية؟
3: اي
0: اوكي بي. اقعد معي سي عمر.
4: مرحبا.
0: شنية اللغة الرسمية؟ سؤالك انت، شنية اللغة الرسمية في النمسا؟ هل هي الفرنسية النمساوية او الالمانية؟ هاي سيارة
4: الالمانية.
0: المانية. علاش الالمانية؟
4: الله يشك بين الفرنسية والالمانية، ما نعرف.
0: شك بين الفرنسية والالمانية
4: على الحدود غاديك، ما
0: نعرف. معقول. اوكي،
4: بالنسبة للبرازيل
0: هذه برتغالية معروفة. بالنسبة للبرازيل برتغالية معروفة. خلود.
3: نعم.
0: اللغة الرسمية للبرازيل لا هي البرازيلية، هذا ما فهمش ديجا اللغة البرازيلية، ولا هي الإنجليزية، لأنه بكل بساطة اللغة هي اللغة البرتغالية. للأسف يا خلود، في بالي سؤال سهل برشا معناتها معروف البرازيل.
3: الله غالب.
0: البرازيل يحكي
3: وزيد وزيد الضوء مقصوص هذاك علاش، وسبحان الله غالب ما ركزتش.
0: الله غالب، الله غالب.
3: واش
0: كاتب؟ هاي خلود قولي اش كنت حاب تسلم؟
3: تحية لخويا وليد، تحية لخويا حمزة على المجهود اللي يقوم به، تحية ليك انت لخويا كريم، وان شاء الله مبروك خويا عمر وبالتوفيق ليك.
0: شكرا خلود، باي باي خلود. اكيد جدا تنجموا كل نهار تكونوا موجودين حاضرين معنا. عمر انت اول واحد يتأهل معنا للدورة النهائي، تقعد تستنى بعد تلعب الفينال مع شكون هذا يكون نعرفوه بعد لحظات. في الانتظار نكملوا مع الموسيقى والكفوري تونسوي جاي في توقيت ماضي ساعتين و17 دقيقة، وهنا معكم حتى للأربعة في سمر كويز.

هذا لوتشينزو مع دون عمر في دانزا كودورو وصلنا للتوقيت ثم دي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة وهنا معكم حتى للأربعة ديما. السلام عليكم أهلا نسكن نذكركم 71-800-44-411 نمر التليفون اللي تجمع تطلبون ترفعوا معنا كدوة موجودين في حصة اليوم الشراك في منصة تقية أكاديمي. تلقوا زادة باك حلويات نوران كاك ورقة زغوين، تلقاو تيكيت من اهداء كارتاج لاندز ويويوب شكونوا موجودين في مهرجان السعادة. وديما الشعار المرفوع خلي السعادة عادة مثمانية حتى الماضي ساعة متاع الصباح تاكلوا صغار كيلعبوا في كارتاج لاند. فلاك ايضا عندكم كادو ايكلا بير، عندكم لوناتات من اهداء مجمع النظارين بي كونكت. سينو اللي حاب يكون موجود في دوغا في سهرية رؤوف ماهر تنجموا تكلمونا قولونا رانا نحبوا نكونوا موجودين في سهرية رؤوف ماهر اللي جاي بعد لحظات في غنية الضحكة الأصلية. وإلا زادة كنت حابوا تكونوا موجودين نهار 18 جويليا في نفس المهرجان، مهرجان دوغا مع الفنان المصري حكيم. كلمونا قولونا رانا نحبوا ناخذوا تيكيات لمهرجان دوغا. مرحبا، راجعين بعد الأخبار.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. تواصل الأيام الجهوية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في ولاية المنستير بالمعهد العالي لتكنولوجيا الحيوية. التظاهرة تتخللها لقاءات مباشرة مع عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة وإطارة التوجيه للإجابة عن استفسارات المشاركين. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح باب ترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة، ومن بين هذه الإجازات 5 موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة. الليلة انطلاق فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 أوت المقبل في محطة جديدة لأعرق المهرجانات الفنية في تونس. في أخبار العالم، غارة إسرائيلية تسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 5 فلسطينيين اليوم، في وقت أفادت فيه مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة بأن وتيرة الهجمات الإسرائيلية ارتفعت إلى مستويات لم يشهدها القطاع منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: تاكي من عند سيلينا غوميز ودي جي سنيك وصلنا لـ 39 دقيقة انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وسامكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: سامر كويز
0: سامر كويز مازلنا نفس الكيب وليد الريفي في الإخراج التقني حمزة في التنسيق العام فخرة الحصة نسلم وزادة برشا برشا على ريج اللي موجود معنا في الإخراج الرقمي الكريم. السلام عليكم على الناس كل شكرا بارك الله فيكم 71-844-411 هدايا نور تليفون اللي موضوع على ذمتكم مش نجموا تكلمونا وتكونوا موجودين في سامر كويز. زوز تليفونات زوز بنات شريهن من سوسة وميمة من تونس. عسلامة شريهن.
4: عسلامة
0: شكون اللي خلت عسلامة وميمة شريهن؟ الو
4: عسلامة
0: شكون شريهن وميمة؟
4: شريهن معاك.
0: شريهن صافا شريهن؟
4: لاباس الحمد لله.
0: اه شريهن تعرفوا عليك؟
4: والله قاعدة في الدار.
0: قاعدة في الدار
4: كهو.
0: اه كهو اوكي. الولد ولا شكون سميك سعد؟ الولد ولا الولدة ولا؟
4: الزوز.
0: الزوز سما مغرمين بشريهان يظهر لي في الفترة هذيك فوزيره.
4: نعم
0: بيت سبيعة. بيت سبيعة اوكي. اميمة من تونس عسلامة اميمة.
5: اهلا بيك كريم.
0: شو احوالك اميمة؟
5: الحمد لله لبيك.
0: الحمد لله يا اميمة. اي اميمة قل لي شو تعمل في الدنيا؟
5: نقرأ تو مسير وتو
0: في ستاش. بالتوفيق يا اميمة.
5: يعني.
0: بالتوفيق لشريهان زادة بعد لحظات باش نبداو معها في الدورة النصف النهائي الثاني بداية الجولة بعد لحظات. شريهان اميمة باش نبدا بشريهان. شريهان اميمة قاعدين تتابع في المونديال؟
5: اي انا نتابع.
0: انت شكون؟
5: اميمة.
0: اميمة تتابع. شريهان
4: لا مانيش
0: متابعة. ما تبعش كورة ما جملة؟
4: لا جملة.
0: جملة اوكي معناتها مش لازم مش لازم نسألوا على على الرياضة وعلى كأس العالم وعلى الكورة. لا
4: من الأفضل.
0: من الأفضل. شاهدت معاك من الأفضل اوكي. بعد نمشي للثقافة عامة. سؤال يقول ما هو أصل كلمة بترول؟ بترول البترول شو الأصل بتاعه؟ فارسية لاتينية ولا عربية؟
4: فارسية.
0: ديركت جاوبت بطبيعة الحال شريهان بزهر خاطر ما تعرفش المعلومة.
4: أكيد
0: أكيد بزهر. أوكي فارسية لاتينية ولا عربية ما نعرفوش بالضبط. هو المؤكد أن واحدة فيهم يا فارسية يا لاتينية يا عربية. أقعد معي شريهان خلينا نشوف أميمة. أميمة
5: نعم
0: أنت تبع في الكرة ما نيش بشي تسألوك على الكرة لأنه بكل بساطة شريهان ما تحبش الكرة دونك لي على الأقل تكافؤ الفرص. نسألك حاجة أخرى بعيدة عن الكرة. السؤال يقول أين ولد أبو العلاء المعري؟ أبو العلاء المعري ولد في القاهرة في دمشق ولا في سوريا؟
5: في سوريا.
0: سوريا. بزهر ولا عندك معلومة؟
5: لا
0: لا بزهر. أوكي ولا وانا هنا قربت لك حتى شوية. عطيتك دمشق وعطيتك سوريا وعطيتك القاهرة. أوكي به أي نرجع نبدأ من الأول. نبدأ مع شريهان. شريهان أصل كلمة بترول ما هيش عربية قاعدة فارسية ولاتينية. أنت قلت فارسية للأسف الشديد شريهان الكلمة لاتينية. أصل كلمة بترول وتعني زيت الصخر. بترول زيت الصخر دونك الكلمة لاتينية. بالنسبة لي أبو العلاء المعري أميمة قلت ولد في سوريا. أين ولد أبو العلاء المعري؟ ما تولدش في القاهرة ما تولدش في دمشق تولد في سوريا في معرة النعمان. أبو العلاء المعري إجابة صحيحة دونك أميمة باش تعدى معنا الفينال. أي شريهان قول لي شكون تحب تسلم. أي شكرا باي باي شريهان. أميمة تقعد معنا بعد شوية نلعب معك فينال أنت وعمر في الانتظار. نكملوا مع الموسيقى رمي عياش لمة الحبيب ماضي ساعتين و42 دقيقة حتى للأربعة في سامر كويز.

0: هذا رغم علامة مع فضل اللي بيحتار وصلونا لماضي ساعتين و 53 دقيقة. انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالو كريم
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سامر كويز مكمل معاكم وبيكم. رحبا وسليم الخصيبة تتحق بينا في الاخراج التقني. مازال مواصلين بقية الكيب الكل. السلام عليكم, شكرا, بارك الله فيكم. اول دور نهائي يتلعب في الساعة الأولانية باش يكون بين عمر من بنزرت وبين أميمة من تونس. عمر سي عمر
4: أهلا وسهلا
0: أخويا صافا
4: الحمد لله
0: الحمد لله. حاسك فيش من القيلولة ولا من السخانة ولا شو
4: بدأت؟ سخانة عامل سيء
0: سخانة أخوي
4: مذكري ما فهمها حتى حد.
0: أيوة
4: ده وانت كأنتم كلمتوني وجماعة كل
0: وجماعة كل دخلوا مش مشكل
4: عطيتهم في البيت الأخرى.
0: أيوة مش مشكل, حتى كان فهم شوية أمبيونس بحذيك ما فهمها حتى مشكلة. ربي يفضل لك العائلة كل سي عمر
4: يرحم والدي.
0: أميمة من تونس. أميمة
5: لبيك
0: صبا وحدك انت في الدار ولا كي عمر في العائله موجود؟
5: ليه ليه ها وحدي انا ماك هاو تسمع فيه.
0: اوكي نسلم على الوالده ربي يفضلها لك.
5: عايش
0: يا سيدي. شنو نبداو بعمر بما انه اول واحد تعدى معنا من الدور النصف النهائي
4: الثاني.
0: سي عمر
4: انا خلص قصه عليك مش مشكله.
0: عمر
4: وين اسمعني؟
0: شو اللي قصه عليك؟
4: سوا
0: الريزو. الريزو اوكي صبا ارجع وين نبداو بعد الجوله. أي سي عمر, سؤال مخصص ليك يقول ما هو الغاز الأكثر انتشارا في الغلاف الجوي اللي موجود؟ هل هو الأكسجين, ثاني أكسيد الكربون, أو النيتروجين؟ خمس ثواني للتفكير.
4: نيتروجين
0: ديما نفس السؤال نسأله. عندكم المعلومة ولا بالزهر ولا شو يا عمر؟
4: أيوة
0: قلت لك عندك المعلومة تعرفها ولا بالزهر ولا شنو بالضبط؟
4: لا حتى الرجوع يهرب علي هيك عليك ما سمعتش. هي المعلومة تقريبا عندي.
0: تقريبا عندك نيتروجين هو الغاز الأكثر وفرة وانتشارا في الغلاف الجوي. إجابة صحيحة بطبيعة الحال لأنه النيتروجين هو الغاز الأكثر وفرة في الغلاف الجوي. أميمة ديما نقعدوا في الغازات. سؤال يقول ما هو الغاز المعروف بغاز الضحك؟ هل هو أكسيد البتروز, أكسيد الجليكوز, أو أكسيد النيتروز؟ خمس ثواني يا ميمة للتفكير.
5: معينة خطر الصوت كان قاس يعني ما ديك
0: عليه. أوكي به
5: الصوت كان قاس.
0: الصوت كان قاس به معك أنت أنا نحكي. سؤال بيه. يقول ما هو الغاز المعروف بغاز الضحك؟ هل هو أكسيد البتروز, أكسيد الجليكوز, أكسيد النيتروز؟
5: الإجابة الثالثة
0: أكسيد النيتروز. أكسيد النيتروز. كيف نفس السؤال بزهر ولا المعلومة عندك ولا شنو بالضبط؟
5: الحقيقة ما عندي المعلومة.
0: عم زهر مش معك؟ أكيد
5: خطر الجليكوز ليلولانية من عقيس
0: سيلفا قلت لكم. لا الجليكوز مش موجود, ذاك زيد وأنا من عندي كل على نفس الوزن وكهو بيتروز.
5: ذاك استبعدت وأنا.
0: فوالا دونك أكسيد النيتروز هو الغاز المعروف بغاز الضحك. سؤال فيصل بيناتكم سي عمر وأميمة. سؤال فيصل بطبيعة الحال اللي جاوب قبل هو اللي يفوز معنا في الساعة الأولانية. سؤال يقول شكون اللي قام بدور إبراهيم في مسلسل الدوار؟
4: إبراهيم
0: من هو الممثل التونسي اللي قام بدور إبراهيم في الدوار؟ كان ما عندكمش إجابة ديركت نعطيكم اقتراحات واللي يعرف
5: إجابة. ما تذكروش أنا مخلطش على المسلسل اللي
0: ذيك عليه. عودوه برشا مرات نصورك تفرجت عليه كوبا. عبد القادر مقداد, صالح حجدي, ولا أحمد السنوسي؟
5: صالح حجدي.
0: باهي واحد قال عبد القادر مقداد وواحد قال صالح حجدي. أوكي إجابتكم زوز غلطة لأنه ديجا سليم معاودة من تسليم مسلسلات وخلطت عليهم وانت من قبل دور ديجا موجود. احمد السنوسي هو اللي قام بدور ابراهيم في مسلسل الدوار. شي مشيكم سؤال
4: التاريخ هذا
0: تحب حاجه في التاريخ؟
4: والله ضعيف في المسلسلات راح
0: تسالي هلا غالب
5: كيف في الكوره بالك في حطنا رياضه حاجه بيناتنا اوبما
0: هاي تفهموا هاني خالد سنة فيك بتفهموا شو تحبوا زوز هاي بار شوفوا تحبوا تاريخ تحبوا جغرافيا شوفوا احكي مع بعضكم واعطيوني كلمه انا ولا شوف احكي معاه يا اميمه شوف اعطيوني كلمه في الاخر فهموا في بعضكم اعطيوني على شنو تحبوا نسالكم
4: هذا تحب التاريخ يا اميمه
5: نعرف كي انت عندك فكره على السبور مثالي خاطر السبور نحن نصوروا اون كوما بينات تقاول
4: هيا برا بس
0: مش مشكل هيا برا نمشيو توا صحيح رياضة تفهمتوا تفهمتوا اوكي اي ركزوا مليح خاطر اللي جاوب قبل هو اللي يفوز معنا سؤال في الرياضة. سؤال يقول اسبانيا باش تلعب الدورة النهائية لكأس العالم 2026 للمرة الأولى الثانية ولا الثالثة؟
4: الثانية
0: مرة اوكي
4: ما يلعب في جنوب افريقيا 2010 وان شاء الله تربح المره هذه.
0: باهي اوقات سي عمر اشرب عرقك لحظه برك.
4: انا شربت كافي.
0: اوقات غادي. اميمه.
5: نعم.
0: انت اللي اخترت وحدك الرياضه. انا خاطيني. انا خاطيني انا خارج من هالحكايه. اعطيتكم سؤال في الرياضه. اسبانيا قداش في انا مره باش تلعب او هذه المرة قديش بتكون موجودة في الدورة النهائي لكأس العالم لكرة القدم بما أنه باش تلعب ضد الأرجنتين في فينال 2026 ما هيش المرة الأولى وما هيش المرة الثالثة للأسف يا أميمة هي المرة الثانية إسبانيا هي المرة الثانية باش تكون موجودة بعد 2010 للمرة الثانية في الدورة النهائي دونك عمر أنت وكأنك سهلت ومشيت له الدومين وهو هو كان أسرع منك على غالب يا أميمة تقعد معي عمر
5: مبروك عليه
0: اوكي هاي يا أميمة قل لي على شكون تحب تسلم
5: نسلم على العائلة كله ونسلم عليك انت وعلى كيف اللي يخدموا معك الكل
0: بون انت خسرت فينال مانيش بخليك تروح هكاك الوالدة بحذاك دونك سلموا عليها الوالدة الوالدة
5: سلم عليكم حتى هي مستمعة وفية
0: سلم عليها برشا شو اسمها الوالدة
5: ليلى
0: ليلى مدام ليلى دونك سلام عليك ربي يعطيك الصحة ويطول في عمرك شنو برنامجها العشية في الأيامات العادية معناتها تعمل قهوة تعمل شنو بالضبط
5: والله العشية في الدار معناتها
0: لا في الأيامات قهوة وفي الدار قهوة قهوة وفي الدار اوكي قلها مدام شنو نعطيوك على الأقل مع القهوة فما كيلو حلو من حلويات نوران كعك ورقة زغوانة تقعد تسمع الراديو تسمعنا وميم طون تشرب قهوتك مع حلويات نوران شكرا أميمة سلمنا مرة أخرى على الوالدة شكرا ليك وتحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا سي عمر
4: ايه
0: يا سيدي
4: ايوه عشان في الصندوق
0: عشان في الصندوق تحب نعطيك انا ولا انت تحب تختار ولا شنو بالضبط
4: والله سهله التقييدين كما
0: كيف
4: تقييد اكاديمي التقييدين اشتراك كما
0: اوكي باه انت تحب على اكاديمي
4: عندي انا 1.5 اساسي وزوز في الاعدادي 7 و9
0: اوكي بيه سي عمر انت تدلل احنا راه مستمعينا ديما يدلوا راهم يطلبوا ياخذوا مبروك عليك سي عمر دونك اشتراك في تقي منصه تقي اكاديمي الف مبروك ليك عمر على شكون تحب تسلم سيدي يا سي عمر
4: السلام عليكم انتم الاولين
0: ايوه
4: ونسلم على الناس اللي يحبوني واللي ما يحبونيش
0: اللي يحبوك واللي ما يحبوكش
4: على بعض
0: على بعض فما برشا ما يحبوكش يا عمر انت زعما
4: لا والله لا الله عاملك
0: انا كهو مالك كهو مال سيدي تما يا كلمه جات وكهو اوكي سي عمر تحيه لك سيدي وتحيه لكل مستمعاتنا وكل مستمعينا في بنزرت وفي مختلف مناطق الجمهوريه هذوما على زوز فيناليست اللي لعبوا معنا عم عمر منصه الشراك في منصه تقي اكاديمي وبالنسبه لاميمه باك حلويات نوران كعك ورقه زغوان بعد شويه نلعبوا على زوز فيناليست اخرين زوز ادوار نصف نهائيه هذوما كنت تعرفوا عليهم بعد لحظه تخليكم ديما برونشي معنا في سامر كويز حتى الاربعاء
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصال وكلمة
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين سامر كويز

0: فوالا يروس، انا مازال تشي ماضي 93 دقائق، مازال مكملين معكم حتى للاربعه في سامر كويز. ديما السلام عليكم الناس الكل، ديما نذكركم زاده كان تحبوا تكونوا موجودين حاضرين في دوره 50 من مهرجان دوغا، تنجموا تكلمونا تدخلونا. حابوا نكونوا موجودين نهار 17 جويليا في عرض الفنان رؤوف مهر، دونك عرض غدوة تنجموا تكونوا موجودين وحاضرين فيه، وهذا أيضا عرض بعد غدوة نهار 18 جويلية سهرة الفنان المصري حكيم. قلونا نعطيكم تيكيت باش تنجموا تكونوا موجودين، سيرتو القراب من دوغا ومن باجا، دونك نجموا كان يحبوا يكونوا موجودين في السهرية ولا زوز سهريات، هذوما سهرية رؤوف ماهر وايضا سهريه الفنان المصري حكيم. سينو نلعبوا في الساعه الثانيه بعد ما خرج الاشتراك نتاع منصه تقي اكاديمي على لونيت من اهداء مجمع نظرين بيكونكت. نلعبوا ايضا على باك حلويات نوران كعك ورخه زغوان. تجمو زاد تكونوا موجودين في كارتاج لاند مهرجان السعاده اللي ديما شعار خلي السعاده عاده من 8 حتى الماضي ساعه نتاع الصباح من 8 نتاع الليل، دونك تيكيت من اهداء كارتاج لاند ويو ايضا اكلا بيور، دونك نجمو الفايزين توا والفائز في الساعه الثانيه نجم يختار حاجه من بين الكادوات هذوما. دور نصف نهائي الاولاني في الساعه الثانيه باش يكون بين شكون وشكون، بين اميره من الحمامات وبين انيس من المروج. على السلامه اميره.
1: اهلا اخوي. الله يعينك.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
1: مرحبا
0: سي أنيس.
1: أهلا بخوي كريم. الله يعينك يا خوي.
0: ربي يفضل خويا.
1: عايشك يا رحم والديك.
0: عايش خويا. استناني استناني دقيقة برك أنا جايك.
1: في عقلك.
0: أوكي. اللي بحذاه راديو يسكروا بالله بين أميرة وأنيس. أميرة.
2: مرحبا.
0: هاي أميرة من الحمامات تكلم فينا. أي
2: من الحمامات.
0: شنو الجو في الحمامات؟ اوكي الامور 5 على 5، فما كان مشكله نتاع ريزو في الحمامات هذول. بدل شويه البلاصه اميره باش نجم نسمعك 5 على 5. اميره
2: باهي.
0: اوكي ركح الريزو، هاني جاي لك بعد لحظات. سي انيس.
1: اهلا بخوي.
0: اهلا خويا. قول لي شنو تعمل في الدنيا خويا؟
1: موظف خويا.
0: موظف
1: يعني بيرمونون توا في المروج.
0: اوكي في الخدمه. اي
1: اي اي ربي
0: ربي
1: انا فرمونون في القايله و...
0: ربي يعين خويا انيس.
1: عايش يرحم والديك.
0: امير رجع ريزو ولا
2: رجع
0: ريزو؟
2: رجع
0: رجع رجع رجع رجع. اوكي اي سيدي اميره بعد لحظات نبدا معاك الجوله. سؤال باش يكون ليك ومن بعد سؤال انيس. ديما موجودين في سامر كويس.
3: Summer Quiz.

0: الاثنين للخميس.
1: عربي وصالو كريم.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
2: سمر كوين.
3: أيا ميرا، باش نبدا معاك انت السؤال الاولاني. السؤال يقول اميره،
4: اي معك،
3: كم يبلغ عدد حروف اللغه العربيه؟ لغتنا قداش فيها من حرف؟ 29 30 ولا 31؟ يا اميره
4: 29
3: 29 حرف في اللغه العربيه، مش 30.
4: ليه
3: 31؟ لا لا. اوكي، كم يبلغ عدد الحروف في اللغه العربيه؟ 29 30 31. هو رسميا معناتها في اللغه العربيه، اميره تنجم تسميهم 29 حرف ولا لا؟ لا مش لازم، مش لازم، خليك عندك مشكله في ريزو انت، مش لازم تسميه. هو في الاصل لا لا سافا سافا، اخذ لي في بلاصه فيها ريزو برك، مش لازم تسميه. سافا سافا سافا يا ميرا سافا، حفظتها امورك. 5 على 5. هو في الاصل فما 28 حرف، لانه ال 29 فما شكون يعتبر انه الهمزه حرف وحدها، دونك 29 حرف في اللغه العربيه. اجابه صحيحه. سيانيس سيانيس
5: يا اخويا، نسمع فيك.
3: اي اخويا، اي
5: بالك جبنا في سبور كوب دو موند، نسمع فيك بكري. قلت سلكناها،
3: قلنا سلكناها
5: بزياده شاي ثقافه عامه باهية.
3: تحب في الرياضه؟
5: ماذا بينا في سبور. اي يرحم والديك،
3: يرحم والدي والديك. اي سيدي،
5: دخلت كوب دو موند البارحه.
3: البارح ماتش مجنون. ماتش مجنون البارح بين الارجنتين و انجلترا. أيه. في المقابله هذا
5: كوب دو موند الارجنتين باش تهزو.
3: فرجت على الماتش انت؟
5: اي ما نفلتهمش كوب دو موند حتى بالصباح. قلت
3: اوكي. سؤال جاك على الطاير مع عند سليم، قال لك شكون مركز بونتو الثاني بتاع الارجنتين؟
5: مارتينيز نورمالمون.
3: لوتارو
5: واي لوتارو مارتينيز
3: نورمالمون. واي
5: ايه ديما الباسات من ميسي.
3: ايه المشكلة مش هذاك السؤال، خاطر
5: اسئلة سليم. اسئلة
3: سليم مش داخلة في البرنامج. سؤال يقول، هاي سيدي هاو سؤال سهل في الرياضة، قديش فازت اسبانيا من مرة بكأس العالم؟ مرة واحدة اسبانيا فازت بكأس العالم 2010، وهذه المرة الثانية اللي باش تلعب فيها الدور النهائي بعد 2010 كونتر الارجنتين. انت مع تشجع اسبانيا الارجنتين في الفينال ولا؟
5: والله اسبانيا اقرب لنا.
3: اسبانيا اقرب لنا. اوكي. اي سيدي، كل واحد عنده اجابة صحيحة بيناتكم. توا سؤال فيصل. اميرة اميرة.
4: نعم.
3: اي باهي ريزو قدكك. باش نجم تعطي اجابتك، اللي يعرف قبل هو اللي يجاوب.
4: باهي.
3: انيس.
5: اخوي.
3: اللي يعرف قبل هو اللي يجاوب.
5: وسام ياسر.
3: لا لا سافا، هاو ظاهرين، اصواتكم ظاهرة من غير ما تسمي.
5: باهي خويا.
3: سؤال فيصل بينتكم الزوز، السؤال يقول، شكون الدولة التي يطلق عليها اسم بلاد الأرز؟ هل هي سوريا لبنان؟ ما زلت ما عطيتش احتمالات، وانتي قلت انتي قلت لبنان. انيس
5: اخوي، انا ما سمعتش الاحتمالات
3: اخوي. هاي بلاش احتمالات، هي جاوبت. شو نعمل؟
5: لا كهو كهو، مبروك عليها،
3: جاوبت صحيح. زيد المشكله وين؟
5: لا ان شاء الله مبروك عليها اخويا.
3: فوالا اوكي. اي انيس قول لي شكون تحب تسلم صديقي.
5: يسلم عليكم انتوما والناس الكل واللي يعرفوني الكل اخويا.
3: ربي يفضل اخويا، انت ما موجود كل نهار تسمعنا اخويا، كل نهار تطلبنا
5: كل يوم
3: اطلب تو تخدف نهار من نهارات صديقي.
5: يا كراي عايش خويا
3: انيس. باي باي باي سيدي باي. اميره يا اميره.
4: نعم.
3: دونك لبنان هي الدولة التي يطلق عليها اسم بلاد الأرز. اجابتك صحيحه انت باش تعدي معنا دونك الدوره النهائيه ان شاء الله في الفينال. يبدا الريزو 5 على 5 أميرة، الى اللقاء قريبا في الفينال. باي باي. هذا الدور النصف النهائي الاولاني في الساعه الثانيه، مازال دور النصف النهائي ثاني بعد شويه. المزاج عنب هكا يقول بها سلطان، ان شاء الله مزاجكم عنب. سيسر واحكم انتم اللي فتنيه ديجا ديجا توصلوا سلامات سخانه، طقس سخون برشا سخانه، دونك سيسر واحكم وان شاء الله سلامات للناس الكل. راجعين بعد شويه مكملين معاكم سمر كويز حتى للاربعة.
1: عدل موجتك يربح
0: سمر كويز.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لمواءمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة إلى أحداثات جديدة لأعداد مهن الغد خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح الباب الترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة. هذه الإجازات تعتبر نقلة نوعية في العروض التكوينية تماشيا مع إصلاح المنظومة التربوية، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية نظمت يوما مفتوحا أغريتخي 2026 لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. هذه التظاهرة تهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي وإبراز الامتيازات التي تضعها الدولة على ذمة باعثي المشاريع. مثلت مشاغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة أهم محاور اللقاء الذي جمع وزيرة العدل ليلى جفال اليوم بمقر الوزارة برئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان المنتصر النفسي. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية التعاقدية تجاه الصيدلة. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل في محطة جديدة لأعرق المهرجانات الفنية في تونس. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل مجدك.
8: عدل مجدك تسمع صوتك.
9: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
11: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
12: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
14: دباير صايح وأنسب الوجهات،
15: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
16: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
17: من 10 لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
18: سامر كويز من 2 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز،
19: شعل الحماس وعيش الإحساس.
20: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
21: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة،
22: وباش تبعث السلام
23: تجيكم ديديكاس من 8 لـ9:30،
24: تختار الغناية ونعيش معاك الحكاية.
25: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
26: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت.
27: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
28: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
29: تسمعوا التونسي
28: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
30: عدل موجتك وصيف معانا.
28: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
31: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: مسكي انا الغلطان ماشي انت مور ترجعنا به بعد موجز اخبار ماضي 3:30 وصلنا التوقيت ماضي 3:39 دقيقه في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: سمر كويز
0: بعد أميرة من الحمامات اللي بشكون موجودة في الفينال زعما شكون باش يلعب ضدها نسرين من قفصة ولا مهدي من حي الزهور. نسرين من قفصة على السلامة نسرين. ألو مهدي
4: هي أسلام
0: كريم على السلامة مهدي
4: تهويل كريم
0: صباح لاباس
4: الحمد لله.
0: هاي خويا فدي ظهر نسرين تعاود تخلط علينا. مهدي من حي الزهور أول مرة تشارك معنا ولا مش أول مرة؟
4: لا أول مرة كريم
0: أول مرة
4: أما نسمع فيكم.
0: أوكي تعرف عليك سيما دي
4: نسمع هاي الزهور نسمع في سريكة وبروشي قديمة معكم كونتو فيهم.
0: أوكي يا مهدي مهدي فقط فما ديما إشكالية صغيرة بتاع ريزو الصوت يبدأ 5/5 وكهو حاول أنك عرش تكلم فينا بالأوبرلور كيت حات لا
4: أي بسيط
0: لا, لا, لا نحل كيت مش نجم صوتك يبدأ واضح وإجابتك على السؤال تبدأ واضحة. هيا نسرين من قفصة عسلامة نسرين
5: مرحبا
0: شو أحوالك يا نسرين؟
5: الحمد لله عايش.
0: تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا في قفصة في مختلف مناطق الجمهورية برشا قفصة يسمعوا فينا نسلموا عليهم الكل. نسرين تعرفوا عليك شو تعمل في الدنيا؟
5: في الدار.
0: في الدار أوكي حاضرة
5: إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. مهدي مهدي
4: نعم
0: لا تعطيك كريم. هاي توا أحسن شوية ما أعرفش نحيد كيت ولا حاسس مزيد.
4: نعم مشكلة في التليفون.
0: مشكلة في التليفون أوكي. به نتعاملوا بالموجود في انتظار إنه إن شاء الله ربي نوب عليك تليفون جديد يا مهدي. نسرين من قفصة باش نبدأ معها نسرين.
5: إن شاء الله مرحبا.
0: هاي لله بعد لحظات نبدأ معك أنت الجولة الدورة نصف النهائي الثاني في الساعة الثانية. نسرين حكيت بكر شوية على عدد الحروف في اللغة العربية كم يبلغ عدد الحروف في اللغة الفرنسية يا نسرين؟ 25 26 25 26 ولا 27
5: الاحتمالات
0: 26
5: نقول
0: 26 26 تعرفهم الكل ولا بالزهر ولا كيف ولا فمش
5: كل بالزهر
0: بالزهر حطيت 26 كيكة بالزهر وزهر معك يا نسرين بما أنه عدد الحروف في اللغة الفرنسية 26 حرف إجابة صحيحة. مهدي
4: نعم كريم
0: هاي سيدي حكينا على عدد حروف اللغة العربية عدد حروف اللغة الفرنسية ترتيب اللغة العربية في اللغات الأكثر انتشارا في العالم قداش تجي مرتبة اللغة العربية العباد اللي تستعمل اللغة العربية هل هي الثالثة المرتبة الرابعة أو المرتبة السادسة؟
4: الثالثة ولا الرابعة ولا الثالثة؟
0: شنو هي مهدي؟
4: قلت الثالثة ولا الرابعة ولا الثالثة؟
0: أيوة السادسة المرتبة السادسة
4: نحكي في العالم كريم
0: نحكي في العالم في العالم
4: أي فترة الأولى العربة السينية والثانية الإنجليزية
0: هو تقريبا هو في كل حالات للأسف إجابتك راهي غلطة ماهيش السادسة لأنه الترتيب تاع اللغة العربية فما الترتيب الرابع وبين الخامس دونك لانه الاولانيه الانجليزيه الثانيه الصينيه الثالثه الهنديه الرابعه والاسبانيه والخامسه العربيه ولكن فما شكون يعتبر ان اللغه العربيه موجوده في المرتبه الرابعه دونك ما هيش السادسه للاسف يا مهدي
4: نعم من عارف كانت في دالي الرابعه متطور الرابعه العربيه تثبت
0: لا لا مثبتين عم ثبتين انا قلت لك هي فما الرابعه والخامسه فما شكون الترتيب اللي يعتبرها الرابعه فما الترتيب اللي يعتبرها الخامسه في كل الحالات ماهيش السادسه دونك على ذلك اجابتك للاسف يا مهدي غلط. يا مهدي قول لي اش كنت عم تسلم صديقي
4: نعم والله السلام عليكم. سلام رجاء.
0: سلام رجاء يا صديقي، شكرا، تحية لك مهدي. بالنسبة لنسرين من قفصة تقعد معنا بعد شوية تلعب الدورة النهائية انت وميرا من الحمامات. فاصل صغير مع الموسيقى وراجعين مكملين معكم في سامر كويس.

0: هذا نصيف زيتون هدي في توقيت الماضي 43 دقيقة. وصلنا لتقريبا الجزء الأخير من الحصة، جزء باش نلعبوا فيه الفينال بين أميرة من الحمامات ونسرين من قفصة. أميرة
1: الو
0: الو عسل
1: مرحبا
0: أميرة.
1: اي مرحبا
0: اسمعوا. اوكي أميرة. نسرين
1: مرحبا بك.
0: اي لله، باش نبدا معك انت يا اميره، بما انك انت اللي تعديت معنا الدوره لنصف النهائي من الاول، باش نبدا معك سؤال اسئله تقريبا راهو اليوم في المتناول، ماهمش صعاب برشا. السؤال يقول اميره،
1: اي
0: شكون هم خلايا الدم اللي تساعد في مكافحه العدوى في الجسم؟ هل هي الكريات الحمراء، الكريات البرتقاليه، او الكريات البيضاء؟ هاي اميره. أميرة
1: احتمالات فيها بيضاء
0: احتمالات فيها بيضاء. ما نوع خلايا الدم التي تساعد في مكافحة العدوى في الجسم؟ هي الكريات. أوكي نسرين.
1: نعم
0: سؤال لك أنت توا. سؤال يقول، ما هي جنسية مخترع جهاز الكمبيوتر؟ هل هو صيني، ياباني، أو إنجليزي؟
1: جنسية شكون؟
0: مخترع جهاز الكمبيوتر، الأورديناتور. شكون اللي جنسية المخترع؟
1: احتمالات.
0: صيني، ياباني، ولا إنجليزي؟
1: لا نتصوروا.
0: تصوروا شنو؟
1: صيني.
0: علاش صيني؟ قول انت كمبيوتر وغيره اورديناتور واجهزه متطوره وتكنولوجيا وغيره، نجم يكون صيني كيما نجم يكون ياباني كيما نجم يكون انجليزي.
1: انجليزي قلت انت في الاحتمالات.
0: هي ما احنا خذينا الاجابه متاع الصيني.
1: في بالي لا نفهمش انجليزي هذاك عليك.
0: لا فما انجليزي، انا عطيتك قلت لك صيني ياباني وانجليزي.
1: ما نجمش نقول انجليزي.
0: كانت نجم راه قلت من الاول، انت من الاول قلت صيني.
1: ما
0: نسأل في العبرة بالمشاركة. عبرة بالمشاركة أكيد جدا، العبرة زادة بالمعلومات اللي تكون موجودة. جنسية
1: إنجليزي
0: ذاك علي. والمعلومة جاتك مخر، أنت اللي وصل لك المعلومة وصل لك مخر ذاك علش. ما هي جنسية مخترع جهاز الكمبيوتر؟ هو إنجليزي للأسف. إجابة غلطة يا نسرين. تشارلز بابيج هو اللي اخترع الكمبيوتر وهو إنجليزي، دونك ماهوش صيني للأسف يا نسرين. قول لي نسرين شكون تحب تسلم؟ هاي
1: السلام عليكم انتوما وكيف لي كيف العمل معك؟
0: شكرا. نسرين
1: نعم
0: تقعد معايا. خنشوف اميره. اميره
1: تعالي
0: وي. انت الفايزه معانا اليوم يا اميره في الجزء الثاني، باش نعطيك وانت اختار شنو تحب تربح معانا اليوم. عندك يا اما لونيت من اهداء مجمع النظرين بكونكت، يا اما تيكيت لكارتاج لاندز مع الشراكه مع يويو في مهرجان السعاده، عندك باك نتاع اكلا بور، عندك باك نتاع حلويات نوران. قل لي شنو تحب تختار.
1: تختار اكلا بور.
0: تختار اكلا بور. مبروك عليك اكلا بور يا أميرة من الحمامات. سينو نسرين
1: نعم
0: انت العبرة بالمشاركة، ولكن ايضا حلويات نوران ما تخليكش وحدك، تكون معاك في العشويات. دونك بما انك وصلت معنا للفينال باش نعطيك اليوم باك حلويات نوران كعك ورقة زغوان، هاكا على الاقل ما تروحش يدك فارغة القفصة يا نسرين. قل لي شكون تحب تسلم نسرين؟ دونك
1: نسلم عليكم انتم وعلى كيف لكيف.
0: شكرا أميرة. شكون تحب تسلم؟
1: يعيشك. نسلم على المريض ونسلم على دار مكر.
0: شكرا شكرا لكم. فوالا كانوا هذوما الفايزين معنا اليوم. كل نهار فما الكادوات، كل نهار تلقاو مجموعه من الكادوات من الاثنين حتى للخميس، من ماضي ساعتين حتى للاربعه تقريبا. وصلنا لختام موعدنا معكم بالنسبه لليوم من سامر كويز. بعد شويه حسن الطهري يكون معكم في كريزي سيونس، باش يكون موجود حاضر معكم اكيد. اخبار العلوم باش تكون موجوده بعد شويه من الاربعه حتى للخمسه. شكرا كبير للكيب الكل. شكرا حمزه بارك الله فيك. شكرا اريج. شكرا سليم. شكرا وليد. كريم يعطيكم موعد ان شاء الله غدوه سهريه من 9:30 حتى الماضي ساعه نتاع الصباح. احلى ليالي من الغادي، ليله هادئه للجميع. خليكم مع بوديع جورج وصوف، اسمعيني في كلمه وبعدين نسكت.

مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من برنامج كريزي سايس. من توا حتى للخمسة متاع العشية، الموعد اللي تعودتوا به تسمعوا فيه جديد الأخبار والتكنولوجيا وأخبار العلوم والتكنولوجيا وقصص نجاح الكفاءات التونسية في تونس وخارجها. اليوم البداية باش تكون مع كفاءة تونسية، دكتور في الكيمياء اختار انه يبعد 9900 كيلومتر عن تونس. من تونس مشى لكوريا الجنوبية بعد مجموعة من التجارب. الباحث التونسي سيف الدين شريف باش يكون ضيفنا مباشرة من كوريا الجنوبية بعد قليل، باش نحكيه معاه على تجربته في ثلاثة دول في مجال البحث العلمي، المسيرة متاعه وأكثر تفاصيل وشنو النصائح اللي نجم يعطيهم لطلبة الدكتوراه أو الماستر. نقعدوا في مجال البحث العلمي في النصف الثاني من لقاءنا اليوم، لكن باش نحكيه على الفضاء والأقمار الاصطناعية. باش تكون حاضرة معنا وهي توا موجودة في الاستوديو الباحثة سليمة ذياب، هي سفيرة تونس في مشروع فضائي مهم اللي هو إطلاق قمر صناعي هندي بمشاركة أكثر من 100 دولة. شكون باش يشارك من تونس؟ علاش اختيار تونس؟ والعديد من الأسئلة باش نطرحوها على ضيفتنا في لقاءنا في الجزء الثاني. كريزي ساينس يأمنها اليوم في الإخراج التقني سليم القصيبي، وفي الديجيتال منال، ومن أمام ميكروفون وكاميرا استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: يلا مستمعينا نمشي مباشرة كما قلت في بداية اللقاء إلى كوريا الجنوبية وضيفنا لي سعيد جدا أنه على الرغم أنه توقيت مخر برشا برشا تو في كوريا الجنوبية لكنه قبل أنه يكون حاضر معنا للحديث على تجربته ونتقاسم معها العديد من المعارف اللي هو بيدو اختار أنه ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي. دكتور سيف الدين الشريف سعيد جدا أنه نستقبله على موجات إذا الشباب. دكتور أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا سي حسين ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين وبارك الله فيك على المقدمة المزيدة.

0: دونك انا سيف الدين شريف من بوحاجلة للقيروان، يعني عملت دراستي الكل في بوحاجلة،
1: اي
0: قريت الاعداديه والمدرسه والليسي وكل شيء في بوحاجلة.
1: ام
0: وكما تعرف كما كل الشباب نحن في بوحاجلة باش تقرا لازمك تخدم. دونك كما تعرف عندنا كل عام 4 شهور قرايه، 4 شهور خدمه وثمانيه شهور قرايه.
1: اي
0: فوالا نجحنا في الباك 2014، وبعد تعدينا ديريكتومون الماستير، بدينا دراستنا. ومعدل الباك كيما اغلب التوانسه خلينا نقول 11 ونص حكايه، يعني
1: اي
0: اي انسان ينجم ينجح بالباك بمعدل عادي وبسيط. المفيد تعدينا للمونستير،
1: اي
0: كاين ليسونس كيمياء، لكن الليسونس كيمياء ذيك فتحتنا عينينا على مستقبل افضل، وتعدينا الماجستير بحث.
1: مم.
0: والماجستير بحث كملته 2019، دونك عملت السطونونس نتاعي 2019 في المونستير. وبعد قررت اني نعمل تيز اون كوتيتيل. اون كوتيتيل سيتادير بين زوج دول مختلفين، اخترت بين دولة فرنسا ودولة تونس. والحاجة الممتازة في المسيرة هذه انه المؤطر نتاعي في دولة فرنسا هو اصله تونسي، اصيل
1: هاي
0: سليانة وقاري في المستير. دونك
1: اه انت اخترته
0: قضيت
1: على
0: على
1: الاساس
0: نوع
1: هكاك
0: ما.
1: ولا هو كان بالصدفه المؤطر؟
0: والله هو راهو باش ظل متفاهمين، كل شيء جاء بالصدفه. اني انا مشيت حضرت له في عمل محاضره ممتازه جدا عام في ديسمبر 2019، حضرت له في برج السدريه في تونس العاصمه. كي حضرت يعني نوعا ما ابهرني الكيمياء، مانيش نشوف فيها ثم ابداع نورمالمون، ما خلينا نشوفه ما شفتوش
1: اي
0: في مسيرتي. قلت خليني نكون كيما هكا وعلاش لا افضل. دونك فوالا كونتاكتيته، وما كانش بالعكس دعمني وقال لي وشجعني. يعني نحن
1: أي.
0: المؤطر بتاعنا اللي هو لازم يكون يشجع قبل
1: أي.
0: كل شيء. دونك هو دفعني للامام، قال لي خلينا نعملوا كوتيتيل ونبدو في البروسيدور ونستقبلك في تولوز. هو يخدم في تولوز
1: اي
0: فوالا
1: باهي.
0: عملت
1: باش نقاطعك وان شاء الله ما تضيعش حبل الافكار نتاعك.
0: ناخذ
1: لو كان تفسر شويه للناس الفرق في التيز، معناتها تو انت اخترت انك تعمل تيز كو توتيل، وفما تيز اللي تختارها في البلد الاصلي، ولا تختار انه التيز تكون معناتها في دوله اخرى مباشره. ثلاثه هكا ولا ما تصلحني اذا غلط، شنو الفرق بيناتهم؟
0: اي بالضبط
1: اي
0: بيه. هو باش نلخص الفكره، نحن ديما التعليم نتاعنا، خلينا ندخل بالمداخله دي، التعليم نتاعنا السوليد وممتاز جدا في تونس ويكون في طلبه ممتازين. لكن للاسف هذا ما يخفاش علينا الكل، انه اليوم نحن الدوله نوعا ما ما تضخش برشا اموال في البحث العلمي. دونك نلجؤوا ان نخرجوا لبرا، خاطر الموارد واللي نستحقوه خلينا نقولوا بالعام الماكينات والبرودويات خاصه في الكيمياء المجال نتاعنا متوفر اكثر البرة من تونس.
1: هي.
0: دونك ثم دول تضخ مال كبير، كما مثلا اليوم انا منبهر كوريا الجنوبيه اللي هي تضخ في اموال كبيره حتى مقارنه باوروبا. دونك فوالا اخترت الطريقه ذاك. وزيد الحاجه اللي كانت سبيسيال شوي، كما قلت انها كان المؤطر زاد من جهة الفرنسيه كان تونسي. دونك فوالا كي غادرت على تيز اون كوتيتيل. به نرجع للتفسير للسؤال نتاعك. التيز 100% فرنسي 100% تونسيان، هي تيز تاخذ تعمل 3 سنين ولا 4 سنين تيز في تونس وتاخذ دبلوم تونسي، لكن عندك ديما انه للحق الدوله التونسيه توفر لك 2000 3000 يورو في العام باش تخرج بهم تعمل كوم كوا 3 شهور، انك تشوف الدنيا، تتعرف على جروبات جديده، تتعرف على بحث جديد، تتعرف على لابوات جديده. وهذه حاجه ممتازه جدا. التيز اون كوتيتيل هي تيز تصير بين الشراكه، بين عاده نحن ديما نشتركوا مع فرنسا الاكثر دوله نشتركوا معها. دونك تم هي ديما شطر البريود في تونس وشطر البريود في فرنسا. دونك وديما الطالب التونسي كما شرت انه يستغل الفرصة متاع اللي عداها في فرنسا ويخدم ليلا ونهارا باش يعمل أبحاث ويعمل منشورات وباش هذاك يقوي له في السي في نتاعو ويقوي له في حظوظه في المستقبل. به نجيو للتيز الأخرانية. التيز الأخرانية اللي اليوم أي تونسي ينجمها، خاطر كما قلت لك نحن مستوانا ممتاز جدا. دونك إنك تقدم ديريكتومون على تيز البرة في ألمانيا، في إسبانيا، في فرنسا، زاد في

0: كوريا الجنوبية في أي بلاصة في العالم، جست إنك تكون تتواصل مع اللابو اللي يهمك وتعطيه مثلا تبعث له ميل وتقول له اللي أنت مهتم بالبحث نتاعه واللي أنت اللي أنت رو تشوف روحك ممتاز في البحث نتاعه وتعطيه الباك جراوند نتاعك، شو عملت أنت، شو خدمت أنت، شنو قريت كذا كذا كذا، ويتم الاتصال بك كما هكا يعني زوم، وتجتمع مع أستاذ ولا اثنين ولا ثلاثة صديقون وتعملوا كل لونترتين صغيرة متاع نصيف ساعة والسفي يقبلك سيبون، يبعث لك الكونترا متاعك، تصب الفيزا زادة ما تبطاش خطرة ذوما عندهم ميزة ديما الشرشير الفيزا متاعه وتكون إرجون دونك ثلاثة أربع أيام يحضر لك الفيزا وتغادر لأي دولة تتقبل فيها. يعني هذه حاجة بسيطة اللي نحن يمكن الطلبة نتاعنا ما يعرفوهاش، اللي هي أبسط من البساطة، خاطر للأسف حاسين نحن في تونس باش تقدم على حاجة لازمك تهز كردونة أوراق وتقدم بها، وشي هذا مش موجود في العالم طو.
1: فوالا فهمتك. باه مازلنا في مرحلة فرنسا، باه كملنا التيز، كملنا التيز في فرنسا،
0: باه كملنا التيز في فرنسا، وقتها سي بون عملت اللي حبيت نعمله كما يقولوا فيها. المؤثر التونسي ممتاز جدا سي جميل كريم بارك الله فيه، استاذ في كلية الصيدلة. المؤثر الفرنسي اللي هو تونسي أصله اللي هو سامي الأخضر ممتاز جدا، عملوا اللازم ويعطيهم الصحة. بعد شديت طريقي وحدي، بديت نحب خطر نحن في البحث العلمي حاجة مهمة وتقوي السي في متاعك هي الموبيليتي، قد ما تمشي القارات جديدة ولا الدول الجديدة هذه حاجة بوان فور السي في متاعك. دونك قررت وقتها باش نخرج من فرنسا ونشوف مكان آخر في أوروبا، لوجت في بعض الأماكن. بعد جتني إيطاليا، تقبلت في إيطاليا، عملت لونتريتيان تياي كذا، تقبلت مشيت عملت عام في إيطاليا. العمل متاعي ما نعرفش نطرقول ولا، العمل كان على CO2 كاكشر، خاطر نحن نعرفوا ان المشكله تو في الـ في الـ في الكلايمت تشينج اللي نعيشوه بار اكزومبل اليوم اللي هو سخانه عاليه برشا كما تعرف في تونس توصل ل 50، هذيك سببها CO2 المنتشر بكثافه في الجو. دونك خدمت على البروجي اني نعمل نشد CO2 هذاك نخليه ما يتكثرش باستعمال ضوء الشمس. دونك نوعا ما البروجي هذا كان مع الشراكه مع شركه كبيره في سويسرا. فوالا خدمت عام، وبعد ثم فيلوشيب لهنا، خاطر نحن نبداو نطلعوا درجه بدرجه. البوست دوك من الاول تكون بروجي بروبوزيه المؤثر، لكن بعد تطلع درجه اخرى الى الامام البروجي تولي انت تبروبوزيه على الدوله. مثلا ناش حبيت ندخل في البيولوجي بما اني نوعا ما خلينا نقولوا اكسبير في الفوتوشيمي، الفوتوشيمي هي نعملوا الكيمياء باستعمال ضوء الشمس ولا باستعمال الضوء ككل. دونك اقترحت بروجي على يقتل الخلايا السرطانية على الدولة على على على على كوريا كدولة.
1: كوريا باه.
0: لا طو بعد كملت قريب نكمل بتاع ايطاليا، تجوزت بتاع ايطاليا، تو وليت نبحث على مكان اخر. هيك لقيت انه الفرصة هذه اني نجم نكتب سي جي، يعني نكتب بروجي والبروجي هذاك شنو انا الاضافه النجم نقدمها، شنو الفكره اللي عندي، وبعد ديريكتومون نطرح الفكره هذه على بروفيسور، البروفيسور يشوفها، كان يشوفها يعني صفا فيها امل قبول يولي يدعمني نوعا ما، يقول لي اوكي كان قبلتك الدوله الكوريه راني يعني نستضيفك في اللابو نتاعي. وهذيك كانت البروسيدير اللي عملتها، انا رسلت البروجي نتاعي وتقبلت، كي تقبلت مولولي البروجي نتاعي اللي هو مدته 3 سنين ولا عامين وبضع الاشهر المفيد، مولوهولي وتم قبولي لهنا في السيول في جامعه السيول الوطنيه. وهذه هي كيفاش كانت يعني المسيره.
1: سيف الدين الشريف، خليني نعطي معلومه مهمه ربما للمستمعين، جامعه سيول هي الجامعه ترتيبها صلحني الرابعه على 100 جامعه دوليا هكا ولا؟
0: هي الرابعة في آسيا والأولى في كوريا والثلاثين على العالم.
1: فهمت.
0: جامعة ممتازة. هي الرابعة في قارة آسيا والأولى في كوريا والثلاثين في العالم ككل.
1: وهي عندها سبعة، كوريا الجنوبية بصفة عامة، خلنا نعطيه بعض المعلومات ربما قد تفيد المستمعين، سبعة في الميتين جامعة لولانين دولي، هذا الأرقام اللي عندي صلحني إذا غلط.
0: يعطيك الصحة، نعرف اللي هي عندها ظهر لي ثلاثة جامعات في الجامعة في المية الأولى، أما في الميتين الأولى يعطيك الصحة ظهر لي سبعة بالضبط.
1: باهي سيف الدين الشريف، باهي المحطة تاع كوريا الجنوبية نحب تعيشني في يوم من حياة الباحث سيف الدين الشريف في مخبر جامعة سيول.
0: به جامعة سيول الحاجة الباهية اللي أنت تستمتع بالبحث متاعها، علاش؟ خاطر كما قلت لك كل شيء متوفر، أي حاجة تجيك على بالك أنك حتى ماكينة تكون نوعا ما غالية شوي تشراها. دونك كي دخلت للمخبر لهنا هو ديجا كان مخبر جديد ويتم تعميره كما نقولوا فيها. وتم استشارتي من الأستاذ المسؤول هنا، قال لي شنو تقترح أنه نضيفوا آلات. ضفنا الآلات اللي نستحقها وتو نخدمه. الحاجة الباهية في البحث العلمي لهنا أنه ما عندكش من 9 للـ5 تخدم ولازمك تبوانتي. الحاجة الباهية في البحث العلمي ككل تخدم وقت اللي تحب وتروح وقت اللي تحب وتأخذ عطلة وقت اللي تحب، وهذه حاجة ممتازة. خاطرك أنت نوعا ما تتحاسب بالعام، خلينا نقوله ثم تنجم يعني تعرض العمل اللي متاعك بالشهر ولا بالجمعتين، أما عادة ديما بالعام شنو عملت في العام هذاك. فهمتني؟ كي نخرجنا عادة نخرج ديما، مرات نخرج 9 مرات نخرج 9:30، نمشي للابو متاعي نشوف ديما من الأول الواحد يحل الحاسوب متاعه ويشوف ثمش ديزارتيكل دي يعني حاجات جديدة تمت نشرها في الدومين متاعه. ويقرأ شنو جديد يعني اليوم، مش عدنا جديد في العالم، صار في العالم في الدومين اللي نحن نخدمه فيه. تأخذ فكرة، تقرأ شفا مش حاجة جديدة ما فهمش كذا، وبعد تنطلق للمخبر لللابو انك باش تبدأ تعمل في الرياكسيون متاعك. وفي الكام تاعينا يعني في الكام تاعينا بما اني عندي طالبة ماستير نأطر فيها، دونك هي تجيني صباحا نتناقش انا وياها شنو عندها مشاكل، شنو ما عندهاش، شنو المشكلة اللي صادفتها، شنو الحاجة اللي صابت عليها، شنو النتائج اللي توصلت لها، ونعاونها بال يعني نوعا ما بالتوجيهات والنصائح. وزيد بما اني انا تو في الـ في الـ في الـ في الـ خلينا نقولوا في المستوى نتاعي، دونك ما زلت مانيش كل بي اي الشد البيرو نتاعي ويؤمر في الناس، اما انا تو نخدم بيدي زاده. نخدم بيدي، نعمل كل شيء بيدي. يعني بما اني ما زلت بوزدوك، دونك ندخل المخبر معها ونعاونها ونخدم نازده في البروجي نتاعي. وفوالا هذه هي. وبعد كما تعرف يعني بعد الواحد يروح يستريح شوية متاع ساعة ولا ساعتين ويرجع للمخبر متاعه. بما أنه لهنا الريتم قوي جدا مقارنة بأوروبا، دونك نجم تروح نصف الليل روم اللابو وتخلي العباد تخدم سي نورمال. علاش بقولك الحاجة الباهية هي تمشي وقت اللي تحب وتروح وقت اللي تحب، وتنجم حتى يعني نهارين ثلاثة تغيب، ما يعني ما ثم شكل هاك اليوم ما جيتش وك مو بوانتيتش وك الحكاية تالي. هي التعليم العالي ولا البحث العلمي اللي هنا فيه.
1: سيف الدين الشريف، هل الخطوات المهمة، خطوات فيها جانب في برشا نجاح، معناتها الخطوات المتسارعة هذه، ربما بعض الطلبة يحبوا يشدوا نفس الثنية، هل فيها تعقيدات كبيرة؟ هل أنه طالب معناتها في نفس الاختصاص أو غير الاختصاص يحب بالنسبة ليه يؤمن أنه العالم مفتوح على بعضه، معناتها قادر شنية المفاتيح حتى طلب أخرين ينجموا يشدوا ثنية متاع سيف الدين الشريف؟
0: به النقطة المهمة هذه، أهم نقطة نحب نحكي فيها، أنه لازم الطالب يتحرر من فكرة قرايتي ما توصلش. هذه كلام ديما نقولوا فيه، خاطر نحن للأسف يا سي حسين أنه مجتمعنا نوعا ما طاقته سلبية أونيكسي. يعني أنت كي تخرج وتقول، وذي حقيقة وحقيقة للأسف مرة، خاطر مثلا كي أنت طالب مازلت صغير للأسف اليوم في تونس، وناعشتها وسمعتها، أنه تنجم تدخل اللون في الجامعة وتسمع أستاذك يحكي على أنك ما تنجم توصل لحد شيء بقرايتك هذه. نا في شخصي سيف الدين الشريف عام 2015 سمعتها من الأستاذ، قال لي كما هكا نحن 30 طالب نقروا عنده، قال راو انتم تقروا في الشيمي ما عندها ونتوصلكم بالحرف الواحد. يعني ريت الكلمة ذيك أنا في الوقت ذاك نشوف فيه الأستاذ قدوة، يعني نجم كان ما جيتش هكا نوعا ما قوي نفسيا وعندي ثقة بربي، نجم ديركت ما نخرج من لونفي نمشي نبطل القراية ونمشي ندبر خدمة. لكن كي شفت اليوم الكيمياء شعاملة في العالم، بصراحة حسيت اللي نحن في خاصة الأساتذة اللي يحكوا هكا على الكيمياء غالطين وخارجين على الخزمة كما نقولون. الكيمياء كل العالم، به نرجع لكلامك انت. الكلامك بالنسبه لي انا اول حاجه يتحرر من الطاقه السلبيه ويعطي ثقته بنفسه وبربي ويتعلم يبربش كما نقولوا نحن باللغه العامه، يتعلم
1: ايش معناتها يتعلم يبربش يا سيف الدين
0: بالضبط. يحل البي سي، ولازم اليوم عندنا ذكاء اصطناعي وانت تعرف اكثر مني في الموضوع هذايا، وعندنا الجوجل يعاوننا في كل شيء. انت اليوم تنجم تدخل اي ذكاء اصطناعي تكتب له اللي ناكي باش مش نخرج نعمل دكتوراه في في في في البرة، اعطيني السيتات نتاع كل دولة. تو كل دولة ناظرة، انا احكي لك في حاجات عملتها انا راني ريت كيجي كنجي نخرج من دولة لدولة اش نعمل. بما انه الواحد بطبيعه يقعد يسال حتى على الغلاء المعيشه في الدوله هذيك. انا مثلا قبل ما نخرج لكوريا سالت شات جي بي تي، قلت له اعطيني الغلاء المعيشه في السيول كيفاش، واعطيني كل شيء ديتاي حياته اليوميه وكيفاش. وذي حاجات الانسان لازم يتعلم يبربشها، يتعلم انه يسال جوجل ويسال الذكاء الاصطناعي باش يجاوبه. وزيد ديما يطلبوا في سورس، اعطيني سورس سيت معين نتاع المعلومات منين تجيب فيها. وضي هو لو انت تنجم في بلاصه ما تتناقش انت وصاحبك، تنجم تتناقش انت والذكاء الاصطناعي تقول له اعطيني السيت نتاع السورس نتاع الكلام اللي تحكي فيه، وهو يعطيك السيتات الكل. دونك فوالا، هي راهو اول حاجه تاكد راهو النيفو نتاع الدراسه في تونس راهو هاي ليفل، راهو عالي المستوى. هذه كان مثلا كان لازم تقتنع بها كطالب تونسي، لازمك تقتنع بها انه اليوم الطالب التونسي كي يخرج لبرا ويحب يقرا راه يتفوق.
1: مهم جدا.
0: هذايا كلامي.
1: سيف الدين شريف، ما عادش عندي برشا وقت، لكن نحب قبل ما نختم معاك نحبك تعطيني، احنا توا على ابواب مؤكد راك شفت في وسائل الاعلام وعلى حتى سمعت على موجات اذاعه الشباب عبر صفحتها على الفيسبوك الحديث برشا على التوجيه الجامعي، واحنا في فتره التوجيه الجامعي. شنو النصائح اللي نجموا نختموا بها معتها وتعطيهم للناجحين في البكالوريا كيفاش يعملوا باش يختاروا الثنيه الصحيحه بالنسبه لهم؟
0: باهي، هو كل واحد والمعين نتاعو. اما اهم نقطه نبدا بها كلامي، اي معين نجحت به في البكالوريا راك نجم توصل به لبعيد. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه واللي هي المهمه، انت عرفت اعرف روحك، حاول تعرف شنو الحاجه اللي تستمتع كي تقراها. يعني شنو الحاجه تستمتع كي تقراها؟ يعني انت اول حاجه لازمك تعمل حاجه اللي انت تحبها، مش وجارك ولا جارتك قالت لك امشي شيء ذكر وبه. هذه الحاجه الاولى، خاطر اليوم نحن نشوفوا في في في تدافع على حاجات ما يعرفهاش حتى الطلب شنو هي، يعني فقط قالوا اللي هي باهيه. الحاجه ذي الحاجه الثانيه. بالنسبه للحاجه الثالثه، راك اي فاك باش تمشي لها وباش تقرا فيها راهو فيها استاذ يقري فيك هو قرا كيفك. هذه الحاجه الثالثه. ونختم بالحاجه الرابعه. الحاجه الرابعه والمهمه، انت باش تمشي ليسونس راك تنجم تنجح برشا، وللاسف تنجم تمشي بريباراتوار وما تنجحش. علاش الكلام هذايا؟ الكلام هذايا ماهوش مربوط انت شنو توجهت، مربوط اللي انت باش تعمل في الكليه. علاش؟ خاطر الباك صفحه وتعدد، خاطر الباك نسميه جسر بين الليسي والكليه. الكليه راك تنجم تنجح بها بمعدل بسيط جايبيه بالباك، كما تنجم الله يقدر. ديجا شفت برشا اكزومبل واد جو معادلات قويه وما نجحوش في الباك،
1: واضح
0: وما نجحوش في الكليه.
1: شكرا ليك، سعيد جدا انه استقبلتك معي اليوم. الدكتور سيف الدين شريف، الباحث التونسي دكتور في الكيمياء في جامعه سيول في كوريا الجنوبيه. الحوار تنجموا تسمعوه مسجل على صفحتنا على الفيسبوك غاديو جون تونيزي. شكرا لك دكتور، يعطيك الصحه والتوفيق في مسيرتك. يعطيك الف صحه. الى اللقاء، مكملين احنا بعد موجز الاخبار. الى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لمواءمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة إلى أحداثات جديدة لأعداد مهن الغد خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. هذا وتتواصل الأيام الجهوية لتوجيه الجامعة لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في ولاية المناسير بالمعهد العالي للتكنولوجيا الحيوية. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح اليوم باب الترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة. هذه الإجازات تعتبر نقلة نوعية في العروض التكوينية تماشيا مع إصلاح المنظومة التربوية، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. مثلت مشاغل المحامين شبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة أهم محاور اللقاء الذي جمع وزيرة العدل إلى جفال اليوم بمقر الوزارة برئيس الجمعية التونسية للمحامين شبان المنتصر النفسي. المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة يقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت 1 أوت المقبل في صورة عدم إيفاء الصندوق الوطني للتأمين عن المرض الكامل قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جوليا الجارية يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل في محطة جديدة لأعرق المهرجانات الفنية في تونس. وفي أخبار العالم، شهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية الليلة الماضية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطار سمنان ومنشآت حيوية في عدد من المدن وسط تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: يلا مستمعينا مكملين معكم في كريزي ساينس سليم القصيبي وحسين الطاهري وأريج في الديجيتال. تحية كبيرة لأريج. مكملوا معكم لقاءنا والاستضافة الثانية. سعيد جدا أن نستقبل السيدة السفيرة سليمة ذياب. مرحبا بك.
1: عسلامة. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة اليوم.
0: سعيد جدا أنه بحذايا أنت اليوم في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. سليمة ذياب هي طالبة دكتوراه وهي خليني أقول حاجة أنه قوة تونس راهي في عقولها وأيضا في شبابها. ومن الشباب المتميز اللي حاضر معايا اليوم سليمة اللي تعمل فيه مجهود كبير مجهود جبار أنها تساهم في أنها تنشر علم الفضاء في مشروع قمر صناعي هندي كما أشرت في بداية اللقاء باش تكون حاضرة فيه فتاة تونسية العمر متاعها بين 14 و18 سنة. تو ناخذوا أكثر تفاصيل لكن الممثلة متاع المشروع هذا القمر الصناعي هي بحذايا اليوم سليمة. مرحبا مرة أخرى. شنو هو المشروع هذا؟
1: عسلمة مرة أخرى.
0: قدم شوي الميكرو.
1: عسلمة مرة أخرى. دونك المشروع هو بالأساس مهمة إطلاق قمر صناعي بقيادة دولة الهند وبمشاركة 102 دولة. عن كل دولة باش تكون ثم سفيرة تمثلها وبنية عمرها ما بين 14 و18 سنة كما قلت أنت. باش تطلع للهند نهار 22 أوت مع السفيرة اللي تمثل البلاد في حالتنا تونس معايا أنا بيان سور باش يحضروا على الكونستركشن تاع الساتيليت تصنيع الساتيليت. فالمهمة أساسا هي
0: قداش يقعدوا كي يطلعوا 22 أوت؟
1: يقعدوا 10 أيام من 22 أوت ل 31 أوت. المهمة يعني مهمة شاكتيسات هي اسمها. الهدف متاعها كان انه تعزز دور المرأة وحضور المرأة في مجال الفضاء لانه نعرفوا انه براتيكمون 11% من ليزاسترونوت اللي طلعوا للفضاء كانوا نساء. دونك الهدف متاع المشروع كان اساسا انه يعزز دور وحضور المرأة في مجالات الفضاء. ديجا هذا يعني هو موجود في اطار رؤية اوسع تتمثل في اهداف الامم المتحدة عن طريق برنامج اسمه Space for Women. الهدف متاعه هو كيف تعزيز دور المرأة في الفضاء كما تعزيز دورها في بارشة مجالات أخرى. فصار الوقت أنه المرأة تكون حاضرة في مجال الفضاء وفي المهمة هذه بالذات أنه المرأة التونسية تكون حاضرة في مجال الفضاء.
0: يعني المئة واثنين الدولة اللي بش الفتيات اللي بش يكونوا حاضرين 102 فتاة مع 102 سفيرة
1: بالضبط.
0: به من افريقيا عندك فكره اذا عندك معطيات اذا افريقيا حاضره من دول اخرى ولا لا؟
1: اي من افريقيا من شمال افريقيا تحديدا عندنا دوله المغرب. عندنا زادة بارشة دول افريقيه الحقيقه ما نستحضرش الاسماء الكل. فما دول عربيه فما الاردن فما مصر. مصر تشارك مش فقط عن طريق السفيره والتلميذه تشارك عن طريق ايجيبشن سبيس ايجنسي وكاله الفضاء المصريه اللي موجودة وتدعم في المهمة هذه. فما نتفكر من دول الخليج زادة حاضرين نساء بشي مثل الدول هذوما. يعني ثم حضور عربي في المهمة هذه.
0: فسر لي شوية كيفاش تم الاختيار عليك أنت كسفيرة لهذا المشروع مشروع إطلاق القمر الصناعي الهندي. ومن بعد نحب تفسر لي كيفاش تم الاختيار على الفتاة اللي باش تكون حاضرة في الهند باش تتابع جانب من عمليات إعداد هذا القمر الصناعي.
1: بالنسبة لي أنا الحكاية بدأت بعد ما كملت مذكرة البحث متاعي. كنت عاملة ميموار على عسكرة الفضاء الخارجي. كملت بها ليزيتود دو ماستر.
0: شو معناتها عسكرة الفضاء الخارجي؟
1: عسكرة الفضاء الخارجي هو موضوع بالأساس يهتم بالجانب العسكري للفضاء الخارجي. يعني أنا كان تناولي ليه بحكم أني أنا المجال متاعي هو مجال القانون يعني كان تناول قانوني بحت. ف فمن خلاله تناولت القواعد القانونية اللي تنظم الأنشطة الفضائية للدول وتمنع عسكرة الفضاء الخارجي، يعني تمنع أنه الفضاء يولي كما المجالات الأخرى الكل مجال للحروب، مجال للتجسس، مجال للصراعات، واللي هو موجود وموضوع، معناها الموضوع مطروح من بداية الحرب الباردة من 1957 تطرح الموضوع، بدأ مع الحرب الباردة وتواصل الى حد اليوم متواصل، وبتاتر اللي خلى معناها لو سوجي داكتواليتي اليوم هو التطور التكنولوجي الموجود واللي جاي الذكاء الاصطناعي. أي. فعسكرة الفضاء الخارجي وكيفاش النجم، معناها لي ساتيليت اللي هما في العاده يكونوا معناها اداه للابسرفاسيون، معناها اداه سلميه ريالمون، معناها للاستعمالات للسيفيل
0: والارصاد والجويه
1: اكزاكتومون، ولا اليوم نستعملوه للاسبيوناج، ولينا نستعملوه للحروب، ولينا نستعملوه للبغوياج، دوله تشوش على الاخرى. ما نعرفش فما معلومه كان تعرفوها ولا لا، انه اول عمل عسكري في الحرب بين اوكرانيا وروسيا بدا عن طريق الفضاء الخارجي. وقت اللي روسيا عطلت الأقمار الصناعية متاع ستارلينك اللي تستعمل فيها أوكرانيا، فولا الفضاء ريالمون ولا مجال عسكري فيه الأنشطة العسكرية قاعدة تتطور. فكان الموضوع متاع عسكرة الفضاء الخارجي هو كيفاش نجمو بالقانون نحصروا العسكرة.
0: نرجع الموضوع القمر الصناعي الهندي متاعنا.
1: دونك بعد ما كملت الموضوع البحث قعدت نلوج في فرصة في مجال الفضاء. فكنت نلوج على لينكدين، قيت سبيس كيتس انديا اللي هي المنظمة اللي تنظم المهمة كاملة بقيادة الدكتورة شريمثي كيسن، مهبطة المشروع دوب اللي بدأ تلوج على دي زومباسادغيس يمثلوا الدول هذوما الكل 102 دولة في إطلاق في صنع وإطلاق أول قمر صناعي بصنع وقيادة نسائية بحتة. فأنا قدمت وتقبلت على تونس ووليت الممثلة سواديزون سفيرة متاع تونس في المهمة هذه، وبدأت الرحلة من غادي كي تو عنا تقريب عامين الميسيوم، معناها عمرها تقريب عامين من اللي بديت عن طريق اختيار بيان سور لي زومباسادغيس من الاول. بعد كل امباسادغيس كانت عندها دي تاش، اول مهمه كانت انه ننشروا المعلومه في البلدان نتاعنا، ننشروا المعلومه بار اكزومبل في حالتي في تونس، انه نختار الفتيات اللي باش يشاركوا معنا في المهمه هذه، واللي الاعمار كانت ما بين 14 ل 18 سنه.
0: وهنا فسر لي، لقيت تفاعل، لقيت اهتمام بعلم الفضاء، خاطر عندي احساس انه عند الشريحه هذه الجيل الفا كما يسميها الزميل العربي بطيني، مع التحيه ليه، مجال غامض شويه بالنسبه لهم. صحيح ولا غلط؟
1: صحيح. الحقيقه يعني الصعوبات كانت ثقافيه اكثر ما كانت تقنيه،
0: يعني
1: انه ما عندناش لا كولتور سبيسيال في تونس، ما عندناش ثقافه علوم الفضاء وثقافه الفضاء بصفه عامه. يعني كانت المعلومه صعيبه انها توصل للي جون، صعيب انهم يفهموا شنو هو الانتغي نتاع الفضاء في حد ذاته، رغم انه الفضاء موجود بين يديهم كل نهار في التليفون اللي يستعملوا فيه.
0: وشنو الانتغي؟
1: الانتغي انه اليوم الفضاء هو موجود باش يسهل لنا حياتنا على المجالات الكل، موجود في الكلايمت مونيتورينج، موجود في لي زوبسرفاسيون بار ساتيليت، موجود في النافيغاسيون، موجود في جميع المجالات، حتى في المجال الاقتصادي موجود. يعني اليوم بار اكزومبل كان يقص علينا الواي فاي تو العالم الكل يقف، الكل، يعني هذا من الأهمية الصغيرة برشا للفضاء. فكانت المهمة أنه أول حاجة نقنع الفتيات هذوما الصغار في العمر بأهمية الفضاء. والحقيقة يعني باش نقول أنه راهو البنيات ما كانوش يجهلوا تماما، خاطر اليوم عندنا السوشيال ميديا يعرفوا شكونية سبيس إكس، يعرفوا أنه فما شوية تحركات قاعدة تصير، دونك ما كانوش كما نقولوا احنا مش فاهمين بالضبط، وما كانوش فاهمين هيك الكل.
0: هما بالاساس اللي ترشحوا ناشطين في جمعيات علميه ولا لا، ولا
1: تلامذة عاديين من كامل انحاء الجمهوريه ترشحوا وكانت عندهم برنامج متكون من 21 شابيتر موجود فيه رياضيات، موجود فيه حاجات متعلقة بالإنجينيرينج، بالهندسة الفضائية، علوم الفضاء، الفيزياء.
0: 14 و15 سنة يقرأوا هندسة فضائية.
1: أي 14 و15 سنة
0: صعبتوها شوية.
1: هي كانت صعيبة عليهم لأنه الكونتوني كان أكبر منهم، لكن هم ما شاء الله عليهم، يعني الحقيقة كان عندهم ذكاء وكان عندهم الانتليجنس اللازمة باش أنهم يكملوا. وأكثر حاجة كانت ثم الباسيون، يعني ثم منهم اللي ما كانش ياسر انتغيسي بالحكاية بدأ من الأول وبعد كما نقولوا احنا سلم، وفما اللي ما شاء الله كمل الأخر وقرأ ودجا الفيناليست اللي باش تطلع للهند ما شاء الله عليها تقرأ في ليسي بيلوت في مدنين. اسمها ابتهال عتوي، عمرها 18 سنة.
0: تحية لابتهال العتوي،
1: تحية ليها. قرأ وقرأ وقرأ بالباهي في الاخر لي شابيتر والكل كملوهم، واشاك فوا كانوا يكملوا شابيتر كانوا ياخذوا عليها تيستاسيون. وديجا من بعد باش يعطيوهم تيستاسيون نجيبوها من الهند لتونس كمان ياخذوها معناها اون فيرسيون بابي. كانوا ما شاء الله عليهم البنيات، رغم الصعوبات ورغم انه من الاول كان البروغرام صعيب ومادام ما احناش فاهمين ومادام نحبوا بالفرنسي مش بالانجلي، اما من بعد نجموا يفهموا ريلمون، خاطر اليوم زاد الانترنت تسهل علينا كل شيء، فما معناها محركات البحث اللي نجموا يلقاو عليها كل شيء، يعني كانوا في الاخر في المستوى وقدها بالبيت.
0: ابتهال عتوي وسليمة ذياب هم اللي باش يكونوا حاضرين العشر ايام. فسر شويه للناس توا ذهنيا سليمة ذياب انه القمر الصناعي اللي كنا نشوفوه في الافلام ولا في نشرات الاخبار قبل، لك الجهاز الكبير ياسر، معناتها تبدلت شويه الامور، معناتها اليوم فما قمر صناعي يهز، معناتها مش عارف اذا العباره صحيحه، ما نحبش نستعمل عباره تقنيه غلطه، اما اقمار صناعيه صغيره تركب في وسط قمر صناعي كبير.
1: هذا بفضل التكنولوجيا والتطور التكنولوجي اللي وصلنا له اليوم معناها. وحتى القمر الصناعي اللي باش يتم اطلاقه الهدف نتاعو هو انه يلتقط صور للسخفاس نتاع القمر، يقيس درجات الحراره على سطح القمر، مازالوا ديما في البحث المتواصل عن شكل من اشكال الحياه على سطح القمر، باش من بعد لي بروجي لونار اللي موجوده تكون فيزابل. يعني هذه هي المهمه نتاعو اساسا، القمر الصناعي اللي باش يتم اطلاقه ياخذ دي فوتو، ياخذ تصاور، يقيس الحراره، يحاول انه هو يمسح السخفاس لونار الكل، وكيف كيف يحاول يقيس درجات الحراره كما قلت لك، ويشوف اي مظهر من مظاهر الحياه فماشي ما على سطح القمر.
0: باهي جاوبني بصراحه، ولو ربما ما عندكش المعلومه، هل الحضور العشر ايام هذوما اللي باش يعديهم الفتيات في مكان مخبر انجاز هذا القمر الصناعي، هل الحضور بروتوكولي؟ فما عمليا حاجات باش ينزوها؟ فما ورشات باش يشاركوا فيها؟
1: بالضبط. فما برنامج مفصل، فما دي لابوراتوار باش يصيروا كل نهار مخابر، باش يحضروا معاهم دي سيانتيفيك دي زونيفرسيتير دي اكسبير، باش يعاونوا البنيات في حد ذاتهم باش انهم يفهموا كيفاش تصير الكونستركسيون، كيفاش التركيب. فما حتى ورشات عمل نقولوا احنا باش تصير سوغ بلاس، يعني هو البرنامج طويل ومكثف. باش الفتيات اللي يكونوا مشاركين مش باش يمشيو يحضروا، باش يحضروا نقولوا احنا يمشيو يحضروا باش ريلمون يشاركوا في الكونستركسيون اللي قراوه تيماتيك الكل براتيكمون ينجموا يطبقوه، وبحضور بيان سور لي زيكسبير هذوما الكل.
0: باه سليمة ذياب، بعد التجربة هذه بالنسبة ليك انت وايضا للفتاة المتميزة اللي من مدنين ابتهال عتوي، شنو ينجم يكون فما بعد؟ ولا تجربة عشناها وانتهى الموضوع؟
1: لا انا ماذا بيا ما تكونش تجربة عشناها وانتهى الموضوع. لانه بار اكزامبل من الحاجات اللي نخرجوا بهم بالتجربة هذه، عندنا 21 شابيتر متكامل خادمينه دي زيكسبير في علوم، معناها مختصين في علوم الفضاء، واللي نجموا احنا اليوم اذا كان معناها نجموا نتواصلوا للسلطات المعنية بار اكزامبل للوزارات، ينجم يتم ادراجه في البرنامج التعليمي نتاعنا، حاجة حاضرة معايير عالية، نجموا ندرجوه في الدراسات العليا متاعنا.
0: في المرحلة الجامعية.
1: في المرحلة الجامعية
0: تقترح أنه يتم إدراج علوم الفضاء في المسارات،
1: علوم الفضاء وعلاش لا حتى نجمو نعملو برانش قانون الفضاء في تونس. لأنه نحب ولا نكره بعد 10 سنين القدام، بتاتر اليوم ما هيش أولوية في تونس مجال الفضاء، لكن 10 سنين القدام مش نلقاو روحنا أوبليجي أنه نكونوا حاضرين في المجال هذا.
0: عندنا لجنة قاعدة تشتغل،
1: وعندنا لجنة قاعدة تشتغل، والأمم المتحدة قاعدة يعني تكثف في المطالب متاعها أنه تونس تكون منخرطة في مجال الفضاء، وأنه يكون عندها أول حاجة قانون وتشريع فضاء، ومن بعد كيما الدول الكل تنجم تعمل اجنس سبيسيال. وكيف كيف راهو معنى هذا الكل يبدا اول حاجه من انه ننشر ثقافه الفضاء في تونس. النشر انا بالنسبه لي يكون اول حاجه عن طريق الجامعات، عن طريق المؤسسات التعليمية، حتى في المدارس نجمو يعني هكا يعني برنامج خفيف نفسروا للصغار أهمية الفضاء، وقديش احنا لازمنا نكونوا حاضرين في المجال هذا، لانه احنا نجم نقول باحترازنا مؤخرين شوية في المجال هذا بارابور للدول الأخرى، حتى للدول الشقيقة يعني. فأنا نتمنى من كل قلبي انه ما تكونش المهمة يعني مشينا وحضرنا وكها
0: بي. ان شاء الله معناتها علاش ليه، معناتها الاقتراح نتاعك مهم جدا. نحب ندخل ساعات في بعض التفاصيل اللي تخص المهمات او المشاركات هذه. مشيت الهند هذه تكاليفها في الاقامه شكون باش يتكفلها في الهند، والتنقل شكون، معناتها فما جهه باش تتكفل بالمصاريف هذه ولا لا؟
1: بالنسبه للجانب اللوجستي هذايا، هي دوله الهند يعني وزارة النقل ووزارة الصحة متكفلين باش انهم يعتنيوا بالضيوف ريال مولي جايينهم من 102 دولة. السكن متوفر في غوتام بودا يونيفرسيتي، في كامبوس يونيفرسيتير، لابوراتوار كيف كيف متوفرة، الماكلة موجودة متوفرة، التسكية طبة وإسعاف وكذا كيف كيف موجود. لكن عنا بتاتخ مشكلة، لأنه الفينانسمون باللي هما حاولوا يمولوا بقى ديما ناقص. عنا مشكلة أنه السفيرة والفتاة اللي طالعة معاها لازم يمولوا هما ذاتيا لتيكي متاحهم لبيي دافيون، واللي هي لبيي دافيون في 3000 دينار يعني حاجة مش هذاك. علاش دونك ممكن بتاتخ لا اكتويلمون الحاجه اللوجستيه، المشكل اللوجستي الموجود هي مشكله التمويل. يعني حاجتنا لازمنا تمويل للي بيي دافيون، تمويل زاد للارجونت بوش اللي باش يتهز غادي كي، خاطر معناها لازم ارجونت بوش. اما هما باش يتكفلوا، حاولوا انهم يتكفلوا بكل شيء، لكن 102 دوله يعني ضخم جدا المبلغ اللي لازم يكون متوفر. هذاك علاش بقينا احنا توا في ايزيتاسيون شويه بارابور للفينانسمون تاع لي بي وحاجات هذوما.
0: ان شاء الله تلقاو جهه رسميه او مستشار ينجم يتكفل بالمصاريف تاع الزوز تذاكر هذوما ذهابا وايابا. سليمة ذياب، سعيد جدا انك حضرت معايا اليوم، بالتوفيق. نرجع نعاود نقولها الجمله مره اخرى، قوه تونس في الشباب نتاعها، وهاكم كنتوا تسمعوا في سليمة الذياب المجهود اللي قاعده تخدم فيه. فما من كلامها تحسوا فما شغف انها تحب توصل رساله، وتحب تغرس الغرام او حب علم الفضاء في تونس عند الفئه الصغيره عمريا بين 14 و 18. شكرا لك سليمة، وصلنا مازال دقيقتين، دقيقة أقل من دقيقة.
1: نحب نقول مرسي بكو لعائلتي، مرسي بكو المونامور نجم نقول على الدعم نتاعهم بالحق، لأنه مش سهل أنه تلقى شكون يدعمك في حاجة مش موجودة برشا في تونس. لكن عائلتي، ماما بابا أخواتي كما قلت لك مونامور، كانوا موجودين بالحق، دعمهم غير مشروط. فشكرا شكرا شكرا،
0: يعطيك صحة، ووعد أنك ترجعوا من الهند تجيب أحذانا أنت وابتهال العطو إذا كان متاح لها أنها تكون حاضر. هكا وصلنا مستمعينا لاختتام لقاءنا معكم اليوم في كريزي ساينس. أجمل تحية سليم القصيبي، حسن الطهري، وأريج. نتقابلوا غدوة الصباح في ماتينا الجمعة.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لموائمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة لأحداثات جديدة لإعداد مهن الغد خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر فتح اليوم باب الترشح للتسجيل في 6 إجازة جديدة للسنة الجامعية المقبلة. هذه الإجازات تعتبر نقلة نوعية في العروض التكوينية تماشيا مع إصلاح المنظومة التربوية، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. نظمت اليوم وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية يوما مفتوحا لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. هذه التظاهرة تهدف للتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي وإبراز الامتيازات التي تضعها الدولة على ذمة بعث المشاريع. مثلت مشاغل المحامين شبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة أهم محاور اللقاء الذي جمع وزيرة العدل ليلى جفال اليوم بمقر الوزارة برئيس الجمعية التونسية للمحامين شبان. وقدم رئيس الجمعية في هذا الإطار مقترحات تهدف لتيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في أداء عملهم. في أخبار العالم، الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذاكرة التفاهم. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضر في حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. خواتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: أحلى لما لمتنا من الاثنين للخميس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بشير خلف الله يظهر لي مش مأثرة فيه سخانة حتى، تعرف خاطر جاي في فورمة وناشط.
2: والله ناشط على الأخر، عندي برشا ما نشطش هكا في سخانة كما هذيا، ما شاء الله جيت مريق الحاضر وتقول تفهمين في الألوان في السجول الإذاعة الوطنية. أنت
1: أنا لبزم الأحمر وأنت بالأبيض
2: وجينا في الألوان
1: واستديو أحمر وأبيض
2: ما شاء الله.
1: ريت شفت النشاط اللي عندنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حتى الإنسان الناشط العادي اليوم مع سخانة اليوم الحقيقة، أنا اللي نمشي في الشارع وكأنه مدينة الأشباح الوقت هذايا، عملت الملاحظة شوارع فارغة، الكياسات فارغة، محلاها للي سوق خاطر ماذا بيه الكياسات تكون فارغة، لكن للناس العاديين اللي قاعدين توا في ديارهم يقول لك أنا باش نخرج في السخانة.
2: هي ما توا درجات الحرارة توا تحت على قليل،
1: تحت مقارنة بقبيلة، وإحنا نقولوا
2: 32 31 درجة مش حاجة كبيرة.
1: من هنا ل 21 جويليا يقال انه درجه الحراره باش تعرف انخفاض، ان شاء الله ربي يخفف علينا حر الصيف وسيسر رواحكم، استحفظوا على رواحكم، ثم ناس كبار زاد بشير ومسنين نستحفظوا عليهم وما ننسوهمش في الماء، يشربوا بزايد ماء وربي يلطف بينا الناس الكل. لما تصيف ان شاء الله تخفف عليهم وطئه السخانه وطئه الصيف. لمتنا اللي تعودتوا عليها من الاثنين للخميس كما قلت من 6 ل 8 متاع الليل، اللي هي متنوعه بفقراتها بشير،
2: مختلف فقراتها كالعاده. حكيت شط بعد شوية مع شيخنا محمد بن حمودة، باش نقعدوا ديما في الشمال في شواطئ ولاية بنزرت، باش نحكيوا اليوم على شاطئ الصخور مع شيخنا محمد بن حمودة بطريقته الخاصة كالعادة، يعيشنا أجواء الشتوت، أجواء الاحتفالية، الأجواء الصيفية والأجواء دينية نوعا ما، هذا يعمل بينا الدور على الولية نتاع المنطقة.
1: أكيد ويعطينا في حكاية شط كل التفاصيل، كتاب بحر بطريقته الحقيقة سبيسيال شوية الخفيفة محلاها كيغرمك هكا ويحكي لك على كتاب ينفحك باش تقراه باش تطلع عليه، ويجيب لنا كل مرة في يده كتاب وما يجيش يديه فارغة، وكل مرة يهدينا كتاب سي الحبيب بن صالحة اللي نورنا في فقرة كتاب بحر. البارح سامي نويسر عنده مشكلة هو الحقيقة في عوض يقول حكاية شط وكتاب بحر، يقول ديما حكاية بحر خطوة كملون ميلانج به بين زوز فقرات بشير.
2: لا في ات اون مير اي ان بون، هذا هو الكتاب اللي باش حكينا عليه سي الحبيب بن صالح اليوم لمصطفى الفارسي، الحياه بحر وجسر، والتفاصيل اكيد بعد شويه مع سي الحبيب بن صالح. ضيف اللمه اليوم،
1: ضيف اللمه احنا اخترنا طبعا، بعد انت ممكن تتبع اكثر مني في المواعيد الرياضيه العالميه والكبرى، الالعاب المتوسطيه اللي باش تكون
2: من 21 اوت ل 3 سبتمبر
1: في بعد كأس العالم. عنا حاجة أخرى نتبعه، نذكر قبل في الصيف كان التنس، زادة كنا نتفرج في ماتشوات التنس،
2: كانت فما رولون غاروس
1: اللي أنا ما نفهمهاش،
2: ويمبلودون كيف كيف ما عندهش برشا مليو فات بعد يجي
1: والطول. أنا ريت بشير الطول فهم طريقة لعب بالتنس الطول، مطول ما فهمتش احتساب النقاط والاشواط كيفاه
2: بعد الحصه درايز من زمان ان شاء الله
1: عمل لي تفسير. هو نحكيه على ابطالنا الاولمبيين، الحقيقه انا رجعت شويه للالعاب الاولمبيه اللي صارت في تونس،
2: العاب المتوسطيه 2001،
1: يعطيك صحه 2001، واللي وقتها برشا توانسه هزوا فيها ميداليه ذهبيه، وكان حدث كبير لتونس وبالحق محلاها الاجواء ذيكا. اليوم ضيفنا هو بطل اولمبي، هو متحصل على ميداليات في
2: هو بطل متوسط
1: يعطيك صحه، متحصل على ميداليه تفهم شفت لي انا حد كره القدم كا ونقف غادي، بطل متوسط متحصل على برشا ميداليات، الملاكم وليد الشريف تو بعد نرجع معاه ب ذكريات المشاركات نتاعو، ونحن نعيش على وقع الألعاب المتوسطية اللي باش تكون قريبا آخر شهر أوت، وممكن اللي باش يتبعوها برشا ناس مغرومين بالنوعية هذه من الرياضات.
2: صحيح، خاصة في الرياضات الفردية برشا المغرومين ويتبعوا، فما حتى شكون يمشي تعرف ملاك يمشي أو كمنه يراوح بين الجو، خاطر تعرف إيطاليا مع بحر مدينة تارانتو،
1: أجواء أخرى
2: مدينة تارانتو موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي برشا ناس تمشي تراوح بين أنها تتفرج في منافسات رياضية إذا كان مغرومين ولا يكونوا من عائلات رياضيين ولا اللي هو، وأيضا يعملوا دورة
1: ماشي إن شاء الله نمشي وبشير نهزوا ألفة بشير معنا ونمشي
2: ما نجمش نخدم عندي لما تصيف.
1: لما تصيف تسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، معنا ألفة بشير ترافقنا اليوم في الأخراج، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، بشير خلف الله وملك اليزيد معاكم يرافقوكم أكيد بالموسيقى البنينة اللي باش تنور حصتنا، وإحنا الحقيقة لمتنا زادة بأجواء موسيقية استثنائية. شنو باش نسمعوا اليوم؟
2: شب مامي

0: تم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف
0: لم تصيف
1: بريحة البلاد.
2: لما تصيف بريحة البلاد على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. حكاية شط كل مرة في شط مشطوطنا المزيانة مزلنا في نفس الكوت مزلنا في ما احنا بالكهرباء ماشيين نتبعوا في نفس الطريق ما نرجعوش هكا البلاصة بعيدة نمشي ونكملوا في كل الشطوط المزيانة اللي نزوروهم إن شاء الله في صيف 2026 في حكاية شط مع الشيخ محمد بن حمودة.
1: شط.
3: شيخنا مرحبا بك.
4: إليك تحية الملك مستمعي الإذاعة الوطنية ومستمعي الشباب وين ما كنتوا مرحبا بالجميع.
3: يعطيك الصحة شيخ مرحبا بك. أنت إيش عاملة فيك سخانة؟
4: والله الحمد لله تحت لطف الله. معناها كنا ننتظروا في حاجة أقوى من هكذا لكن الحمد لله.
3: لبس لطف.
4: إن شاء الله ربي ديما يعطينا باللطف إن شاء الله غدوة يزيدوا لطف بينا أكثر.
2: آمين يا رب.
4: ونغدو بنا ونستحضو ونغطيو رؤوسنا ونقعدو في الظل ونخرجو كان للمصري قال الشديد القوي.
3: امين. نكملوا معاك شيخنا. احنا في دورتنا في شواطئ ولايه بنزرت ماشيين ونقدموا كما قالت ملاك ما عندناش مارشاريه احنا في الكتف وكات نتاعنا اللي مقدمه بينا في شواطئ مدينه بنزرت. اليوم نحكيو على شاطئ الصخور ان شاء الله.
4: الصخور وقبله هو فما البيل بلاج ومعنا احنا كنا في سيدي سالم. سيدي سالم البارح حكينا عليه وحكينا على بنزرت المدينة هو من أجمل الشواطئ. سيدي سالم تقدم قدام يعضك الكورنيش. الكورنيش اللي هي بلاصة مزيانة بلاصة الديكورت بتاع بنزرت ومتاع تونس واللي تنجم تقول من أحلى وأجمل الكورنيش الموجودين في العالم خاطر معناها كياس على البحر بالضبط والناس كل تتمشى وزيد توا قاعدين يعملوا له في صيانة جديدة بديك بنزرت مشكورة قاعد يتحسن وقاعد يتجمل المكان هذاك اللي هو متنفس في السخانة هذه. الناس كل تخرج تو العشويات ويقعدوا حتى يسهروا الليل الكل معناها غديكة لأنه فما دوج تهبط كل البحر ديريكت تلقى شط صغير في شوية صخور ورملي ويقعدوا العباد ويعوموا عومة أوسو جاينا تو الجمعة الجاية إن شاء الله ومن تو احنا بدينا فيها سخانة أوسو. الكورنيش من أجمل الشواطئ اللي فيه هو بيل بلاج. احنا حكينا على البلاج البارح اللي هو قبل سيدي سالم اللي قلنا مقابل الولاية اللي تويكا هو الميناء الترفيهي معاش يعوم معاش فيه شط. البيل بلاج مازال موجود فيه شط وقاعد يتحسن وقاعد يتنظف ومن أجمل الشطوط اللي نجمو نحكيو عليها بيل بلاج. ونقدمه شوية يولي عنا صخور الشط كله يولي صخري لين نوصلوا لما يسمى شاطئ الصخور أو بما يعرفه بلاغروت. بلاغروت الناس كل تمشي بلاغروت خاطر فما غابة فما جبل مقابلك وراك معناها جبل الناظور والمكان الجميل والجميل جدا اللي هو ثلاثة مداخل شط بلاغروت معناها فما دروج معمولة في الصخر تخلي العومة تعمل 66 كيف خاطر بدينا ندوره ما عادش الشط اللي مقابل معناها ولينا في الشط مقابل طاليا بالضبط الشط اللي هو باش يهزك بعد السجنين ويهزنا الكابسيرات ويهزنا الغسنجلة ويهزنا نفس الجغرافيا الصخرية اللي موجودة في كاب حمام وين قلنا كاب البيب احنا
3: صحيح.
4: وحكينا مع ملاك عليهم في رأس الجبل هو بيدو في الجروتا وشاطئ الصخور ولكن اقل شوي خاطر في كاب حمام تلقى معناها كهف معناها كاريمون في الناس تعوم في البحر لكن الجروت اللي يميزه النورمال وثم صخور بحذات الطبيعة اللي يخليك العومة ممتعة في الشط هذا هو أنك تلبس الماسك بشير تعوم مع الورقة تعوم مع القاروس تعوم الحوت يجي غديك وين فما شكون حتى اللي يبدأ يأكلهم في معناها في ممكن نقوله جلد الميت متاع الثقيل اللي يتحمل أنه يقعد ويقف يجي الحوت ويبدا فما شكون ما يحملش فما شكون يخاف لكن ما يعمل حتى بالعكس وفي تركيا في بعض الدول يعملوه
3: خلصوا عليه الفلوس
2: بالفلوس
4: اي خلص كريمو خلص عليه الفلوس انك تمشي ضد على كل الشط هذاك مهم جدا الباراسول يتحطوا العشويه خاصه تويكا وقت ما يبدا الطقس سخون كيما هكا يبدا الماء يزيد غاديك يعمل 66 كيف الصفاء الماء والحيوانات اللي موجودة معناها الحوت اللي موجود يخليك تعيش في جو متاع كاريب متاع مالدي في جو معناها يعني ستة كيف خاصة في وقت غروب الشمس كيما تويكا. نقدموا بعض الأجروت نقاو عين داموس نقاو برشا فرات مزيت مزيانة برشا باش نحكيو عليها إن شاء الله في الأسبوع المقبل شو على كابنجلا ولا راس إنجلا أو رأس الملائكة هكا يسميوه. وبعده هو نلقاو برمة القطران ونلقاو سيد البشير ونحكيو زاد على كيف عبيد الغرب كيما قالت ملك وقال بشير كانت فكرت بتاعنا ما تمشيش نوسعير نوس
2: تمشي وتقدر
4: احنا البيجة والبرقة. وبعد مازال عندنا صيف طويل مازلنا نشوفوا شواطئ جميله وجميله جدا به. في المهديه وفي المنستير
5: صحيح.
4: وفي صفاقس وفي قابس وباش نمشيو زاد جربه وجرجيس شواطئ والبيبان وبنقربان فما شواطئ فما عباد يعرفوا شواطئ معينه ولكن فما شواطئ نجم نقولوا اللي هي يعرفوها كان ولاد المنطقه
5: مازال تبكر مش معروف
4: مازال تبكر يعطيك الصحه وفي غايه الجمال بشير ونجموا نوصلوا لها كما قالت ملاك البارحه معناه الواحد مش لازم يصرف برشا فلوس ويكري وتيل وجست يعرف البلاصه يعرف السميه
2: ويعرف كيفاش يتفرهد يعرف كيفاش يتفرهد
4: وانا يعرف كيفاش يتفرهد. هي الحكايه حكايه انه النظام وعقليه وانك انت تنظم امورك مش انا غالب يزني برشا فلوس باش نصيف لا تنجم تصيف بالليمويا اللي عندك وتتفرهد وتعوم في بلاصه مزيانه وتاكل اكله مزيانه زاد كما قلت لكم وتقضي قضيه مزيانه وتنجم تغفر. اللي يميز الجروت او شاطئ الصخور انه منك للجبل والغابه بحذاك الغابه ثم طعم ومقاهي جميله وجميله الى درجه. الحرس البحري موجود الحرس الوطني موجود الشرطه موجوده معناها منطقه امنه كي تراها تقول تخاف تقول انا في غابه وبحر ولكن راهي امنه الى درجه. زيد الطلعات والهبطات بالنسبه للصغار يشيخوا في الكهرباء خاطر يحسوا دراك كل المغناطيس هكا يبداو يتردوا في الكيس هذاك اللي يهز لاخر لاجروت وينجم الانسان يستمتع بالبحر يستمتع بالهواء يستمتع بمناطقنا الجميله والجميله الى درجه وينجم زاد هو المصري بانهم يصطادوا خاطر كما قلت لكم الحوت موجود سواء بالصناره والا عندهم
5: الفيزقه
4: فيزقة صحيح وفما الناس عندها غرام بيها وهوايتهم معناها وديما نعود ونأكد ملاك على ديما الحذر والحذر البحر راهو مع معاش أمان عوام ماكش عوام ديما ترد بالك
2: ديما ترد بالك
4: وخاصة تويكا في الأجواء هذه متاع سخانة زادة نردو بالنا ما نعوموش من غير واقي متاع الشمس زعما زعما تابع كان اللي لا انا لابس عليه لا ليش حكيت لابس عليك انت باش تحمي نفسك تحمي جلدك تغطي راسك تستعمل فما اوقات معينه نبعدوا فيها عن الحر الشمس قويه برشا سورتو في البلاصه هذيك خاطر بالحق معناها منك للشمس منك للبحر
5: لا وخاصه انه شيخ ما تعرف الماء المالح يقلق برشا مع اشعه الشمس كي تبدا قويه في الذروه الماء المالح يولي حتى خطر على الجلد نتاع الانسان
4: يولي خطر يعطيك الصحه بالضبط اللي بس عباد ما يعرفوش واحنا شنو هنا دورنا انه نوعيو صحيح نقولوا راه هذوما مزيانين وكذا ولكن كما تقول ملاك ديما تحسس ديما تفكر ديما تذكر
2: صحتوا على رواحكم اكيد اكيد اكيد
5: ما شاء الله ملاك تخاف على صحة
2: لا لا ديما انا نحب نوعي الناس الكل اما شيخ نحب نحكي لك انا نعطيك رقم الحقيقه هو رقم نفرحوا به لكن ماذا بينا نعملوا مخير اليوم تونس معناها في مؤشر الاداء البيئي سنه 2026 هي في المرتبه 85 عالميا من بين 177 مش هذا الرقم الحقيقة اللي مفرحني لكن الرقم اللي مفرحني وفي علاقة بأداء أفضل في اليوم إدارة المناطق البحرية المحمية بما أنه نحن نحكيه على حكاية شط تونس تحتل المرتبة الأولى عالميا في فعالية إدارة المناطق البحرية المحمية والمرتبة 79 في حماية المناطق البحرية ذات الأهمية البيولوجية يعني ماذا بينا نزيدوا ما دامنا نحن هكا معنا عاملين رقم ممتاز في الاداء البيئي نحكيوا على مؤشر اليوم عالمي مؤشر الاداء البيئي لسنه 2026 فماذا بينا نستحفظوا زاد على البحورات الفيرج اللي قاعد تحكي لنا عليهم شيخ واللي يعرفوهم ولاد المنطقه واللي ماذا بينا نستحفظوا عليهم وكي نمشيوا لهم نزوروهم كي نروحوا نلموا الفضلات اللي خليناها ما يخش منا برشا وقت الموضوع اكيد
4: سيرتو نلموا الفضلات لانه هذاك يقلق السلحفات يقلق الاعشاب والبيئه اللي في البحر اللي تجيب لنا الحيوانات والثروه الطبيعيه اللي تخلينا مصنفين في التصنيف هذا واللي زادة تحافظ لنا خاطر عندنا نوعية متاع حوت ونوعية متاع حيوانات في البحر موجودة كان عندنا احنا وحتى كان موجودة في بلدان اخرى. البنة نتاعها ما لا تضاهي البنة نتاعنا وشواطئنا. علاش؟ لانه فما مراعي فما شتوت كما قلت كما قال التشير وزارة البكر نحافظوا عليها. لكن لو سوها بالبلاستيك راه تقول انت شنو انا ساشي شنو اللي مشكل وهذيك ساشي وهذيك ساشي تولي مشكله بالحق بعد
5: معناها ساشي تعيش مئات السنين اللي تنجم تاثر على الثروه المائيه والثروه الحيوانيه وتاثر على كل شيء.
4: بشير سامحني فما شكون يقول لك هذا بيوديجرادابل وش مشكل فضل. حتى البيوديجرادابل زاد راه ما تقول ما نقدوش نحسبوه تعيش 20 سنه وتعيش 100 سنه وتعيش 30 سنه ودي الكل ماذا بك ما لموها ونكونوا عندنا مستوى حضاري
5: ان شاء الله. شيخ غدوه وين ان شاء الله؟
4: ان شاء الله نهار الاثنين غدوه نهار الجمعه تكون
5: غدوه الجمعه ما عندكش انت حكايه
4: شطره اما نمشيو للبحر العشيه نمشيو للبحر
2: غدوه تبحيره تبحيره نحن نطبقوا
4: غدوه انت مادام جبت غدوه 9 تاع الصباح اين فالور اين في على الار تي سي اللي هي لا بلو بيل دي راديو تسمعوني ان شاء الله في قيمه مع المستمعين اللي يحبوا يسمعوا لابيسي.
5: مرحبا بك شيخ يعطيك صحة مشكور جدا كالعادة تنورنا كل مرة بحكاية شط وإحنا من شط نرجعوا الأجواء المنعشة بالنسبة للتوانسة.
2: أنت وين مشي تسهر الليلة بشيخ؟
5: في الدار لأنا فينا
2: بيتوتي
5: في الدار على روح.
2: ما لقينا نحب السادة المستمعين اللي هم توم عدلين موجتهم على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب واللي يحبوا الليلة فاتهم الفرصة إنه يكونوا حاضرين في مهرجان كارتاج في الافتتاح نذكروا اللي هو اليوم سهرة أمير طرب صابر باعي واللي باش تكون ثم مفاجآت في السهرة. شفنا بثينة نابولي شفنا الكبير لطفي بوشناق شفنا محمد شبيل شفنا أحمد الرباعي فاليوم نحبوا نربحوا ثلاثة تذاكر لسهرة الافتتاح الليلة في مسرح الهواء الطلق مسرح قرطاج وأكيد الناس كل شكون ما يعرفش مسرح قرطاج وكل أجواء الخاصة في مهرجان قرطاج. أنتم ما تطلبون على 71-844-404 شوي آخر ممكن تكون أنت محظوظ وإلا محظوظة باش تاخذوا تربحوا ثلاثة تذاكر لسهرة الليلة في افتتاح المهرجان. أنت ماكش محظوظ لي منش شاركك بشير من غير ما تغزر لي معنا السادة المستمعين
5: أنا حاجة أخرى أنا تلقاني تفرج في بسكليتات
2: تفرج
5: في الكورة أنا عاود ماتش البارح حاجة
2: عادي معناها حاجة طبيعية
5: غير عادي
2: بالحق ما تفرجتش أنا للأمانة
5: الأخبار متاع عليها ماتش
2: وديما الأرجنتين العائدة من من الخلف
5: ليه علاش ماتش
2: بركة ديما يتمركلها ومن بعد الأرجنتين
5: بون زوز ماتشوات صحيح
2: كونتر مصر
5: كاب فير ومصر
2: صحيح قول لي ما نفهمش في
5: الكورة والله ما شاء الله عليك تبع
2: يلا مواصلين معاكم مع الأنغام مع الموسيقى شوية آخر سي الحبيبة بحضينا في الاستوديو منورنا كتاب بحر وتنشوفوا الكتاب المزيان اللي جابوا معاه اليوم. لكن انتم إذا كان تحبوا تمشيوا الليلة لافتتاح كارتاج تطلبونا على 71-844-404
5: وبما أنه صابر الرباعي باش نسمعوا صابر الرباعي

0: ياسين الجسمي 6 الصبح كنت أسمع فيه على موجات إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، وقبله صابر باعي نذكركم اللي الليلة افتتاح مهرجان كارتاج باش يكون مع أمير الطرب العربي صابر باعي، وأكيد أنتوما باش تفوزوا معنا بتذاكر. تبارك الله برشا قاعدين يطلبوا فينا، إن شاء الله الناس الكل نحاولوا ربحوهم معنا شوي آخر في ساعتنا الثانية بعد السبعة، نشوفوا شكون اللي فازوا معنا وباش يمشيوا يلتحقوا، خاطر وقيت بشير ماك تعرفه لازم يحضروا روحهم. اليوم تطرى الافتتاح صف طويل عرير،
1: صف نشوف فيه لنا قريب محمد الخامس معناها اللي باش يربح معنا توا يطلب فيسا فيسا باش يربح التذاكر نتاعو ويقصد ربح.
0: اكيد توا وقيت شنو بشير؟
1: توا وقيت كتاب البحر.
0: كتاب بحر. كتاب بحر ما ينجم يكون كان معاه معك القفيفة المزيانة مع المظلة الحلوة كترها تونسي، معناها بامتياز حتى كتسافر البرة تهزهم هذوما يعرفوك تونسي بالطبع. سي الحبيب أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا. هو الحقيقة الكتاب فرصة حتى ظروف خاصة شوية والدنيا سخنت وفي العالم كامل سخنت، كما كنت نقول كي البورتابل يسكر هك الحاسوب اللي فيه لا هو عليه راهو هز كتاب وخرج مدام مازال ضو، وصدقوني اللي تنجم ما عملت هكش عملت لوج على كتاب بحر، لوج على كتاب بحر نلقى موسوعة القصص العربية في القرن العشرين. سي بوراوي عجينة يعني روعة الموسوعة نظرا لعدد الكتاب والناس اللي معروفة اسماء متاحة وكتبين أكثر مع البحر. تصوروش منجي الشاملي أول رحلة ليه من حلق الواد للجزائر على متن باخرة تون نحكي عليها مرة أخرى. ف
0: ثم علاقة كبيرة مع البحر، معنى كل واحد وعنده حاجة في أثر
2: ثم أخصوصة الأخصوصة شنية ساعة الأخصوصة كالسباق متاع 100 متر، ثم السباق الآخر 3 متر والأخصوصة 100 متر. يجب الحبكة والأسلوب والكلمة والخيال والقنطر، هي الحياة متاع إنسان معروف اللي شكون ما يعرفوش محمد، شكون ما يعرفوش اللي هو تنقوله على اسمه تنطلعوه احنا شيقول. هو يقول لك وذكر الإنسان بإنسانيته، وذكر الإنسان بإنسانيته،
1: مصطفى الفارسي،
2: مصطفى الفارسي. ويقول ذكر الإنسان بإنسانيته، شنية حكاية القنطر هي الحياة؟ هذا الشيخ مفتاح حمال أم اسمها عيشوشة، شاهي تمشي للبحر ولا نام مع البحر موعد، يشتغل ويخدم، تقول له عايش ولدي اخدم وتعب، وهز العربة متاعه وبدأ ومشين للبحر. والخصوصة تحكي على كل المرور وترانفاي وقتها ومشي مشيرة جبل الأحمر وهابتين منين مشيرة مشين المقرين الحمامنان مشين المكشيرة هذيك. لكن شي يلقى وقت اللي وصل يلقى عون بلدي قال له البراكة نمر 18 للانتزاع. علاش الانتزاع؟ لأن البلدية قررت باش الأرض هذيك ولات في حوزة شركة سياحية وتعتزم بناء قامة نزل على الشاطئ وحوض السباحة ومرقص وملعب ومقهى ومسرح. لو كل كلمة عندها معنى، احنا مناش ضد المسرح ولا المرقص ولا الحوض السباح، لكن مرأة كبيرة شاهية تشوف البحر في عمرها. يعني يلزم نعرفوا اللي الأستاذ حمزاوي سوربونار مشى لفرنسا وقرا ومتمكن وتأثر بكاميو وبسارتر ويخدم على الحياة. شي يقول الحياة هي صراع والمحاولة بداية كل فعل، والحياة عندي في صراعنا الدائب للحياة مع الحياة، الصراع الدائب. اللي راهو كي تحل الكتاب وتقراه، وانا قريته راهو كي رجع لها مسكين قال انا نطبق القانون، قال انا احترم القانون، راهو نحترم المؤسسات. هز شلقاته وملقاته وكل وليدات اللي مشاو، فم من الوليدات اللي مشاو للبحر، منهم اللي اول مره يشوف البحر راهو كي تقرا تقول نعم يقصدنا الشاطئ وان لهم مع البحر موعد واكثر من موعد، من اللي قاعدين يعوموا توا ويتمتعوا بالبحر يحمدوا ربي. لو كان في فمش كون يحلم باش يشوف البحر مرة في عمره، وصل الركب إلى الشاطئ وما إن وقع بصر الأطفال على البحر حتى انقضوا الدفع في صخب لا يلوون على شيء كان من بينهم من كان يسمع بالبحر ولا يراه. شو شو روعة الجملة وقوة الجملة. لكن في الأخر قالت له أمك يرجع وروح للدار وشافته وروح ماش بشوف البحر. قالت له قال هو يا ميمة بغينا نديك نتخلع في البحر تعوم يا أخي البحر طلب يجيك إيش ندنوا به اليوم. إيش قالت له أمه؟ قالت له لا تكون ضعيف عش ولدي شيء ما خسرنا يا مفتاح اللي ما يصلح الصيف يندفع في البرد جراح. خوذ الناس وكون خفيف كسرها بالله وارتاح البركة. علاش قد كسرها يا وليدي مفتاح؟ كسر الخشاب وشمر على سواعد الجد واترك الهلس والعيان والكذا. فكر في الليالي السود، فكر في البرد، فكر في الطر، فكر في الغباب. أنا أعتبرها القصوصة هذه هي فلسفة الحياة، نرضاو باللي عنا ونحولوا المشكلة إلى حل. فمرأة عايشة شاهية تشوف البحر،
0: تشوف البحر
2: قبل، وهي تقول له عايش ولدي راهو المصير متاعي 1881. تعرف حكاية 1881 أخي البراكة طلعت نمرو 18. فحبيت نقول موسوعة فيها مجموعة من القصص القصيرة لل راهو محمود بالعيد، عبد الرحمن عبيد، عز الدين المدني، محمد عبد العلوان، فقصة قصيرة تقرأها بين غطسة وغطسة وتحطها في القفة
0: في القفيفة
2: يعني. وسهل أقرأيتها القصوصة راي دريج دريجين، ولكن له أسلوب والفكر، ونعيش في عالم يتغير ويتمدد ويتجدد.
1: أمير الكتاب حبيب بن صالحة،
0: أمير الكتاب حبيب بن صالحة،
2: أنا معكم ونشكر مؤسسة الإذاعة والإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب اللي الحقيقة الحقيقة خلتني نعاود نقرأ
0: أكيد
2: في الصيف يعني.
0: شكرا لك سي الحبيب، واكيد متاكده انه بعد الفقره هذه وان شاء الله بعد الصيف برشا باش يرجعوا للكتاب ويتغرموا بالكتاب. ألفة بشير كانت معنا في الاخراج، وهبي الواعي التحق بينا، ياسين فغالي شوي اخر في موجز الاخبار، وشوي اخر ضيفنا وليد الشريف البطل الاولمبي تنحكيو باكثر تفاصيل. والجائزه كيف زوز مستمعين ولا ما نعرفش قداش تنقولوا باش يربحوا اليوم تيكيات لافتتاح مهرجان كارتاج
3: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
4: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوت.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوت.

0: سي راديو جون يا تونسية على البلاي ستور الاب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع اخر الاخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الاذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج كل الاذاعات. الاذاعة التونسية وين انتي وين هي.
1: لما تصيف
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.

0: مهرجان كارتاج الافتتاح اليوم، اكثر من مستمع اتصل بينا. معانا مستمعة لولا مروه. مروه اهلا وسهلا. كان تبعد على الراديون يا مروه ولا تنقص فيه تسمعني من تليفونك اهو.
1: الله يبارك
0: باش الصوت يكون اوضح بالنسبه لك انت ونحن ما نسمعوش بارازيت. يعطيك الصحه يا مروه. مروه تكلم، انت اتصلت في بالك اذاعه الشباب، احنا اذاعه الشباب الاذاعه الوطنيه الزوز.
2: مروه ما انا كلمت بشير ما كلمتش مالك.
1: مرحبا بك.
0: ما تقولش احنا السؤال الاول شنو اتفقنا باش نقولوا، شنو باش نسالوا مروه نسهلوها. شكون اللي قدموا في الحصه اليوم يا مروه؟
1: الو
0: وي مروه تسمع فينا؟
1: اي
0: انت انت تحب تشارك معنا في مسابقه اليوم باش تاخذ تذاكر لسهره الافتتاح بمهرجان كارتاج امير الطرب العربي صابر ربيعي، واكيد مفاجاته الليله ممكن نجم يكون زاد الشاب خالد الليله من ضمن المفاجات هذا اللي تم اللي تحكي عليه برشا. ان شاء الله تكون سهريه حلوه وان شاء الله تكون انت فايزه. شكون يقدم في الحصه هذه يا مروه؟ كانت تسمع فينا من قبيله
1: بشير.
0: بشيرك هو نخرج الروح
1: ما دام مزيانه اللي معاها ما نعرفش لسه
0: باهي تعرف مثالش تعرف بشير فيه البركه خاطر هي مستمعه اذاعه الشباب
2: مولات الباش.
0: تذكر عندي يا مروه تذكر عندي.
2: لا والله
1: قولي تو نعاود
0: مثالش
2: لما تصيف لما تصيف فما اربعه باش يخدموها ثلاثه بداوا ديجا والرابع ان شاء الله يخلط في شهر اوت. عنا بشير صحيت عنا بشير وسامي من اذاعه الشباب.
0: بما انك انت مستمعه وفيه لاذاعه الشباب ومن الاذاعه الوطنيه ثم زوز
2: وحدك نسمعوا فيها كل يوم اللي هي
1: مدام مليك هكا.
2: بالضبط صحيت.
0: الف الف مبروك يا مروه.
3: يا حياه قلبي مبروك.
0: بيه مروه انت الليله تحب تمشي لسهره الافتتاح؟
1: اي
0: تحبش تهز معك حد؟
1: ماذا بيك؟
0: ماذا بيك؟ ملا ألف مبروك ربحت زوز تذاكر اللي صارت الافتتاح. مروة مش باش تتنقل ولا تقعد جاية شوي آخر نكلموك يعطيوك الكودابار اللي هي
2: حضر روحك مروة ما عادش بكري
0: حضر روحك خاطر ماك تعرف وقايد باش نبعثولك الكودابار شوي آخر معناها زوز دعوات تهز معاك شكون لسهرية الليلة يا مروة. ألف ألف مبروك مرة أخرى.
1: يعطيكم الصحة.
2: تبدا سهرية
0: العشرة متاع الليل. ابقى المهم اسمعنا يا مروه تبع ديما لما تصيب باش تربح معانا. نخلي الكلمتين بسرعه لشكون تهدي اغاني الحصه لليوم. هاي
1: لناس نعرفهم الكل وليكم انتوما ومسي بوكو حاول صغاري يا شيخ ساندرو ساندرا
0: ربي يفضلهم لك. والف الف مبروك مره اخرى مروه. شويه خلينا نتصلوا بك اكيد نبعثوا لك التذاكر نتاعك من غير ما تتنقل كما قلت لك. نمشيو لتليفون اخر سي عبد اللطيف الرحموني من القصرين. سي عبد اللطيف اهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك سي عبد اللطيف. تكلمت الوطنية عايز. ولا كلمت الشباب؟
4: كلمت الوطنية.
2: مرحبا سي عبد اللطيف.
4: يعيشك السلام.
0: مرحبا. أنا الحقيقة قبيلة سألتك سؤال في التليفون كي طلبت قلت لك سي عبد اللطيف تو أنت في القصرين باش نجم تحضر الليلة في الافتتاح اش قلت لي شنو جاوبتني؟
4: أنا قلت إذا معنا الحظ كان معايا أني نودي لبنتي وزوجها
0: ربي فضل هيلك يا سيدي بما انك انت قلبك كبير وباش تهدي لبنتك انت تبع فيش فما برنامج توا ساعة
4: والله اول مره نتابعه
0: ملعود تبعنا
4: البرنامج
0: اي
4: وتبعت خاصه الكتاب
0: سي الحبيب اي كتاب بحر
4: قنطرة هي الحياه
0: كتاب بحر. يعطيك الصحة ميسالش مش نصعبوا عليك لما تصيف برنامجنا ونحبوا نربحوك ونحبوا نربحوا بنتك وزوجها زوز تذاكر سهرية الليلة مهرجان كارتاج. ألف ألف مبروك سي عبد اللطيف.
3: مبروك يا حياة قلبي مبروك مبروك مبروك
0: سي عبد اللطيف. كان تحب نكلموك من بعد أنت نبعثوا لك تذاكر وإلا تعطينا رقمها نبعثوهم لها كما قلنا كودابار احنا تو التكنولوجيا الحديثه ولات بالكودابار فقط في مساج تنجم تمشي هي من بعد تتنقل للمسرح كارتاج وتدخل بالكودابار هذيك. لشكون تقدم تحيه سي عبد اللطيف؟
4: اول تحيه نقدمها لاسره البرنامج اللي فعلا برنامج شيق وكل معناتها اللي يسمعوا في البرنامج.
0: شكرا لك سي عبد اللطيف. اذا ذكروا مروه كلمتنا من اريانا الف الف مبروك زوز تذاكر لسهره الليله افتتاح مهرجان كارتاج. سي عبد اللطيف الرحموني كلمنا من القصرين زوز تذاكر كيف كيف زاده باش يداوم البنت وزوجها. الف الف مبروك وانتم زاده سمعونا كل يوم خاطر تنجموا زاده تربحوا معنا تذاكر سهرات المهرجانات اذا كان ما نجمتوش تقصوا التذاكر نتاعكم. لكن توا وين ماشيين بشير؟
2: السبعه واربعه نمشيو مع ضيف اللمعه.

0: في اللمة.
1: هز جارد ملاكي مقبيلة، عجبتني الجارد بتاعك. ضيفنا اليوم هو الملاكم السابق المدرب وليد الشريف، مدرب الملاكمة ما شاء الله عليه، مازال في فورما. وليد الشريف مرحبا بك.
2: هو بيك سي بشير، يعطيك صحة، يعطيكم الصحة الإذاعة الوطنية. ملاكي كيف كيف، شكرا. نحب نشكركم على الاستضافة.
1: مرحبا يا سيد،
2: وتحية للمستمعين تاعنا ان شاء الله في كل مكان.
1: احنا قراب برشا، مازلنا على بعد ربما شهر وشويه من العاب المتوسطيه اللي تنطلق يوم 21 اوت ان شاء الله في ايطاليا في مدينه تارانتو. انت تعرف مليح المشاركات المتوسطيه، المشاركات الاولمبيه ما شاء الله. كنا نحكيوا قبيله من ضمن الملاكمين وحتى في الملاكمه، وهذا رقم لازم الناس تعرفه خاطر مهم جدا، أكثر الملاكمين تتويجا على مر التاريخ. وليد شريف، كان تعطينا فيس حكا لمحة على الكارير تاع وليد شريف من حيث التتويجات.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا فضل ربي علي الحمد لله. بالنسبة للمشاركات المتوسطية، كان لي شرف بالشارك في 3 ألعاب متوسطية، سنة 2001، سنة 2005، سنة 2009، اللي معتيزمه سنين باش تنجم تتوفق تشارك في 3 معا، وتحصلت على 2 ميداليات منهم. سنة 2001 تحصلت على ميدالية برونزية، وسنة 2005 في ألمارية تحصلت على ميدالية فضية، وسنة 2009 تحصلت على مرتبة 5 في مقابلة قوية وصعبة برشا مع الإيطالي بيكاردي فيسينزي، اللي ربحته في إسبانيا 2005 في نصف النهائي، ولعبت معاه كذلك في الألعاب الأولمبية 2008، فربحني في الألعاب الأولمبية في الربع النهائي
1: في بكين
2: والمرة الثالثة لعبت معاه في بلاده في
1: إيطاليا،
2: في إيطاليا في بيسكارا جكرو،
1: بيسكارا لعب متوسط
2: 2009. ومن بعدها بعام، لا في نفس العام، بعدها من بعدهاش برشا، معت في نفس العام عاود قبلت معاه في كأس العالم في روسيا، بعد ما لعبنا في الألعاب الأولمبية 2008 لعبت معها 4 مرات. الملاكم هذا
1: أكثر ملاكم عالمي وتواجهته يعني في مباراة رسمية،
2: هو بيكاردي فيسينزي، بين الألعاب المتوسطية والألعاب الأولمبية. معناتها ربحته 2005 في إسبانيا، ربحني هو في الجيز أولمبيك 2008 في الدور الربع النهائي، مقابلة صعبة برشا كذلك في بلاده في إيطاليا. معناتها قعدت معناتها حرب فيها روح رياضيه كبيره، مع تنحضر
3: نعرفوا بعضكم برشا،
2: نعرفوا بعضنا برشا.
1: وتوا حبايبات ولا اللي انقطع؟
2: والله تو الحمد لله، معناتها كنت مدرب وطني لسنة 2024 قبل ما نمشي لبطوله العالم في صربيا بالبوكسور اللي حضرتهم، تواصلت معاه، وكان سبب ملاكم مدرب نتاع المنتخب، مدير الفني نتاع المنتخب البلجيكي.
3: البلجيكي
2: هو اللي عرفني، معناتها كي قدمت له روحي وقال لي راهو نعرف بيكاردي وكذا، عداه لي بالوقت وتبدلنا تحية والحمد لله.
3: قبيلة تحكينا على التتويجات افيك ايموسيون، تقول تتذكر يرجع بك تاريخك للجرينتا وقت اللي تبدا في مواجهة عالمية، خاطر فرق بين ممكن المسابقات الوطنية وتكون مع تونسي كيف كيف، وكيما انك تخرج تمثل البلاد تلبس مريول لبلادك، المريول هذاك اللي يعرفوا قيمته برشا ويعرفوا انه مسؤولية كبيرة ورا ظهرك، تولي تلعب مش روحك، تلعب اليوم 13 مليون تونسي، معناها تلعب للتوانسة الكل، ولازم ترجع بتتويجات.
2: صحيح في هذا، معناتها فما احساس مع تغريب، معناتها من برسك من اول مقابله دوليه، معناتها تحس في احساس تولي تمثل في دوله، والضربه معناتها اللي يشوف فيه انسان المواطن العادي، معناتها يشوف فيه، معناتها فماش حتى تونسي ما يحبش بلاده ويحب الضربه، اما تولي مواجهات دوليه ومقابلات دوليه، بلي فما شعور اخر، معناتها بالمسؤوليه اكبر برشا من اللي يكون انسان عادي، معناتها مش يمثل في الدراب.
1: وكيفاش عشت هالمسؤوليه الشهره في وقت ما، خاطر تحب ولا تكره، صحيح ماكش تلعب في كره قدم، نلعبوا في البوكس، لكن في وقت من الاوقات سلطت الاضواء على الرياضات الفرديه كيما الالعاب المتوسطيه 2001، زاد 2008 الالعاب الاولمبيه بكين، نتذكروا الكومبا تفرجت فيه وانا صغير، الكومبا نتاعك مع الايطالي، يعني كيفاش عشت هالشهره هذه وما بعد وصولك خلينا نقولوا الى القمه، خاطر تحب ولا تكره ربع نهائي في العاب اولمبيه تسمى قمه بالنسبه للملاكمه العالميه في ديما نذكره في الاماتور خاطر مش هذه الملاكمه المحترفه وقتها الالعاب الاولمبيه ديما في الاماتور.
2: صحيح سي بشير، هي فما عامين من اجمل سنين ولا ثلاث سنين في حياتي. سنه 2005 تحصلت على مرتبه خامسه في بطوله العالم في الصين، 2006 عملت بطل عالم عسكري في المانيا، 2007 عملت بطوله افريقيا اللي هي ريكور جديد الخامسه، وعملت فيه 6 مقابلات اللي هو من اللي خلق البوكس حتى التونسي من ربح 6، معايا سي منير العياري، معايا خميس رفاعي، مراد الصحراوي، من اللي خلق البوكس جميع معناتها بوكسور ربح 6 مقابلات. 2008 نلعب الجزء الأولمبيك بكين، معناتها شعور معناتها مزيان برشا باش يكون بطل وتعرفوا العباد، تعرفني العباد في تونس، يعرفوني في العالم العربي بوسك مفضل ربي سافرنا برشا. البريود هذيك مع سي محمد بن نور معناتها انفستيسمون كبير نتاع ستاجات سافرنا برشا في المانيا، مثلا اللي تحصل على ميداليه ذهبيه هي بطوله عالم عسكريه، ونشكر الجمعيه العسكريه، نشكر جمعيتي الترجي الرياضي التونسي، معناتها كان فما تبني معناتها كل بطوله عسكريه ياخذوا من السيفيل، معناتها اللي تحصل على ميداليه ذهبيه تلقى اللي جنرال نتاع الدول نتاع العالم الكل يحييوا الملاكم
3: تحيه
2: عسكريه واحساس قوي برشا. معناتها تخيل سي بشير معناتها الجنرال نتاع الميليتير نتاع امريكا نتاع المانيا نتاع لونجلتير يبدا متعدي البوكسور اللي تحصل على ميداليه ذهبيه يبدا يمشي بليتو ويحييه، معناتها اكثر من 20 ولا 25 جنرال بين جنرال وكولونيل، احساس ما تشراش بالفلوس
3: اكيد. انت قبيله نحكيو في الاوف قلت لي تو انا مانيش طويل، وبالحق تو حتى اللي راك يقول كيفاش ممكن نتوقعك في رياضه اخرى مش في البوكس، لكن رغم ذلك حققت النتائج وجبت التتويجات. كان ثم تكنيك، كان ثم ذكاء في اللعب، كان ثم حاجه خاصه بك انت وليد خليتك انك تتمكن من اللعبه هذيا
1: مع الميزان؟ وليد كان ذكرنا في الميزان 51 كيلو،
2: هو من فضل ربي عليا تيقنت ال 51 كيلو معناتها في طولي انا 165، مش باش ينجم يوصل بوكسور معناتها كان باش يفوت ال 51 كيلو، خاطر كل ما تطلع في الميزان تلقى دي بوكسور اطول معناتها. خذيت شوا باش نبقى في ال 51، تعبت برشا، عشت 10 سنين
3: لازم ما تفوتش الميزان
2: هذاك. ريجيم ايمورتيل مع تخيل 31 معناتها 31 سنه معناتها في الجزء الاولمبيك 2008 نوزن 51. مع التكنيك معناتها التوانسه نشكرهم، معناتها المدربين تاعي خميس رفاعي، خالد بن علي، سي منير العياري، مدربين برشا معناتها اكفاء، مع الرواسه معناتها بوريس روغوف معناتها الجامعه التونسيه والوزاره خذوا شوا معناتها باش يتعاملوا مع المدربين الروس، تكوننا معاهم وخذينا تكنيك كبير. انا خذيت شوا باش نتقن اللعب معناتها دومي ديستونس والكره كور معناتها. فوز كان قصير في ميزاني ما نخليش لافونتاج نتاع طول اليد نتاع لي بوكسور الطويل، اتقنت وخدمت عليه برشا بالغرام معناتها وهب حياته للملاكمه.
1: وشنو هي المدرسه اللي مشيت فيها في كاريرك حتى بعد في التدريب ربما، شنو هي المدرسه اللي تعبدها في لعبك وحتى في بعد في اللوسون ولا في التدريب مع البوكسوريت اللي دربتهم في المنتخب؟
2: المدرسه الروسيه سي بشير، المدرسه الروسيه بوزك المدربين نتاعنا بوريس روغوف ان شاء الله يكون يسمع فيا يكون حي، هو اول ما تلمذت على يديه لاخرها المدرب جينادي ريجيكوف 2007 تلمو تعلقت بالليكول روس، حفظت اللغه معناتها الروسيه ونتكلم بها باش نجم نتواصل مع المدرب نتاعي معناتها.
3: هي مثلا اعطينا اعطينا اعطينا حاجات هكا
1: كلمة تكنيك تكنيك بالروس نتاع مثلا ديريكت كروشي كذا حاجه تاع بوكس اسكيف
2: دفيغس تحرك معناتها تقول دفيغس دفيغس تحرك راست فا هي واحد اثنين نتكلم معناتها نحسبه بالروسي نتواصل معاه برشا كلام مثلا
1: كنت سهلت له انت معناها
2: كنت ساعات نتناقش مع المدرب الروسي يقول لي دوراك دوراك ما عرفتش كلمه دوراك هذه علقت وحده وحده وخذيت الكتب دوراك معناتها اش بيك مهبول معناتها ما تطبقش الكلام
3: راسك صحيح بالعاميه نتاعك
2: بلاد كيما نقولوا هكا حكايه هكا معناتها
3: من اقوى اللحظات لي مومون فور اللي ما تمحاوش من مخك في الكارير نتاعك، اقوى لقطه تذكرها كومبا عملته لقاء صار
2: لقاء برشا من اجمل اللقاءات التكريم الرئيس الراحل المرحوم زين العابدين من علي، هو كرمنا في
3: وقتاش هذا فما
2: سنة عام سنة 2001 في الألعاب المتوسطية 2001 أعطاه قدر لي بوكسور كرمنا أعطى
3: وقت ألعاب متوسطية برشا ربحوا ربحوا فيها يظل حتى مبالغ مالية كبيرة
2: عمل
3: ميدايدور 100 مليون
2: حتى 100 ألف دينار
3: 100 مليون نذكرها نذكرها وكان تحفيز لبرشا رياضيين. احنا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت ممكن نختم أنا وبشير بسؤال سؤال أنا نحب نسألك اليوم
2: هل آخر سامحني زاد قعد في مخي قابلت جاكي شون في
3: أي مثلا
2: في الألعاب الأولمبية 2008 في الصين هو اللي عمل الافتتاح يشطح كما تعرفوا جاكي شون
3: هو راه زاد قصير جاكي شون في الدنيا قصير لكن كانت عنده امكانيات كبيره هو رياضي بالاساس قبل حتى ما يولي ممثل
2: رياضي كبير نتفرج فيه وانا صغير معناتها كي قابلته في الثمانية سنة هو وقتها وبرشا شخصيات
3: احنا تغرمنا ببروسلي ومن بعد جاكي شون انا نحب نسالك اليوم الرياضي بعد ما توفى الكاريير نتاعو الرياضيه كرياضي هل من بعد تقف الحكايه ولا الغرام يقعد شد صحيح باش يكمل كاريير التدريب مثلا؟
2: والله كما قلت معناتها كاريير كي يكون دون نيفو معناتها يلزم يواصل في نيفو هذاك تستقطبوا الدولة معناتها هذا باش ننصح أنا معناتها كارير فكيف كاريري أنا ولا غيري مثلا مراد صحراوي محمد علي ساسي رشاد الدولة صار فيها ملايين على الستاج نتاعنا راهي 100 ملايين سفرت برشا معناتها من 2000 ل 2009 معناتها ما تسلمش الدولة في الأبطال نتاعها هذه هي من مسؤولية الدولة وزارة الشباب والرياضة حتى كان يبدأ الأطلات هذا ولا ما عينوش شيراني هي تكبش فيه انفستيسمون كبير نرجع لسؤالك مع تيزم يواصل انت ولي كونديسيون بيان سور صنعنا أسس جمعية اسمها النادي الأولمبي بالحريرية نحييها ونحيي رئيسها السيد هيثم الصافي سعيد باش تكون عندي جمعية خاطر إذا ما عندك جمعية ما تنجمش تنشط رنيت الترجي الرياضي التونسي كان عندي مسيرة باهية سنة 2010 وأسست جمعية النادي الأولمبي بالحريرية سنة 2017 كنت مدرب وطني تحصلت على زوز تحصلت مع الفريق متاعي على زوز أبطال أفريقيا وأربعة أبطال عرب وزوز ميداليات برونزية في بطولة العالم ترو سانكين بلاس
1: ممتاز
2: الحمد لله
3: ممتاز
1: نتمنى لك بقيه مسيره تدريبيه لما لا تكون ناجحه ضيفنا اليوم ضيف الامل الملاكم السابق المدرب وليد الشريف هاتيك صحه على حضورك معنا تحيه كبيره ليك تحيه لكل الاسره الموسعه للملاكمه
3: فم
1: ملاكم برشا برشا قاعدين يخدموا في خدمه ممتازه جدا
3: شباب مغروم ان شاء الله نشوفوا ابطال اخرين زاده نحب نشكر زاده سي شاكر بالحاج مهندس هذا اللقاء اللي هو زاده مغروم برشا بالابطال
1: موسوعه سي
2: شاكر شكر موسوعة ويحب البوكس برشا نوجه له تحية وحبيت نعرج في آخر لقاء على الألعاب المتوسطية 2026 في إيطاليا نقول إن شاء الله حظ موفق للملاكمين وللمدرب سامي الخليفي إن شاء الله يتحصلوا على ميداليات يشرفوا تونس كما كنا مشرفينها قبل
3: أكيد شكرا لك بشير بشير الوقت وفيه
1: احنا باش نسمعوا وصل الناصري على مواجهة على وطنية باش نمشيو على نشرة الأخبار على مواجهة الشباب ونرجع بعد لبثنا المشترك كملوا إن شاء الله حتىش للثمانية انت الليل
0: لما تصيف
4: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب
0: لما تصيف
4: لما تصيف
0: بريحة البلاد إذاعة الشباب من تونس
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى
6: للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6
0: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك
6: إذاعة الشباب
0: الحب اللي ما يفاش الشغف اللي ما يطفاش الذكريات اللي ما تتنساش الشمس اللي ما تتخباش
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش داع الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
8: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
0: نشرة الأخبار
9: اختصاصات جامعية ومسارات تكوينية جديدة للإعداد لمهن المستقبل، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. قريبا بوابة تونسية للصناعات الغذائية تهدف لتعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات. 20 عرضا موسيقيا ومسرحيا في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإليكم التفاصيل. يوم إعلامي ثان حول التوجيه الجامعي يحتضنه غدا المعهد العالي للغات بيجابس، وذلك ضمن سلسلة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. المدير العام لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي أكدت أن الوزارة تعمل على تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لموائمتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة إلى إحداثات جديدة لإعداد مهن الغد خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي.
10: الشعب اللي تم تجديدها في محتواها بربطها بمتطلبات سوق الشغل على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، وكذلك إحداثات جديدة لإعداد مهن الغد خاصة في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الجديدة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبرني، كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، البيئة والطاقات المتجددة جديدة. كذلك ما ننسوش الاختصاصات العلوم الإنسانية اللي صار فيها تجديد، ومعنى إضفاء شعب ذات الأبعاد والاختصاصات المتعددة، أو بالشراكة بين مؤسسات جامعية ذات اختصاصات مختلفة ومتكاملة.
9: المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح بداية من اليوم وعلى مدى شهر كامل باب ترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة لسنة الجامعية المقبلة، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. مديرة المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بباردو عايدة كريشين:
11: عندنا 6 إجازات وطنية جديدة تعتبر نقلة نوعية في عروضنا التكوينية تماشيا مع إصلاحات المنظومة التربوية. هناك 5 إجازات نوعية موجهة حصرا للمربين وإطارات التدريس بالمدارس الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني والعلمي. نذكر الإجازة الأولى وهي إجازة تعتبر الواجهة الأكاديمية للمعهد، وهي الإجازة في علوم التربية، إجازة في اللغات والبيداغوجيا للتعليم الإعلامية للتدريس، الإجازة في الرياضيات والعلوم للتدريس، الإجازة الخامسة اللغة والأداب والحضارة العربية. ثم الإجازات اللي تخص المعلمين والمربين، الهدف من هذه الإجازات هو تمكين المربين والمعلمين من تطوير مهاراتهم، تمكين المربين من أدوات متطورة ليقودوا القسم بتمكن رقمي وبيداغوجي. عندنا إجازة السادسة ولأول مرة في المعهد، هي الإجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي، وهذا المسار يفتح آفاق مهنية واعية.
9: 23 من جويلية جاري موعد الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف لتوفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. ودعا منظم التظاهر المهنيين والفاعلين في القطاع إلى تسجيل المسبق للمشاركة في حفل الإطلاق الرسمي المبرمج يوم 23 من جويلية الجارية. في موضوع آخر، قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدلية الخاصة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من يوم السبت الأول من أوت المقبل في صورة عدم إفاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض قبل ذلك التاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زوبا يرقيقة:
12: طوال السنوات الفارطة الصيدلي هو اللي تحمل المسؤولية اللي تتجاوز دوره الطبيعي كمقدم خدمة صحية. مالوغوزمون هو اعتمد على قروض بنكية، على تسهيلات من مزودين في فترة ما، على شيكات كضمان. اليوم هذا كل توقف، وتوقفت قدرة الصيدلي أنه يصبر أكثر. لن يستطيع الصيدلي القيام بدور ممول للصناديق، هذا لازم يفهموا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأمين على المرض. للأسف هما يرفضوا أنهم يفهموا هذا، رغم أنهم ديما يقولوا أنه من حقنا وأنه عنا فلوس عندهم لازم تخلص، ولكن مش حابين يفهموا بهذا. وبالعكس العلاقة قاعدة سوء، خاصة على مستوى خدمات مع الصيادلة. الصيدلي هو شريك في العلاج مش بنك تمويل. صيدليات مضطرين احنا نوقفوا التعامل إذا لم يتم الخلاص يوم محدود، هذا مؤكد ومطالبة به الصندوق. هو خلاص فقط التزامات السابقة والالتزامات الموكولة له لشهر جويلية اللي هي زادة قديمة.
9: في أخبار الطقس، من المتوقع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة غدا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بين 8 و13 درجة. وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لعشر ولايات، مرجحا أسند اللون الأحمر غدا لبعض الولايات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد:
13: تتواصل الحرارة مرتفعة الأيام هذه. اليوم شهدنا حرارة تراوحت بين 30 و35 درجة المناطق الساحلية الشرقية، وبين 40 و47 درجة بقية الجهات. بالنسبة للغدوة فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق تراوح بين 8 و16 درجة، وتراوح القصوى بين 44 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 39 و43 درجة. تواصل طقس حار بقية الجهات إلى نهاية الأسبوع. نحن أصدرنا نشرة متابعة في الغرض، حددنا فيها الولايات والحرارة المتوقعة الأيام الجاية. نحن كل يوم نعملوا تحيين لخريطة اليقظة، نحددوا فيها الولايات واللون المناسب لها حسب الحرارة المتوقعة.
9: وتزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وحول كيفية التعامل مع موجات الحر الشديدة وطرق التوقي منها، الزميل أحمد بدران العرفاوي رصد آراء عدد من المواطنين التي تلخصت أبرزها في الإكثار من شرب المياه والسوائل وتجنب الخروج خلال أوقات الذروة والبقاء في أماكن جيدة التهوئة.
14: نحن الكبار قد ما واحد ياخذ احتياطاته للسخانة هذه يلزم نسيبتو الكبار، راهي السخانة هذه كبار وصغار. اولا الواحد يحافظ على روحه، يخرج الصباح بكري، هذوما الناس المتقاعدين ما يحاولش باش يخرجوا في الخوير ولا حاجه، يحاولوا ياخذوا الاحتياط نتاعهم في قضياتهم الصباح بكري ويروحوا على بكري. شربان برشا ماء، الواحد ما يغلطش يروح للشمس، حتى البحر ماذا بيه يمشي اما الصباح بكري ولا في الليل مخ. الشمس هذه الواحد ياخذ حشاك بقل على راسه، والمناخ كله تبدل العالم كامل.
15: النار عاد تشعل، الواحد لا يقد يخرج لا يقضي لا شيء، واش نعمل؟ يلزمني نخرج للضرورة احكي، اللي عنده قضية الواحد ما هو يلزمه يخرج. نستحفظ هاني نغطي راسي ونهز دب وزمية معايا، ديما نشرب الماء.
16: العدا على الشمس مش في الظل، السخانة نعديوه يا اخي توا، والمرة جينا نحن سخانة مش المرة، مستأنسين بها مرة كاملة مستأنسين بها.
9: في الشأن الثقافي، تنطلق هذه الليلة فعالية دورة الستين لمهرجان قرطاج الدولي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت المقبل. ويتضمن المهرجان 20 سهرة تتوزع بين الموسيقى والمسرح، وتجمع أسماء تونسية وعربية وعالمية على روح المسرح الأثري بقرطاج. المديرة العامة للمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية هند المقراني:
17: دورة فيها العديد من العروض الثقافية، تنوع ثقافي من جميع بلدان العالم. الجزائر حاضرة، سوريا حاضرة بعد غياب طويل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، والشاب محمد خيري اللي يذكرنا بالقدود الحلبية لما كانت تثري ركح مسرح كارتاج. هناك ماجدة تعود زادة بعد غياب طويل، ثم أمينة فاخت فنانتنا الكبيرة، ثم من إيطاليا عرض أوركسترالي جميل جدا روندو فينيتيانو في إطار التبادل الثقافي مع المركز الثقافي الإيطالي. هناك عرض فلامينكو من إسبانيا زادة تيرا بنديتا. سنة حبينا نجد اللقاء بذا جاكسون كتحية وفاء للفنان الكبير ملك البوب. هناك العديد من المفاجآت ومن السهرات القيمة والشيقة الطربية الرومانسية.
9: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: اختصاصات جامعية ومسارات تكوينية جديدة للإعداد لمهن المستقبل خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. قريبا بوابة تونسية للصناعات الغذائية تهدف لتعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات. 20 عرضا موسيقيا ومسرحيا في دورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند،
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة

0: لما تصيف لمتنا في جزء الأخير شوي آخر سبورت ديكالي وشوي آخر الفستيفال أكيد اليوم افتتاح مهرجان كارتاج وشوي آخر نحكي لكم على المهرجانات لكن توا بتاريخته الخاصة سبورت ديكالي مع بشير.
1: ديكالي
2: في سبور ديكالي مالك
0: قبل ما نفكوا الارتباط
2: بعد شوية بعد أقل شوية من ربع ساعة عنا زوز أخبار في السبور ديكالي. الأخبار الأول تور دي فرانس اليوم وصلنا للمرحلة 12 عدوا المرحلة 13 مش كون مرحلة جبلية مرحلة
0: ميسالش خنقولها أنا نتكلم رأو قالك سيد المخرج غرامو تور دي فرانس أي ريتو مرة في المباشر كيفاش يتبع فيهم وبالحق معناها بشير
2: ايوه كان يتبع معايا
0: ادمان يظهر لي طب شي غربنا نحن معاه
2: غدوة دونك كيما قلنا مرحلة جبلية باش تكون من الاول بلا بعد شنوصلوا المرتفع كبير برشا معروف اللي هو البالون دانزاس باش تلعب فيه اكيد الفوز بالمرحله نتاع غدوه قلنا المرحله 13 وصلنا تقريبا النصف السباق ويدوم ثلاثه اسابيع وصلنا للنصف كالعاده تادي بوغاتشار السلوفيني بطل العالم هو في الصداره يجي بعده جوناس فينغاغور الدنماركي في المركز الثالث وفي المركز في المركز الثاني وفي المركز الثالث البلجيكي ريمكو ايفنبول البطل الأولمبي وبعيد كل بعد تادي بوغاتشار في المستوى على بقية الدراجين هذا بالنسبة لتواف فرنسا فما مرحلة اليوم فاز بها البلجيكي تيمر لير هي مرحلة سهلة للدراجين السريعين سبرينت يعني ما كانش فيها صعود ونزول ما كانتش مرحلة جبلية هذا بالنسبة للمغرومين بالبسكليتات ومغرومين بالدراجات الهوائية خلينا نمشيو توا أكثر في ماهيش ديكالي برشا الحقيقة لكن الأخبار يفرض نفسه هو أنه معين الشعباني باش يكون الناخب الوطني القادم يعني رسمي تقريبا رسمي الاتفاق حاصل بين جميع الأطراف معين الشعباني جامعة تونسية لكرة القدم وأيضا فريق معين الشعباني اللي هو نهضة بركان المغربي كان لنا اتصال بصديقنا معين منذ لحظات أكد أنه فما الاتفاق لكن إلى حد الآن مازال ما فماش حتى توقيع مازال ما فماش حاجة رسمية لكن الاتفاق الرسمي موجود بين جميع الأطراف هو الإشكال كان أنه فريق نهضة بركان هو اللي كان متمسك ربما معين كان فما كلوز ليبراتوار باش ينجم معين الشعباني غادر الفريق المغربي تم الاتفاق في كل الجزئيات كل التفاصيل باش يكون معين الشعباني الناخب الوطني التونسي لقادم السنوات
0: ان شاء الله نحقوا نتيجه باهيه في قادم السنوات مع الناخب الجديد وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني انا نغزر يا ورده في البستان اللي هي غنيتنا باش نسمعوها تود سويت في لمة صيف ذا فويس كيدز هي الحكايه شنو نحكي انا علاش قعدت انت تحكي وانا نلوج على في اسم الفتاه هي ما شاء الله عليها شركة في The Voice Kids لطفلة إيميليا جابر اللي هي عمرها 9 سنين طفلة موهوبة أبوها أردني وأمها روسية تألقت في الموسم الرابع من برنامج The Voice Kids وقت اللي أدت الغنية اللي هي من الفولكلور الروسي الشهيرة كالينكا والكلمات عربية فلعطات حاجة محلها ميكس حلو برشا باش تهزنا للفستيفال شوي آخر نسمعوا يا وردة في البستان ونرجع

0: يا ورد في البستان. هذه الغنية اللي اخترت لكم ملاك وعجبتها وعملت لكم التقديم.
1: حتى الصغار كل محلاها معني عجبتهم والناس كل ولا تسمع فيها.
0: كل صغيرات الكل وين تمشي في أي حفلة متاع صغيرات يا نيفرسير تلقى الغنية حلوة برشا مزيانة برشا. الغنية توصلنا للثمانية غير درجين موعد الفستيفال.
2: الفستيفال
1: الفستيفال اكيد باش نحكيو على المهرجانات. الليله نذكركم افتتاح مهرجان قرطاج الدولي سهرة أميرة طرب صابر باعي وقبيله ربحناكم معنا 4 تذاكر. الف مبروك للفايزين. الليله زاده صارت المفاجات على مسرح قرطاج. علاش؟ على خاطر صابر باعي باش يستدعى مجموعه من الفنانين كيما الكبير لطفي بوشناق، بثينة نابولي، محمد شبيل، احمد الرباعي واسماء اخرى. احنا شفنا في البروفات والتحضيرات تاع صابر باعي على صفحته في التحضيرات على قدم وساق، وثم تكهنات تقول انه قد يكون مش امير الطرب، امير الراي، شاب خالد يكون حاضر من ضمن المفاجآت. قد يكون، مش مؤكده المعلومه، لانه بشير الشاب خالد شكون عنده سهره على مسرح كرتاج بعد غدوه، يعني نهار 18 جويليا. اي هو بطبيعته لازم يكون موجود في تونس للبرايف وللتحضيرات خاطر مهرجان كرتاج يتحسب له الف حساب، وبرشا فنانين يتمنوا يقفوا على مسرح مهرجان كرتاج كيما برشا تونس.
0: نجم الشاب خالد عم يبرف في السخانه هذه.
1: نجم ممكن يبرف في الليل، ثم اوقات اخرى يبرفوا فيها الفنانين. لا ما يقصش الضوء سيد المخرج، لباس بقدرة ربي وستر الله. إن شاء الله الجمهور يكون عنده موعد مع أحلى سهرات. باش نحكي على حاجة أخرى في فيستيفال بشير، باش نحكي على مهرجان عريق، مهرجان مهم اللي يتزامن زاد الدورات متاعه كيما مهرجان الحمامات وكيما مهرجان كرتاج. الدورة 60 كان في الدقيقة 90 باش يتلغى المهرجان هذا، والدورة هذه ما كانتش باش تتم اللي هي الدورة 60. برافو سيد المخرج مهرجان تستور. نحكيو على المهرجان العريق اللي هي بلاد أمي، نحبها تستور برشا وتحية يسمعوا فينا في تستور الكل، نحييهم. مهرجان تستور الدولي المالوف والموسيقى العربية التقليدية كان إنه باش يتلغى وما كناش باش نعيشوا على وقع الدورة 60، لكن مدير هذه الدورة مدير مهرجان تستور فخر الدين القرويشي تحدث في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، قال أنه باش تنتظم هذه الدورة وباش يتم التعويل على الإمكانيات الذاتية دون الحصول على منح والاقتصار على الفترة من 25 إلى 30 جويليا الجاري، وتحدث على 6 عروض تمشيا مع إمكانيات المهرجان وباش تعول على شبابيك تذاكر ودعم محبي المهرجان. وفسر قرار تراجع بأنه استجاب الأهالي تستور وداعمين المهرجان، وعبر على شكره للي دعموا الهيئة ماديا ومعنويا باش يتم تنظيم الدورة. مهم برشا خاطر اليوم نعيشوا على وقع دورة 60 في مهرجان الحمامات كرتاج، هذا من أعرق المهرجانات من أقدمها زادة.
0: علاش يتم
1: يعطيهم الصحة، ونتمنى أنه جمهور تستور يكون حاضر في الموعد وما يخليش المهرجان أنه يقف، وإن شاء الله زاد الجمهور يكون حاضر وداعمين المهرجان والمساندين ليه. المهرجان اللي باش يتقدم كل عروضه بمسرح الهواء الطلق نهار 25 جويليا يبدأ بحفل تحيي الفنانة درصاف الحمداني، ثم عرض فرقة أنفاس المالوف بقيادة بدر الدين جبيس نهار 26 جويليا، ثم عرض فرقة شيوخ المالوف بتستور نهار 27 جويليا، يلي حفل محمد الجبالي نهار 28 جويليا، ثم عرض عايدة نياطي نهار 29 جويليا، ليتم الاختتام أكيد نهار 30 جويليا بعرض للزيارة. فعروض الحقيقة مغرية حلوة تونسية، إن شاء الله إن شاء الله تنال إعجاب الجماهير
0: وإن شاء الله لما لين ربح وزيدة بعض التذاكر.
1: إن شاء الله مش بعيدة تستور قرب يا هي لهنا حاجة وحوشة
0: كما ربحنا اليوم. إن شاء الله ربحوا مهرجان تستور وبقيت مهرجانات إن شاء الله.
1: أكيد أكيد مواكبتنا باش تكون في برنامج ليلي تونس على موجات الإذاعة الوطنية، وكيف كيف زيدة في البرامج الثقافية على موجات إذاعة الشباب، وإن شاء الله تربحوا معنا بالنسبة للمهرجانات إذا كنت تبعونا وتسمعونا من الاثنين للخميس في لما تصيف. بشير
0: لما تصيف وصلنا لنهايتها اليوم نهار الخميس
1: الارتباط.
0: فوق الارتباط خليك
1: كلمة بشير الشهيرة
0: ترتاح ملك. وقتش نعود نقابلوك في الليلة الوطنية؟
1: نهار الاثنين إن شاء الله. هو دي عندي ليلي تونس زادة نهار السبت أنا
0: معناها تجينا إن شاء الله نهار
1: إن شاء الله. هاي
0: أنا إن شاء الله نقابلكم نهار الاثنين الجاي مع ملك
1: معايا إن شاء الله
0: في لمة صيف، وكنكونوا كمان فوق الارتباط لإذاعة شباب. بعد شوية عنا توب سبور مع 8 متاع الليل
1: أكيد، وإحنا شوية آخر أكيد مع بقية برامج الإذاعة الوطنية. وقاعد سيد المخرج شنو عنا هجر حمودة زميلتنا المسرح حياة ومحلاها الحصة متاع هجر. تحية لزميلتنا هجر, وأكيد أكيد أكيد شوي آخر ليالي تونس زادة في الليل باش نواكبوا افتتاح مهرجان كارتاج. شكرا لك سيد المخرج وهبي الواعر, نورتنا اللي رافقنا. ألفة بشير كانت معنا قبيلة, فاطمة عبار في تنسيق العام للحصة,
0: سليم القصيبي كان معنا في إذاعة الشباب. تحية لكل زملاء في إذاعة الشباب.
1: شكرا لك بشير.
0: شكرا لك ملك.
1: بون ويكاند.
0: إلى اللقاء.

0: كلمة سيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: توب سبور.
6: أهلا وسهلا بالجميع. كوثر البجاوي عطف زنيدي قدموا لكم آخر الأخبار الرياضية. قبل الأعلان الرسمي، معين الشعباني هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي بعقد لمدة 4 سنوات لغاية سنة 2030. من المنتظر أنه الشعباني باش يواصل التعامل مع الناس نفس الطاقم المساعد في نهضة بركان المغربي، بالإضافة لمجدي التراوي اللي ما كانش معاه في التجربة الأخيرة. نذكر بالطاقم التدريبي اللي مع معين الشعباني في نهضة بركان المغربي، مراد الملكي وسيف الله حسني زوز مساعدين، حاتم بوليلة هو المعد البدني. هذا نذكر في انتظار الإعلان الرسمي من جامعة تونسية لكرة القدم عن تعيين معين الشعباني كمدرب للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. في الجهة المقابلة، بعض المصادر الصحفية في المغرب تشير إلى اتصالات بين مهر الكنزاري والنهضة البركانية لتعويض الشعباني على رأس الإطار الفني للفريق المغربي. فيما يخص المنتخب بالنسبة للاعبين، اللي يساعد رسميا في ناشفيل الأمريكي لمدة موسم على سبيل الإعارة من فريقه أوكسبور الألماني. ناشفيل يتصدر بطولة القسم الشرقي للأمليس الأمريكية بعد 15 جولة من هذه البطولة. في أخبار الفرق التونسية، الترجي الرياضي التونسي انطلق اليوم في طرابلس بعين دراهم ويتواصل لغاية يوم 26 جويليا الجاري. مش بعيد على عين دراهم إلى الطبرقة، محمد بن حميدة التحق اليوم مدينة الطبرقة الانضمام لفريقه الجديد الحزم السعودي اللي دربه الناخب الوطني السابق جلال القادري. الفريق السعودي موجود في تربص في الطبرقة منذ 15 جويلية ولغاية 5 أوت، يواجه فيها مستقبل المرسى يوم 25 جويلية، الملعب التونسي يوم 30 جويلية، والنادي الإفريقي يوم 4 أوت في ملعب شادي زويتن، مبدئيا في ملعب شادي زويتن. ذكر هذا الفريق الحزم السعودي باش يواجه 3 فرق تونسية في ترابسو في تونس، 25 جويلية المرسى، 30 جويلية ملعب التونسي، والإفريقي يوم 4 أوت يوم قبل ختام ترابسو في طبرقة اللي يتواصل لغاية 5 أوت. الملعب التونسي كذلك أعلن اليوم عن عودة، رسميا عودة وسام الشوالي للملعب التونسي ويمضي عقد مدته 3 سنوات. الشوالي 19 سنة من مواليد 10 سبتمبر 2006، يعني 10 سبتمبر المقبل يغلق 20 سنة المدافع المحوري للملعب التونسي، متكون في أكاديمية الملعب التونسي قبل الانتقال للاتفاق السعودي في سبتمبر 2024. لعب كان محل متابعة واهتمام من فريق الأولمبيك ليون الفرنسي في الأشهر القليلة الفارطة. بالنسبة للاعب النادي الأفريقي وسام الأسهيلي، يمضي عقد لمدة 2 مواسم مع الخالدية البحريني. الخبر قديم شوية، لكن اليوم اللاعب كان شر صورته بقميص فريقه الجديد ردا على بعض الأخبار اللي تحدثت عن فشل هذه الصفقة. النجم المتلوي يعلن عن اتفاقه مع المدرب أمين جارا كمدرب جديد لأكبر فريق النجم المتلوي خلفا لعماد بن يونس المنتقل وليشرف على المستقبل الرياضي بالمرسى. أمين جارا كان أشرف الموسم الفارط على مستقبل سليمان بداية من شهر فيفري الفارط. في جرجيس اليوم الصفحة الرسمية لترجي الجنوب أعلنت عن الإطار الفني وتركيبة الإطار الفني كاملة للفريق بشي واصل العمل في موسم 26-27. منصف مشارك كمدرب أول، أيمن منافق ومحمد الجيزاني مدربين مساعدين، لطفي صلبلب وعماد المعدي معدين بدنيين، وجيه مبارك مدرب حراس، وحسين الغنوشي مسؤول الإحصاء والمتابعة. بالنسبة للملاعبية، الجديد هو حازم بن حامد ظهير أيمن قادم من الاتحاد التطويني، وقع عقد لمدة 3 مواسم مع ترجي جرجيس. نادي البنزرتي كذلك أعلن اليوم بعد عودته للتدريب تحت إشراف المدرب محمد عزيز، اليوم أعلن عن التركيبة الكاملة للإطار الفني. محمد عزيز كمدرب أول، سفيان غانم مساعد مدرب، هيثم المزي مساعد مدرب كذلك، محمد علي الجزيري مدرب حراس، وإلى الذوادي معد بدني، ورامي الحديد مساعد مدرب مكلف بالمتابعة والتقييم والإحصاء. نختم بأخبار الكرة الطائرة الشاطئية. البطولة العربية في المغرب، ثنائي التونسي آدم المدب وعزيز الإنجليز يفوزوا على المنتخب الليبي بشوطين مقابل شوط. التفاصيلها 21-10 المنتخب التونسي، ثم عودة المنتخب الليبي والثنائي الليبي 21-19 والشوط الثالث 17-15 لفائدة الثنائي التونسي آدم المدب وعزيز الإنجليز. هكا النخبة التونسية والثنائي التونسي يفوز بثلاث مباريات في هذه البطولة العربية للدور في المغرب. نحكي ونذكر على الكرة الطائرة الشاطئية، المنتخب التونسي كان فاز البارح على المنتخب المغربي والبحرين، واليوم على المنتخب الليبي. بالنسبة للسيدات يلعب حاليا الثنائي التونسي لامين لوراسي وآمنة دبيت مع الثنائي المصري. إن شاء الله زينا للبعثة التونسية في البطولة العربية لكرة الطائرة الشاطئية. قبل ما نختم نذكر كذلك ب في انتظار الإعلان الرسمي، معين الشعباني هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لغاية 2030. من المنتظر أن الشعباني بيساعدوه نفس الطاقم التدريبي اللي معاه في نهضة بركان المغربي، بالإضافة إلى عودة مجدي تراوي كمساعد للمدرب معين الشعباني. وفي فهد نجيكم بعد شوية في ديديكاس. إلى اللقاء.

رجعنا على الموجة تذات شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ديديكاس موعدكم اليومي من توا حتى للتسعة ونص متاع الليل على 71-844-411 وإلى الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. ناخذ اقتراحاتكم الغنائية وناخذ كذلك الأداءاتكم وكل كلام المحلاه المزين اللي تحبوا تقولوه لعائلتكم لأصحابكم ولحبيبكم للناس اللي تعرفوهم وتحبوهم في مكان وداخل أو خارج تونس. شكون معانا اليوم في ديديكاس؟ معانا كوثر البجاوي في الهندسة التقنية، وكذلك معانا زميلتنا إسلام، ومعانا إسلام في استقبال مكالماتكم الهاتفية. وأنا وففدون رفقكم حتى للتسعة ونص في ديديكاس. باش نبدأو بعمر الذياب ولا الأغاني يهدي لكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا على موجات إذاعة الشباب على 71-844-411 وإلا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تملي معاك اهدي للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا تو.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ديديكاس انت تختار واحنا نسمعوك على 71 844 401. شو على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال على صفحة متاعنا على الفيسبوك. تليفوناتنا قاعدة توصل لنا اكيد، والاغاني والاهداءات متاعكم ننتظروا فيها. ناخذوا معنا اول تليفون اليوم. الو، عسلامة.
2: عسلامة اختفاء،
1: مرحبا بيك.
2: تحية لك والكافة المستمعين كله والفريق كله وكافة المستمعين.
1: يا سيدي مرحبا بيك. سي مبروك هكا. الو الو، مش قاعد يسمع فينا. باه ناخذوا تليفون اخر. الو، عسلام.
3: عسلام اختي وفاء،
1: مرحبا بيك.
3: تحياتي معك ابصر علوي مدينة السرس ورات الكيف. احييك يعطيك الصحة كي تعطونا فرصة هذه في إذاعتنا الغالية الإذاعة الأولى إذاعة الشباب. نهدو أغانينا، نحب أغنية عبد الحليم حافظ ناجح يرفع إيده. نحب نهديها الولدي الغالي رستم العلوي، سنة ثانية كونكور بريبار، عنده 4 أيام نجح ومعدل ممتاز بتفوق هما بالترتيب. يعطيه الصحة إن شاء الله، مشروع مهندس. ونحب جدا نهديها الأغنية هذه ابني الغالي رائد العلوي مهندس انجينير اندستريال ولوجيستيك. كذلك نحب نهديها البنت الدكتورة رانيا علوي باليونان. وكذلك نهديها إلى ابنتي الغالية روعة العلوي بباريس، بعد 6 سنين في مونبلي تخرجت انجينير عم ناول والآن توا تخدم في باريس. وزوجتي العزيزة اللي جابتني النورات، الأستاذ الأولى فوق الرتبة فوزية الحيدري، نحب نهنيها ويعطيها الصحة على البذرة الممتازة اللي معناها توصلنا لأخرى معناها ذو إطارات صفقين في الدولة التونسية. وتحياتي لي أختي الغالية، وتحية لكل مستمعين ومستمعات إذاعة الشباب الأولى وطنيا وحتى عالميا. تحية من مدينة السرس، أحييكم على نهر وادي تاسا الغالي. تحياتي أختي الغالية.
1: يعطيك الصحة يا سيدي، ما خليتنا ما نقوله ما. يعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما فرحان بهم، وإن شاء الله في الفرحة الكبيرة، وديما منورينك وديما رافعين لك رادس. صح راسك، رادس رادس، شكون رادس؟ أنا توجيت من رادس. إن شاء الله ديما رافعين لك راسك بالطبيعة. تنسمعوا عبد الحليم حافظ الناجح يرفع إيده، إهدى لكل الناجحين في مختلف الدراسات متاعهم بالطبيعة.

0: الحد الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: إذاعة شباب من تونس،
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: موجز 8:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم بأنه تمت إلى غاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن في بلاغ صادر عنه عن فتح باب الترشح ابتداء من اليوم لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار دورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح بداية من اليوم وعلى مدى شهر كامل باب ترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. في أخبار العالم، شهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطرا ومنشآت حيوية في عدد من المدن وسط تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري قصف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن باستخدام الصواريخ والمسيرات، وجددت الخارجية الباكستانية دعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض السلام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: التسعة غير أربعة الموجات إذاعة الشباب، دايما نتوما في الاستماع في ديديكاس. بدينا معاكم الثمانية موصين حتى للتسعة ونص، فريق كامل معاكم اليوم، كوثر في الكوتي تكنيك، سلام في الاستقبال، مكالماتكم الهاتفية على 71 844 411، وإلى على الغديو جان تونيزي باج أوفيسيال، وأنا وفان رفقكم حتى للتسعة ونص. نرجعوا لاستقبال مكالماتنا الهاتفية، تليفون شكون معانا ومنين؟ ألو، على السلامة.
1: عسلام أختي وفاة، تحية ليك وتحية لأختي كوثر ولأختي الإسلام اللي تستقبل تليفوناتنا بكل محظة، وتحية ليك أنت يا أخت وفاة تلبينا رغبات موسيقية بكل محظة.
0: يلا مرحبا بيكم، وأكيد احنا تحت الطلب كيف ما نقول.
1: خلود صحباني من أريانا.
0: مرحبا يا خلود.
1: ديديكاسي لأختي ميار، ديديكاسي لكم الكل، ديديكاسي لإذاعة الشباب الكل. اللي ديديكاس هذا فرصة باش نقدموا ديديكاس للناس اللي نحبوهم، ديديكاس للميدسان نتاعي، وبربي ان شاء الله الانقطاع نتاع الضوء ما عادش يتكرر، على خاطرش كل يوم هو قاعد يتقص.
0: الو،
1: عسلامة اختي وفاء.
0: مرحبا.
1: حبيت نقول ديديكاس زاده لاختي نرجس، وديديكاس ليك انت يا اختي وفاء، وربي يفضلك ان شاء الله، وان شاء الله ترجع لنا في السبور. غبت علينا في السبور.
0: لا لا، راني يعني موجوده موجوده البارح برك خدمت سبور، موجوده.
1: ايش ايش نقول لك، استنسنا فيك انت مع وفاء رمزي
0: نهار الاثنين، هذيك افتر فود سيئه عادي، ان شاء الله نرجع في الموسم القادم كي ترجع البطوله في الشبكه بالطبيعه الجديده، ما في شبكه نتاع الصيف تتنحى افتر فود، وان شاء الله نرجع تلقاوني نهار الاحد في سمر سبور ان شاء الله. هكا عديو القايله معايا من ساعتين للاربعه، لكن افتر فود ان شاء الله ترجع مع شبكه جديده
1: في ساندي تو اختي وفاء، ساندي تو معك انت حاجه اخرى
0: معين. حتى هي طويله برشا ساندي تو، ست اسابيع من المباشر مع المباريات. سيدي نفرح برشا الناس قاعده تتبع فينا وتكون معانا وملبين الطلبات نتاعكم ونالين الرضا نتاعكم، هذه اهم حاجه. يا خلود، شنو الاغنيه اللي تحب تسمعها معانا اليوم؟
1: انا اليوم اخترت يا ربي ان شاء الله ينعمنا بالامطار قبل كل شيء. انا اليوم اخترت رحمه رياض، مطر كان موجوده
0: موجوده موجوده موجودة رحمه رياض وموجودة مطر، ولكن خلينا نفرحوا شويه بالصيف. صحيح هي برشا سخانه وناس الكل فشلت مع السخانة، وخاصة قصان الضوء قصان الماء في بعض المناطق اللي تعب شوية، وتعب برشا العبيد الحقيقة، مش شوية تعب برشا العبيد، لكن ميساج خلينا هكا نستمتع شوية بالصيف وبالبحر، وانا جايين هالمطر وجايين للشتاء وفصل الشتاء هكا ولا خلود
1: هكا. اما زيدة زيدة الصيف زيدة وفي برشا تعب وصحيح، لكن ديما نقولوا راه، انا ديما نقول السيف راهو للباس عليه للي عنده اختلافيه وللزوالي
0: لا لا لي. للناس ميساج، الناس الكل بالكل قدير وقدره ينجم يمشي يتفرهد في السيف هذا، كل قدير وقدره يمشي ويتفرهد ويستمتع بالسيف وببحوراتنا المزيانه. صحيح هما يمكن الغنيه عنده برشا فلوس ينجموا يمشيوا في البلايص الكل، لكن ميساج حتى احنا اللي ما عندناش نجموا نعيشوا ونتفرهدوا وما نحرموش شرويحنا. هو السيف يبلبز شوية الدنيا معناتها في القومين وفي السهريات وفي الماكلة وفي الكل، لكن ديما هو نقول الصيف ضيف، احنا ما يقعدش برشا، شهرين ثلاثة شهور ومن بعد يمشي على روحه. هي تناخذوا المطر نسمعوها بعد شوية. يعطيك الصحة خلود، شكرا ليك. باي، شكرا ليك خلود، مش قادة تسمع فينا. ناخذوا تليفون آخر. ألو، عسلامة.
2: مساء النور.
0: مرحبا.
2: مساء الفل والياسمين والعنبر والنسرين، الناس الحلوين الناس الغاليين، اختي وفاء الغالي، اختي اسلام، اختي كوثر، كل عاملين في اذاعه الشباب.
0: مرحبا،
2: وديما منورين متالقين، وان شاء الله ديما من حسن الى احسن.
0: شلبية كان انا مش غلطه في الصوت.
2: اكيد اكيد جبتها في الشبكه
0: في الشبكه. يا شلبية، شنو اخترت اليوم؟
2: والله اخترت وائل جسار، الدنيا علمتني.
0: وش علمتك الدنيا؟
2: والله هي الحياة تعلم الإنسان، على قد ما يعيش يشوف يتعلم. الدنيا علمتنا علمتنا كل شيء، أما بحول الله تعلمنا كان الباهي
0: إن شاء الله،
2: أما تعلمنا نعرفوا هذا وهذا وتعلمنا شو
0: الفرق والفرق علمتنا الفرق بين الباهي والخايب.
2: جاتك الصحة، تعرف بعدش تغربل.
0: صحيح
2: والله. لالا نهديها لكم كل
0: عيشك.
2: لك انت والاختي كوثر واختي اسلام وكل العاملين في اذاعه الشباب بدون استثناء وكل الاصدقاء والصديقات بدون استثناء والكافة عائلتي وكل وخاصة بناتي نوها في مستير يسرى اللي هنا بحذايا جيهاد بليل وكل من يحمل لقب زهو والكل من يسمع فيه منزل جمودة منطقة المريط بسيدي عيش قفصة وكل كل كل في أي بلاء كل أصدقاء من تونس من جنوبها إلى شمالها كل اللي يحبوني ولا نحبهم وكل وخاصة مقمر ربي يشفيها إن شاء الله وخاصة أخوي أحسن قصر هلال ونجيب مسخيرة وكل اللي نعرفه اللي يعرفني وتحياتي يا اختي وقول لك حاجه اختي وفاء
0: قولي
2: توا الضوء قص علينا توحشت تعرف هذه احشى عينك من هذه المره الخامسه لهم يقص الضوء
0: ايوه
2: وانا خرجت من البيت باش نكلمه هو قص الضوء تعرف اليوم
0: هنا احنا منورينك
2: منور ان شاء الله منورين بوجودكم يا للا وربي ينورك ويضوي ان شاء الله حياتكم ان شاء الله ديما حياتكم ازهار وانوار ان شاء الله وضاوية ديما
0: ان شاء الله ما يقعدش برشا الضوء
2: الكلمه زرت رب ان شاء الله ما تحرقش
0: ان شاء الله
2: كل لحظه يتقص وان شاء الله ما يقصوش علينا الماء والاكسجين زاد
0: لا الاكسجين صعيب خاطر هو يا ربي أما الماء أما الماء الحقيقة إن شاء الله إن شاء الله هكا دعوة
2: يسر وكا هو وربي يقدر خير يعطينا أقل مجهود وتحية لكل المكشخين وكل بدون استثناء
0: واضح يا لالا يعطيك الصحة شلبية شكرا لك يعطيك الصحة بعد شوية باش نسمع الأغاني اللي طلبوهم خلود وشلبية أحمد ساسي من قصار هلال قال مساء النور أختي وفاء تحية ليك وتحية للعاملين معانا الكل كوثر وكذلك اسلام تحية كبيرة لإذاعة الشباب والعاملين فيها يحيي مرتو ثري ونسيبتو خديجة وكل مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب خاصة نختو شلبية كانت شلبية عطيت تحية لأحمد وأحمد هكا رجع لك التحية أخت شلبية من قفصة وتحية للناس الكل اللي تسمع فينا عصام الحجام مساء الخير لكافة مستمعي إذاعة الشباب تحية لك وفاء شكرا لك تحية كبيرة لكافة العاملين بالإذاعة حبي سلم على عائلته وأصحابه الكل اللي يعرفوه بسلم برشا على خواله اللي في جربة ويحب يسمع أغنية فاضل شاكل يمكن مرة أزعل منك أنا من هذي هو فاضل شاكل رجعنا للقديم القديم متاع فاضل شاكل تحية لمريم الدريدي مساء الخير أحلى إذاعة شباب المختار مختار الشاب والزمالي مساء الورد والياسمين وأحمد ساسي حب أعطاني الديديكاس الكل وما أعطانيش الأغنية اللي حب يسمعها حب يسمع ميادة الحناوي كان يا مكان هيت أحنا نسمع رحمة محسن مطر ونسمع وائل جسار وتباعا هكا تباعا مش رينا تباعا نسمع الأغاني اللي انتم طلبتوها على 71 844 411 وإلا على الغاديو جون تونيزي باج أوفيسيال موسيقى

0: هذاك غناتنا مي دلا حناوي كان يا مكان هذه غنية من الزمن الجميل والموسيقى الجميلة الموسيقى الوترية. احنا مازلنا واصلين معاكم في الوقت يجري معاكم مازلت ربع ساعة على نهاية موعد معاكم اليوم من ديديكاس. تحية لكم الناس كل اللي بعثتونا على 71-844-411 على الغد جون تونيزي باج اوفيسيال. ناخذ زوز اخر تليفونات معانا اليوم. الو عسلامة.
1: سلامة يا وردة.
0: محليك يا وردة.
1: تحية ود واحترام وأهلا بصوت الملائكة وصوت الرحمة وصوت الدفء وصوت الحب
0: ربي الحنين.
1: واو على الصوت.
0: يا عايشك يا
1: لله. قوة وناسات تبارك الله تبارك الله. يرحم الرب ومن زين.
0: ربي خليك. شكون معانا على الكلام الحلوة ذي مع سخانة أنا وليت حشمت معناه. أرقت بس بالحجم.
1: عمرك ما تحس من حب راسك مرفوع يا وفوء يا غالية.
0: ربي فضلك يا عايشك على الكلام الحلو اللي قلته. مدام نسرين منين نسرين؟
1: أي
0: منين تكلم فينا؟
1: مسبيخة.
0: مسبيخة تحية ليك وكل أهالي السبيخة. شنو الطقس احنا سخنة برشا في تونس؟ أي تفضل.
1: علاش في القايلة مدام نسرين ما تعديش على خاطر هي مسبيخة؟
0: ولا ما فهمتش.
1: يعني في قداش من المرة عندي يمكن جمعة نعطيهم الرقم وما يعدونيش.
0: لا تلقاها برشا تليفونات تلقاك فما برشا ناس طلبوا قبلك. ملا معنا حد. بالعكس احنا نفرحوا كي الناس تكلمنا وتطلبنا وتسمع فينا وتحب تشارك معنا.
1: اقسموا بالليل اقسموا بالله جمعة قايل جمعة كاملة الوحدة نقبل
0: ان شاء الله ان شاء الله في انت تشارك في سامر كويز هكا
1: اي هذيك.

0: باي ان شاء الله جمعة جاي كي تطلبهم انت يا بارتي من هالاثنين، هي من الاثنين الخميس في بالي سامر كويز ان شاء الله تلقى برشا تليفونات، هذاك علاش ما يخلطوش انهم مش يطلبوك، لكن اكيد كل الزملاء يبدو فرحانين برشا انه الناس تطلبنا ويشاركوا معانا ويكونوا معانا. لا لا مرحبا بيك، فماش معناش حتى مشكل من السبيخة ولا من تونس ولا من ماطر ولا من تجروين ولا من تطاوين ولا كلنا توانسة وكلها تونس الكل معنا. لا لا مرحبا بيك لالا نسرين ومعانا حتى مشكل. شنو الأغنية اللي تحب تسمعها معانا اليوم؟
1: يا سلام على حبي وحبك يا وفاء، ما مكتوب لي أحبك.
0: فريد الأطرش وشادية، هو الفيلم مزين برشا. ليش كنت هداه؟
1: هداه لك انت يا عسل والتقني اللي معاك
0: كوثر
1: كلا عليها يعطيها يعطيها القبول ومحبة الرسول.
0: امين هاك حتى هي قد يعطيك الصحة
1: يا عايش، يعطيك الصحة يا كوثر يا غالية
0: يا عايشك. اي مدام نسرين وشنو اخر وشكون اخر؟
1: نهديها لعائلتي الكل ونهديها عندي بنت اختي مرام مرزوق عندها ابنها نهار 5 اوت عيد ميلاد، وعندها بنتها ارام نهار 6 اوت.
0: اي مالك في شهر اوت كلمنا عاد في شهر اوت كلمنا وحنا تنعديو لك ديديكاس ونفرح معها بالعيد ميلاد
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: وتحيه لعمي خميس
0: اي
1: تحية المدام شالبيازة وجميلة الهواري من مستير، وتحية الكريم الزغبي والعربي والبشير خلف الله والنسرين ومدام أميرة، نقولها رانا توحشناك برشا يزي راك غبت علينا كان غبتي النور من عينين نحبك ديما موجودة.
0: باهي لله إن شاء الله هم خادين يسمعوا فيك، وأكيد الناس الكل فرحانة بالكلام اللي قلت.
1: ربي تحية أكبر تحية كريم
0: الكاني كريم الزغبي
1: ايه
0: الكريم الزغبي. ايه وصلت واضح يا لال ألفة الوصلات
1: بالطبيعة واضح. نبعث لها بوسة كبيرة.
0: هاي وصلت البوسة يا لالا، يعطيك الصحة محليك ومحلى روحك ومحلى كلامك مدام نسرين من السبيخة. توا شوي آخر نسمعوا يا سلام على حبي وحبك، ناخذ التليفون الأخرين. يا لو على السلامة.
2: ألو عسلامة يا لو وفاء،
0: مرحبا فيك.
2: بيك عايشك، مساء الخير مساء السعادة والهناء
0: عايشك.
2: مساء السعادة والرضا، معك رجاء من المتلوي يا وفاء.
0: مرحبا لله رجاء من المتلوي من السبيخة. المتلوي طقس سخونة، مازال ما مقصوص في المتلوي ولا رجع؟
2: اي مازال مقصوص رجع، ما مازال ربي حسن الحوالي يا وفاء وربي يهديهم المسؤولين.
0: امين يا ربي
2: يا وفاء.
0: امين. شنو طلبت معنا اليوم
2: يا أحلى وفاء؟ يا سعادتنا راهي كبيرة بهذا اللقاء، وإن شاء الله أنت يا وفاء سعدي ما كل مطر وانت بتنفع محليك في كل اللقاءات في الرياضية في المنوعات في كل شيء، ديما بصمتكم كل مذيعي وصحفي إذاعة الشباب ديما متميزين ومتألقين، وديما أحلى موجة وأحلى إذاعة وأحلى ديما معدلين الموجة معاكم.
0: يا لله مرحبا بيكم ونفرحوا برشا بالكلام متاعكم ونفرحوا أنكم ديما تقعدوا تسمعوا أو في إذاعة الشباب.
2: ونسينا ونسينا على طول وديما عشرة طويلة معاكم يا وفاء.
0: ربي يخليك. شنو الأغنية اللي طلبتها معنا اليوم؟
2: أنا طلبت شيرين اللجمي يلي ونهديها لبنت خويا الصغرونة والأمورة والحبوبة جولين براهمي بمناسبة التميز في المرحلة التحضيرية في الروضة، ونقولها نحبك برشا ونتمنى لك النجاح والتوفيق في دراستك وفي كل حياتك يا روح قلبي. وهي راهي بين ظفرين يا وفاء، راني ديما نعمل في لي كومونتير ولا حاجه تقول لي هكا، تقول لي طاطي تكلمت عليا في الاذاعه هاكا اليوم
0: هاكا اليوم تكلمت
2: في الاذاعه. اي محلاها هي ونحبها برشا، ونقولها ان شاء الله ديما راك متميزه وان شاء الله راك في اعلى المراتب.
0: ربي يفضلها لك
2: يعيشك، يفضل ما عندك يا وفاء ويخلي لك العزيز على قلبك. وتحية لكل مذيعي وصحفي وتقني إذاعة الشباب دون استثناء، وخاصة لك أنت وفاء والكريم وذكريات وأميرة وألفة الوسلاتي، أحلى ستاف وأحلى مذيعين محلاكم ودمتم متعلقين.
0: يا لله ودمتم أوفياء لإذاعة الشباب والاستماع لإذاعة الشباب، يعطيكم الصحة الناس الكل. هذا آخر تليفون معانا اليوم، نسمعوا لأغاني نبداو بشادية و شكون قلنا معاه احنا؟ يا سلام على حبي وحبك،
3: سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي احبك، يا سلام على حبي وحبك، وعدي ومكتوب لي احبك.
0: شادي يا فريد الأطرش، يا سلام على حبي وحبك، واصلين حتى للتسعة ونص.
3: يا سلام على حبي وحبك.

0: فرح.
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان،
1: أقبل كل العزال يتهانوا زي هنانة، أقبل كل العزال يتهانوا زي هنانة.
0: شوف وشي.

وصلنا لاخر موعدنا معاكم اليوم من ديديكاس. نلقى معاكم ان شاء الله نهار الاحد في سامر سبور من ساعتين للاربعة متاع العشية. اللي تكون زينة ناس الكل بعد شوي تلقاو ملا كورة مع وجدين. الى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 9:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. المدير العام لدراسات التكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى ربيعي تؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء أن منظومة المعاهد العليا لدراسات التكنولوجيا تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا لدراسات التكنولوجيا تحت إشراف الإدارة العامة لدراسات التكنولوجيا التي تطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة على غرار الدورة الذي تطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. مشاركة الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية حول توجيه الجامعي لسنة 2026 تهدف إلى التعريف بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المتوفرة، وخاصة منها مستوى مؤهل تقني سامن الموجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق وفق المكلفة بالأعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفا شلية. قطاع التعليم العالي بولاية القصرين سيتدعم خلال السنة الجامعية المقبلة بإحداث مركز للبحث التطبيقي بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين، وذلك في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إرساء شبكة وطنية لمركز البحث التطبيقي داخل المعهد العليا للدراسات التكنولوجية بهدف دعم الابتكار وربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والصناعي. في أخبار العالم، شهدت الأراضي الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطارا ومنشآت حيوية في عدد من المدن وسط تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري قصف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن باستخدام الصواريخ والمسيرات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
8: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
9: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
10: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
11: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
12: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
13: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
14: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
15: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
16: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
17: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
19: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
1: وباش تبعث السلام
4: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9:30.
6: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
3: نعيشوا معك الحكاية.
0: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
11: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
15: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
9: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمع طوس
9: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
12: عدل موجتك وصيف معانا.
9: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
18: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour. Malla Cura.
2: تسعة وسبعة وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا بكم في مالا كورة. كما العادة كما كل نهار خميس السهرية الرياضية كيد استنستوا بها, وإحنا اليوم باش نعملوا تقويسة فنية خلينا نقول مع افتتاح مهرجان كارتاج. كيد حفل الافتتاح اليوم بقيادة المدرب كنتش نقول بالفنان صابر الرباعي. دونك الله غالب كل واحد وشان ليكسيكال متاعه, ولكن المهم المعلومة توصل. إن شاء الله بعد شوية تكون معنا زميلتنا عواطف الورغي مباشرة من مسرح كارتاج, ناخذ معاها بعض الأجواء بطبيعة ونشوفوا الحضور الجماهيري. الحضور الجماهيري تتقال ولا إذا كان أنا غلط صلحوا لي. حضور الجماهير الليلة في حفلة صابر الرباعي, وإحنا الليلة باش نحكيو برشا كورة. ظهر لي كان حاطين أختار يمكن راو منعرفش حمزة حمودة بن سليم شكون ربح الأختار نهائي المونديال. زوز منتخبات يحبهم برشا حمودة بن سليم, تمنيهم يوصلوا للنهائي إسبانيا الأرجنتين. مش نحكيو برشا على الماتش هذا والانتظارات منه, لكن أكثر حاجة مش نحكيو عليها بطبيعة ليلة سقوط ديوك. عجبني أن العنوان هذا هكا, حبيت نعنون المنتخب الفرنسي لامباتابل كلي اثنين من عند إسبانيا وغادر وروح المونديال في انتظار يلعب مباراة على المركز الثالث. أيضا باش نحكيو على منتخب الأرجنتين اللي قاعد يربح تقريبا في أغلب مبارياته في العشرين دقيقة الأخرانين, يفوز ويتأهل بعد ما يكون المنافس متقدم عليه كما صار في مباراة نصف نهائي بين إنجلترا والأرجنتين. شنو هذا؟ فما حاجة زعمة في الوسطى, وحمودة بن سليم المحب رقم واحد لميسي والأرجنتين يعطينا التفاصيل. سي حمودة مرحبا بيك.
3: مرحبا سيح.
2: فرحان وغزلوا قد الشيخ.
3: مش فرحان
2: شيخ شيخ وعمل كيف
3: اللي تمنيت وحصل الوقت. وديجا قلت لك سوكي جيسبر تكون الأرجنتين وش اسمه
2: واسبانيا
3: مع بعضهم بورفوار ميسي يعمل فاس فاس وهذا كله يقع. دونك يظهر لي
2: وشكون باش تشجع به؟
3: ما يقلقنيش انا,
2: المهم اللعب الجميل.
3: لا تو ما عادش يهمني شكون يربح, الكوب موجود في البرسا ياخذوا ميسي ولد البرسا, ياخذوا لامين ولد البرسا. ست جور
4: الارجنتين كونتر
3: برشلونه. لا ما هيش الارجنتين كونتر برشلونه.
2: هي بيدري
3: النجم نحكيو انا, خليها تكون كي الدخله هذه في كلمتين. انا نقول اللي تفرجت على دو فينال, ما تفرجش الناس تنتظر في فينال, انا تفرجت في زوز الفينال ما بين اسبانيا وفرنسا, وتفرجت ما بين الفينال ما بين الارجنتين اي لانجلتير.
2: فينالمون
3: وفاو لي دو فينال لي دو فينال سي سا. والناس تنتظر في فينال, انا ننتظر في ان سوبر فينال انتر يمين يامال اي ميسي. معناها الوليد اللي من 2007 يظهر لي
2: هكا البوب هذاك وقتها يغسلوا في البانو
3: يا اخي هاو بعد 19 سنه
2: شو راه يغسلوا بالك على نهار الماتش يروح
3: ولا هو وياه مع بعضهم, اما يسلم له يعطيه الروليف يقول له ما يسالش خلينا ناخذ انا التيتر هذا ومن بعد كمل انت الباقي, ولا يقول له تميريت بيسكو مالك الا كانك ولدي وبريتو. L'essentiel, c'est qu'on verra le vrai football, la beauté de football, soi-disant. Ou Azman Nejm, Tfarj Kouraouien, Yodhorni Mabin, Espagne et l'Argentine. Peu importe ce qu'on veut dire, l'essentiel, c'est que les Habine ou Sonnelou. Ou Nihai et Bachikon Mabinet et Mazouz. في نفس الوقت
2: بيخلي هذي بعد شوية خلينا نرحب ساعة بالأصدقاء. مهدي بن حسين مرحبا بيك, مشجع رقم واحد للمدرب دي لافوينتي, وهو الوحيد اللي تنبأ ظهر لي في توصل الكل انه السيدة ذي سكر على الفرنسيس عملهم جدار برلين. صحيح. صافا مهدي شنحوي؟
5: الحمد لله. التحية ليك وجدان, والتحية للسادة المستمعين في ذات الشباب. بالنسبة للمدرب دي لافوينتي معناها سجل حضوره كيف ما يقولوا حروف كبيرة. قام معناه هو جينيراسيون ذي راهي طلع معاها ملكا دي جونيور اسبوار وتوج معاها, واليوم يكمل يتوج معاها, معناه قاعد يكمل في الخدمة بتاعه
2: فينيش
5: في الاكيب بريمير معناه.
2: اون اتوندون شنو باش يصير. حمزه شنو تكهنت وشنو خليت وشنو قلت
1: شنو تكهنت عادتي مع
2: فرنسا باش تغادر لامباتابل هذه اللي
1: قلت انا حاجه من اكثر نسعى. خليني راح بساعه بالساده
2: مرحبا بك
1: مستمعين وان شاء الله معناتها تتعدى حصه كيما كل حصه نتاعنا معناتها مليئة بالإثارة
3: والتشويق
1: التشويق أو كبدي يستهل دايبر وشويق لا علينا. المهم فرحان جدا أني موجود هنا. وبالنسبة لكاس العالم هذية الحقيقة انتباعي اللي كان من لور معناتها كما أول ما بديت وجدين
2: سياسة والرياضة
1: وأنه فيها بقى اليوم أنا منيش نحكي على السياسة في الداخل لكن على المستوى الفني خليني أقول في الكوب دي موند هذية كان مستوى فني طيب جدا.
2: انت مشيت للدخلة خلينا احنا تتسويت نطلعوا مع كوثر خلينا نمشي مباشرة للدخلة. كلمة حرة
4: كلمة حرة
2: باه شنو الموضوع كلمة حرة ما عدا السياسة والرياضة اللي يزينا منهم انا
1: نو نو نو نو كلمة حرة الحقيقة ديما في اطار الرياضة معناتها في اطار خاطر قاعدين نشوفوا توا في ديماراج جديد لانطلاق بطولة وطنية معناتها جديدة فما حاجات قاعدة صايرة في بعض الجمعيات اللي معناتها تعاني من المشاكل معناتها الإدارية خليني أقول اللي تخلي اللي تعطل خليني أقول الرجوع متاعها للتحضيرات على غرار مثلا حمام ننفو الحمد لله معناتها تم تزكية معناتها هيئة تسييرية جديدة إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله ربي معاه كيف كيف النادي الرياضي بنزرتي كيف كيف هذوما أكثر زوج جمعيات الحقيقة ما زالت الجي اس كا إن شاء الله زادة تخلط ترجع وتلقى الطريق الصحيح. اللي حبيت نقوله أنا على مستوى التدخل تدخل السلطة أو تدخل والي الجهة في موضوع كيما هذايا كنت نتمنى أنه لا يقتصر التشاور أو توجه الوالي على مستوى الإداري فقط لأني كل جمعية رياضية سواء نادي رياضي بزرتي أو نادي حمام ننفو أو أي جمعية في تونس راي ما هيش إداريين كها وراي زادة فنية واجب مش شمزية أنك تستشير أو على الأقل تأخذ برأي مهما يكون ويلي شكون تأخذ برأي الفنيين اللي خليني يقول الكبار بتاع البلاد بتاع الجمعية هذيك اللي عرفوا تاريخ الجمعية هذيك اللي كانوا من المساهمين في بناء الجمعية هذيك وفي تتويجات في بعض
2: مش تحكي عن نجيب بنزرتي بركة
1: لا نحكي عن مبدأ عام وما خذيت هذوما زوج جمعيات كمثال لأنه اللي صار الحقيقة يقتصر بالنسبة لنا إلى حنكة كبيرة وإلى ساجس كبيرة من قبل المسؤولين هذوما على البلاد لأنه راهو جمعية تبدأ عمرها 100 سنة و94 سنة و98 سنة ما تنجمش تسيرها أو بالطريقة هذه معناتها مش هكا ولو فما أمور فلوس ولو فما كذا أما استشارة الفنيين لأنه الحل ما هوش إداري وكه الحل راهو زاد فني ما تنجمش الإداري وحده يمثلوا معناتها كما يقولوا رئيس جمعية وهيئة تسييرية خاطر في الهيئات التسييرية ما نلقاوش مدرب
2: مع البطولة تنشوفوا مع الديماراج
1: ناس مسؤولين المسؤولين وحدهم ما ينجموش استشارة الفنيين أنا أقول استشارة ما قلناش واحد راهي واجب وتنجم تعاونك في إيجاد حل. أنا عشت تجربة 2008
2: وين؟
1: في نادي الرياضي بنزرتي عشت تجربة 2008 كانت فما الحكمة خليني أقول كانت فما ويلي عمل بالحق إلى بيان في وتذكروا معايا الناس كل العام هذاك نادي الرياضي بنزرتي كمل البطوله كلاسي ثالث
2: 2008
1: كلاسي ثالث في بطوله وطنيه بالمشاكل تعدى بها مشاكل كبيره مشاكل حتى في التسيير مشاكل في شكون ياخذ الجمعيه في فلوس في في في لكن وقت تواجدوا الفنيين كبار الناس كبار النادي تحطت اليد في اليد وتخدمت وكانت النادي الرياضي بنزرتي بعدك كان نتيجة أنه تتويج بعد المحنة اللي تعدى بها يكون كلاسي ثالث اللي ما كان حتى حد ينتظر فيها. هذا مثال رأى أنا حبيت نعطي المثال هذا كمنقيس عليه
2: باهي خنشوفوا راي سي حموده ومهدي شنو رايكم معناها في الجمعيات؟ ديجا برشا جمعيات قاعده تمشي بهيئه تسييريه وتطويل معناها الامور، فما بالك اللي يقعدوا للاخر في انتظار كما قالك نلقاو معناها هيئه تنجم تسير موسم كامل، امور ماديه سيزون معناها ماهوش سهل. وانت مهدي معناها عشت تجربه بطبيعه فيها برشا ما يتحكي معناها تجربتك مع مستقبل سليمان، اليوم قعدنا للاخر معناها خلينا نقولوا للاخر قداش مازال على انطلاق البطولة؟ تقريبا شهر او اكثر شويه باش نعرفوا معناها هيئه السيري نتاع عندي راه الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، مازلنا ما حكيناش على الرابطه الثانيه.
5: وجدين مشكله بالاساس مشكله ماديه، تو معناها ما عادش نجم فيو معناها التقدم الكبير والستاف كبر والمصاريف نتاع الجمعيات كبرت ولي شارج كثرت، ما عادش شخص واحد ينجم يسير جمعي. هذاك علاش معناها الناس كلها تولت تهرب من المسؤولية، قولك يا خويا انا نجي نعطي معناها من وقتي ومن وقت عائلتي ومن مالي وكل شيء، ومن بعد نلقى برشا جحود وبرشا معناها تنكر للمعروف. دونك الناس ولات تهرب من المسؤولية، كي يهربوا في شطر اثنية ذيك لوجيك باش القوانين الداخلية كلهم تاع الجمعيات اون فوا انسحب الرئيس لازم بتشد هيئة تسييرية. الهيئة التسييرية عندها أكثر معناها أقل رقابة راهو من رئيس كي يبدأ منتخب وهيئة منتخبة. هيئة التسييرية تقول كان جيت على وقت معين باش نسير، باش نسير افيك لي مويان دبور،
1: باش نعد نحضر الجلسة، باش
5: نحضر الجلسة العامة وأم ميمتون باش نسير افيك لي مويان دبور
1: اللي موجود.
5: معناها عبارة كاني حل مسكن
1: مش حل مسكن. أنا نعطيك من الآخر توا السادة الولاد مع احترامي ليهم الكل ولاو بقل وجعة راس، طيب أنا شد وكا وسايب عليهم مشاكل ليست بهذه عقلية أو بهذه طريقة تنجم تصلح وتسير جمعية وتعطي حق جمعية 100 سنة عمرها و 90 سنة و 94 سنة و 98 سنة في تونس بربيت أجيال وخرجت دكاترة وخرجت ناس. مش هك مش هك انت ريتا وقلت واحد بركة محليها الكلمة ما ينجمش يسير. تصور انت واحد يدخل على ريبريز شامبيونا عقود وملاعبية وما عندوش فلوس ها وعندك مشكلة متاع فلوس، يا اخي هو ينجم يقيم لاعبية والجمهور ما يصبرش. اما الجمهور وقت اللي يشوف ناس عندها وزنها مالي الجمعية كما يقولوا متلمين وموجودين وهما اللي يعاونوا ويحطوا خريطة الطريق ويحطوا المسؤول يتحط هذاك معليه كان يتبع ويعاون
2: حتى الجمهور زاد
1: المطلوب.
2: في برشا مرات معناها المسؤولين حتى في هيئه السيري يطلبوا من الجماهير باش تعاون بامور حتى ماديه بسيطه، في برشا مرات
1: الجماهير وجدان الحقيقه الحقيقه حس مريض. سامحني في هذه برشا
2: خنشوفوا سي حموده رايه في
3: الجيم اللي لو سيستيم فوتبالستيك الموجود في البلاد غالي. On parle de حاجة اسمها احتراف احتراف
2: والسيستم
3: من الاخر
2: هي
3: الحكاية كلها. On parle de professionnalisme sans pour autant avoir de la matière. إذا أنت ما عندكش فلوس كيفاش نجم تحكي على البروفيسيوناليزم؟ اثنين باش تعدي أنت المسؤولية الشخص اللي تلقى بون بلوز اوموات قداش فما من واحد عنده عنده فريمون
2: بعد يلقى روحه وحده
3: امكانيات فما
1: حتى اللي عنده معاش
3: ليه وزيد قاعد يكسكي في دي مليار، مش الحكايه حكايه دي سنتين دو مليون ولا حاجه دي مليار معناها عباره على انسان داخل في في في واد باش يهز له الامكانيات الماليه نتاعو الكل لك الجمعيه هذيك باش في الاخر يلقى روحه يسبوه اون كادو ستادير. انا j'imagine le système qui doit changer pour pouvoir parler de حاجه اسمها solution ما فماش solution من غير ما يتبدل السيستم.
2: واضح هذه دونك كلمه حره بالنسبه لحمزه تنجيك بعد شويه مهدي سي حموده. خلينا نعملوا طله مع عواد في الورغي مهرجان كارتاج اليوم كما قلنا حفل الافتتاح مع الفنان صابر الربيعي. عواد في مساء الخير.
4: مساء النور وجدان، تحيه ليك وللساده المستمعين الكل على موجود إذاعة الشباب مباشرة من مهرجان كارتاج الدولي المسرح الأثري بكارتاج في افتتاح مهرجان كارتاج. هذا المهرجان العريق طبعا الدورة 60. الافتتاح اليوم وتتواصل فعاليات مهرجان كارتاج حتى يوم 19 أوت القادم. الافتتاح باش يكون مع أمير الترب الفنان الكبير الفنان التونسي صابر الرباعي، وطبعا صابر الرباعي باش يأسس الحفل نتاعو. عنده استضافة للشيب خالد اللي باش يكون موجود. شيب خالد أيضا في مهرجان كارتاج في سارة يوم 18 جويلية، وفنانين شبان اخرين تو نكتشفوا تباعا شكون باش يكونوا ضيوف صابر الرباعي على ركح مهرجان كارتاج الدولي وركح المسرح الاثري بكارتاج. طبعا جماهير غفيره، يعني منذ السابعه احنا خلطنا تقريبا 7:30 لهنا، فمنذ السابعه ولا قبل برشا متواجده الجماهير الغفيره.
2: من قايلة تلقاهم يا عواطف هذوك، كل واحد جايب جلاسير وقاعد.
4: صحيح. منذ 7:30 تقريبا 8:15 الابواب معناتها تم فتحها للجمهور. جماهير غفيره ان شاء الله حفله تفي بوعودها كما عودنا امير الترب الفنان التونسي الكبير صابر الرباعي اللي هو يشرف طبعا تونس ويشرف الفن التونسي. هذا اكيد تو نكتشفوا شو مفاجات اخرى اكيد في افتتاح مهرجان كارتاج. فما مفاجات عديده كما قلت لكم بين ضيوف صابر الرباعي الفنان الراعي الشاب خالد، ومفاجات اخرى تباعا تو نكتشفوها على امتداد الحفل هذايا انت شويه اخر ويبدا الحفل نعرفوه بونكتويل معناها العشرة بالضبط يكون صابر والفرقه الموسيقيه نتاعو موجودين على المسرح الاثري بكارتاج.
2: شنو حسب رايك عواد في لحظه دقيقه، شنو حسب رايك اول اغنيه وش يدخل بها صابر الرباعي؟ يلا اعطينا برونوستيك كما في الكوره.
4: ببساطه ولا نجم يبدا هو ساعة خناتيك اسم العرض هو تحت الياسمين كما السينجل اللي قدمه مؤخرا ونجح. تحت الياسمين السينجل الأخير طاير سينجل معناتها صابر عودنا بإنتاج الألبومات لكن مؤخرا قاعد ينتج في دي سينجل ناجحين إلى حد الآن، خاصة السينجل تحت الياسمين اللي هو يحمل اسم العرض الليلة. ديما يبدا بالريتم صابر في معناها في حفلات انا في الحقيقه وكنت اكثر من حفل في مهرجان كارتاج ربما ببساطه ربما باش يبدا زاده باغنيه
2: ما يبداش انا شيخه
4: انا شيخ ممكن والا تحت الياسمين الارجح زاده تحت الياسمين ولا طاير ولا ببساطه ولا انا شيخ كما قلت
2: نكتشفوا صحيح هذا هو. دونك شان نرجع لك بعد شوية يمكن العشرة تقريبا أكيد باش يكون حفل الافتتاح مع عزف النشيد الوطني التونسي كما معناها جرات العادة، وإن شاء الله نرجع مع عواطف أكثر أجواء ومواكبة. هو ما ينجمش حمزة يعطيك برونوستيك الحقيقة في هذي صابر الرباعي ما ينجمش قولي تنجم عند كيكا سيدي منصور كنت أطلع صحيحة يا حمزة.
3: يا أخي تنحات أمير الترب على جورج وسوف تعديت
2: لا هو سلطان الترب جورج وسوف أمير
6: كثروا أسمعش من المقاطع
3: يا ولدي يا زينة من اللي
6: سوتيت المقاطع على
2: ليه سلطان الترب جورج وسوف من أول ما بديت نسمع الأغنية
3: أمير الترب معروف جورج وسوف
2: في تونس أمير الترب صابر الرباعي اللي هو جورج وسوف في كامل أنحاء العالم راهو سلطان الترب ما تنقش منيش فيها هذي ليه كاظم الساهر ما نعرفش ما عنديش معاه خاطر ما اسمعش اغاني بصراحه اما جورج وسوف نحبه برشا نسمع اغنياته دونك سلطان الترب تخدر معاك هذه مش الارجنتين
3: هذه لا الارجنتين عاد كي قلت لي شكون قلت لي ما
2: شكون
3: العراقي اللي قلت عليه قلت ما نسمعوش
2: كاظم الساهر
3: ما تسمعوش
2: لا انا مانيش من اللي فهم تعمل لي مشكله توا سي حموده
3: ما بينش اذا كاظم
6: بلشي وزير الاول
3: هو فن هو فن
2: هاك انت تحب ميسي ولا تارو
3: باديتو باديتو هو الفن هو الفن ابريتو كاظم الساهر سي ان دي ميور شونتور اللي موجودين في العرب
2: اسواق
3: صوت اغنيه موسيقى اللي تحب انت
2: قلت لك ما نحفظش اغاني
3: كي قلنا جورج وسوف ما نقصوش من قيمته بالحق سي امير الطرب اما كي تقول لي
2: سلطان جورج وسوف سلطان
3: انا نعرف امير الطرب اما يظهر لي كي طلع
2: لا من اول ما بدا بسلطان الطرب نرجعوا للارشيف وكنشوفوا معناها هي ماهيش ماهيش ترجمتي
3: انا كان صغير كان امير كبر ولا سلطان كي يحكي الكل
2: باهي ماهي شنو هي الدخله نتاعك؟
5: الدخله نتاعي هي في اول ما بدا المونديال نتفرج في كونفيرونس دو بريس نتاع كارلو انشيلوتي
2: ايوه
5: في الماتش الاولاني اللي لعبته البرازيل سالوه قالوا له شكون باش يمشي للاخر، شكون باش يمشي الفينال في المونديال هذا. قال لهم اللي باش يمشي الفينال هو اللي باش يقبل اقل اهداف مش اللي باش يمركي اكثر اهداف.
1: شي نورمال.
5: اليوم نجي نشوف نلقى في اسبانيا
2: اطراف النهائي اقل
5: داخله للمونديال قابله بونت واحد باش تلعب فينال مونديال.
3: الأرجنتين قبلت برشا،
5: قبلت برشا ما اسبانيا قبلت بونت واحد.
3: دونك صحيح صحيح.
5: نرجع ديما كارلو انشيلوتي يقعد بالرغم اللي معناها البرازيل ما مشيتش كيف ما حبت في المونديال هذا. يقعد
1: شفت قامة. الرساله اللي بعثها له الرئيس البرازيلي؟
5: لا
3: خايبه برشا
5: ما شفتهاش.
2: شنو فيها الرساله؟
5: اما يقعد قامه كبيره برشا في الفوتبول
1: بطبيعه يقعد اما الحقيقه رساله
3: ديسيفونت
1: ان بو لورد
3: ديسيفونت
1: ان بو لورد. معناتها انا نقول لورد من رئيس دوله الى مدرب
2: كيما صار معنا بالضبط مع المكتب الجامعي نتاعنا هكاك.
1: شنو احنا ليه احنا
2: بي عندكم تعليق على الكلمه الحره نتاع مهدي نتاع مهدي
3: انشيلوتي عمل الغلطه تاع عمره وانه مشى الايكيب ما فيها كان ملاعب. وانا قلت لك مره البرازيل فيها ان سول جوار ما فينيسيوس جونيور اي سي تو معناها مشى من اجل باش يرجع الكره بملاعبي ما عندوش
1: واش قالوا الرئيس البرازيلي
3: الغلطه
1: الطائره عادت بلاعب
3: في العمر في العمر نتاعو هو هذيك الكاريزما اللي عنده واللي تيتر اللي عنده اكثر واحد تيتري سور البلان اوروبيان يمشي من اجل باش انا حسيته كانه طيح قيمته وقت اللي مشى لانه الى ترو مال كالكولي معناها في باله باش نو زيد كوميم عندك اسمك ما تلوحوش نيمبورت او بيتر هو على خاطر خرج برا بتيت بورت من ريال مدريد حب يصلح غلطه يا اخي غلط مره ثانيه في عاد باش يصلح غلطه زاد
2: اختيار الجيل معناه يخلينا نقولوا بالنسبه للبرازيل. حمود انت الكلمه الحره نتاعك جيت بها
3: نبدا بها باش نكمل السويت نتاعها. السويت نتاعها قلت انه هما كان يتفرجت على دو فينال باش يولي سوبر فينال معناها نتاع نهار ميسي يامال انت الارجنتين و الاسباني مي فما انت ماتش دو كلاسمون باريتيل
2: فرنسا اكيد فرنسا ولا انجلترا
3: ما نمشي فرنسا انجلترا معناها مبابي بيلينغا ليه لا خلينا ناخذ زويز هذوما هذوما زوز فاس فاس باش يلعبوا ضد بعضهم وحيد خرج بزيرو تيتر السنه والثاني خذا زيرو تيتر زاد كيف كيف دونك زوز اصفار باش يلعبوا على بلاصه ما تعطيهم حتى تيتر وفي الاخر باش ياخذوا صفر اخر.
2: هو اشكال الصفر بالنسبه لمبابي وبرشا عبيد حتى من الاول على سبيل الفدلكة لكن هاو قاعدين معناها ياكدوا يقول لك اشاك فوا يمشي الجمعيه معناها يكون
3: اللي ما شانسو
2: فوالا
3: يكون سوء طالع
2: الجمعيه اسمع اللي هزت البي اس جي ريال مدريد شفتوا السنه كيفاش
3: ظهر بالمكشوف اللي هو اللي ما شانسو على خاطر الى تو مي ان با دو لا شانس وكاو معناها سي كو لي مونك سي لا شانس نو با باش ننكر اللي هم لاعب كبير سي ان دي ميور جوار سي با لي ميور في العالم سور لو بلان كسوا بيتور ولا جوار ولا رابيديتي ولا سافوار فير كيفاش ينجم يخرج من الديفونس كيفاش يماركي بونتويت نتاعو البونتو ما نعرفش نحكي عليه فيه المره الاخرى ان بوت يقعد تاريخي من يماركيهم لكن مالوريزمون لا شانس ماهوش معاه ما دونك يزمي حل مشكلته مع الزهر باليتيل
2: تمنوا بالزهر مهدي وحمزه آه. في الكوره مع المهاجمين اللي ستار معناها
1: ان سالتم الله
2: الناس الكبار هذوما
1: ان سالتم الله فاسالوا البحر
5: جينيرالمون فما برشا زهر في الكوره راه خاطر كوره نجم كوره على البار تطيحك وكوره تدخل
1: نيمبورت كوا تهزك الفوق
3: فربي الكوره نتاع ميسي متعود يسنتر باليمين هو
2: اي كيفاش
3: متعود يسنتر باس
2: ولا سونتاج ولا
3: يسنتر كان باليسار
1: حتى سي حموده راه ماركه باليمين راه
3: ليه ماركه متاكد اللي ماركه ماهيش ميته جمله ساكو اليمين لكن السونتراج وانه يمشي بالملي للراس نتاع مارتينيز شكون اللي
1: شفت هذيك
3: بالراس وقدام شكون قدام ديفونسور اكبر تايل الموجوده من الانجليز فما باش يظهر زيد
1: يد لاش ديال ليكسبيريونس سي لا فولونتي انه انسان يمن بروحه حتى مع ماسك وقلناه لهنا وانا قلت الكلام هذا قلت له الارجنتين عندها نوتر سيستم راهي تلعب كما كل يبدا جيعان برشا ويبدا ياكل يبدا بشويه بشويه بشويه اللي تقول هاو
2: كلهم وبالحق الجيعان برشا يبدا
1: ياكل اي يبدا جيعان برشا يبدا ياكل بشويه بشويه
2: غريبه لا الحقيقه كان انت
3: الجيعان برشا يلم الطاوله
2: كامله صحيت عادي
1: يلم الطاوله
3: عادي في رمضان في رمضان يذهب على بعض
1: اما اللي يحب ياكل وما يشبعش هو هو هو الاكزامبل الفيرير اما حبيت نقرب ليماج انه نعطي حق الارجنتين خاطر الارجنتين عندها استراتيجيه بدات بها الكوب دي موند
2: وما يحبش نحكيو حتى ما تسبقوش الاحداث انا مش نحكيو توت سويت في الكوره العالميه الاوروبيه معناها يبيعوا التسميات ساعات اون اتوندون استناو عواطف في بطبيعه في ملاكوره عواطف في مهرجان كارتاج فوالا مع امير طرب صبر باهي خليوني مركزه ما تشخشبونيش اليمين واليسار بتاعي اليوم
3: ليش تعمل في كوكتيل منه ومنك
2: على غالب إذا هو إذا هو أجواء المباشرة لا تتسويت الكرة العالمية
7: الكرة العالمية الكرة العالمية
2: الكرة العالمية احنا باش نبداو بنصف نهائي نهار الثلاث فرنسا اسبانيا شنو ما مشاش مباشرة سؤال مباشر شنو ما مشاش مع ديدي ديشان هل اساء الاختيارات نتاع ال11 تبدا بهم المباراة هل اساء التغييرات هل اساء اختيار معناها شوا يمكن تكتيك اللي يلعب بيه والا في المقابل جي قدام مدرب حافظ درسه بالقدي قاري المنتخب الفرنسي وسكر عليه كما قالوا الناس كل المداخل والمخارج الكل نقاط القوة متاع منتخب فرنسا كل جمدهم ما خلي لهمش منين يدوروا ماتي
5: توتافي الظاهر معناها المنتخب الإسباني درس لطار الفني درس المنتخب الفرنسي طريقة معناها ديتايي على الأخر عرف كيفاش يسكر عليهم عرف كيفاش يحد من الخطوره نتاع لي زاتاكون تاع فرنسا اللي هما سريعين عرف كيفاش يسكر لي زونغل دو باس نتاع اوليزي اللي هو يمول في الاتاك كامله ليني داتاك حسيتها ان سيرتان مومون في الماتش ايزولي كومبليتمون على بقيه الواحد زيد ديدي ديشان بصراحه ليكيب اللي دخل بها كانت فيها برشا اخطاء سورتو لارير غوش لارير غوش كان كارثة بصراحة على منتخب فرنسا عمل لها خطا في التمرير
3: بورتون الطرح اللي قبله عدى طرح طيارة
5: اي نهارتها ما كانش في ناره عمل الغلطة متاع البينانتي خرج من الطرح كومبليتمون ضيعهم معناها بصراحة
2: حكيو على لوكاس ديني فوالا واللي قاد قال انه ماهوش في قيمة المنتخب الفرنسي وديجا معناها وجوده يمكن اثار تساؤلات هل تو معناها بعد الماتش هذا وليو الناس يناقشوا في اختيارات ديدي ديشان قبل ما يمشي والناس كل تحكي عنده جمعيه في البنك وجمعيه في التيران معناها وين الجمعيه ذي
5: هذا هو معناها لي كيف معناها الواحد الجاهزيه نتاع اللاعب نجم يعطاك في ماتش الاولاني ماتش ثاني تنجم ما تلقاش كان بسيكولوجيكمون مش حاضر يحتمل خاف شويه من
2: اللاعب ما يفيقش به المدرب
5: نجم ما يفيقش بيه نجم إلى عاتيه هو في الماتش اللي قبل
2: أيه.
5: نجم ما يفيقش بيه
2: ويمكن أن تسبب في ضربة الجزاء خارج وزيدة من الماتش
5: فوا فقت بيه هنا النص ساعة الأولى فهمت النجم نخرج وقتها فهمت معناها ننقذ اللي نجم ننقذ أم صراحة ناري الجوج تاع فرنسا عنده جزء كبير من الدفاع تاع فرنسا أبار كونه معناه ديلا فوانتي كان حد برشا من الخطورة وعرف كيفاش يدرس وزاد حتى لي زاتاكون تاع فرنسا وليزي ما كانش هو مبابي ما كانش هو ديمبيلي كيف فهمت تحس لي ليني داتاك فرنسا دو ليني ديفونس ولاسقه الميليو
2: وهذا شكون اللي تسبب أخرى. فيه مش المدرب معناه
5: لا لا لا زادا تحس لونفي نتاع الوليدات الصغار نتاع اسبانيا تفوقوا عليهم برشا في لي دويال ما خذتش حتى دويال في الميليو تيران اسبانيا فرنسا
2: خلينا في الامور الفنيه مازلنا شانجمون نتاع اوليزي وبرشا ناس يقول لك معناها راهو غلط يمكن ديشان كي خارجوا ولا ما نعرفش معناها نقص النجاعة الهجومية اللي هي ديجا ما هيش موجودة
1: هو غلط ليه ما نجموش نقول غلط الحقيقة شوف وجدين لو فما حاجة تريز امبورتونت أنا ديما كنت من الناس اللي ما كنتش وتعرفوا هنا في الاستوديو هذا ما كنتش نحط فرنسا باش دخلت فينال وجامي كنت نتصورها باش دخلت فينال، ولأنه فرنسا على قد ما هي قوية يعني سور لو بلان انديفيدويل او نيفو دي جوار على قد ما كانت تظهر لي على المستوى الكتلة نتاع اللاعبين لو بلوك ايكيب ماهوش لو بلوك سودي كومباكت اي هوموجين
3: هكا ظهرت تو
1: كيما اسبانيا
3: توا ظهرت هكا
1: مش توا سنة سي حمودة
2: هو راه من قبل
1: نرجعوا
2: حتى كي كنت نرجعوا للتسجيل نفس الكلام راه حقيقة معناها
1: سور لو بلان انديفيدويل فرنسا صحيح عندها 18 19 لاعب حقيقة دو كاليتي لكن ك ك ك كايكيب بارابور الاسباني اسبانيا وهذا اللي يفسر ديجا تواجد 8 لاعبين او 7 لاعبين برشلونه معناتها في منتخب اسبانيا
3: وقديش من لاعبي من بي اس جي
1: ها
3: وقديش من لاعبي من بي اس جي في فرنسا
1: فما فرق نحكي على تنجم تكون لاكاليتي موجوده مي لوموجينيتي لوموجينيتي خاطر سي حموده كي نهبطوا نحط كيب تلعب سور تيران راهو تيزمك تخمم في لي جوار كي كومبليت كي مش راهو تخمم كان في انك هاك العام ريال مدريد كانت مدججه باقوى لاعبين في العالم من بيكامل زيدان رونالدو لروبرتو كارلوس كذا كيس كلا فيه
3: ربحها من رونالدينو
1: وحده ما فوالا
2: هي ما نفس ليكيب معناها هما بيدهم ديمبيلي بمبابي وربحوا ماتشوات ووصلوا حتى للديمي فينال معاك
1: انا راني
2: مش
1: انا جو
2: معناها فما ديفاي اخرين بخلاف انهم هما مش اوموجين في الماتش هذا بالذات ظهرت خاطر اسبانيا معناها منتخب قوي ولا عرف كيف يلعب الماتش هذا معناها اون جينيرال بديت لي زادفيرسير ما قراوش نقاط قوه فرنسا قبل هذاك علاش خسر
1: كي قلت لك راي كي نقارنها راني ما قارنتهاش نحكي دون لو جينيرال قارنت فرنسا باسبانيا وقت نحط كايكيب اسبانيا تهرب برشا كبلوك ككتله نتاع ملاعبيه كايكيب كومباكت كايكيب هوموجين بلو ميور كو لا فرانس مالغري كو فرنسا هي فيها دي انديفيدواليتي انورم واللي خلى فرنسا تلعب بالمستوى هذاك مع اسبانيا مش خاطرها هي تعبه ولا حاجه نو خاطر راهو تحب ولا تكره اسبانيا الا امبوزي سون جو وقت اللي انت كيب تامبوزي عليك تون جو وما تخليكش تلعب باللعب نتاعك وتخليك انت تجري وراها وتجري ورا الكره وتطلع وتمشي كيما تحب هي سي تو تافي نورمال تحس ليكيب دو لا فرانس اللي تي اكابلي با سوليسيون ظهروا لي ديفو ولي فاي كيما كنا نحكيو توا وظهرت جمعيه سورتو اسبانيا سي ليكيب اللي عندها مده في البروجي نتاعها من قبل مع الانترونور هذايا اللي قاعد يخدم وثم راهو لو سيسيدور بعد راهو في ثنيه جاي
2: اي اكيد اكيد
1: اللي هما ناس تخدم برشا ما نعرفش كان مهدي
2: مغروم
1: يفهمني اكثر خاطر احنا مدربين سي حمود
3: مدربين
2: من الكوره هذيا
3: غير مقنع غير مقنع راك قاعد كلمة هاش قصه ليك خليك تحكي
1: أنا نعرف إسبانيا تلعب برشا لو جو بوزيسيونيل اي لو جو رولاسيونيل كانت قوية برشا البارح أول مرة نشوف إسبانيا في الدومي فينال مش البارح سامحوني نشوف إسبانيا تلعب افيك لي دو موداليتي صحيح ولا ما
2: صحيح
1: اي سورتو اي سورتو دون لي دو كولوار يمين ويسار بار لي تريانغولاسيون وشوية في الوسط صحيح اونتر بيدري وش اسمه
2: رودري
1: والاخر الشعر اصفر
2: اولمو
1: اي سورتو هذو ما تعرفش معناتها بوزيسيونيل اي رولاسيونيل راهو لهنا كي تلعب بالبرانسيب هذا من عرفت تحب نزيد نفسر لك معناتها بوزيسيونيل رولاسيونيل اما راهو سي حموده لحظه سي حموده كمل 10 ثواني 10 ثواني
3: خلينا نسمعوك خويا
1: 10 ثواني خذ الكلمه 10 ثواني وخذ الكلمه
3: لا على خاطر ليه راهو كي ناخذ انا لي بلاتو اللي كانوا يحكيو تحس بهم متناقضين بدرجه ما تصيرش العقل بيرسون من لي بلاتو الكل يقول لك فرنسا هي باش تاخذ تيتر
1: علاش يا حمود
3: الاغلبيه
1: لا لا لا سي سليم
3: تو اللي هذا ولا يلقى
1: لا سي سليم لا لا لا
2: علاش كل سنه عاد نسكت كهف وانا قلت لكم جماعه البنك وجماعه في التيران
1: انا وياك عايشين في البلاتو هذا
3: انا
1: اعطيني مره سمعتني انا قلت فرنسا باش تاخذ
3: تيتر يا سيدي نقول لك حاجه اللي فرنسا بشوي ليه خليك تمام
2: هو يجيو فيك نيابه مع المدربين ماني
3: انا نقول لك فرنسا علاش خسرت كونتر اسبانيا مش من لعبيه اسبانيا خير انا نقول لك دو لوان فرنسا اللي لا بلو فورت ايكيب اللي موجوده في اللي شاركوا في المونديال 2026 لا ديفيرونس سي كوا سي كو اللي حاجه اسمها مورال معناها ان ديسو مخذتوا عليها اسبانيا تي سي خدش مره ربحتها في ثلاثه فينالات ولا دومي فينالات اللي فات كل مره تربحها دونك ديجا انت كي تدخل اتندي
2: بربي عندها عليها اسوندون
3: عندها اسوندون بسيكولوجيك لاقصى درجه ريغاردي بيان لو ريال مدريد اي لو بارسا تلقى البرسا اضعف من الريال وماخذ عليه الديسو تجي قدامها ما عادش تلقى روحها كومون اكسبليكي سا فينومين بسيكولوجي
8: لا انا نقول لك
2: خلي كمل خلي كمل
3: دقيقه اثنين اثنين لي جوار نتاع البرسا اصغر وجيعني كوره بالحق
2: في الميكرو
3: جيعني كوره بالحق يحبوا يوصلوا طونديك الملاعبيه نتاع فرنسا ديجا اللي هذا اكسبتي مبابي اللي ما خذاش تيتر الاغلبيه نتاعهم اللي هما اللي هما هذوك في البي اس جي ماخذين الشامبيونز ليغ في اللي موجود يلعب في في, في المانيا ماخو دو تيتر دونك مي بيان سور سي لا فيريتي
2: فما حاجه اخرى زاده مهمه ثقه في النفس اكثر من لازم زاده ملاعبيه منتخب فرنسا
3: الحاجه الثالثه لونترنور نتاعهم هو في حد ذاته في حد ذاته نو
2: لونترنور
3: ديدي ديشان سي ان تيب اللي تيلمون كونفيون دو سوا ميم كيل ساتوندي با اللي باش ياكل العصا من عند من عند اسبانيا تونديك الاسباني دخلت هذيك توت اون كونفيونس تعرف وين تحط الكره كيفاش تدور معناها كي تمد باس لازم يكون صحيح تونديك الاخرين يلعبوا على الرابيديتي رابيديتي سي كوا جوست ليس لي سباس تخلي لك لي سباس شوز كلا اللي رفضتها اسبانيا باش تخليك لي سباس باش تهرب ليه اثنين شنو قوتها قوتك في لي دو زيلي نتاعك واحد على اليمين وعلى

0: انا خو لي البلي فور هو بالحق سور لو بابي لي البلي فور سولمون الى تري مال اكسبلوتي لي انديفيديواليتي اللي عنده. الكره ماهيش انديفيديواليتي ان سيستيم تكتيك. كره كيفاش دور حاجه اللي ما مشاتش فرنسا لاول مره لقات راحها
1: ما تراش في روحك قاعد تقول في
0: الكلام لا لا لا لا موافق في النقطه هذه اما لكن اما اما اما سور لو بابي ما تنجمش تقارن اسبانيا بال
1: لا سي حموده اسبانيا تهرب بالفرنسا
0: زولي زولي اسمع
1: لانجلتير بلي فور من فرنسا
0: اوليزي اش قالوا لو ميور جوار لا كوب دي موند ولا لا
2: صحيح هو الحقيقه من احسن الملاعبيه ما نعرفش شنو صار في الماتش هذاك
0: ويتيلي اللي هذه يقول لك وين وينو الفينال ما هو اللي جاب البينالتي وهو اللي كان اونكور معناه تحس اللي فما قلت لك ملاعبية يحبوا يوصلوا تانديك دوتر ديجا مخاخم
1: هذا انت خذيت انت خذيت لو كوتي بسيكولوجيك اللي انا موافقك فيه
0: مبابي مبابي دعوه ليك اون فيريتي
2: اي ريتو تصريحات دعوه بدرجه ما تصورش انا ما جاي مش نربح وسمعت كلام بعد ريان شركي شنو قال بعد الماتش على البنك حاجه بعد في ستيرا قال ما لقينا ما نجمو نعملو
0: بربي عندها عندها عندها انكونستركتور دو جو فرنسا اي بورتون شرقي كان ينجم يعمل
2: اي شوف وقت اشتغل
0: لو فير لافير لو انه تي هو كيفاش ربحت اسبانيا كيفاش ربحت فرنسا فكت لها المليون تاعنا تاعنا مليون عندها هي شوز كي سي با روندو كونت
1: باش فكت باش لو جو بوزيسيونيل
0: لي لي بار دي جوار كي ساف كوا يا اخي كي تاخذ رودري انت
2: صحيت من احسن اللاعبين
0: بلندور خويا لي ميور جوار صراحه
1: رودري مباراه محترمه وقت اللي تمشي شوف مبابي وقت اللي الهوس نتاعو بالبلندور يخليه يعمل يخلي حتى الانترفيو انا كنت شفته معايا في اخر ماتش بلي كيفاش مشى ديشان باش يسلم عليه
3: خايف من
1: لحتى لحتى
0: ولا ريتا ولا نسمينه للديكتاتور يعني ما تعرفش معناه نسمينه للديكتاتور هو مش تيرنو
3: راهو
1: عكس عكس
0: لا دي باسي سي ليميت في الدعوه
1: ميسي اي ميسي عنده هو ماذا بيه يحب يربح كوب دو موند في عمره وبعد الكارير اللي عمره
0: بربي انا باش نعطيك لقطه
1: لكن الطريقه مش كيف كيف والتصرف مش كيف كيف
0: فما لقطه ماهيش بعيده على بعضها ما بين وقعت ما بين بيلينغهام وميسي بيلينغهام خسر هكا معناها نبز ميسي اللي الاخر عمل له قاعد يتمتم واحد ما نعرفش تفرجوا فيها ولا لا كلام يخف حك عليه الاخر كانوا زعما يقول انت كراجل كبير اش مازال فيك اي فينالمون خرج فيها الغول نتاعو اش ولا ميسي ولا اقوى من نمبارت في الاخر هذاك خرج يبكي والاخر خرج
2: مالو لازمو باي ما جايبش نسكروا مباراه
3: لاسوندون بسيكولوجيك موجود حكيت ليكيب اسباني معناها ميرت لاسوندون بسيكيك على ليكيب دو فرانس بالنسبه ليكيب دو فرانس ليكيب اسباني راهو سي دو ستيل ديفيرون بالنسبه لدي لا فوينتي يعتمد على المنظومه كامله على اللعب الجماعي على التحرك ياسر معناها
1: كيبوش ماهيش
3: دي
1: جوار كيبوش ماهيش دي
3: تعطي باس اي فما منظومة كاملة
1: فوالا
3: بالنسبة لإيدي ديشان عنده دي جوار تالونتيو اللي معناها يخلي لهم شوية لامبروفيزاسيون
0: يخي
3: لو كوتي معناها انديفيدويل موجود برشا في ليكيب دو فرانس اشاك فوا نعطيو لمبابي نوصلوا الكره لمبابي وخليه يتصرف نوصل الكره لديمبيلي وخليه يتصرف
1: هنا هنا راهو لو بوين فيبل دو فرانس والله من قبل نقول فيها ديما علاش قلت لك انديفيدواليتي ماشي كيب لو مومون وقت اللي الاسباني على امبوزي سون جو اي على ليميتي لي اسباس او جوار تاع فرنسا لي تالونتيو كوا ضرب الكيش في اليوم ما تسون دي جوار ما يلعبوا كي تجي كره في ساقيه ما ينجمش علاش قلت لك كان لو جو رولاسيونيل اي بوزيسيونيل
0: ناكد لك فرنسا ناكد لك فرنسا لو ان جاء معاه فيتينيا في الميليو
1: ما ينجم يعمل شيء والله شيء سي حمود لا لا رانا نحكيو رانا نحكيو
0: لا شوز كي مونكي سي لو جوار ديستريبيتور اكلي الكره تدور تخرج
1: ما انا وقت اللي جو تو بريف دو لا بال نحيل الكره وقتها
2: تنجم تعمل حتى شيء هيك شنو يعمل
1: وانت فابل ما تعرفش تحرك بلاش كوره
0: كومات انت كيفاش تعمل كيفاش بعد كيفاش تمنعوا باش ما يكونش عنده الكره كيف بدي جوا
1: وقت اللي
0: جو يتحرك بالبيت ايه
1: وقت ايش عملوا هم اسباني مش هكا ما ديتش لي تريونغولاسيون اي بيرميوتاسيون
2: دو توس يخليوه يكمل الفكره نتاعو خاطر زوز قصدوا عليه عليه يكمل
3: زيد اون تو بريف دو لا بال بالكونتر بريسينغ سورتو بريسين كونتر بريسين
1: شوف بالكونسيرفاسيون
3: اي كل وقت اللي هما يخدموا الكونسيرفاسيون ليكيب دو اسبان دي اسبان اشاك فوا تمشي باس غالطه هما دايور لي باس غالطه راهم يسون رار ال سون رار لي باس فهمت مي اشاك فوا يعطيو
0: الكونتر بريسين شكون ينجم يستعمل سي بيسون رابيد لا شوز اللي هي موجوده عند الفرنسي

0: وكان جد الدنيا الدنيا هما اللي يعملوا كونتر
1: بريسينغ وقتاش يعملوا كي با مارشي وقتاش يعملوا كونتر بريسينغ هما ما عندهمش الكوره هو ما عندوش اصلا الكوره اينا با لو بالون
2: دونك انا نقول لك فير لا ديفيرونس ريت نفس لونترنور كان جي لويس انريكي مع فرانسا مش السيد هذا
3: دي ديشان
2: راه المعطي
1: لهنا ايوه
2: ريت بدا
1: علاش
3: خليه يكمل بالله خليه يكمل لحظه
4: بالنسبه للقوه نتاع ليكيب دو فرانس احنا ليكيب دو فرانس شنو هي قوتها الناس كلها تعرف قوتها اللي في الترانزيسيون
3: رابيد عندها
4: دي جوور كي سون تري تري رابيد اللي هما مبابي وديمبيلي انت كي تجي هذوما ما يخلطوش باش تلمون اسبانيا طالع على فرنسا مبريسيتها وفكت لها الكوره
1: اشاك فوا
4: اي اشاك فوا حتى كي اسبانيا تخرج تتفك لها الكوره تعاود تفكها بالكونتر بريسينغ ما وصلت لهمش قعدوا يزولي ليني داتاك قعد
2: يزولي لا رياض جوش زاد دول
1: ولاو يلعبوا سمح
2: لي كورينا ذاك اش عمل
3: حتى هو انا استنى في وقت شي حاجه مشاير ولا
2: غير عادي وقف الجهه هذيك حتى واحد ما يتعدى عليه دونك il faut pas oublier qu'est-ce qu'il a fait le monsieur هذايا معناها سي اظهر بالحق اللي هو
3: ان شاء الله يعمل هكاك في ريال مدريد وكا هاو سيزون جاي ان شاء الله يا رب
1: مش
3: من بعد
2: سيب شوي حتى مبابي كان طاير كي جا غادي
3: ما
1: عادش
2: تعاود تشوف
1: تعاود تتفرج في الطرح توا والله صدقني انا تلمون جيتي فاسيني معناتها بالدومي
3: فينال عاود تفرجت فيها
1: تفرجت فيه ثلاثة مرات توا في كل مرة نتفرج
2: انا كل يوم نتفرج فيه من
1: الدومي فينال ولا في كل مرة وين نتفرج جو ديكوفر حاجه جديده شوف المومون نتاع وقت اللي فرنسا تاخذ كوره ان جوور لا فرنسا ياخذ كوره شوف لالينيمون ديفونسيف دو لاسباني لو كومبورتمون يلعب راهو سي تري راهو سي
2: لا وقداش من واحد يعمل لي بريسينغ كيف كيف تلقى زوج ثلاثه
1: تعرف هنا الحضور الذهني اش معناتها مش 100% ظهر لي 100%
4: نجم كون راهو اسمعني البرسا راهي عاونت برشا ليكيب تاع
1: سي نورمال هذاك
4: شنو خاطر ستيل هذايا
3: هو اخر مباراه توكا
1: ديشان فاقد شيء لا يعطيه
3: بعمره اخر مباراه هي مباراه نهار السبت بالنسبه لدي ديشان معناها مع المنتخب الفرنسي مباراه المركز الثالث وكان ما يتحسنش على المركز الثالث حسب رايكم كاريرو معناها وين تنجم تمشي
2: ليه هو مكمل سي اخر ماتش باش يلعب ويمشي على روحه
4: ليه هو
3: لا لا بصفه عامه مازال ما عرفش
2: اسمع يقول لك اسمع يلفو با نيجليجي
3: تبيع بشي غاو زيدان باش يكون مدرب
2: يلفو با نيجليجي ان انترنور خذا شامبيون دي موند ولا ليه
3: لا نحكيو على
2: وصلك فيناليست دو فوا
4: دو فوا
2: معناها ثلاث مرات كمام زاد سي با نيمبورت كي بي فير سا زاد كمام سي ان انترنور سي ان
3: لا نحكي على الديسيبسيون انت ما فهمتنيش قلت لك وين تنجم تمشي خاطر دار اللي هو حتى بعد الماتش حتى في وسط الماتش انت شفت الجريماس نتاعو نتاع كان عجز ما عادش عنده ما يعمل
1: ما هو لا يحكي على الاربيتر
3: اي حاجه
1: اللي كان تلمو انت يعني شنو انت تلمو فارغ ولا تحكي على اربيتر
4: هو ليه معلم ساروا في كيفاش
1: جي جامي كفو يا ديشان جي
4: جامي كفو فهمت ليه معلم ساروا كيفاش ليه ولا الاربيتر فرنسي يا اخي هو طاح نفس في البياج ومعناه هو بيدو مشى
2: للاربيتر انا يظهر لي بور اون فوا نقولها ماهيش فوت نتاع دي ديشان مره هذه سي سون لي جوار ما كانوا في ان جور سون
3: يزي من مباراه فرنسا اسبانيا
1: بلي ملاحظه برك انا نقول لك سا فوت علاش خاطر طريقه تعامله مع
3: ما لقاش حلول باش يعمل
1: ديجا ميم اور دو تيران راهو انا بالنسبه لي انا جو بو لير برشا حاجات وراها نجم نقرا وراها برشا حاجات هذيك غلطه
3: عليه ميسي مش قاعد يعامل
1: جوار خارج
3: مدرب الارجنتين كيف حتى في الارجنتين نفس الحكايه
1: لا نو نو سي با لا ميم شوز نو امبوسيبل اما الارجنتين سي توتر شوز وجدان علاش خاطر الارجنتين ظاهر التمشي نتاعها دوبوي اكستون دوبوي مارادونا واللي قبله الارجنتين توجور الكونستروي سون ايكيب اوتور دان جوار ماهيش نوفو
2: سامحني مبابي حتى واحد n'a pu le maîtriser le seul c'est Luis Enrique ou alors Clichato ou Bouchier
1: il a réussi ou il a
2: maîtrisé عليه على خاطره هو ما حبش يكمل مع البي اس جي دونك ولا متملح منه جمله تو سامبلومون. اما كان جاب باش يقعد راه حتى لويس انريكي ما نجمش عليه ما نجمش
1: ميتريزي شي حموده ما خرجش خاطر ما ينجمش يعمل لويس انريكي كما يحب هو. نو
3: باهي مباراه فرنسا اسبانيا في المقابل مباراه انجلترا والارجنتين واكيد حموده بن سليم فرحان برشا برشا. كيفاش تمكن منتخب الارجنتين معناه باش يقلب الطاوله في تقريبا 20 دقيقه الاخرانيين معناها تكون متاخر في النتيجه واحد بلاش ماشيه الامور معناها لولا تغييرات مره اخرى نتاع المدرب توخيل اللي خرج اغلب الملاعبات الهجوم ودخل برشا مدافعين. علاش في بالي كان في تونس هذه في البطوله نتاعنا ساعات يعملوها شنو اللي قالوا مخه كما قال عصام الشوالي معناهاش قالوا مخه بالضبط باش عمل هذاك الكل باش خسر الماتش معناها وقت اللي الناس كل حكيت على الماكينه الالمانيه في الانجليز من الفينومين اللي مش يتعاود مرتين.
4: بالنسبه لتوماس توخيل عمل نفس الغلطه ما خداش العبره من المدرب هذي صارت مع منتخب مصر كونتر الارجنتين بداو يهبطوا في الديفونسوريت ويسكروا رجعت عليهم الارجنتين وقلبت عليهم. صارت مع الراس الاخضر
3: مع الارجنتين
4: بداو يسكروا رجعت عليهم. نورمالمون انت عندك لي انفورماسيون هذو
2: وسويسرا
4: دونك اي وسويسرا وقت اللي بدات تسكر وسويسرا وقت اللي بدات تسكر هذاك نورمالمون الانفورماسيون هذي حتى قبل الماتش تكون عندك
3: هي علاش بي هو لما حلا اكيد راه تفرج في الماتش ويت ومن هنا جيت لهم ساعات تعذر بصراحه وسعوا بالكم انتم زوج مدربين خاطر اكيد الناس كل تقول كان ما سكرش وبعد كلي معناها سكور ولا خسر باش يقولوا نورمالمون رابح تستحفظ على النتيجه معناها كي نخموا احنا بصفه عام
4: هي هذه صارت جمعيه الى انت ثلاثه جمعيات اللي لاعبين قبلك سكروا وما مشاوش دونك نحاول نعمل حاجه مش كيف
2: يظهر لي فما حاجه
4: انا نتصور كان دخل اتاكون رابيد كيف ما راشفورد ولا كيف
3: جوستومون بوين دانتروغاسيون راشفورد
4: دونك كان ينجم يعمل يضربهم ترانزيسيون ويقتل الماتش شبيك راهو فما
2: خرج الدمار
3: جيت اكثر من فرصه باش يقتل المباراه راهو
2: لي دمار نتاعو خرجهم
4: جي خرج جوردن انتوني جوردن
2: اللي ماركا البون
4: فاللي ماركا انتوني جوردن جي خرجهم الكل معناه ومدخل ديفونسوريت وديساكسيو ومسكر منهم بصراحة معناها راهو في انجلترا عندهم غرور كبير في الكورة ما يقبلوهاش راهو البارح اسمه واين روني وجماعة فهمتوا
2: لا لا خاص
3: تماماً دافيد بيكام انت
4: الرياكسيون متقلقين منها برشا
2: بيكام او فون دو ليميم يحب ميسي يربح اش تحكي
3: لا لا شفت فعله مع بيلينغهام في البونتو ضد النرويج صراحة مش
2: تعرف اكد لك الا ديكلاري حتى من قبل اللي ماذا به ميسي على خاطر شاد لوميامي معناها ليكيب نتاعو فما كالكيور في الحساب فهمتني
3: كمل
4: دونك بصراحه ظهر برشا معناها ظهر برشا خوف وخوف في الكوره راهو اسمعي خوف في الكوره المبالغ فيه راهو مش باهي احنا بيدنا في ليكيب ناسيونال ريت كي خوفنا هاو خمسه هاو اربعه خمسه هاو واحد هاو خمسه اربعه واحد هاو
1: لا احنا كي خوفنا مش خرجنا
4: بلعبيه باهي علاش احنا باش ما ناخذوش كرتون فينا المخزنه الكرتون
1: ما المشكله احنا كي خفنا مش خرجنا من لعبيه باهي احنا بدلنا الجول رديناها تاكون ديفونسور رديناه ليي وعملنا شاطح باطح
2: ما ترجع الناس لتونس بربي
3: خير نحكي لك وبعد نحكيو عن
4: البرنسيب نحكي لك برنسيب راهو الا تخاف يفو مي ما تتركها مهنه
1: التدريب هو اللي يخاف ياكلها
3: هو مازالوا ثلاث دقائق قبل الاخبار جوست اكيد نشوفوا بديت الحفله والا لا انتم يلزمكم تحكيوا بعد الاخبار حموده بن سليم وحمزه باش تعال انا جوست عندي سؤال قبل ما نكملوا مع الامور الفنيه شنو يمكن ما نعرفش التمارين الذهنيه اللي قاعدين يعملوا فيها لعبات الارجنتين باش يكونوا قويين مونتالمون في الدرجين الاخرانيين معناها تقريبا ماتشات الاخرانيين كل وقت الناس كل تسيب هما يقويوا في الريتم وسي بون يعطيو الثقه لبعضهم انهم باش يربحوا المباراه وتقريبا ثلاثة ماتشات الاخرانيين كان مش غلطه نفس الطريقه قاعده تربح الارجنتين
2: من الاخر
3: من الاخر
2: تحب تربحها الارجنتين
3: واش نعملوا
2: لازم تماركي لها قبل 80 دقيقه ثلاثه لازم تماركي لها ثلاثه مينيموم
3: كبير ماركي فين
2: لازم تماركي لها ثلاثه مينيموم خاطر اللي جربوا الناس كل ماركي لها زوز
1: بصراحه
2: ما وصلوا
1: بصراحه ميسي عطاهم ثقه كبيره
2: ميسي مش ميسي برك
4: لا لا وجوده هو نحيم التيرات ولي جماعه اخرى
2: لا مش هو كانه يعبدوه
4: نحيم التيرات ولي جماعه اخرى الارجنتين
2: المره الاخرى قارنا ميسي ميكرو قارنا ميسي برونالدو ثم فرق ما بين انسان عقرب يولي هو المعبود نتاعهم اللي هو ميسي وما بين رونالدو اللي مكروه من الزملاء نتاعو دونك سي لا ديفيرون معناه يقرر لا وزيد وعلاش اعطيه الثقه باش بالدليل بونتويت دي زاسيست تو سو فو دونك كيفاش ما يثقوش فيه الشخص هذا
3: واضح بعد اخبار العشرة ونص اكيد عندنا ما نحكي وحمزه سورتو عنده ما يحكي ويجاوب حموده بن سليم والانجليز والحضور البدني وجود بلينغهام وهاري كين هل بالحق مال شانس كبيره عند الملاعبي هذا مره اخرى يتحرم من يمكن بالون دور كان انجلترا هزت الكوب دو موند بعد اخبار العشرة ونص نحكيو في هذا الكل

0: المصيف.
1: لم الصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: العائلة،
4: العائلة
3: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا،
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
3: وبرامج لكل الناس، تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
5: إذاعة شباب من تونس.
6: عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: نشرة الأخبار.
1: وفي عناوين النشرة: اختصاصات جامعية ومسارات تكوينية جديدة للأعداد لمهن المستقبل، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عرض تكوين في مستوى مؤهل تقني ثامن لفئة حاملي البكالوريا فما فوق. وقريبا بوابة تونسية للصناعات الغذائية تهدف إلى تعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات. إلى التفاصيل. نشرة 10:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. يوم إعلامي ثان حول توجيه الجامعي يحتضنه غدا المعهد العالي للغات بجابس، وذلك ضمن سلسلة الأيام الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار تختار اليوم لتقود غدا. المديرة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي أحلام الدخلاوي أكدت أن الوزارة تعمل على تجديد محتوى عدد من الشعب والاختصاصات في العلوم الإنسانية لمؤامتها مع سوق الشغل الوطني والدولي، بالإضافة إلى أحداثات جديدة لأعداد مهن الغد، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي.
2: الشعب اللي تم تجديدها في محتواها بربطها بمتطلبات سوق الشغل على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي، وكذلك احداثات جديده لاعداد مهن الغد، خاصه في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الجديده، الذكاء الاصطناعي، الامن السيبرني، كل ما يتعلق بالتغيرات المناخيه، البيئه والطاقات المتجدده. كذلك ما ننساوش الاختصاصات العلوم الانسانيه اللي صار فيها تجديد، ومعنى اضفاء شعب ذات الابعاد والاختصاصات المتعدده أو بشراكة بين مؤسسات جامعية ذات اختصاصات مختلفة ومتكاملة.
1: أكدت المديرة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمنى ربعي في تصريح لوكالة تونس إفريقا للأنباء اليوم أن منظومة المعهد العليا للدراسات التكنولوجية تمثل ركيزة وطنية للتكوين التطبيقي، باعتبارها تضم 25 معهدا عاليا للدراسات التكنولوجية تحت إشراف الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية التي تطلع بمهام الإشراف والتنسيق والمتابعة، على غرار الدور الذي تطلع به الجامعة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح بداية من اليوم وعلى مدى شهر كامل باب ترشح للتأجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصرية للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. مديرة المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر ببردو عايدة كريشان:
3: عندنا 6 إجازات وطنية جديدة تعتبر نقلة نوعية في عروضنا التكوينية تماشيا مع إصلاحات المنظومة التربوية. هناك 5 إجازات نوعية موجهة حصرا للمربين وإطارات التدريس بالمدارس الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني والعلمي. نذكر الإجازة الأولى وهي إجازة تعتبر الواجهة الأكاديمية للمعهد، وهي الإجازة في علوم التربية، إجازة في اللغات والبيداغوجيا للتعليم، الإعلامية للتدريس، الإجازة في الرياضيات والعلوم للتدريس، الإجازة الخامسة اللغة والأداب والحضارة العربية. ثم الإجازات اللي تخص المعلمين والمربين، الهدف من هذه الإجازات هو تمكين المربين والمعلمين من تطوير مهاراتهم، تمكين المربين من أدوات متطورة ليقودوا القسم بتمكن رقمي وبيداغوجي. عندنا إجازة السادسة ولأول مرة في المعهد، هي الإجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي، وهذا المسار يفتح آفاق مهنية واعية.
1: تهدف مشاركة الوكالة التونسية للتكوين المهني في الأيام الوطنية والجهوية حول توجيه الجامعي لسنة 2026 إلى التعريف بمسارات التكوين المهني والاختصاصات المتوفرة، خاصة منها مستوى مؤهل تقني ثامن المواجه لحاملي شهادة البكالوريا فما فوق. وفق المكلفة بالإعلام والتوجيه والمرافقة بالوكالة التونسية للتكوين المهني ألفا شلي، أوضحت شلي أن الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 3 مستويات رئيسية للتكوين تتمثل في شهادة الكفاءة المهنية والمؤهلة التقني المهنية والمؤهلة التقنية السامي، مشيرة إلى أن حضور الوكالة اليوم يندرج في إطار مساعدة الناجحين في البكالوريا على التعرف على فرص التكوين والاختصاصات المتاحة. وأضافت أن دورة سبتمبر 2026 التي انطلقت عملية التأجيل فيها منذ جوان المنقضي تتضمن 103 عرض تكوين مهني في مستوى مؤهل تقني ثامن لفئة المتحصلين على شهادة البكالوريا فما فوق، وذلك في مختلف قطاعات التكوين المهني وعلى مستوى مختلف الولايات. أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. وأضاف ممثلو الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم لمناقشة برنامج التمكين الاقتصادي. أضاف أنه تم كذلك إدراج تنمية ودعم روح المبادرة كمادة أساسية ضمن البرامج البيداغوجية لاختصاصات التكوين المهني بداية من سنة 2024. 23 من جويلية الجاري موعد الإطلاق الرسمي للبوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة رقمية جديدة للمتابعة واليقظة الاقتصادية تهدف إلى توفير معلومات استراتيجية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية بما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز فرصها في النفاذ إلى الأسواق. ودعا منظم التظاهر المهنيين والفاعلين في القطاع إلى تسجيل مسابق للمشاركة في حفل الإطلاق الرسمي المبرمج يوم 23 من جويلية الجاري. قرر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بنظام الترف الدفع ابتداء من يوم السبت غرة أوت المقبل في صورة عدم إيفاء صندوق الوطني للتأمين على المرض الكامل قبل ذلك تاريخ بالالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الصيادلة، معتبرا أن يوم الجمعة 31 من جويلية الجاري يمثل آخر أجل لمواصلة العمل بهذا النظام في حال عدم تسوية المستحقات. رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير كيكا.
0: طوال السنوات الفارطة الصيدلي هو اللي تحمل المسؤولية اللي تتجاوز دوره الطبيعي كمقدم خدمة صحية، مالوغوزمون هو اعتمد على قروض بنكية على تسهيلات من مزودين في فترة ما على شيكات كضمان. اليوم هذا كل توقف وتوقفت قدرة الصيدلي أنه يصبر أكثر، لن يستطيع الصيدلي القيام بدور ممول للصناديق، هذا لازم يفهموا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتأمين على المرض. للأسف هما يرفضوا أن يفهموا هذا رغم أنهم ديما يقولوا أنه من حقنا وأنه عنا فلوس عندهم لازم تخلص، ولكن مش حابين يفهموا بهذا، وبالعكس العلاقة قاعدة سوء خاصة على مستوى خدمات مع الصيادلة. الصيدلي هو شريك في العلاج مش بنك تمويل. صيدليات مضطرين احنا نوقفوا التعامل اذا لم يتم الخلاص يوم محدود، هذا مؤكد ومطالب به الصندوق هو خلاص فقط التزامات السابقة والالتزامات الموكولة ليه لشهر جويلية اللي هي زادة قديمة.
1: في أخبار الطقس، من المتوقع تسجيل ارتفاعا ملحوظا في درجة الحرارة غدا حيث تتجاوز المعادلات العادية بين 8 و13 درجة. وأسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي لعشر ولايات مرجحا أسند اللون الأحمر غدا لبعض الولايات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد.
4: تتواصل الحرارة المرتفعة الأيامات هذه، اليوم شهدنا حرارة تراوحت بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و47 درجة بقية الجهات. بالنسبة للغدوة فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق تراوح بين 8 و13 درجة، وتراوح القصوى بين 44 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية وين تكون بين 39 و43 درجة. تواصل طقس حار لبقية الجهات لنهاية الأسبوع. نحن أصدرنا نشرة متابعة في الغرض حددنا فيها الولايات والحرارة المتوقعة الأيام الجاية. نحن كل يوم نعمل تحيين لخريطة اليقظة نحدد فيها الولايات واللون المناسب لها حسب الحرارة المتوقعة.
1: وتزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة دعت وزارة الصحة المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بجملة من الإجراءات الوقائية في إطار حماية الصحة العامة والحد من المخاطر الناجمة عن موجات الحر. وحول كيفية التعامل مع موجات الحر الشديدة وطرق التوقي منها، الزميل أحمد بدران العرفاوي رصد آراء عدد من المواطنين التي تلخصت أبرزها في الإكثار من شرب المياه والسوائل وتجنب الخروج خلال أوقات الذروة والبقاء في أماكن جيدة التهوية.
5: نحن الكبار قد ما واحد ياخذ احتياطاته للسخانه هذه يلزم نسيبتو الكبار، راهي السخانه هذه كبار والصغار. اولا الواحد يحافظ على روحه، يخرج الصباح بكري، هذوما الناس المتقاعدين ما حاولش باش يخرجوا في الخوائر ولا حاجه، يحاولوا ياخذوا الاحتياط نتاعهم في قضياتهم الصباح بكري ويروحوا على بكري. شربان برشا ماء، الواحد ما يغلطش روحه للشمس، حتى البحر ربض به يمشي اما الصباح بكري ولا في الليل مخر الشمس هذه. الواحد ياخذ حشاك بقله على راسه والمناخ كله تبدل العالم كامل.
6: النار عاد تشعل، الواحد لا يقد يخرج لا يقضي لا شيء، واش نعمل؟ يلزمني نخرج للضروره احكي اللي عنده قضيه، الواحد ما هو يلزمه يخرج. نستحفظ هاني نغطي راسي ونهز زب وزمي معايا ديما نشرب الماء.
7: على الشمس نمشي في الظل، السخانه نعدي يا اخي توا والمره جينا نحن سخانه مش المره، مستانسين بها مره كامله مستانسين بها.
1: بهذا نصل مستمعينا الى نهايه نشرتنا، وهذا تذكير بابرز العناوين. اختصاصات جامعية ومسارات تكوينية جديدة للأعداد لمهن المستقبل، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الجديدة والذكاء الاصطناعي. الوكالة التونسية للتكوين المهني توفر 103 عرض تكوين في مستوى مؤهل تقني ثمن لفائدة حاملي البكالوريا فما فوق. قريبا بوابة تونسية لصناعة الغذائية تهدف إلى تعزيز اليقظة الاقتصادية ودعم تنافسية المؤسسات. إلى اللقاء.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
9: عدل موجتك،
8: تسمع صوتك.
10: مالا كورة. مالا كورة.

0: ما زلنا معكم في ملا كرة لحديش غربة على موجات إذاعة الشباب. أكيد نحكي وعلى شنو قعد من مباريات نصف نهائي المونديال. قد ما نحكي وعلى المونديال ومانيش باش نكملوا الحكاية أكيد، وخاصة
1: في الأوف نكملوا.
0: لا لا لا لا برشا كيك على
1: في الأوف ديجا
0: برشا علينا برشا علينا. وإحنا وقفنا في مباراة بطبيعة الأرجنتين وإنجلترا، حكينا على الأمور الذهنية يمكن اللي خليت منتخب الأرجنتين يتمكن من أنه تقريبا يربح المباريات متاعه الأخيرة كما قلنا في الدقائق الأخيرة، حتى يكون متأخر في النتيجة. دونك قوة تاع كوتشينج مهدي خلينا نقوله، وإلا قوة كوتشينج المدرب اللي موجود على الميدان اللي هو ليونيل ميسي، اللي ظهر لي معناه أكيد فما حاجة قاعدة يعدي فيها للملعبية. فما ديسكور بينيته هو ولوتارو مارتينيز، معناه ذي حاجة أكيدة. فما حاجة سبيسيال في المنتخب هذا، رغم اللي ماهوش قوي برشا فني، مش فني، ماهوش قوي برشا بدنيا، ماهوش قاعد يعمل في أرقام كبيرة، قاعد يقبل في أهداف في كل مباراة، أما موجود في النهائي وينجم يهز مونديال ثاني على
2: ترويج. فما تكامل بين العمل متاع المدرب، خاطر المدرب زاد ما نجموش ننكروا عليه شانجمونات على شاك فوا يهبط لوتارو مارتينيز، يعطيك بلوس ويعطيك معناه يقلب لك
3: الاطراف
2: سي تيدي، ويعرف الاوقات اللي يهبط فيهم معناه، وظاهره معناه خدمه مخدومه بالضبط. وقتاش يا خاطر الانترينور راهو في اغلب الحالات يحط لي سيناريو مع جوريت نتاعو، فهمت؟ النص ساعه الاولى انا رابح، شنو نجم نعمل؟ ميتون دخلت من الميتون شنو نجم نعمل؟ ربع ساعة الأخرانية خاسر واحد شيء شنو باش نعمل؟ ظهر السيناريوات مخدومة من قبل، وشاك فوا معناها المدرب الأرجنتيني معناها يبرهن اللي هو معناها ممسك بزمام الأمور.
0: أحسن مدرب يعمل تغييرات حسب رأيك حتى التو؟
2: حتى هو أحسن مدرب صراحة،
4: أحسن مدرب وفي نفس الوقت يقبل زوز بوتو كوتر مصر، وفي نجم يخرج بثلاثة
1: سي حمود.
4: المدرب عندك
2: ما دامو إلى ريوسي روفرسي لا سيتياسيون
0: يا ما خاسر ويرجع
4: لسفالوي.
1: فما كلمة قالها سي حمود قبل، أنت معايا أنا باش نجاوبوه،
4: نبدأ متفقين
1: يا سي مهدي نجاوبوه. فما كلمة قالها سي سليم قبل، قال كي توصل أرجنتين فينال، اش قال ما وسي مهدي اش قال؟
0: توصل نحكيو على المدربين.
1: توقتها نمن
2: اللي فما مدربين
4: مالوريزمون التو ممنت
1: يعني
4: التو ممنت
1: اللي هاي وصل فينال.
4: اما مالوريزمون
0: مدرب
4: سي با غراس لونترونور سي غراس ان جوار اوردي. هاري كين تعرف اش قال؟ قال وقت اللي استفاق والا فاق ميسي تقلبت الموازين، معناها بور فو دير معناها ان جوار دو لا ترومب نتاع اريكين ما قالش لونترونور الا في دي شانجمون، قال راهو فما ملاعبي يل ديباس تو الموند، وقت اللي فيق هو راهو يقلب كل شيء. وهذاك اللي وقع يقلب الطرح، قلب الطرح بار دو باس ديسيزيف لهنا، لو دو باس ديسيزيف سي با لونترونور اللي جابهم، راه جابهم من الحيط. تعرفش معناها من الحيط؟ معناها حتى الساق اللي يقولوا ميته ولا تتحرك وتجيب سونتراج بالملي. دونك لهنا سي با لونترونور.
1: لا عادي سليم، سي سليم لونترونور اللي ما يستغلش، ما يعرفش يستغل نقاط قوه الجمعيه نتاعو ما ينجمش يكون.
4: بربي قول لي اسكانون قديش من مره لعب بالنار؟
0: برشا،
4: اربع مرات
0: برشا. خليني
1: لعب بالنار وشوف في الاخر. انت ظهرت لك لعبه بالنار وفي الاخر
4: في الاخر فما زوز ولا ثلاثه ملاعبيه اللي منعوه، اللي
1: هم الفاريز
4: وش اسمه مارتي
0: ايوا مارتينيز وميسي.
4: هذوما هما اللي عطاو لو بلوس في ليكيب هذه. اثنين راهي ايكوتي الارجنتين راهي عندها لا جراند ايكيب، راهما معناها كي تاخوهم اليمون تحس بالحق، عندهم اوتر شوز موجوده عند ليكيب هذه مش موجوده حتى في نيمبورت كيل ايكيب. نيمبورت كيل ايكيب تاخذ زوز بلاش صعيب برشا باش تعرف تروح. شكون اللي رجعت بعدها؟ اترك الارجنتين في الاطراح ما رجعتش.
0: لحظه سي حموده، بلغت الكره طايره تايم اوت، خاطر باش نعملوا تنقيزه المسرح كارتاج مع زميلتنا عواد في الورغي من جديد، وحفله امير الطرب اللي يزيد اكد لنا يا عواد في سميوها امير الطرب صبر باي. مرحبا بك من جديد عواد.
5: اهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك وجدين، تحيه ليك كل الساده المستمعين الكل واللي ضيوفك. طبعا استغلنا فرصه انه هكا بين الغنيه ولا كوكتيل باش يكون الصوت واضح. عرض صبر رباي افتتاح مهرجان كارتاج الدولي تحت الياسمين. باش نصف لكم الشين اعضاء الفرقه الكل لابسين بالابيض دي كونتراستي معناتها الدنيا سهولة برشا مش هكا كوستيم اما في الابيض بديت ترتيفيك سكرين زيت على خاطر الدنيا سخانه لكن لابسين شرك باليسمين معناها الزهور معناها تمرقها بالشركه باليسمين وبما انه العرض تحت اليمين ابدا باغانيه العجيبه ابدا بغنيت ما شاء الله عليها عزة نفسي تمنيت تذكر تمنيت توا ماذا لو الألبوم معناتها مش سر سنة الفاركة سنة الفاركة ماذا لو نزل جديد أغاني القديمة والأغاني الجديدة جماهيرية للرح جدا حضور روكي ممكن صابر الرئيسي كما قلنا في عرض
0: يعطيك صحة. شكرا عواطف، اكيد نرجعوا لك ان شاء الله بعد شويه وقت اللي تتيح الفرصه بتبيعها في البوز. احنا وصلتنا الامبيونس نتاع صابر رباعي ماذا لو من احسن الاغاني الاخيره يمكن في الاصدارات الاخيره اللي غنيها. شبيك انت تحب تحكي على ماذا لو؟ ماذا لو
1: شنو الاغنيه اللي بدا بها؟
0: بدا ما شاء الله عليها
1: هكا غلطت من
0: لا لا بالمره هذه برونوستيك لا عاد كان باش تتكهن في الغنيه عاد كان
1: عرفت
0: قبه ونجيبوا لكم مبابي فماش ما تمشي معاه الكوره
1: ولي صاحب
0: ولي صحموده يم من وقتها اللي راهو المدربين
1: لين ولي صاحب البلوره
0: يا سي حمود تفضل كم زلت تفكر الفكره
1: انا عندي سؤال سي حمود انا عندي سؤال سي
0: خليني نكمل
4: بالليل وقتاش عمل كتر فوا الا ايشابي بال اش معناه نجزها بلغة الكرة نجزها كانت خارجة الأرجنتين وفي الأخر رجعها جراساكي شكون من شكون بفهم ثلاثة ملاعبية اللي كان في بيان كو جو ديري بيان راهي الأرجنتين عندها لا غراند ايكيب من الجارديان حتى لافون سونتر معناها في كل تركينة عندها ان جوار معناها ملاعبيتها شنو هو كيفي لا ديفيرونس ما بينها هي وما بين زوتر ايكيب ايكيب تلعب بالقلايب اوف ليسونس دي مون انا جي فو اون ايكيب كي فو اتوبري غاني سيت كوب دي موند اي اتوبري اريفي حتى كي تفوتني بزوز راني ماركي ثلاثه
0: نخلط عليك
4: بالضبط وهذاك اللي وقع شوز كي نا با اكزيستي حتى عند ايكيب فرنسا وقت ماركي لها الهلول ما نجمش ترجع انجلترا ماركي لها التعديل ما نجمش ترجع لي غراند ايكيب اللي كانوا ينجموا يعملوا حاجه ميم لا نورفيج اللي قلنا سي ليكيب اللي هي باش تعمل الحصان الاسود كي ماركي لها بونتو خرجت من الطرح معناها يا اون ايكيب المره هذه عملت ايدونتيتي خاصه بها
0: هي بيرسوناليتي قويه للملاعبيه
4: اكزاكتومون ومش حتى شامبيون دي موند معناها فاجات الناس الكل الناس الكل باش بالجرينتا نتاعها وحب الانتصار شوز كي نا با ايزيستي
0: حتى زاد الدموع نتاع المدرب بصراحه قداش
4: لا الانترنور اللي
0: كثر على ما وصلوا
4: ولا بونتو تماركا وفرح بيه راهو ديما مسيك مش مصدق مش مصدق
0: علاش الدموع هذيك كل انا
1: هي مش هي دموع فرحه علاش مش علاش نسميوها دموع
0: تاع الخسره هذيك احنا نقولوا
1: ليه مش خسره ليه
0: في الاخر يبكي هو سلكها
1: ليه سامحني مش دموع لا خسره ولا حتى شيء دموع فرحه نتاع انسان سكيا
0: بريباري
1: والاستراتيجي اللي حاطها بالجروب اللي معاه ينجح فيها وقت اللي يشوف لو فروي ولا لا ديسيزيون ولا لو سيناريو اللي حضروا معناتها كيما سي حمود اللي يكره الكلمه تيوريكمون يلقاها ريالمون في التيران
4: ولا بربي يحذر بربي يحذر كوتر بس
1: باش انت
4: بلاش
0: لا لا هذاك سيربريز
1: لا لا استنى انت كنت تجاوب وحدك انت تسال وتجاوب وحدك قلت كتر فوا يلعب بالنار كتر فوا يخرج
4: كتر يف... لا ما قلتش ما قلتش هيك قلت كتر فوا يلعب بالنار وميسي كومباني منعوه من النار
1: ميسي كومباني سامحني سي حاج يا اخي جاو ما معرف
0: هو دخلها
1: يا اخي هو يخدم وحده
4: اعطيني ان جوار اللي عمل الديفيرونس في لي زوتر ايكيب ناسيونال كل اللي يلعبوا ريكاردي بيان ريت فرنسا مبابي مبابي كوم مركز 8 بونت اللي ولا مصدق روحه اللي هو لي ميور جوار دي موند راه وصل للفينال بلينغهام
0: حتى سامحني مبابي رئيس فرنسا معناه غلطوا شوي في روحه زاد كوميم ولي ريزو سوسيو غلطوا في روحه
4: ريكاردي بيان فما دي جوار موديست وفما دي جوار دعاوي
1: الموديست
4: شكون
1: بالبالون دور
0: ديمبيلي بصراحه
4: هاري كين سي موديست بكل صدق وليزي اوسي ما ريتش منه حتى شيء
0: اصبر شويه تتشوف شو اللي مبابي نمر اثنين
4: اما ازمه اللي ريتو اللي ريت مدعوي زوز بلينغهام على خاطر مركز 6 بونتو
0: بلينغهام دعوة كل كيف
4: لا دعوة بالحق راهو لو انه كان اكثر سوبليس واوسي بيان كو اريكين ناكد لك لا يخسروه الدراح خاطر شكون اللي مشاش كونتر الارجنتين سيتي با لوي هو اللي مشاش اش عمل
0: فما برشا فما دي زوكازيون كان ينجم يباسي الكره صحيح
1: ملي خلينا نرجع شويه للارجنتين بربي
0: يلا باش نحكيو على الانجليز
1: نحب نعملوا تحليل معناتها فني وانا خلينا نحكي كوره ما نحبش نحكي حاجه اخرى
0: اسمها ملا كوره
4: ملا كوره ملا ناش ناوي تحكي باش ترجع تحكي على
0: كوره نحب نرجع نصبر بيه
4: بالطرب باش ترجع نحكي خلينا نحكي كوره
0: تختم
1: واحده شوف انا نحب نحكي كوره بمنطلق نعمل ايتود كومباراتيف ما بين الارجنتين كوب دو موند الاخرى والارجنتين بتاع كوب دو موند هذي شنو هو الفرق اذا نجمو تجاوبوني شنو هو الفرق عندك ترى فما ديفيرونس ما بين الارجنتين اللي هزت كوب دو موند نو نو ما نحكيش على النتيجه
4: الارجنتين كوب اتاندي في كلمه الارجنتين كوب دو موند 2022 غراس ا او غارديان الغارديان البراد الاخرانيه النحاها
1: مش ميسي وقت
4: هي جابت
1: مش ميسي
4: ميسي بيان سور ميسي هذاك ديما موجود من غير ما نناقش
1: انا علاش قلت لك اعطيني الفرق كرويا نحكي
4: اي كرويا من
1: شنو الفرق بين الكوب هذيك وهذ
4: الكره ما الفينال كان ماشي لفرنسا البارادة ذيك خليت النيل ومشاو البينالتيات وربحت تو سامبلومون دونك
1: كيفاش وصل الفينال
4: تانديك الفينال هذايا سي غراس ا سورتو ميسي
1: يا سي سليم انا سؤال لا واضح ما يوصلت فينال هي توا 2026 و 2022 فيناليست ما نحكيوش هزت كوب دي موند نحكي في 2022 فيناليست
0: الفينال.
1: و 2026 فيناليست كومون اللي تاريفي في 2022 استراتيجية اللي خدمت بها باش نجمو نحكيو على المدرب باش نجمو نحكيو على كل شيء اللي كنتو تحكيو فيه كله باش نجيو
0: ما تنسيش زيد المرة هذه المرة هذه أسهل برشا
1: فما ايفوليسيون دون ايكيب وفما ان شانجمون دو استراتيجي جو يا اخي الارجنتين في 2022 الارجنتين ملي بدا كوب دو موند في ال 20 15 17 مينوت الاخرانيه الكيب في لا ديفيرونس
4: الكيب هذه
1: في 2022
4: الكيب هذه بلو
1: صحيح ولا
0: بالواحد خاطر هكا مانيش قاعدين نسمع حمزه لحظه بركه باش يحكي يتفاعلوا معاه
1: في 2022 ما كانتش الارجنتين تعمل لا ميم استراتيجي اللي قاعد تخدم بها في 2026 مالغري كو سي لو ميم ستاف سي لو ميم جوار بريسك في 2022 كانت تلعب ماتشاتها وتخرج رابحه ما كانتش تقعد تقبل اهداف
4: من غير ما
1: نستناوها في الفام
4: من غير ما نطولوها الارجنتين نتاع 2022 خذات تيتر خذات تيتر التيتر هذاك كي لوي ا دوني كونفيونس باش ولات تلعب بال في الكوب دي موند هذا بك ثقه هذيك ولات معناها بي امبورت رابح خاسر قابل بونتويت راني باش نرجع نفك الطرح نتاعي سي لا ديفيرونس ديفيرونس واحده وليت عندها
0: استحقاق اللقب هذيك هو ولا ثقافه الالقاب بين قوسين
4: طوندي شونجمون 2022 نافي با لو تيتر
1: لي شونجمون سي سيري
4: انا ما صدقت ربي خذيته بالبينالتيات
0: صحيح
1: لي بينالتيات لي بينالتي سون
0: في اي يا ما بهو طريقه من طرق وكها
1: انا ما نجمش نقول بينالتيات زهر راهي ماهيش زهر عندي
4: انا مانيش نرجعوا للبينالتيات
1: اون فون بارتي جو انا حبيت نقول اللي راهو الارجنتين ماهيش ليكيب اللي قاعده تخدم فما تطور في الاداء نتاعها واستراتيجي كي شونج دابري لي سيركونستانس اللي قاعده تعدى بها
0: انت سامحني ريت دقيقه ريت تطور في الاداء توا من بدا المونديال بالنسبه للارجنتين
1: كيفاش سمحت؟
0: معناها ملي بدا المرحله الاولانيه نتاع معناها 48 منتخب مرحله المجموعات بعد مشي للدور الثاني والدور الثالث بعد ربع النهائي وغيره ريت تطور في اداء الارجنتين معناها رينا كوره مزيانه مش نورمال ورينا كان لي اسمع سي امباتابل كلمه اللي انت ما تحبهاش
1: لا انا ما نحكيش غادي
0: الكل قاعده على قلوبها معناها مع الارجنتين
4: الماتش نتاع كاب فير لو فوتبول كي ايتي بريزونتي ميكرو كي ايتي بريزونتي نتاع كاب فير كونتر الارجنتين
0: يظهر
4: لي يظهر لي من اعز كره اللي تفرجنا فيها
0: ما ليناش حاجه كبيره
1: بصراحه انا راهو جو بار با على تطور الاداء نتاع الارجنتين في الكوب دي موند هذه قلت لك انا فما ايفوليسيون ايفوليسيون كي نحكي ايفوليسيون مش معناتها راهو تطور في الاداء نحكي ايفوليسيون في التفكير في المانجمنت في
0: طريقه التفكير في التفكير وتبدا ماتش ديما خاسر وبترجع ماهيش طريقه تفكير صحيحه
1: في الاستراتيجي كيفاش كيفاش عاشت كوب دو موند 2022 ماهيش هي 2026
0: ماهيش مهدي يا كونتر افي بلي انت مدرب تنجم تحاج واكثر
1: لا والله قصه تعرف اليوم وجدين وسي سليم خذوا فيا باي
4: يودي اسمع
1: بصراحه ما خلونيش نحكي كلمه
0: يا اخي ما خلونيش نكمل فكره يحكي كلمه
4: يحكي بالطويل يودي
0: قصه الفقرات
1: لا عاد سي سليم انت عاد تحبني نحكي ما مش نعمل يزم فهمك
4: حبيبي اللي ما تفهمنيش خاطر فيها مراحيه
0: ما تعمليش خطابك كيف انا
4: اسمع وراك ما تفهمنيش عايش خويا انا جو سوي مور باش نبدا واضحين ميسي في 2022 قداش عمره
1: هذا رايك رايك انا احترم
0: ميكروب
4: عمره 35 توا 39 ان برانسيب ميسي نتاع 2022 خير من ميسي ار ميسي نتاع السنه خير نتاع
1: هذا سا كونفيرم اللي انا نحكي فيه
4: سا كونفيرم اللي ان جوار كي دي نوتر بلانيت
0: وكا كل واحد كيفاش يخمم انت بالنسبه ليك عندك بروجي جو هو عنده ملاعبي هو اللي عامل بروجي بو انا ليني
4: مش انا راهو مش كلامي انا
0: في الاراء كل واحد في رايه
4: لي غراند فيديت دو مون توا
0: نحترموا رايك
4: ماهوش مش عادي الراجل هذا
0: صوت الحكمه عطينا راي محايد للزوز دقيقه خلاص ما مهدي
2: حمود راهو معناه معاك في كل شيء ميسي حق ما يقدم ما ينجم ينقص الميريت نتاعو سي ان غران جوار واقوى جوار في العالم موجود تبقينا زاد راهو دور لونترونور ولا دور لاصحابو معناه لي كويكيبي نتاعو باش يجيبوا الفيكتوار ما نجموش زاد هذوما نبخسوا لهم الميريت نتاعو
4: باديتو جمله لا
2: دونك فما منظومه كامله في منتخب الارجنتين بالرغم انا شخصيا راني مانيش مقتنع برشا بمنتخب الارجنتين هذا فهمت بصراحه ديفونس ماهيش ماهيش
0: ماهيش
4: معناها لا لا لا لا لا انا قلت لك انا ديجا انا بور كونفيرمي اش قلت لك الكاب فير الماتش اللي عادته كونت الارجنتين اللي تي ميا
2: دونك المنتخب الارجنتيني هذا صحيح يعتمد على معناها فرديات ميسي وميسي هو اللي سي ماخذ معناها عاتي برشا ثقه لاصحابه وقاعدين معناها زاد حاجه اخرى جات بها الارجنتين في المونديال هذا كونها ولات لي رونفيرسمون دو سيتوياسيون اشاك فوا تعمل لك ريمونتادا وترجع لك في الماتش هذا ما كانش سيناريو نشوفه فيه لما هي صدفه كي تعاود مره صدفه اثنين صدفه هما اربع مرات فما خدمه فما خدمه قاعده
1: اللي حبيت نحكي
2: بقينا انا شخصيا كفون جو الارجنتين مانيش مقتنع بها
1: ما تنجمش راهو تكون رابح وتقنع 100%
4: نقطة انا نحب نعرف معناها وقت اللي توصلوا 80 دقيقة براتيكمون لي جوار لي بلو اجي هما اللي تيخو فيزيكمون
2: بيان سور
4: اور احنا اون افي ان جوار عمره 39 لي بلو فيو هو الفيزيك نتاعو
0: سا ديبون كيفاش يجري هو شوف ماتش كامل كيفاش كال ماتش كامل يطلع بشويه بشويه خلص تدعب وهو وقتها يمشي دون دي فاير
2: ما يهمش عاتي ها نقول لك اكثر من هكا سكالوني ماهوش عاتي الرول ديفونسيف
4: جمله جمله
0: هو بطبيعته ملاعب ماهوش هكا اللي يعمل
2: ماهوش عاتي تاش لا خاطر هو نورمالمون يلعب في الكولوار يرجع مع اصحابه وكل شيء
1: يرجع
0: متمرد
2: ما هو ما هو
1: يرجع جوست بور كيفاش نقولوا
2: بور ديبلوكي لا سيتوياسيون
1: نو نو نو حتى في رول ديفونسيف
0: باش يخلي الملاعب يغلط يخلي الديفونسور يغلط
1: مي عنده لو رول بتاع الفيرميتور دو كولوار دو باس لونتيسيباسيون تاع الباس وهو لهنا ميسي اللي تري انتيليجون في الحكايه هذه وراهو هذا كله راهو سي غراس كوا سي غراس استراتيجي فيكسي اي بري ايتابلي دو ستاف تكنيك نتاع المدرب
4: بابي. اللي تراو في ايموشنيل مبابي اوسي ما يرجعش ما هوش كل اللي ساند في الدفاع نتاع الفريق كسوسوا مع مع ريال كسوسوا مي كان
1: هذيك غلطه هذيك الغلطه
3: بابي اللي بينه وبين لويس انريكي
1: هذا علاش مش قال له هو في عمره ويزمو يرجع في الكره عكس ميسي ما تنجمش اخي ميسي كي كان في عمره ما كانش يرجع يفوق
3: فهمت
1: ياخذها من 18 ويطلع بها في لاكونترا ويفسخ الناس كل وكذا
3: دونك انا شخصيا تشوف فون جو وكوليكتيف وحاجة محضرة وتكتيك وناس تعرف شو تعمل ناس تعرف الرول متاعها
1: سي الارجنتين
3: بصراحة سي ليكيب دسباني
1: ليه أبار إسباني
0: إسباني
1: أما الارجنتين زادة سي تون إيكيب كي سي كيس كيل في وقاعدة تخدم سويفون استراتيجية انتليجنت لي شونجمون اللي قاعد يعمل فيهم لونترونور ايتيدي لا بروف سي لو ريزولتا اللي قاعده تعمل ان كوتشينغ ما عملوش بالواحد وراهو شفت الناس هذوما هذه الناس راهي تخت راهي تستغل في نقاط قوتها وتعرف كيفاش تستغلها وتتحضرها بور لو فافور دو ليكيب
0: بحسب رايك هذا باش يقعد سيري المفعول في مباراه النهائي وانت جبت على اسبانيا واحد من اطراف نهائي مواجهه بين اسبانيا والارجنتين كيفاش تشوفوا المباراه هذيا هل باش راهو دي سوربريز مباراه بتمشي يمكن الركلات الترجيحيه ولا معناها نجموا نراو المنتخب الاسباني يفرض السيطره نتاعو كيما عمل مع فرنسا
3: الناس سسبنس نتاع الفوتبول لانه سسبنس تاع الفوتبول كومون اسبانيا الفاجيري ليونيل ميسي
0: انت تعرف دي لا فوينتي بالقد ايه قول لنا كيفاش ينجم يخمم وهو قال له الرغم يواجه الارجنتين
3: فهمت خاصه هو قال لك حتى توماس توخيل قال لك هو قال لك انا صرت ماما وقت اللي نحضر في الاستراتيجي نتاعي باش نلعب كونتر الارجنتين خممت ميسي نحط له ان جوور اون ماون يتبع بعد قال لي جي اوبتي باش نسكر له لي ليني دو باس نتاعو ميم شوز لان هذا لا فوينتي في الانتيليجونس نتاعو وكل شيء في الاستراتيجي والبلان دو ماتش نتاعو لازم هو ما نتصورش ليكول اسبانيول ما تعملش لو ماو بصراحه نتصور كونه هو باش يحط جوارات وباش يميل البلوك دو فاسون اللي الجهه نتاع ميسي ماهيش باش تكون عندها فاعليه كبيره تقعد راهو سا دي بلوك كيس كي فا دي بلوكي لا سيتواسيون سي لي انديفيدواليتي
0: هذا هو
3: دونك نجم انت تخلط له كوره واحد من اصحابه يتريبل بواحد اثنين تخلطها له وهو عنده رابيديتي وواحد تصير ترانزيسيون ما تعرفش عليه شنو نجم يعني
4: وفما حاجه ديفونسيفمون L'Espagne خير من l'Argentine. Offensivement, l'Argentine خير من l'Espagne.
3: Natique.
4: Donc, le فرق. لكن فما حاجة qui est très intéressante, c'est qu'on a toujours pensé à Messi, qu'est-ce qu'il peut faire. عندنا ملاعب آخر ينجم يقلب الطرح ويكون طرحه هو. مش على خاطر باش نو بروفوار الاب وولده يلعبوا ضد بعضهم سي لو عنده صار
0: اي ماتش في قيمه النهائي نتاع مونديال
4: لا لا لا لا اكثر ايكيبي تكنيك مي لا ديفيرونس قلنا الديفونس نتاع الاسباني خير لاتاك نتاع الارجنتين
3: اما
4: فما اما فما حاجه فما حاجه اخرى سي الارجنتين تلعب اكثر دور اكثر اكثر فيزيك
3: فيزيك صحيح في الديوال في الديوال ليكيب
4: دي سي اقوى
3: لي زارجنتان اي سون تري تري دور حتى مع لي زونغلي كي سون
0: اي كانوا في ساعات اقوى صحيح
4: وحاجه اخرى لي زارجنتان توزيعات البراس خير برشا من لي اسبانيا
0: مخدومه خاطر بين زوج ملاعبيه بيناتهم افينيتي معناها ظاهرين مترينين عليه
4: اسباني ما عندهاش شكون يماركي بالراس ما عندهاش بونتو شكون ماركي بونتو بالراس
3: الإسباني
4: تلعب تلعبك التيكي تاكا فهمتش نتاع البارسا
3: قوتها سي ان كوليكتيف
4: عندها اون بون بلوس عندها ان جوار كي بيفير لا ديفيرونس وعنده كلا رابيديتي
3: رودري عندها يامال دونك فهمت الإسباني اما ما عندهاش افون سونتر
4: تبع نقول لك حاجه لونترنور نتاع الإسباني اذا يكون ذكي اذا يكون ذكي بور اون فوا جيسبير فوار دان كوتي لامين اي دلوتر كوتي شو اسمه نتاع بلباو ليه ليه ليه اولمو ذاك في بلاصتو البارتي غوش بارتي غوش جوبلي سونو
0: باهي تا نشوفوا شكون الملاعب اللي يحكي عليه
4: اللي كان هذوما الزوز يتواجدوا الارجنتين الارجنتين باش تتعب برشا في ديفونسيفمون
0: باهي حمز انت شنو رايك المباراه كيفاش تنجم تمشي في سنس واحد باعتبار قاعدة في أمريكا وفهمين معناها اللعبة من الأول وأكيد وطبعا باش نحلوا قوس على الحكاية ذي معناها الناس كل ماشية في معك شوية ندزوا مع مع الأرجنتين في المقابل بتيتر سوربريز بالنسبة للبعض أنه إسبانيا موجودة في النهائي عكس لك توقعات بتيتر أرجنتين فرنسا لابورت ملعب أتلتيك بيلباو شكون ملاعب
4: نقول لك عليه ينسى
0: باهي تفضل حمزة
1: انا الحقيقه بالنسبه لي المنتخب الاسباني تواجده في فينال كوب دو موند 2026 ما عمره ما كان مفاجئ
4: نيكو ويليامز
0: باهي ويليامز
4: نيكو ويليامز اللي تري رابيد اوسي بيان رابيد كو يمين على اليمين
1: دونك اسبانيا في وجدها في الفينال كوب دو موند 2026 بعمره ما كان بالنسبه لي انا مفاجاه لانه سي ايكيب كما قلت لك اللي قبلت اقل هدف واحد ظهر لي اقل واحد
4: اي
1: سو سي لا بون ديفونس كي تمن دي تيتر معروفه هذه
3: كونتر بلجيك
1: دونك سي اون ايكيب كونستانت قاعده اليفولو من ماتش ماتش سورتو كيما قلت قبيله او نيفو ايكيب تري تري معناتها فورت الارجنتين سي اون ايكيب معناتها ايغال على الميم معناتها وتخدم على نقاط قوه تاع ميسي والكومبليمونتاريتي بتاعو مع دوتر جوار افيك اون استراتيجي تاع فينيش خليني نقول كومون اون تيرمين لو جو في ال 80 في ال ا بارتير دو 75 مينوت حتى الاخر قوتها غادي هذه يكون دي دوني يعرفوهم معناتها كل سوا اسبانيا تعرف نقاط قوه الارجنتين وكيفاش تخدم وكذا وزاد الارجنتين تعرف نقاط قوه اسبانيا وكيفاش تخدم نظرتي كرويه نتصور انه الماتش باش يكون ماهوش باش يبعد برشا على الدومي فينال فرنسا اسبانيا اسبانيا باش الفا jouer sur
3: la
1: part la position هي c'est telle خاطر اسبانيا شنو قوتها c'est telle qui impose le jeu هي تدخل للتيران هذه سي لو بوين فور اللي عند اسبانيا ما عند حتى ايكيب اخرى في الكوب دو موند من 48 ايكيب سي لا سول اللي قويه في شيء هذا elle impose son jeu وتفرض عليك انت باش انك تلعب وتجري وراها في اللعب نتاعها ما تخليكش تلعب اللعب نتاعك وهذه قوتها
4: الاسباني معناها ليكيب الوحيده اللي قابلتها وهي رابيد في الجو نتاعها هي سي لا فرانس الارجنتين ني با اوسي رابيد كو لا فرانس في اللعب نتاعها
1: في لي ترانزيسيون صحيح
4: الاسباني اللي رابيد دونك راهي باش

0: خلص صار
1: مشيش واحد
2: اي
0: خلص صار مش
1: سامحني يا عواطف راني ما
2: نجيش واحد تعجبني خاطر الأغنية عواطف هذيا وتفكرني في برشا حاجات دونك هذاك علاش تفاعلت معاك
1: انا مشيش واحد
2: عايشك
0: ربما ما نعرفش حمزة قاعدة معايا نصيب الكليز وما تلموني في المليان المصاعدة على كل حال هذا الصارف هذيلا لغمزة الكليز بلها صبر الباقي كلها عنده مفاجئين في حرب ليلة في المفاجئين ضيف الشيخ خالد أمير الرأي اللي هو عنده حفلة حفلين سهرات في كرداجي للسنة يوم 18 يوليا لكن من بين ضيوفه كانوا زيد والكور احمد الربيع
2: ايه بيان سور بالطبيعه
0: زيد ومركه شيرني قدمهم على الاساس الجيل الجديد اللي باش يمثلوا الاغنيه التونسيه وكان من خلالهم تكريم للراحله ذكرى محمد قدام مركه شيرني واحمد الربيع جمله من اجمل اغاني ذكرى محمد وكان ابداع
2: علينا اكيد صوت عواطف صوت الموسيقى اقوى هذه الاغنيه نمر قديش كان شاد على حساب من بدايه الحفله
0: سوا باش يغني السيد دريف
2: باهي
0: نحكموا مع بعضنا
2: السيد دريف
0: ما شاء الله عليها
2: ماذا لو
0: نفسي ماذا لو مني خلص طارق ببساطه هذه الاغنيه تقريبا
2: سامنه
0: سامنه
2: باي بلاي ليست محترمة جدا
0: ما نعرفش انت كنت تسمع فيه انا كنت انه كانوا
2: مبين ضيوف سمعنا ملكة شيرني واحمد الرباع سمعنا
0: اللي غنيوا الاغاني ذكرى محمد وابدعوا والحقيقة
2: صحة صحة شكرا يعطيك الصحة استمتع بصيد الريم غنية أكيد ما عارش حمزة خلط عليها ولا ليش أنا نرجع لك بعد شوية عوات في الورغيم تاع مسلسل في رمضان نسيت اسم المسلسل لما حالة صيد الريم اسم المسلسل سامحني بالله سامحنا سي حمودة الله غالب مش نتفكر الأرجنتين مش نتفكر إسبانيا مش نتفكر صبر باش نتفكر سيس عليا معناها مخ الإنسان هذاك هاو
1: وين وقف بالله نحب نمشي لكرتاج أنا معيش سليم
2: باهي وين تحبوا
1: توا الناس تروح قاعدين وياه في الصفه الاولى نحكي موسيقى هو يفهم في الامراء والسلاطين انا
3: من انا نتفرج على فينال كوب دي مون ما نتفرجش على الفن
2: وما نمشيش قول لي مع حمزه
3: لا لا نمشي مثال شبيك بليزير عليه
2: باهي يلا كمل الفكره قبل ما
1: باهي بسرعه نحاول ان شاء الله نشوف الاونتر اونتر اونتر لو تومبون خلينا نقول تاع الاسباني اي لو طومبون دو لارجنتين تفهم اللي ماهوش
2: طومبون تقصد الطابعه مش مليار
1: اي لو طومبون دو جو نحكي لو طومبون دو جو كي تشوف اسبانيا بالبوزيسيون باللو جو بوزيسيونيل اي ريلاسيونيل خاطر سي اونيك معناتها خاطر كانت ما تنجمش تجمع بيناتهم زوز مع فرنسا شفنا اون كومبينيزون تاع جو بوزيسيونيل اي ريلاسيونيل حلوه برشا اللي عملت الفارق وعملت لا ديفيرونس سورتو في لي دومي سباس في السوبيريوريتي نيميريك دي جوار اسبانيول بارابور ا لارجون لفرنسا نفس الشيء باش تعاود مع الارجنتين وتقعد لهنا شنو هي باش يعمل لا ديفيرونس اسكو

0: لونجاجمون فيزيك نتاع الارجنتين في ال 75 اللي مش باش تخلي اسبانيا تقعد تجري ورا الكره الارجنتين وباش تقعد تاسكو عندها يعني شفتها سي تدي تحس وكانه جوز جمعيات هذوما هي صدفه باش خلطوا الفينال خاطر واحد. لكن في نظريتي يقول انا محليها معناتها وخلطت فينال نحكي ككوره اسبانيا الارجنتين اونتر دو بونسي زوز افكار دو استراتيجي جدد في التعامل شفناهم السنه في الكوب دي موند هذيا يخلينا باش نخرجوا برشا فايده كرويه احنا كمتابعين وابار انك تلعب على الفاكتور دو ريكوبيراسيون بار لا بروبريوسيبسيون بار لو ترافاي مسكولير انتنسيفي كور
1: سي سيبنا من
2: اللي صعب علينا لي ما عنده الحق
1: خليها سامبل خليها سامبل الكره
0: انا راني مدرب راني نحكي كوره راني مدرب
1: تحكي كوره تحكي كي تحكي مع تبدا عندك الوليدات تريني فيهم تعطيهم لي كونسي
0: يبدا قدامي الوليدات نحكي حاجه اخرى مع عمرهم
1: نحكي على دوزيكي سي جو بريسك لو ميم فوتبول
0: لا
1: سمعني
0: هاني جو با لو ميم فوتبول
1: دقيقه
0: لا سمحني ما همش يلعبوا لو ميم فوتبول
2: خلي جو
1: اللي او ميليو دو تيران ان رودري كور الكل يتعدى ولا ساقيه صح ولا لا
2: تبارك الله
1: دونك هذاك بريسك هو البول نتاعهم اللي يعدي من الكور نفس الشيء في بالنسبه للارجنتين عندهم ميسي الكور الكل يتعدى عليه في نفس الوقت الارجنتين تلعب بريسك لو تيكي تاكا نتاع البارسا شوز كي اكزيست موجوده عند شو اسمه عند
2: الميكرو
1: الاسباني اللي كي جو براتيكمون لو تيكي تاكا اثنين اليمين عندك ميسي والتوزيعات نتاعو والهربات نتاعو وعندك يا مالف نفس الشيء دونك فما حاجات بريسك ايدونتيك راه تنجم تقول اسبانيا كان باش تلعب سي با لا ميم ستيل دو جو متاكدين حتى سير لو بلون جونيس كي تاخذ ملاعبيه ملاعبي تلقى ملاعبيه نتاع الاسباني اصغر واصغر برشا دونك باش يكون
2: اكثر ديفيرسيتي توتالمون صحيح
1: وهذاك هو كي بو فير لا ديفيرونس بوتيتر جو ديري
2: هو عمل الفرق في ماتش لانجلتير
1: انا قلت لك ينجم يعمل فرق اما لكن وقت نشوف الانسان في 39 زاد ويعدي لك ال 15 دانيير مينوت بالطريقه هذيك ما عادش جو كروا بلو على جونيس جو كروا اللي لهنا عندك زاده في مخك اش عندك كوره سي لا دي معناها الفو ساتوندر اون بارتي انا نقول لك كانه انسان يلعب ضد روحه معناها راني فاهمك كيفاش تلعب وانا نلعب بريسك بنفس الطريقه اللي تلعب بها انت كي لو ميور جان
2: ان شاء الله ما يصيرش كيما ماتش المنتخب والسويد معناها بدل طريقه اللعب كيما السويد يا اخي
1: شكون اللي بدل
2: ما صبري لا مش شكون اللي بدل حاب يلعب كيفهم يا اخي شفنا يلا نكملوا فما سؤال
1: انا سي توجور دو كومباري لو كومبارابل بربي
2: ما انت حبيت تقول حاجه
3: لا جوست فيما يخص معناها يا دو ستيل ديفيرون فهمت اللي تنجم راهو شوف ما نجموش احنا اون فا با بريفوار تشوف كان في النص ساعه 20 مينوت الاولانيين فين الطرح باش يمشي تنجم الارجنتين تجيك تقول لك يا خويا هذوما سي دي جوار يحبوا البوسيسيون سي دي جوار تكنيك وعندو ميليو تيران دي انا نهزو الماتش للباتاي فيزيك خويا دخلهم في الليجير
1: انا جمتون درسها
2: كيما عملت باش ما نحطهمش على راحت
1: لا الارجنتين تنجم تلعب
0: يا اخي سامحني ما صارتش ما بين برشا وبايرن ميونخ وهما جوارات سون بلوز اتليتيك البايرن البرشا كيفاش ربحت ماتش
3: بيان سور
0: يعني شوف سي الاسباني كي فا بروندر لو دوسو على الارجنتين باش بنقطه القوه نتاعها اللي قلت لك عندها كان هي وحدها بار elle va imposer son jeu.
2: بين تي موقف واضح وصريح
1: من قبل بتتر ما حاجه من
2: كل واحد يعطيني قبل
1: ما ننساها قبل ما ننساها سي كل ارجنتين وصلت مره بليتو الاسباني وصلت مره الفينال خذيته اون 2010 دون ديك الارجنتين راهي باش تولي اكثر من اكثر دي زيكيب سي لا سيتيام فينال اللي تلعبوا لكن ناغانيو
2: تلعب
3: دونك ناغانيو ميسي سي
1: معناها لا ما نحكيوش على السكسيف ربحت ثلاثة من ستة فهمتني وهذا الكاتريام من سبعة دونك الإسباني كي توصل راهي باش تكبش تونديك الأرجنتين ابري تو ربحت وخسرت في الفينال
2: تلعب على تيسيرا
1: بتتر لهنا سا بي فير لا ديفيرونس
2: إسبانيا ولا الأرجنتين مانتي
3: إسباني
2: باهي وانت سي حمد
1: بي امبورت انا
2: كيف كيف راضي
1: انا راضي باللي يربح بكل صدق باش نفرح
2: لها إسبانيا ولا الأرجنتين حمزة
0: اما
2: اسبانيا انت ديجا قلت
0: نو نو نو قلت الفا بروندر لو دوسو
2: يا ماما
0: تنجم لهنا لا شونس
2: الله
0: نو لا شونس يمشي مع الارجنتين في بالاريتي في بونتو ما تعرفش
1: التجربه زاد
0: حتى لا لا نجموا حتى نقاو بارتي توصل راهو البينالتيات في الاخر نجموا
2: سي بوسيبل
0: لكن في دوران لو ماتش اون فا فوار الاسباني كي بروندر ديسو
1: انا ناكد لك اللي باش يكونوا على الاقل فما 4-5 بوت في الماتش هذا
2: اللي ورا دي بوت الجمعه الجايه نحكيو في هذا بعد الاخبار اكيد حاجه مهمه باش نحكيو فيها هل النهائي هذا باش يحدد كما قال سي حموده صاحب الكره الذهبيه للموسم القادم والا لا بين لامين يامال ليونيل ميسي مالوروزمون فما ناس تحرمت من البالون دور نحكيو في هذا بعد الاخبار خملي حمزه باش تعرف كيفاش تجاوب سي حموده عنده زوز
0: لا ما عرفش يعجبوه قولوا احنا
1: انت حاجه ثبتوا فيها
2: بالقدي
1: خرر هذا فديك انا يعني نعرف صاحبي فما حاجه ثبتوا فيها بالقدي اللي تبدلت ريسامون حكيت البالندور ينجم واحد مش من الاوروبي اخا
2: جديده هذه راه كل شيء ممكن مع انفانتينو بعد اخبار 11:30 مازلنا راجعين معاكم في ملا كره

0: إذاعة شباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة شباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة شباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب.
1: أهلا بكم. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفيد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم اليوم بأنه تمت لغاية سنة 2025 الموافقة على دعم أكثر من 770 مشروعا ومؤسسة صغرى متعثرة في إطار البرنامج الذي انطلق سنة 2024، وذلك بكلفة جملية قاربت 24 مليون دينار بهدف مساعدتها على استعادة نشاطها. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن في بلاغ صادر عنه عن فتح باب الترشح ابتداء من اليوم لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة في فضاء الباعثين الجدد، والذي سينتظم في إطار دورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية بقصر المعارض بالكرم خلال سنة 2027. المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر يفتح بداية من اليوم على مدى شهر كامل باب الترشح للتسجيل في 6 إجازات جديدة للسنة الجامعية المقبلة، وتتضمن 5 إجازات موجهة حصريا للمربين لتمكينهم من تطوير مهاراتهم من خلال أدوات رقمية وبيداغوجية متطورة، ولأول مرة إجازة في الهندسة الكهربائية والانتقال الطاقي. في أخبار العالم، شهدت الأرض الإيرانية اتساعا ملحوظا في رقعة الضربات الأمريكية، حيث امتدت الاستهدافات من الجنوب والوسط وصولا إلى مناطق قريبة من العاصمة طهران، وأصابت مطارا ومنشآت حيوية في عدد من المدن وسط تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية. وردا على ذلك، أعلن الجيش الإيراني والحرس الثوري قصف قواعد تابعة للجيش الأمريكي في الكويت والبحرين والأردن باستخدام صواريخ والمسيرات، وجددت الخارجية الباكستانية دعوة لكل الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال تقوض أسرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. أعفاها الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

0: مالا كورة. قبل ما نحكيو على الكورة نرجعو مع واتف الورغي لمسرح كارتاج وحفل الافتتاح مع الفنان صبر باعي والضيوف اللي معاها. واتف مرحبا بيك. هاو التونسي هذايا ربوخ التونسي هاللي لطفي بوشني يقحفلها. مرحبا يا واتف. احنا نحاولوا نسمعوك قد ما النجم. تفضل.
1: نقول الفنان الكبير
0: واضح وصلتنا الأجواء ديجا. احنا نسمع تبارك الله في الصوت والجو وحفالي سهرية الليلة ظهر لي. هذا لطفي بوشناق بطبيعة يغني الصابر الرباعي وحمزة ما ينجم يحفلها كان بالزيارة ظهر لي ذي الأمور ذي متى انت
2: ان شاء الله كان استدعاونا.
0: مرحبا تفضل وقت ايش قول لي بالله.
2: هما يقولون عش
0: بعد الفينال المهمة
3: حاجتك مانفيتاسيون شكون كان فيتاسيون.
0: شكرا عواطفك كي نجورا ان شاء الله. من بعد شويه بيسي حمود يحب يرضيك بحفله هاو كريت
2: قبيله
0: حسيناك معناها هكا.
2: لا لا لا باش فهمش
0: حبي الامور ما دخلناش كما فينك جانا
3: بيت تيوري اللي احنا حبينا ما تكونش برشا تيوري ارجع لتيوري
2: مش تيوري ولا لا تيوري
3: نحكي من سيدش.
2: لا والله ما هي تيوري هي لغه مدربي هاو مهدي فهمني.
4: اي فهم خويا فهم.
0: يا ما صعبت علينا تعليت ياسر النيفو ما عادش نفهمه معناها.
2: ان شاء الله
0: في الكلام اللي
4: حمزة بالحق راه جو دو بوزيسيون ودراشون وكل
2: راه ان شاء الله نحاول نبسط نحاول نبسط.
4: مي افكارك
2: لا اسمع هي تونسي راهم ذكي ويفهم تقعد في قهوه وتسمع العباد وفما برشا ناس الحقيقه مرات يعطيك راي وتقول له صحيح ما تنجمش تقول له اترك راك صحيح بالحق
4: صحيح
2: خاطر المتفرج التونسي تونس كلها كورجية
4: فرفوا فما صحيح احنا نحبوا كرة في تونس برشا فما لي تيرم تكنيك والتكنيك بيرمون تكنيك تو كان تجي تحكي تقعد مع انسان في قهوة ولا واحد تحكي له على الهالف سبيس
2: ما يقولها لكش
4: ولا دراشون
0: مش باش يفهمك
2: ما يقولها لكش باللغة بتاعك اما يوصل لك الفكرة اللي هو فاهم شنو
4: صحيح
2: يوصلها لك وهي تونسي ذكي
0: يوصلها لك بلوغته مش
2: لا لا تونسي ذكي ويفهم الجمهور تونسي ذكي ويفهم
0: توا قولوا لنا شكون ينجم اسكو ماتش فينال ينجم يحدد صاحب الكره الذهبيه كان قاعده بطبيعه في الفورما اللي احنا نعرفوها وما صارتش كيما في 64 منتخب ولا برشا كلام قاعدين نسمعوا فيه ولا زيدا فما ناس بالحق ما عنديش زهر معناها بتيتر مبابي زيدا واريكين شخطو واريكين خط ظلم برشا ظهر لي في برشا مرات يتحرم البالون دور هذه هي الفورمول اللي تاو نحكيو عليها منظومة كاملة حتى البالون دور وحتى الألقاب ذوما رمي تعطاو ان فونكسيون من الاسبونسور ومن معناها
4: لي تيتر
0: ومصالح زيدا ساعات الفيفا معناها زيدا كل شيء مربوط ببعضه حتى كين ساعات الناس تقول لك مش مدخل فلان مش مدخل مي بون هاو فينالمون هلا نشوفوا نهائي المونديال باش يقعد في امريكا باسوام خياليه جدا اقل تذكره 15 مليون توينسا اقل تذكره 15
3: وصلت
0: مليون
3: وصلت 200 مليون
0: وصلت كان سامحني معناها الكلمه المهبول ظهر لي هو اللي باش ياخذ تيكي بالسوم هذا بالون دور نبدا معك سي حمود
3: مشكله البالون دور تعرفش علاش مشكله خاطر هي كيفاش يختاروها ديجا هي عليها ان بوان دانتروغاسيون بربي واحد يساهم بونتو ياخذ شامبيونز ليغ باغ اكزومبل ويبدا عنده دو تيتر شامبيون شامبيونا وكوب في بلادو ولا عنده تروا تيتر وهو يبدا ماهوش هو كي افي تو مي لي بلوس ديستينغي تو دان كو تلقاه خذا تو مثلا عثمان دومبيلي خذا بالون دور مي اسكو فريمون لا ميريتي انا كي تقارنوا ما تحسش بيه لو جوار كي هو عزم لاعبي. انا بالنسبه لي انا لو ميور جوار اللي يزم ياخذ البالوندور بالحق يكون لو ميور سيتادير كون فما نومبر داسيست نومبر دو بيت ماركي. مش معقول باش تلقى واحد ماركي 50 بونتو ميم بلوس كيما اري كين بار اكزومبل والا رافينيا عام ناور رافينيا ماركي اكثر من من دامبيلي اي بورتون على خاطر الشامبيونز ليغ خذاها واحد الشامبيونز ليغا
0: كيما لا مش واحد.
3: دونك علاش ما تكونش هذه الكره الذهبيه هي ياخوها واحد برك خليها تكون تاخوها ان ايكيب مش ياخوها واحد على على ظهور البقيه يا اخي فيتينيا تاع تاع البي اس جي سي غراس لوي اللي خذت البي اس جي الشامبيونز ليغ باغ اكزومبل عملوا سي بلوتو ديمبيلي اللي هو كان له شانس. بون توا جا الكوب دي موند المره هذه معها اسكو هو باش يكون ديتيرمينون والا لا سي سي ديتيرمينون
4: بيان سور ديتيرمينون
3: ديتيرمينون سيدير راه ينجم يكون هو 50% واللي تيتر الاخرين 50%.
4: شوف هي البالون دور راي بالفوتر
0: دونك هذاك اللي قال راه في الكواليس فما حاجه
4: يمشي لونترينور يفوتي والكابيتان
3: تاع معروف هذه معروف
4: دونك راه تدخل فيها حتى دي غولاسيون بين الاتحادات
0: بيان
3: سور
4: فهمت دونك فيها برشا كواليس.
0: انت شكون تتوقع معناها اطراف النهائي ولا حسب رايك بصراحه يمكن
4: نتصور طرف من اطراف النهائي باش
0: تتصور ليونيل ميسي نجم يتحصل مره اخرى على بالوندور
4: ينجم
0: مش برشا باش يولي عليه ولا بصراحه
3: مش هيك برشا
4: كتتويج المسيرته كامله خاطر تو سييه في اخر
0: كوب دو مونت
4: دونك كتتويج ينجم كان تهز الارجنتين ميسي عنده
0: حمزة شنو رأيك أنت أطراف النهائي هما الأجدر بالبالون دور بين ميسي لامين يامال ولا معنا معناها في الطرح أنه راه بالحق مثلا هاري كين مظلوم بتيتر بلينغهام كان
3: هاري كين ما عادش نجم يخاها لخاطر اللي خذاه شامبيونز ليغ ما عنده كان دو تيتر انترن دونك ما نجمش يخاها مستحيل عاد يولي دامبيلي ولا واحد من أولاد نتاع
0: ولا منتخب فرنسا
4: اونتر بارونتيز نرجع لك وجدان راهو هاري كين ماهوش هاز تيتروات كان كي مشى للبايرن ميونخ خاطر عدى بمسيرته كامله في في
3: سمينو المارشانسون
4: فهمت معناها بارابور هو الروندمون نتاعو والمسيره اللي عملها مع ليكيب دونجلتير ومع كل شيء ما هزش
0: هاري قلنا كين كان وصلت انجلترا للفينال ولا عملت معناها اكسبلوا وهزت كوب دو موند بتيتر نجمو نخمو في حاجه اخرى هذاك شنو هي الحاجه اللي رينا حمزه شحس برايك شنو هو باش يصير
2: نعطى الإجابة على السؤال يجب أن نفهموا شنو هما الشروط مش للحصول على الكوب بالون دور في العالم ككل هما ثلاثة الشرط الأول هو الأداء الفردي اللاعب في ليكيب بتاعه وفي ليكيب ناسيونال بتاعه ديرون لا سيزون معناتها طيلة الموسم اش معناتها أداء فردي يعني عدد الأهداف اللي سجلها عدد التمريرات الحاسمة اللي أعطاها و لا كاباسيتي ا ديسيزي لو ماتش معناتها قدره على انه يحسم مقابله
3: والتيتروات اللي خذاهم
2: على المستوى الشرط الثاني على المستوى الجماعي يعني في ليكيب بتاعو اللي يلعب فيها لي تيتر كي لا بري الكل لي كوب اللي هزهم مع ليكيب ناسيونال بتاعو لي تيتر لي كوب اللي هزهم شنو ما تتويجات قداش والشرط الاخير هو الفير بلاي
0: روح رياضي
2: وخاصة الفير بلاي خارج الملعب كيما داخل الملعب
4: دو تيتر ان بون اكزومبل
2: الفير بلاي هذوما شروط هذوما شروط الموضوع
0: على مدى تطبيقهم هو المشكل
2: كيفاش يتم هو اختيار لاعب الفوز بالكرة الذهبية 100 صحفي من مختلف انحاء العالم كل صحفي مطالب من 100 هذوما انه يعطي 10 اسماء بالترتيب ترتيب تفاضلي ويعطي بعد ياخذوا الواحد ويعطي دي نوت معناتها ترتيب الترتيب هذاك اعداد ويشوفوا بعد الجمع والطرح وكذا شكون اللاعب اللي بارمي لي نو اللي 100 صحفي اللي اختارهم شكون اللاعب اللي ضمن اكثر اعداد يعني هذا معناتها تيوريكمون بارلون كيفاش تصير الاختيار على البالون دور اذا باش نطبقوا لي كريتير هذوما علي موجود توا في الكوب دو مون معناتها إذا باش نطبقوها ريالمون يجي في المرتبة الأولى ليونيل ميسي إذا باش نطبقوها ريال موكي ذاك
3: كيبدا كيبداو باش يختار واحد برك والا ماكينه تعطيها الماكينه باش تبدا تعطيك لي دوني تنجم يكون اما وقت اللي يولي ودي جورناليست وعنده ميولات نتاعهم ودي زانترونر وعنده ميولات نتاعهم اللي عنده اكثر شعبيه هو اللي ينجم
2: هو راو هو راو سي سليم ينجم يكون عندك اي عندك ميولات ما عندك شروط يقول لك عدد الاهداف اللي سجل عدد التمريرات الحاسمه اللي سجلوا ما دي دوني ما فيهمش عاطفه ريال مو
3: كالكول
2: ينجموا يعرفوا بالواحد
3: ريكارد هي
2: التتويجات اللي ربحها
3: هما يعطوا الليستة بور كومونسي يقول لك فلان وفلان وفلان يختاروهم
0: كيما في التاب احنا
3: كالفيدراسيون الفيدراسيون الفوتبول تختار مثلا اون فانتين اون فانتين سلون شروط التعتيم الاول والثاني كيما تحب اما تعتيم مش دابري الاول والثاني اللي كيميريت مي لي جورناليست
2: هي تعطي الاسماء وما يختار ايش قلنا
3: دابري لي
0: فوالا هما ليستا يبداو دي بريتوندون بعد ديك الصحفيين يحطوا الاسماء ونشوفوا اون فونكسيون من هذا
2: هي راهو الحقيقه معناتها هي سيتا تيتر خليني نقول اونورابل ماهوش هذا ما يعنيش انه هاري كين معناتها الحقيقه ما يستحقش البالون دور لا بالعكس يستحقها هذا ما يعنيش زاده انه شو اسمه مبابي بوركو با يستحقها
3: مخداها حتى التيتر كيفاش تحبوا كيفاش مخداها حتى التيتر تحبوا ياخذوا
2: نو نو ما علاش
3: حكايه تستحقها انت ليفاندوفسكي كان دون لو طون كان تتذكر في حكايه الكوفيد عنده تو لي تيتر اي كوبي الشامبيونز ليغ
0: وما هزش وقتها
2: مش قلت لك انا قلت لك اذا باش نطبقوا الشروط هذه كما حطتها المحطوطه راهو ليونيل ميسي ما يكون حتى حد منازع عليه اما اذا باش نحكيو كيما كنت تحكي راهو تو لي جوار سون كونسيرني علاش بالبالون دور معنيين يمين لمال على صغر سنه
4: هو
2: والانجازات والنيفو اللي خلق له
3: لامين يامال ينجم
2: موسافي بوركاريزا ينجم
3: ياخذ شامبيونا ياخذ تروا تيترس
2: اي علاش قلت لك ينجم
3: سوبر كوب وشامبيونا ويزيد ياخذ ديموند يولي عنده شانس باش
2: ياخذ
3: ميسي علاش عنده مشكله مشكله اللي هما يقول لك انا الخمسه بطولات نتاع الاوروب انا با كومباري سون با كومبارابل افيك لو شامبيون
0: دامي صراحه
3: لهنا تولي هذاك هو المشكله نتاع ميسي
2: هو تو حتى في الليكيب نتاعو في امريكا شمال
3: عمل برشا حوايج
2: ابار لي اسيست وابار لي بوت
3: خذيتي
0: هي ما مقارنه بلو شامبيون
2: خذاو تيتر شامبيون
0: تاع اسبانيا وفرنسا
2: لا شامبيون ما خذاوش
3: لا خذوا انت
2: لا خسروا فينال مع ايكيب والله نسيتها لا ما خذوش لا لا شامبيون لا شيء اما مع الارجنتين بريتوندون يهزها دونك ينجم
3: انا نقول يظهر لي كوب دي موند هو اللي باش يظهر لي هو اللي باش يعمل لو ديزيكيليبر باش يعمل ديزيكيليبر ميم لي جورناليست لي زونترونور كي فون ديسيدي بالنوتيك
2: لا هما لي جورناليست برك
3: عليه
2: ميت صحفي كهو
3: ليه لي زونترونور زاد شنو
0: ايه ما زاد ما تنسيش سي حموده اللي فما برشا ناس معناها ما عادش متعاطفه مع ميسي ومع الارجنتين فما حمله كبيره في كاس العالم هذه بعده اعتبارات منهم انفانتينو معناها والناس كل حتى الناس كل عرفت اللي ضد الارجنتين ولا
2: من 100 افضل 100 دوله تصنفهم فيفا ما فما حتى مدرب الى
0: عندنا ديجا طارق نخديري صحفي تونسي عنده الحق باش يصوت ويختار في البالون دور
2: تاع البالون دور 100 صحفي من افضل 100 دوله تختارهم الفيفا هي تعمل تصنيف هذيك وهي وهما كل 100 صحفي اختاروا 10 مش الفيفا
0: تعطيهم
2: مش الكل مش الفيفا تعطي
3: ريزون دو بلوس
2: وديجا ماهيش المسابقه تاع البالون دور اني با اورغانيزي بار لو فيفا راه
0: لا
2: اما الفيفا لا دير فيان في هذا ماهيش
3: لا مش الفيفا لا
2: مش الفيفا
4: كي تتذكر يا مال المونديال اللي فات خذا مايور فيتور
3: دوزيام لا وخذا وكان لو دوزيام في البالون دور
4: دونك يا مال كان تيس اسبانيا
2: الجانب الشخصي الجانب الشخصي لابد باش يكون موجود
3: خاطر الميولات
2: ميولات نتاع الصحفيين موجوده ما نجموش ننكروها
4: صدقني حمزه
0: باش نوضحوا فرانس فوتبول هي اللي مسؤوله على تنظيم التصويت والاختيار في الفائزين لوفا هي الشريك الرسمي لتنظيم حفل الكره الذهبيه دونك هذيك علاش نقولوا اللي هي
2: وهي كانت محدده على اللاعبين الاوروبيين تو يحبوا
3: لا دخلها دخلها سنة لكم ديما بدا شيء حتى
2: الملاعب مش ماهوش اوروبي يولي معني
3: باريتين مانيش
0: يلا كملنا من الكره العالميه خلينا نحلوا قوس بطبيعه على حاجه
3: بربي نسكروا بحويجه صغيره
0: تفضل
3: بحويجه صغيره نسيت باش نحكي عليها في الماتش ما بين لانجلتير و
0: والارجنتين
3: الجارديان تاع لانجلتير حد بوزامي
0: ايوا ما تقوليش حد فيك فاش مشى
3: كل اللاعبين وين يشوط البينالتي
0: جاباسكي ونساها ابو قبل
3: فريمون وفي يقول قال لك فريمون الجاردي بيان واحد يحب يمشي الكوب دي مود ياخذ الكوب دي مود وينقل يقول وينقل
0: فوسكا يا عاد شنو المشكله هذه يلا توت سويت نمشيو لكورتنا
5: كورتنا كورتنا
0: خلينا نبدأ بجديد واليوم بصفة رسمية اتفاق بين إدارة الفنية والجامعة التونسية لكرة القدم مع المدرب معين شعباني لتدريب المنتخب الوطني التونسي في الأربع سنوات القادمة بعد ما كان برشا كلام على إمكانية اختيار مدرب أجنبي بعد ما رفض بطبيعة إيرفي رونار أنه يكون معنا كتوينسة في التصفيات الخاصة بالكان هذه الشانس القادمة دونك تم اللجوء ولا الاختيار على معين شعباني بعد ما حكينا الأسبوع الماضي على إمكانية أنه جلال قادري يتسلم مقاليد المنتخب دونك فرصة تتعطى لمعين شعباني في وقت ما كنت تفكروا في وقت ما معين شعباني اعتذر على تدريب المنتخب وقت اللي كان عنده التزامات كبيرة مع فريق نهضة بركان أو ربما وقتها معين شعباني يرى أنه موش وقت مناسب بالنسبة لي باش يدرب المنتخب الوطني التونسي قبل ما نعلقوا أعطيوني هكا أفي بسرعة على تونسي مع المنتخب إسكو حاجة باهية وإلا كنتوا تتوقعوا أنه ينجم معناها ندور لوجو إترانجي من صف ثالث ولا صف رابع بعد ما جبنا معناها أسامي قبل لا علينا في ذكرها يلا حمزة
2: بالنسبة لي رأيي تعرفوه يعني أنا فرحان برشا لتواجد مدرب تونسي على رأس المنتخب الوطني التونسي من نجم يكون كان فرحان من نجم يكون كان فخور وتأكد بعد رأيي وقت اللي نشوف معين معناتها اللي خاطر رو مرات نوعي الاسم متاع شخص يعطيك معناتها شنية الخلفية معناتها اللي بيخدم عليها سيكال كان انوم دو بروجي شوز كو جيم معناتها برشا ونمن بها برشا لاني انا ضد الرعوانية في الخدمة وضد ال كتمشي معتها كل نهار ونهارو هذو من ناس خاصة معتها معين أثبت أنه يستحق ويكون معتها الرجل المناسب في المكان المناسب ومعرفتي معين سي لو تيب دونترونور اللي يخدم بالبروجي يخدم بمشروع يخدم بفكرة أكيد معتها قبوله وترشيحه ودخوله في الحكاية دي ما هوش من باب العبث أو من باب معناتها صدفة ولا إيجا هاي ملقيناش أو بتاتر جلال مقبلش هاي برا نمشي والمعين بتاتر المعين مقبلش نو سيبا سا وقع الاختيار عليه نتصور على خاطر فما توجه حقيقي من قبل الإدارة الفنية خلينا نقول نحصر كلمتي في الإدارة الفنية للجامعة التونسية كرة القدم في التوجه انه نصلحوا بار دي جون كومبيتون اللي يمنوا بالمشروع وعندهم اهداف ينجموا يوصلوا
0: هو قبل الاعلان على معين شعباني اسبوع كامل ظهر لي واحنا نسمع ولا نشوفه في دي ستاتيو في الصفحات الرياضيه جونغ ما لقيناش مدرب باش يدرب المنتخب اكيد راه جيت قدامك معناها تدوينه ما لقيناش مدرب لتدريب المنتخب مالوروزمون معناها في تونس والا يمكن المدربين ولاو يخافوا باعتبار شنو موجود على المستوى الفني معناها كرصيد بشري على ذمه المنتخب ساعه تشوف معين شعباني بروفيل مناسب بعد القاب محليه عد مع ترجي القاب خارجية زيادة تشامبيونز ليج وكيف كيف زيادة تألق في مع فريق نهضة باركينا ودونالد ترامب قدامنا شدد صح عليه وكهو ذيك وحتي يقول يلا خلقكي وعلى المعين
4: حاجة باهية كيشد مدرب تونسي المنتخب الوطني نجم نكونوا كان فرحانين إن شاء الله يخدم دون دي بون كونديسيون باش ما نغطيوش حد شيء راهي المهمة صعيبة على الاخر خاطر تو المنتخب التونسي في بيريود معناها خارج من مونديال بخيبة كبيرة فما المعنويات ممسوسة فما يدخل الشك حتى في وسط اللاعبين ان شاء الله يكون معناها يخدم في كونديسيون باهية ويحط معناها الأسس الصحيحة اللي تخول لنا باش نعملوا منتخب اللي نجمه معناه يشرفنا في المحافل الدولية الإفريقية ولا عربيا ولا إن شاء الله المونديال الجاي. وكي تسمع 4 سنين حاجة بيه معناه مش لعام ولا لإشيونس تاع كوب دافريك ولا حاجة تسمع معناه صحح على 4 سنين دونك جاي عنده إن شاء الله معناها المونديال الجاي. وعليش ليه نزمنا الناس كلها تشمر على ذريحها وتختم بتنسيق مع الإدارة الفنية ونجم راهو عنا لكمبيتانس موجودة وجوارات موجودين لكاليتي موجودة جوز نخدمو نحطو ساقينا على القاع ونركزو في خدمتنا وربي يجيبنا في السويب.
0: سي حمودة مع الاختيار ذي تشوفوا كيفاش موفق بالنسبة ليك ولا كان بالإمكان أن نختاروا مدرب آخر؟
3: ما au point de vue شعباني معين c'est un bon choix c'est une vérité après tout عنده les qualités d'un grand entraîneur mais seulement شكون الانترنور التونسي نجحنا معه سي لا نوتر بروبليم معناها jusqu'à présent ما عملنا
0: تونسي ما نجحناش مع نبيل معلول عملنا احسن كلاسمون احسن كلاسمون في تاريخ
3: لا نحكي كوب دافريك خلينا تو احنا باش ندخلوا للشانس تاع كوب دافريك كوب دافريك شكون اللي نجحنا معاه نجحنا مع واحد برك ولا ما استي ان ترونجي دونك انا ما نقولش انا مانيش باش نقول اللي معين سي تان بون شوا وديجا فكروا فيه حتى قبل الكوب دي موند ويليت ما خذاوه ساعتها بقى راهي المشكله تقعد ماهيش مشكل تونترنا
0: مشكل افريقيا وبطوله
3: عربيه مشكل تونترنا مشكل راهو كي يبدا لانتوراج نظيف والجو مهيئ على على على قواعد علميه صحيحه سا دو مارشي ميم حتى افيك ان تونيزيان اي بوركو با مي اسكو عندنا لي شوز هذوما الى ليه معناها انا كي نحكي على كره في تونس يا خويا يزيني من هال بي ناسيونو ويلعب دقيقتين ويجي يولي تيتولير في ليكيب ناسيون يا خويا كيلو ميور غاني معني اعظم لاعب كي سو ديستانك في البطوله التونسيه والا فريمون يظهر بالحق في الاوروب
0: هو اللي يستحق الدعوه
3: انا سيكو جو سي وانا معين سي لو تيب مش باش يلعب باسمه سيرتو وانه كسب باسم
0: بيه اكيد
3: دونك جيماجين وانه يل
0: بو خاصه بعد الديسيبسيون الاخرانيه تتصور باش تبدل ظهر لي مش الخط التحريري لهنا يمكن ليه النجم نقولوا
3: خاطر ما نقصوا شيء
0: ما عادش باش يتم التعويل 100% على مزدوجي الجنسيه كما قال لك اللي يلعبوا في جمعيات حتى اقل من مستوى في تونس بوتيتر ناتشو شانس اكثر للملاعبين المحليين معاش معناها شنو الفيزيبيليتي ولا بلوتو الفيزيون حسب رايك نتاع مدرب تونسي توا بعد معناها اكيد راه تفرج في تونس في كاس العالم معناها
2: شوف اكيد انه فما حاجه في معين به انه يمن بالبرفورمانس يعني لو جوور لو بلو بيرفورمون هو اللي باش يكون موجود في القائمه اذا باش يستدعي القائمه عنده دوب الناسيوناليتي او تونسي بالنسبه معين في تفكيره على حمد على حد معرفتي به ما عندوش التخميم هذيك ونتصور زاد اشوف وجدان فما حاجه اخرى راهو مهمه برشا في حتى في بلاغ التعيين واول مره انا الحقيقه راها ما كانتش سي نوفو اي سي راسيرون ميم طون وقت اللي يحط لك البلاغ في تعاقد مع مدرب ويحط لك المده نتاع التعاقد
0: اللي تحطت ديرنييرمون وقت اللي تمت الاعلان على صبري لموشي
2: لا بعد الخيبه خليني نقول اللي عملناها في الكوب دي موند البلاغ في حد ذاته في حجمله تكون مطمئنه معناتها بالنسبه لنا مع في في في مناداتنا بالاصلاح يعني وقت اللي تعمل انت كونترا مع مدرب 4 سنين مش عام ونص ومش كونترا نتاع اهداف مربوط بديزيشيونس بيان ديتيرميني يعني احنا في لغه الكوره عندنا راهو كي نقولوا 4 سنين نحكيوا على مشروع خاطر احنا ديما كي نبنيو مشروع كروي راهو يلزمو 4 سنين لذا التحاق معين وتكليفه ب معناتها
0: تدريب المنتخب
2: فوالا مده 4 سنين يوريك اللي فما توجه نتاع اصلاح نتاع بروجي نتاع بيرفورمانس مغير مرتبطه ولا عندها علاقه بانه يكون بي ناسيونال ولا يكون تونسي يكون بيرفورمون
3: انت راك
2: يكون ان جوار بيرفورمون سامحني سي سليم مهما يكون شنيه هو يلعب المهم يكون بيرفورمون خاطر ما تنجمش تجيب جوار ماهوش يلعب في جمعيته ما عندوش اسي دو ماتش وما عندوش لي ريتم ما عندوش لي وتطلب منه باش يكون بيرفورمون سا سي با بوسيبل دونك اللي باش يكون موجود سون لي جوور بيرفورمون كيما قلت لك سواء بي ناسيونال ولا تكون تونسي هذاك بالنسبه لي انا موضوع ثانوي وما عندوش حتى اهميه بارابور على بيرفورمانس دوموندي وكاو
0: ايوا فونكسيون زيد من التوجهات باش نلعب
3: ما تنساش اللي راه انت تو ديبون دي زوتر اش معناها النجاح نتاعك سافا ديبوندر سافا ديبوندر دي زوتر ناسيون انت باش تلعب لكن الفوتبول لو فوتبول اي طون تران ديفولوي معناها قاعد نيفو يطلع وانت ما يكونوش عندك ملاعبيه اللي نجموا il dépasse le niveau de les autres nations alors je te crois mais que je n'ai pas donc ça va pas dépendre de l'entraîneur au cas où il a un petit clash le niveau de le mlabie les andes qui tourne si qu'on ou il dépasse il m'a joué d'une à le moussa al car après ça crois qu'il a car mais que je connais influent donc mais que je n'ai jamais déjà معناها لهنا مش مرتبطه بالانترنور مرتبطه بالنيفو دي جوار زاد
0: اي زاد حتى استراتيجي اللي انت الكلمه اللي ما تحبهاش بديتر والبروجي كانوا حكيوا عليه مهدي وحمزه نفكر انت قلت يلزم نخدموا كيما عملت اسبانيا وكيما عملت بديتر قطر في وقت ما وبرشا منتخبات بداوا معناها من منتخبات الشباب قدموا بيهم حتى لقوا فريق كبير اسكو اليوم الكاليتي نتاع البطوله نتاعنا والا الامور الفنيه اللي قاعده تصير في البطوله نتاعنا قادره باش تخدم مصلحه المنتخب الوطني التونسي كان احنا نحبوا نرجعوا نلعبوا بالملاعبيه اللي ينشطوا في البطوله التونسيه خاطر المقتنعين اللي هما يستحقوا فرصه وخير برشا من الملاعبيه البيناسيونال اللي لعبنا بهم وكشفنا معناها
4: تو بالنسبه لي نحن تو سيي صفحه المونديال تتويت تو جات اداره فنيه جديده هي باش تحدد استراتيجيه على الاقل شيء لكاترون فهمت باش بدات تحط نواه نتاع سيليكسيونور تاع ليكيب بريمير تو نتصور زيد سيريدا جدي باش يحط زيد لي سيليكسيونور تاع لي جون ولازم فما بروفيل معين باش يختار ومعناه نتاع خاطر تنجم تكون سيليكسيونور نتاع الاو 17 من بعد تنجم تطلع مع اولادك وتتبعهم تحط البروجي ذاك اللي انت حاجتك بيه بالتنسيق مع الإدارة الفنية دونك هذي تو احنا ما نجموش نحكمه إلا ما نطلعوا على البروجي ذي ولا معناه يبدأ يعطي ثمار ومش من في عام ولا في ستة شهر ولا في شهرين هذي عمل معناها لازم معناها كيف ما يقولوا دون لومبر من غير برشا ضوضاء ومن غير برشا
2: لا مش دون لومبر دون لا كلارتي
4: دون لا في الوضوح معناها في الوضوح اما غير برشا ضوضاء
2: بيان سور بالوضوح
4: اون سو كالم اون سو كالم ما من غير برشا حس كيف ما نقولوا نحطوا الباز لي باز نتاعنا نبداو بشويه بشويه وكل جوار اللي معناها بيرفورمون باش يكون يلعب في الاوروب مرحبا به واللي زاد ما عندناش في الاوروب في البوست هذاك البطوله التونسيه نجم زادة الفيلافير ونحسنوا احنا من بطولتنا احنا لازم نحسنوا الفرق هذا سي تو تام بروجي حسنوا الفرق والبري فورماسيون والفورماسيون والليكول دو فوت فهمت باش احنا نطلعوا دي جور تو اليوم انا بار اكزامبل سان في بليزير انا عشت في الملعب التونسي اليوم را ثلاثه لاعبين من الملعب التونسي اليوم ما شاء الله في الاوروب اليوم خليل العياري وياد معروس وجمعة ذي اللي فاتت فما عياض الريح
0: ايه.
4: في فريق
0: رغم اللي ما عندوش برشا من اللي لعب
4: في كل رام صناعة متاع الملعب التونسي ما كوروش في دوتر كلوب وما همش فورمي في الأوروب في الملعب التونسي فهمت عليش ومكونين توينس
0: جوستمون هذا هو المشكل تتصوروا اللي معنى المدربين التوانسة متاع أقل حاجة برشا مدربين هما تبدلوا في البطولة ومو نحكيوا على الأندية اللي قاعدة تلعب على لقب البطولة واللي عندها عام الجاي استحقاق معناها قاري نحكيوا على ترجي الذي تونسي مثلا نحكيوا بون على تلعب على البطولة كما لعب التونسي الاتحاد المنستيري النجم الساحلي ذو ما بدلوا مدربين الوحيد اللي ما بدلش مدرب معناه من الكوكبة هذومة وسيسيس بدل المدرب زادة متاعه هو النادي الافريقي شنو معناه كيفاش نجمو نفسره النادي الافريقي حافظ يمكن احسن انتداب انه خلف وزير بنزرتي اون كونتر معناها مشيره الاخرى نلقاو هذوما كل سي سيس ليتوال ليسبيرونس مستير والنجم الساحلي بدلوا المدربين نتاعهم
2: عادي انك النادي الافريقي ما تبدلش المدرب لانه هز بطوله معناتها وكان
0: كان ينجم حتى كان هز بطوله ينجم يغادر معناها عادي
2: هنا نرجعوا للأهداف والتفاهمات ما بين الإطار الفني والفرق والهيئات المديرة معناتها وقت اللي تلقى هيئة مديرة تيران دونتونت مع المدرب متاعها ونجحت معاه في موسم معناتها تعدى صعيب كمام عن النادي الإفريقي ما كانش سهل نتصور معناتها أنه أقرب إلى المنطق أنه يواصل في الخدمة بتاعه في العمل بتاعه لأنه ليس من الحكمة تبديل مدرب النادي الإفريقي في استحقاق إفريقي باش يعيش بعد سنوات من الغياب
0: بيتخيق عبارك باش نقول لك حاجة لو فوزي ماذا لو قال صبر باي فوزي البنزرتي ملقاش لكونديسيون البهين والوعود الكافية والضمانات باش يلعب تشامبيونز ليغ مرتاح كلكو سوا إفكتيف وإلا فلوس بتبيع باش يغادر معناه مش شعب اسمه حتى كان هز لقب ولا دوبلي معناه أكد لك
2: هو لا في كلامك في طرحك الموضوع فما برشا لوجيك معناه الحقيقة لكن زيد راهو فما شخصية المدرب تو لو كنا كان يجي تحكي لي على مدرب آخر بتات الوجدان نقول لك وي ما فوزي بنزرتي فوزي بنزرتي من نوع المدربين اللي معناتها ما يربطش روحه برشا بالأسامي معناتها سي كالكان يخدم
0: يخلق هو
2: يخدم لعبية باللي موجود ينجم يعمل حاجة وخاطر هو سي سي سي كالكان اللي ما يمنش بالستار يمن بالجروب اللي بالسبري متاع
0: هو
2: فريق
0: يخلقهم النجوم
2: دونك وتجربته الإفريقية زادة عنده سي فوزي زادة راهو عنده تجربة إفريقية محترمة برشا مع ترجريت وسي مع النادي الإفريقي مع صفاقس مع ليطوال يعني مش جديد عليه معناتها الكرة الإفريقية ومتطلبات الكرة الإفريقية عرفها دونك من مصلحة النادي الإفريقي إنها تواصل مع سي فوزي باش يأمن لها أموا دخول طيب في المسابقة الإفريقية هذه وبالنسبة لسي فوزي من المدربين اللي يحب المغامرة معناتها يحب المغامرة ما يربطش روحه بأسامي ولو إنه يطلب أكيد تعزيزات يطلب أكيد أنه يكون ثم ملعبية كمان بشي نجمه يمشيوا لبعيد في مسابقة إفريقية لكن مرتبطة بالتفاهمات مع الهيئة المديرة ونتصور قبوله بالمواصلة يعني يلقاوا تفاهمات وعندهم أهداف وعندهم بروجي ماشيين فيه الترجي التونسي مثلا نهاية الموسم والموسم اللي تعدى به والأخطاء اللي صارت تطلب أنه يصير تغيير كما قلت لك بل في حصة فارطة أنه نهاية حقبة في الترجي فان سيكل يعني وبداية سيكل جديد سي نورمال توفى سيكل باش تبدأ سيكل تبدل معاه استاف تبدل معاه جملة عبية تبدل معاه استراتيجي حاجة عادية جدا في صفاق زادة كيف كيف لاميم شوز في ليتوال زادة كيف كيف وشفنا وشفنا انعكاس معناتها المشاكل الإدارية والمالية تخلي انه يزمك تغير بروجي يزمك تبدل يزمك تلقى مفاهمات اخرى يزمك تلقى طريق اخر باش تمشي فيه وهذه حاجة طبيعية جدا تعيشها الجمعيات في العالم الكل في نهاية موسم وانطلاق موسم تو ديبون من لي موين موجودة
0: الاتحاد المونستيري زادة امور مادية
2: تو ديبون تو ديبون دي موين اللي موجودة تو ديبون دي زوبجيكتيف اللي محطوطين والتفاهمات مع لي ستاف تكنيك اللي تلقاهم وان شاء الله انا اقول إلى حد الساعة معناتها نحس إنه الفرق قاعدة تخدم الحقيقة معناتها قاعدة تخدم افيك ان اسبري كونسونتري معناتها فما برشا تركيز وفما برشا ما فماش تسرع
0: زعما
2: لا مع استاد مثلا كي نشوف ستاف تكنيك اللي جاي معناتها مع التوجهات الموجودة تحس إنه معناتها ثم بون بيلون كان تحط وديجا سمعت برشا معناتها على ستاف جديد إنه حتى من التقييم عمل تقييم معناتها كان تقييم ايجابي معناتها كان مستولي ديتاي بتاع ليكيب وعرف اش فما في نقائص واش فما بوان فور واش فما بوان فيبل يعني تحس انه فما لي كلوب بتاعنا قاعدين يخدموا بتركيز كبير الحقيقه في
0: باهي خلينا نشوفوا بعد شويه راي مهدي وسي حمود اللي كان قبل خلينا نعملوا طله وين وصلت امور الحفله شكون جاي شنو تغنى شنو ما تغنيش عواد مرحبا بك من جديد
6: اهلا وسهلا بك خالد
0: سيدي منصور
7: ملك الشيرني هدية هدية كانت ذن ظهور خالد مع صابر الجاي وفي كل مرة كان يغادر الركع غير صابر ميك لأنه بسعوا بمشروف كنين وشركة متاع ياسمين بما أنه عرض صابر الجاي هو عرض تحت الياسمين رجع لك الخط ذن يشتري
0: يعطيك الصحة. ما زالت الحفلة متواصلة عواطف
7: مدينة الحفلة متواصلة أجواء كبيرة تفاعل كبير زاد بدخول الفنان وأمير الراي شاب خالد إلى المسرح معناتها نتصور باش يكون حفل كبير للشاب خالد يوم 18 جوية ترى الاستقبال والتفاعل مع غنية عبد القادر للشاب خالد طبعا
0: أو طلعتها قبل ما يغني ريت ريت شزام

0: حاب بالمناسبة تحية لصديقنا المدرب إيمين غارا اللي زادا يتولى رسميا اليوم مهام تدريب فريق نجم المتلوي، مهمة أكيد مش سهلة. يحب تحديات صديقك بعد إيمين بن يونس،
1: مهني زميلي وصديقي إيمين غارا توليه مدرب تدريب نجم المتلوي، إن شاء الله ربي يوفقه. بالنسبة تغيير مدربين بالنسبة للنادي الأفريقي، يقول لك اون شونج با اون ايكيب كي غاني، معناها كمل سي فوزي، بالرغم سي فوزي عنده اغراءات كبيره
0: صحيح جوستمون
1: لليوم بركه نقرا كونه الاتحاد الليبي
0: ديما
1: ليبيا معناها اوفر كبير اكثر حتى من النادي الافريقي برشا، اما هو لاقي روحه يخدم دون دي بون كونديسيون
0: حتى تشامبيونز ليغ تغري زاد هكا ولا
1: صحيح وي دونك لاقي روحه يخدم دون دي بون كونديسيون ظاهر معناها سور لا ميم لونغور دوند مع مع مع المسؤولين نتاع النادي الافريقي. هذا علاش بالنسبه للتو الفرق الاخرى كلهم سيكليغ اللي مش راضين على الباركور نتاع الشامبيونات اللي صار عم ناول معناها نتاعهم. دونك من فوا تعديت عملت انا كجمعي عملت ريكروتمونات جبت ستاف بدلت ستاف هاو ترجعت كيف من ملعب التونسي ترواستا في ظهر لي في السيزون
0: في السيزون اي صحيح كان انت صفيق سيبدي بمحمد الكوكي كامل بمحمد الكوكي صحيح
1: دونك هكا دونك يزون اوبتي ليكول بورتوغيز ملعب التونسي جابوا ان جون انترينور موتيفي
0: وعنده برشا ملعب التونسي ظهر لي ما جابش اجنبي في الفترة الأخيرة
1: عنده من
0: التوينس
1: اي صحيح آخر أجنبي اللي هو كان لوك إيمايل اللي درب القروان في ما عملش معاه حتى ماتش جاء قعد شهر ولا شهرين ومشى لروح. دونك بالنسبة للفرق الأخرى كل حتى هو يبدأ في بروجي متاعه متاع السيزون ذي باش يعمل ركروت موناتو يحط ستاف متاعه وربي يوفق الجميع.
0: ده سي حمودة تغيير مدربين ذي ذهالي قداش من فتير عملت عم ناول على تغيير المدربين هاو سنين مازال ما بداش السيزون وبطبيعة قبل
2: سيتاتوندي باش يقعد فوزي يقعد فوزي بن زرتي سيتو على خاطر يلا في وصل لوبجيكتيف اللي الكلوب افريكاني مدة ما خذتوش التيتر دونك سي ليفيدونس ميم باش يقعد لي زوتر زيكيب بويسكو ما وصلوش باش يحققوا ما عملوا حتى شيء سيرتو النجم نجم الساحلي اللي تراجع مردودو برشا دوفون لوبليغاسيون دو شونجي دونترونور ولا دو شيرشي ان انترونور اللي يعطي لو بلوس ويظهر لي براكوني يظهر لي نبيل كوكي افيك لو سي اس اس بون
0: رغم سامحني نبيل كوكي فماش برشا كان من لور رضا عليه معناها حسب الكلام
2: نبيل كوكي راهو يقعد ديما لو مسيو لو غران مسيو بيان الان انا انا انا نحبه كحبيب كصاحبي كانترونور
0: محترم جدا بصراحه
2: خلى لي تراس نتاعو لا لي باسي بيان كو ما خذاش تيترويت جو مون سوفيان با شنو اللي تخذاه اما لكن كوميم كوميم عنده البصمه نتاعو عند البصمه نتاعو في تونس رينا لي غران كلوب بريسك الكوب افريكان رينا قبل السي اس اس لو روتور او سي اس اس مش بالزهر رغم اللي محمد الكوكي رينا نتصوروا انه عمل حاجه عمل راه عمل حاجه على خاطر السي اس اس وين كان وصلت قربة تولي تلعب على تيتر دونك ما نعرفش علاش ليتوال على في ريزون دو شانجي توتالمون ستاتونيزيان بون سي تبدل ما تبدلش
0: اما نجم الساحلي بصراحه في كل مره يلقى روحه في غصره يستنجد بابن النادي معناها ما سيرتو نفخه وبعد في اول فرصه تغير وتبدل
2: ما فهمش علاش نفخه نو نفخه مشكلت مش كيما كنت نحكي ديما نقول ليتوار راه عندهاش ملعبيه برشا يعني عندها كيلك جوار ما عندهاش اون غراندي لا غراندي كيب كيما كانت دونك مش قلت نفخه مش لونترونور الجديد هو اللي باش يجيب الجديد انا نفخه كان ماشي مي مالوروزمون ما حضرلوش لو نيسيسير
1: الارضيه
2: اللازمه على مستوى سورتو عدد الملاعبيه ودي غران جوار مش نيمبورت كي يلعب في ليتوال شكون ليسبيرونس ليسبيرونس بيسكو انا با اتين لي زوبجيكتيف نتاعها وما خذيت كان تيتر وبصيف الكوب دو تونيزي دونك تحس اللي تراجعت وطبيعي جدا راه باش تبدل لي زونترونور دونك لو شانجمون دونترونور هو موضوع شائك جدا شكون اللي حافظ على لونترونور نتاعو ما عدا اللي ياخذ تيتر والبقيه الكل او بيف اللي عنده زهر وعنده علاقات به مع الاداره يقعد سينون تلقى غيره وابري تو ساف شانجي ان انترونور ساف با دير
1: ريسي دون لافير وجدين فما دوتر كلوب اللي معناها ما وعدوا حافظوا تو كيف ما شبيبة العمران خليه تامين البيجي باريس
0: صحيح
1: اللي يكمل وكي تسمع معناها المدير
2: لا في

0: كيلك شوز
1: إلى بيان في معنى وكي تحكي مع الديركتور سبورتيف نتاعهم مقتنع بالعمل نتاع المدرب
0: وي
2: اي انت ولي زوبجيكتيف
1: هذه فهمت حاجه باهي برشا كونوا اون ايكيب انا الوبت بور ان جون انترينور تعطيه الثقه وتقول لك انا نواصل معاه البرنامج نتاعو وراني مقتنع بالخدمه نتاعو.
2: مهم جدا بصراحه خاطر كي تبدا عندك اوبجيكتيف واضح تنجم تختار اون فونكسيون من الاوبجيكتيف هذايا. بروفيل المدرب تنجم تعطي معناه بو مش تعطي فرصه مي هو يستحق بصراحه ايمن البيجي باش يكون مدرب يواصل معناه في الرابطه المحترفه الاولى واون فونكسيون من هذا تختار حتى انت دبيتك انت تلعب وسط تابلو مثلا تنجم تعمل اكسبلوا في كاس تونس هذه الحاجه اللي يمكن البلوس اللي عملوا شباب العمران على غيره من الانديه اللي طلعت
0: تراجع لو نيفو نتاعها بارابور اللي كانت عليه. اما المشكله وانا قاعده تخرج في الفيديات نتاعها
2: امور اداريه وماليه
0: ما تنساش قاعده تبيع في ملابيتها دونك كيفاش تخرج الفيديات لي ميور جوار نتاعك وفي نفس الوقت تطلب باش تيغرام في في في في
2: في الترتيب ما تنجمش
3: معناتها عمرها ما كانت مشكله في الاتحاد المنصري هذيا شفناها في مواسم
2: ديما ملاعبيه تلقى روحك
3: ديما تعطي ملاعبيه وتقعد ديما تلعب على التيتر
0: وتلعب على التيتر تلعب على التيتر وما بين
3: تقعد ليه تقعد نفس كمان
0: خذيت
3: تقعد نفس
0: خذيت دو تيتر في لي ديرنيير زاني خذيت دو تيتر
3: اي خذيت دو تيتر وفي لي ديرنيير زاني ابار عمني ولا
0: لا
3: وصلت مارتين فينال كوب دونيزي وصلت تلعب على شامبيونا جوسكو ديرنيير جورني ومالغري اللي تعطي ملعبيه تخرج ملعبيه وتطلع ملعبيه يعني سانيتي جامي ان بروبليم في اليسمو اليسمو المشكله الجديده اللي اول مره تعيشها هي اداريه بحته
2: هي تعيش في مشاكل إدارية من وقت خرج أحمد البليرة
3: إيه جوستومون من وقتها بدأت تعيش فيها هي اللي عملت لها المشكل هذا معناتها سينو فنيا ما عمرها ما كانت عندها مشكلة في تبيع ملعبية وتجيب ملعبية خاطر أبريتو إذا ما تعملش هكاك ما تنجمش تلقى كيفاش تعيش
1: كيفاش ما تلقاش أكثر الجمعيات اللي بصراحة ناجحين في الريكروتمون نتاعهم
2: بأقل فلوس وبعد كي يتم تسويقهم بصفة عامة بأكثر معناه كي يبدأ فما عروض
0: حاجة أخرى هو لي كلوب جدد متاع اللي طلعوا للناسيونال أنا سكو جيسبر بور سيزيكيب لا اللي إن شاء الله طلعوا ما عادوش يهبطوا على خاطر طلعوا لابوت فريمون هو كي ديرونج راه يعطيك يبعدك جملة على الستابيليتي ومرة طالع مرة هابط ما عادش تلقى روحك جملة ان شاء الله يلقاو التوازن نتاعهم ويحافظوا على
2: اختيار
0: انا ما بريتو ولادنا لانهم ولاد الناسيونال راهو اللي طلعوا ما همش اللي بالي من الناسيونال دونك ني با دو ريزون باش
3: تلقى تلعب
2: سقيت الدير تقدم
0: الرياضي بسقيت الدير
3: اول مره
0: نو سقيت الدير ستين بون ايكيب تنجم تعمل وتنجم تشد
2: كره مزيانه
0: عندها كره مزيانه وقلقت لي غران كلوب اما نحكي لهنا على حملم في حمام سوسه انا
2: هما العائدين
0: راجعين من اللي كانوا ولاد الناسيونال
2: باهي حبيت نكمل بحاجه ما عرفتش ريتوها والا لي في تمارين ترجي الرياضي التونسي الماسك هذاك اللي ترينيو به الملاعبيه حاجه معناها راوها لبرا وفما هكا حكيت كي الفلسه تتحط ساعات في الاذن لان هذا هاللي في ملاعبيه البايرن ولا
1: ريال مدريد
2: فوالا شنو هو الفينومين هذايا الجديد ولا شنو ليوتيليتي نتاع الماسك هذايا كان نجموا نفسروا شويه قياس يمكن الجاهزيه البدنيه باش المدرب يعرف حسب التقريب معناها الملاعبيه وين موجودين وين كلاسي فيزيكمون باش نجم يعمل تمارين سبيسيفيك لكل ملاعبي ولا جوست معناها حاجه هكا اما لا من العلم هذه الحاجه اللي ما يحبش
1: لا مش حاجه
2: فسرنا
1: بالنسبه
0: نحكيو على حاجه علميه تو ما عادش مش حموده
2: الفار مش حاجه علميه الا شنو هو اللي قال عليه وقتها اللي شاف فيه محمد وهبي الاكسيون
3: الواحد
2: الريتور اللي عنده
3: الايباد والفيزيوناج
2: قال لك لا
0: مش علمي هذاك سي با علمي راك باش تفيزيوني باش تثبت مش باش تعمل حاجه علميه لي ستاتستيك باغ اكزومبل ماتيماتيكمون بارلون معناها ستاتستيك ستاتستيك راه يعطيك دي فالور اللي نجموا ينجحوا تاخو او بيف دون دي فوا وكل بيف هذاك يضيع لك الحاجه العلميه
2: عينه هي اللي عاد كيفاش
0: تاخو العينات تاخو بالعينات العينات نو جامي ايتي سيونتيفيك
2: باه الماسك مادي
1: بالنسبه لديبيو دو سيزون فما اون باتري تيست تتعمل لي جوار pour tracer le بعد الجروب يتقسم دي جروب دو نيفو فهمت؟ وكل جروب دو نيفو يبدا يخدموا معاه لي بريباراتور فيزيك بور تراسي ان بروغرام tout au long de la saison. بالنسبه للماسك، الماسك هذاك سيدي بن سيدي تنجم انت تخدم بلاش ماسك مثلا. هي شنو المشكله كلها؟ سي ان ايكيليبر نتاع ريسبيراسيون و اليفور. فهمت؟ دونك فما برشا جمعيات تسمع في اول السيزون يمشيوا لعندرا. علاش يمشيوا لعندرا؟ على الالتيتود.
2: كي
1: تطلع على الالتيتود الاكسجين يتيح، تعمل ليفور
2: اكثر
1: وما فماش اكسجين، بدنك يلفا سادابتي. بعد كي تهبط تلعب ونيفو نتاع البحر تلقى روحك جاهز اكثر. فهمت؟ هي الماسك هذا هو توتافي كانك طلعت للالتيتود، يتحكم لك في الريسبيراسيون بتاعك، فهمت؟ في البورسنتاج دوكسيجين اللي انت تاخذ فيه ينقص لك الاكسجين، او ميم طون انت تعمل في الليفور. من بعد وقت اللي انت تتنحى الماسك هذاك الكل وانت تبدا في الماتش ريالمون تلقى روحك
2: خير، نفس خير وتنجم حتى على مستوى بدني.
1: سي اون فاسون، سي اون فاسون باش تو ادابت لو كور على ليفور فيزيك، سي داخل فيه الفيزيولوجي دو ليفور.
2: تكنولوجي في الترجي التونسي علاش؟ على خاطر من الأندية الوحيدة خلينا نقوله في البطولة التونسية اللي عنده لي مويان، معناها دي مويان تلقاهم في ريال مدريد، في غيره، معناها في السعودية، بتاتر في مصر، في قطر، معناها في الكرة مولينا نقوله مالوريزمون عندك فلوس تنجم تتطور، تنجم تقدم، تنجم تنتدب، تنجم تعمل اللي تحب، معناها ما فهميش امور ماديه. هنا نشوفوا في الانديه قداش تعاني، نشوفوا في المدربين زاد قداش يعاني، نشوفوا ملاعبيه مش خالصين، نشوفوا في برشا حاجات معناها. وللاسف ما عادش كي الكره اكهو هي اللي فاكتور ديتيرمينو خلينا نقول، هو زاد لي مويا الفلوس
3: بيان سور.
2: وانت عشت بتبيع حمزه ذيك علاش نسال فيك، خاطر الماضي القريب كنت موجود وعشت وشفت بعينيك، ماكش حتى حد باش يعطينا حاجات من برا.
3: الترجي التونسي بحكم المستوى اللي وصلت له على المستوى الافريقي والعالمي قاعده تبع في كيما نقولوا لي ميثودولوجي دو ترافاي صحاح بارابور او زيكيب اوروبيان، وقاعدين يتسابقوا مع الوقت باش انه نخلطوا على المستوى العالمي كما كما كما الاغنيه بتاع الترجي التونسي بتاع قوي النيفو سا اونتر دون في الاتجاه هذا. هي شركه ايطاليه هذه ديجا من عمناو البروجي موجود باش صح
2: تقريبا قداش
3: والله كان عندك اكزاكتومون؟ نو ما عنديش قداش، لكن اللي يهمني انا كفني انه حاجه هذيه معناتها محموده برشا ومطلوبه برشا. وهو شفنا في الكوب دي مونت بار اكزامبل سنه
2: مع الموعد البدني سليم
3: لابرك عنده بالماريس حلو برشا، خدم مع لي جروند فيدي تخرهم كريستيانو. دونك التعامل مع كريستيانو سي با ايفيدون، سي با سي با كالكو شوز دو فاسيل، لكن يخليك تكسب خبره وتعرف تتعامل في اللي هو نيفو افيكي، وتعرف شمعتا لو نيفو وما يتطلبه لو نيفو. حتى كي تجي في تونس تولي تعرف شنو هي البيست اللي لازمك تمشي فيها وشنو هو التوجه اللي لازمك تاخذه. دونك كله مربوط ببعض، وهذاك علاش قلت لك قبيله في الترجي التونسي راهي نهايه حقبه وبدايه حقبه، يعني فان سيكل مشى على روحه وتو بدايه سيكل مشى بدا سور دي باسوليت. الشركه الايطاليه هذه مهمتها المتابعه البدنيه للاعبين، معناتها والمتابعه اللاعبيه البدنيه تكون مرتبطه ب ان سيري دو تيست. فما نوع من الاختبارات البدنية اللي يعملوها الفرق في بداية الموسم وفي وسط الموسم وفي آخر الموسم. دونك هذية باش نشوفوا بار لا سويت باللوب، يعني خليني أقول
2: تطور الأداء البدني ولا
3: التاعب كل لاعب، وباش يكون عنده إن باز دوني خاصة بكل لاعب. وقتها العامل البدني خط كيما قلت كما شفنا في الكوب دي مونت انه العامل البدني تيتري معناتها ديتيرمينون، مي شفنا قيمه لا ريكوبيراسيون تويكا في الـ في في الـ عند اللاعبين، خاطر انت اذا كان ما عندكش لاعب عنده ريكوبيراسيون قويه وتري رابيد ما تنجمش تطلب منه بيرفورمانس قويه في ما في في ماتش. اللاعب اللي ما يرتاحش فيه ساعه ابري ان ايفور انتونس اي بويسون ما ينجمش يعطيك
2: اون بيرفورمانس. فما حاجات يعملوهم باش ينجم يرتاح فيسا.
3: إيه؟ انت صحيح والميوسكول انت برشا برشا
2: حاجات ما فما دي كومبليمون فما.
3: اجا قلت لك هي تي احنا وصلت واحنا قبيله من مثال لا ريكوبيراسيون قاعدين يعملوا فيها الانجليز او في امريكا. شنو هي هاي؟
2: برومناد على البسكليت ويكلوا في الجلاس. كلهم على البسين
3: جوري. برمي الحاجات هي برومناد على البسكليت. وقالها ديجا تخيل. ما بيتو بسكليت يدور ويكل ان بو دو جلاس وكذا.
2: الجلاس باهي دي ريكوبيراسيون. كل الكالوري.
0: هكا علاش هما عملوا.
3: ايه برمي
0: دورة حول الستاد
3: ايه عش علينا هم عملوا ما عملوش هذيك بيرفورمانس عليه عملوا ان جرون ماتش مع
2: لا سيريوزمون الكلاس بي للريكوبيراسيون بالحق
3: ونيفو حتى تلعب مع الارجنتين تحب ولا تكره اي هو قالها هو في الكونفيرونس دو بريس وقال وسالوا
2: شنو استعملها
3: شوف هو شوف لو مويان
0: خذ العلم من راس الكرب
2: ليه علاش
0: افكار مع التخيل
2: تخيل
0: تخيل وكان جاي عنده
2: ديما لقيت الناس حموده هيش
0: اسمع ربح انا زيرو ما زال له كاس دقائق تلقى روحك مروح وتحكي لها على التخيل ما زلت نمبيا الشخص هذا يزي بربي كامل كامل عايش خويا
2: جيت في راس تخيل
0: فينا الراجل ضيعت
2: وشوف فينا الراجل ضيعت
0: ضيعت فينال تترقب فيه من عام 1900
2: خاف برشا كيما
0: قال يعني
2: مهدي قال كلمه
0: حايبي
2: قال كلمه مهمه خوف الخوف الخوف
0: اموره
2: الخوف
0: لي
3: شونجمون اللي عملهم
0: سامحني لانجلتير راي من عام 1966 وهي تشيرش ان كوب دي موند تحب توصل فينال باش توصل يا اخي جاتها الفرصه يتو دنكو ضيعها في 10 دقائق
2: لا غالب
0: شوز كني با لوجيك دونك تو خيل اوت
2: من الجلاس ظهر لي في حاجه مش كان جوري تو يعملوا تحليل ملاعبات المنتخب الانجليزي فمش ما لقى حاجه
0: لازم تحليل صدقني ما عادش ريفيرونس الشخص هذا ما تاخذوش كريفيرونس بتحكي عليه ابعثوا
2: اسمعني حمزه اول جمعيه تشدها حموده بن سليم مدرب مكلف بالمتابعه ما يهمنيش
0: لا نعطي له فلوس نعطي له فلوس
3: انا قلت على سبيل المثال خاطر لي مويان دو ريكوبيراسيون سونت انورم البيسين البان دو غلاس النوم
0: خذيت اكزامبل الارجنتين تمشي حلوه
3: حاجه
2: شنو عاملين
3: المنتخب الارجنتين ما يعملوش
0: يعملوا لك في ديما يعملوا رونفيرسمون تاع ريزلتا في 10 دقائق
2: نتاع لا لا على ريكوبيراسيون احنا نحكي
0: لا هذاك
2: يلعبوا بيبي فود
0: شوفوا هما
1: الارجنتين قبل ماتش انجلترا عملوا حفله نتاع مشوي
2: مثلا هي هذه حاجه
1: به لا لا لا لا
3: شنو يختلف المشكل
1: تاع الارتيكل
0: كلاس كلاس ومشي مش كيف كيف
3: تعرف انا انا فشلت
2: مش في
3: ولا طحني لهوي
0: على مشي لا فارس
3: ولا طحني لهوي قسما
2: بالله يلا كمل اخر كلمه حكمل
3: دونك انا حبيت اقول ملخصه معناتها انه العامل البدني مهم برشا ولو باراميتر توا لقوي برشا خاطر تو لي جوار براتيكمون ما ياخذوش روبو توا لينا توندونس في العالم الكل حتى اللي ماهوش انفيتي في كومبيتيسيون مونديال ولا حاجه كي يمشي يرتاح ما يرتاحش فوالا ديما عنده خدمه ها وقال شنو ترافاي سبيسيفيك ولا شنو كذا دونك لا ريكوبيراسيون ولات اكتيف ماهيش باسيف اي سولون لا ولات لو باراميتر دو ريكوبيراسيون هو الباراميتر اللي يخليك تربح تقوي في
2: البيرفورمانس
3: يا تخسرها دونك بور ايتودي شيء هذا فما دي سيري دو تيست وفما دي زاباري تري سبيسيفيك يعطيوك لو ديتاي دو ديتاي شنو هي هذيك الماسك بلو سي با ماسك بلو مي بلوتو سي اون اباري كي ميجور لو دوبي دوكسيجين اللي قاعد خارج برشا من
2: هو الاكسجين تعرف بيه اسكو تعب والا لا
3: هو باش يعطيك قداش لو تو دوكسيجين بارابور فما دي دي دي بارابور على فريكونس ريسبيراتوار ويعطيك لو دي بي دوكسيجين اللي داخل يعني فما تي فورمولي تحسبوا باش تعرف من بعد كل ملاعبي بالحق خاطر انت تنجم من بعد اذا نعملوها على مستوى الشبان نجم تعرف شكون اللي فريمون ان جوار دو كولوار وشكون ينجم ان جوار دو لاكس وشكون ينجم جوار في
2: الاوفنسيف اللي يحدوها بالمستوى البدني مش بالكاليتي عندك ولا لا
3: ابار الكاليتي تنجم افيك شوف ما تنجمش تجي ملاعبي تحسه مثلا عنده ان تكنيك موين باهي اللي دور دون لي دويل وعنده لا فيتيس
2: باش تحطو في الاكس ديفونسور ولا
3: اريير دروا اريير
2: دوش باهي ولا ما نعرفش كيما كنت
3: مدرب حاجات هذا
1: كل بوست عنده سبيسيفيسيتي
3: كل بوست عنده وبالفاكتور فيزيك سكون ابي احنا اليويو تيست ولا
0: معناه سمعني بربي خاطر خلينا نتكلموا شوي. معنا ليكيب ناسيونال نتاعنا اللي كلات أربعة وخمسة وثلاثة ما عندها حد شيء في هذا الكل
2: جملة
0: وكيف ناسيونال
2: مادام مش بوعد ماشي بوعد بدني واحد حمود علاش تتكلم انت توا علاش بوعد بدني واحد والله اعلم عليه شهادته وين معناه فيزيكمون قولوا اجري من هوني الغادي خلينا نشوفوا بلي علاش تجبد فيه الموضوع هذا وانا باش
0: بلي يا اما عنده في ساقيه كوره والونترنور يعطيه الفلوس ويحطه في البلاصه كي نيسيسيت باش يكون فيها والا ما عندوش كره في ساقيه ويخرج زيرو. انا كي ناخذ لي فينومين دو فوتبول دون ليستوار نعرف ايش معناها ملاعبه مارادونا شو لي فينومين كيفي تو تتصوروا في بالك عمله
2: هذا راهو اسمع ما تقوليش فينومين وملاعب فينومين ما ينجمش يكون كيفه حاجات اخرين راهو ما ينجمش
0: لا كي تاخذ ديزيكيب خود نيمبورت كيل ايكيب سيدي ليكيب دو ليجيبت سي اون ايكيب عاديه ولا لا
2: وي اما عندها
0: وقفت الارجنتين بشكون اي بوندون قداش من دقيقه اكثر من عزوز بلاش معناها بور تو دير اللي الملاعب اللي كان ما عندكش ملاعبيه راهو زايد تزيد لهم تو سكو تو فو اي تو نوراج جامي اون ايكيب
2: معناها
0: اون برانسيب كون عندك ملاعبيه وتعطيهم لو بلوس هذا معناها يولي فافور ما يوليش هذاك هو اللي باش يرجع منك ملاعب.
3: ميسي بالعمر اللي وصل له تو بالتكنيك اللي عنده وبالفلتة اللي عنده لولا العامل البدني لما كان ينجم يلعب كوب دو موند 2026 دونك العامل البدني مهم برشا واللي قاعده تو تعمل فيه الترجي التونسي نتمنى انه الجمعيه كل تمشي بنفس المنوال
2: لازم فلوس
3: وان شاء الله والله تنجم شوف راهو عندنا من لي كاليتي بتاعنا حتى عندنا من لي كومبيتونس على المستوى المحلي والواحد ينجموا لو تتوفر الاراده وتتوفر الثقه راهو لي تو الفوتبول سون دي دوني سيانتيفيك بيرمون سيانتيفيك تنجم عليهم تبني جمعيه كامله وتعرف شكون يلعب لك 60 دقيقه وتعرف شكون يلعب لك 90 وتعرف شكون يلعب لك بريمير ميتون وتعرف شكون يلعب دوزيام سوفل باش هذا كل مش بالعين ونكيل وكهو لكن زاد باللي فالور دو تيست هذوما هذاك علاش لو تيست اللي قاعد يتعمل توا في الترجي الريالي التونسي سي تان تيست اللي باش يحدد كل شيء من الجوار تيتولير للرومبلاسون من البوست كل شيء شكون يلعب اونديرون شكون بيرفورمان شكون بويسون يعني كل شيء وميم حتى فما حاجة اللي تريز امبورتون زادة راهو ماهوش تيست باش يكون موجود عند ستاف تكنيكا كهو ما زادة كل لاعب باش تكون عنده فيشة نتاعو وعنده الفيشة نتاعو يعرف شنو هو لي بوان فيبل نتاعو شنو هو البوان فور وقتاش
2: يعطيك الصحة شكرا تفضل مهدي
1: جوست هو الموضوع الكل وراه هذايا في لي كونديسيون فيزيك تو لي بريباراتور فيزيك وكل شيء يركزوا على حاجة انديكاتور يتسمى VO2 max هذا معناه هو الناس كلها معناه الماسك هذاك سيون
3: غولاسيون VO2 max يعني الفوليوم دوكسيجين ماكسيمال
1: و بلوس كو الفوليوم دوكسيجين معناها كونسومي بار لو كور اي الفي بلوس كو اقوى و بلوس معناه الجوار يكون اون بون كونديسيون
3: بيرفورمون
1: هذا هي جوست معناها ايدي جينيرال
2: ان شاء الله الملاعبيه يكونوا قد معناها الامور العلميه اللي تطورت خاطر كل شيء نجم نفهموا بيه وكالسهريه نتاع قبل لونترينمون
3: وكل الامور سمحني سمحني في المثال كيما كارنيل عطار كي تمشي كاردي يعني كيف تعطيه انت تقول له اي خويا واش عندك هكذا وكذا وشنو مطالب وهاو لوبجيكتيف نتاعك وراو هذه تخدمها في جمعه هذه في شهر هذه في 15 يوم
0: بيه اللي 15 اوثر ايكيب
3: يولي يتحملوا مسؤوليه
0: راو لا لا بروبليم
2: كيفاش يزيدوا فلوس باش ينجموا يعملوا
0: اللي 15 اوثر ايكيب يتسلفوا ولا يمشي يعملوا
3: لا نجموا نعملوا اوترومون
1: فما دوتر
3: نجموا نعملوا اوترومون فما دوتر تيست فما دوتر لا فما
1: تيست كي سون با كوتو زاد تنجم تو تيتيفنو
2: لا نحكيو على التكنيك هذه بالذات معناها
3: نجمو شوف هذه شنية تو لو جيلي دو جي بي اس
2: ولات حاجة
3: لو جيلي دو جي بي اس ولات حاجة عادية فلي جون انا مثلا واحد من الناس نخدمها ديما في كل نعمل دي تيست مش نقول لك تعطيني اون سبيسيفيسيتي وباللوب كيما هذا لا
2: مي حسب التقرير
3: نقرب 70 75% جو مو رابروش خاطر لي من الماكينات والواحد ما عنديش اللوجيسيال ما عنديش وي سي فري وهذا ساكوت هذا ما راهو ساكوت ماش
1: برشا برشا فلوس
3: لكن اون بو سو رابروشي نجمو اون سو رابروش لو ماكسيموم بوسيبل
2: يعطيكم الصحة، شكرا لكم، شكرا مهدي بن حسين، شكرا حمودة بن سليم، وشكرا حمزة الذيبي اللي قلقناه بالطبيعة برشا بالشانتيات نتاع حمودة بن سليم. الله غالب
3: لا ولا لا لا ولا بالعكس ما فهميش قلق يقعد في حمودة
0: يعني باهي باهي باهي اللي قاعدين الاختلاف. انا جست بور فو دير انا فما ملاعبي نتذكر دو لو طون يضرب
2: في الارجنتين بس
0: ليه ذوادي
2: زهير
0: ذوادي من الجول للجول جبد بالناس الكل يا ما كانش عنده ولاد دي تيست لحد اش قلت ملاعبي ملاعبي
3: كان يعمل في اللي تيست
2: يحب هكا موجوده يحبها ما غير
3: لا لا سي حمودة انت رانيتو رانيتو زهير
0: انا نحكيو على الماسك زيدو ما نحكيوش على حاجه
3: لا لا الماسك سي تا مويان
0: الماسك ما نحكيش على حاجه بيان سور اللي عند تاع دو ميثود باش تعرف كيفاش تعرف الملاعب نتاعك اش عندك وش ما عندوش.
2: شكرا لكم يعطيكم الصحه اكيد احنا مازلنا مع الموسيقى راجعين بعد شويه.

0: إليسا بستناك توصلنا المساعي غيد رجينا على موجة إذاعة الشباب وأكيد نعملوا طلة بعد نهاية حفلة صابر الرباعي اليوم وشنو صار في الأثناء مع عواد فلورغي. عواد مرحبا بك من جديد.
1: أهلا وسهلا بك مجددا وجدين تحية لي كل السادة المستمعين الكل على موجة إذاعة الشباب بعد نهاية حفل صابر الرباعي اللي كان تحت عنوان العرض متاعه تحت الياسمين. هو هكا تبعته معنا العشرة ودرجين تقريبا كان على ركح وقبل معناتها ما عملش 30 بالضبط أقل شوية. حفل ناجح جماهيريا لكن فكرة جديدة ربما لصابر الرباعي مش كما عروضه الأخرى في مهرجان كارتاج معناها بما أنه كان ضيف الشرف في الحفل متاعه الفنان الشاب خالد أيضا الفنان التونسي لطفي بوشنيق وكان زاد قدم الجيل الجديد من الفنانين التوانسة وكأنه يقولوا أنه معناها يأخذوا المشعل علي هو وإلا على الفنان الكبير لطفي بوشنيق. جملة من الأغاني التونسية كانت والإيقاعات التونسية والإيقاعات الشرقية وقدم الجديد متاعه وقدم القديم متاعه كالعادة حفل ناجح جماهيريا وفنيا إجمالا طبعا. وكان زادة لمسة وفاء للفنانة الكبيرة المرحومة ذكرى محمد ولمسة وفاء من خلال أغاني للفنان المرحوم علي رياحي الهادي جويني الفنانة الكبيرة صليحة يعني اطغاء ولا فما العديد من الأغاني التونسية اللي كانت موجودة في حفل صابر الرباعي هذه الليلة إن كانت بصوت صابر الرباعي أو الفنان لطفي بوشلاق أو الفنانين الشبان اللي اعتلوا الركح كما ملك الشيرني وأحمد الرباعي. ندوة صحفية بعد حين وطبعا تلقاو حوار سنجريه مع الفنان صابر الرباعي على صفحتنا صفحة موقع إذاعة الشباب والإذاعة التونسية وجدا. شكرا لك ونشكر زيدا خليل سولا اللي موجود معايا في الديجيتال.
0: يعطيك الصحة شكرا لك أنت زادة عواطف مشكورة جدا دونك تغطي هذه حفلة الفنان التونسي صابر الرباعي كي تلقاو كما قالت عواطف التفاصيل موجودة على صفحتنا إذاعة الشباب الحوار وشنو باش يقول صابر الرباعي بعد حفل الافتتاح بطبيعة تلقاو كل شيء على صفحتنا إذاعة الشباب. هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا اليوم من لا كورة شكرا كوثر البجيوي على الإخراج أنا ما نكونوش قلقنيك برشا بالكورة والحكاية على كأس العالم مع حمزة فيبي مادي بن حسين وحمودة بن سليم الكيب اللي كانت معنا اليوم شكرا ليهم على الحضور. مازالت الموسيقى متوسطة على موجات إذاعة الشباب إن شاء الله نتقابلوا قريبا على موجات إذاعة الشباب.

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.